حاجي عفو الله وغفرانه 10,000 ريال من عين ميم ميم ألف 10,000 ريال. المنفقة معنا والباذلة كل أسبوع كل أسبوع ملتزمة والدتنا الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع بذل وعطاء وإنفاق لله 3,000 ريال، 2,000 للصاروخية والطيران و1,000 للناس للناس بدون ذكر الأسماء 1,500 ريال. حسين أحمد صالح 1,000 ريال، أبو نايف 1,000 ريال، ألف عين ميم عين ألف 2,000 ريال. المنفق معنا ما هي الأول مرة أبو صلاح البيضاني، أبو صلاح البيضاني 5,000 ريال للجهات الخمس. أم خالد فقط للحالة المرضية 1,500 ريال. أم سمر بنية النصر 1,000 ريال بدون ذكر الاسم. للمنفق معنا ما هي الأول مرة قال إن الله يربي الصدقات وحرم الربا وبنية إن الله ينصر المجاهدين يا ربي الله 2,000.

ما وصلنا خلال هذا الأسبوع الماضي وأثناء الحلقة أثناء ما بنوضعكم في التفاصيل وصلنا إنفاق ووصلتنا رسائل إنفاق. رسائل الإنفاق اللي هي SMS بنرد عليها برسالة بطريقة إيصال الإنفاق، واللي وصلنا الآن عبر محفظة الجيب بنوضعكم فيها علشان الذي أرسل يسمع إنه إنفاق وصل، والتفاصيل الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج 77 80 6 80 23. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 23. ارسلها عبر محفظة الجيب أو ارسلها برسالة نصية أريد أن أنفق، وإحنا بنرسل لك بطريقة إرسال إنفاق. ارسلها باسم سند عبد محمد الكميم على هذا الرقم عبر أي صراف، بس بنرسلها لك برسالة من خلالها بتعرف طريقة إيصال الإنفاق، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. ما وصلنا من إنفاق بننفقه، ما وصلنا من إنفاق بننفق. الحالات كثيرة والمستحقين كثيرة والمتعففين أكثر.

المحتوى الجاي بقى للأسبوع القادم طبعا وكالعادة المنفق والمبادر لله وفي الله كتب الله أجره ورفع الله قدره رحم الله والدي كل أسبوع 10,000 ريال الأسبوع القادم. وصلنا أيضا من المنفق معنا كل يوم 200 ريال أوصلها لهذا اليوم. وصلنا أيضا من أحمد حمود أحمد ماش 500 ريال. يا الله يا الله يا الله بنصر العظيم 3,000 ريال هذا ما كتب في الملاحظات. أبو غازي 500 ريال. من علي ناصر محمد الدر 200 ريال. عبد الله أحمد محمد لحظة ما عبش نظر والنفس في مبدأ من عبد الله أحمد محمد الواثر 1,000 ريال. حسن عبد يوسف قاسم إبراهيم الأحمدي 300 ريال. صدقة 5,000 ريال. أبو عبد الملك حياك يا أبو عبد الملك حياك حياك أبو عبد الملك محمد حياك 5,000 ريال. حسن زايد عبد الحسن السلطان 200 ريال. شوفوا بعضهم يمكن الشيء بدون ذكر الاسم لكن معاكم ملاحظات يعني حاولوا تكتبوا في الملاحظات. طيب إبراهيم فقط 2,000 ريال لأن أنا أذكر أن أنا قرأت رسالة بيقول بدون ذكر الاسم 2,000 ريال إبراهيم. انطق هذا الاسم المجاهد صاحب المثور بنية ربي يصلح ويهدي بنتي للأشد فقرا 500 ريال هذا ما مكتوب في الملاحظات. رشاد أبو بكر 600 ريال من سند عبد الباري بدون بقية الأسماء لحساب الناس للناس 500 ريال. طبعا التفاصيل كلها في الأسبوع القادم وكل التفاصيل. عبد الجبار أحمد 1,000 ريال. مرة أخرى عبد الجبار أحمد 1,000 ريال.

0: واحد قال هذا الرقم مغلق. ايوه مغلق، بنستقبل فيه رسائل بس فقط.
1: تكافلوا تستعينوا قدرا تنالوا مكانا.
0: من ابن تعز الحالمة، تمام حلو، من ابن تعز الحالمة اللي يقولها لابراهيم فقط من دون ذكر الاسم عبركم للأكثر احتياجا، من ابن تعز الحالمة 2000 ريال ونعم بك، أو لهم أبناء تعز.
2: حتى ننال الجنان
0: أريد أن أنفق أبشر، أريد أن أنفق 3000 ريال للحالة المرضية بنية صلاح الأولاد والنصر على الأعداء وحفظ السيد القائد أبو الشهيد عبد المجيد المديوب. طيب أخي الذي أنفقوا للحالة بفضل الله والحمد لله توفر المبلغ للحالة المرضية. احنا قلنا الأسبوع الماضي، تمام الأسبوع الماضي احنا قلنا أنه في حالة بحاجة إلى مبلغ لأجل عملية، المبلغ كبير المطلوب مننا من برنامج الناس 150,000 ريال بفضل الله بفضل المنفقين توفر المبلغ. يعني الأسبوع القادم ما بش حالة مرضية، الشيء ينفق بينفق الحالات الأشد فقرة، في حالة مرضية في حالة كذا، لكن الحالة التي خصصناها والتي أذعنا بها والتي قلنا بأنها بحاجة إلى 150,000 ريال تم الحمد لله بفضل الله، تم الوصول إلى المبلغ نفسه وتسليمهم لإجراء عملية. وعلى فكرة على فكرة من الناس المتعففين، من الناس المتعففين وصل المبلغ، ووصلنا إلى المبلغ 150,000 عبر المنفقين سلام الله عليهم الذي أعلننا به، وصلنا إليهم وبيقولوا الحمد لله. يعني أهل الخير موجودين تعاونوا معهم بحاجة 50,000 فقط، بنقول لهم هذا المبلغ مستوفى يعني 150,000، قالوا الحمد لله في ناس يعني نشروا الخبر وكذا من أهل الخير وبدون دردحة بهم، ناقص 50,000 ريال. قلنا تمام ناقص 50,000 ريال، مع أنه قدوا المبلغ 150,000 جاهز حقهم بنيتهم الذي أنفقوا بنية هذه الحالة، 50,000 ريال قيمة يعني توفية المبلغ لإجراء العملية، قالوا الحمد لله ما عاد ناقصنا الله 50. وبعد العملية قالوا على الله، علاج ما علاج، جراحة ما جراحة، أكل ما أكل، ولا شيء عادي، المشي 50,000 يوفوق لمدى العملية. نمسكوا هذه 150 قد كتبها الله حقكم، 150,000 من أهل الخير من المنفقين والبادرين عبر برنامج الناس للناس، كتب الله أجل كل المنفقين.

0: الإحسان 1000 ريال. من مارب صالح عمر الهزمي من المنفقين 2000 ريال. من رشاد أبو بكر 400 ريال.
1: أنا أرانا ترحموا ترحموا لا
0: ترحموا ترحموا فيما بينكم. انفق بقدر الاستطاعة, بذل ذل آخرتك. انفق 200, انفق 100, انفق 1000, انفق 10000, 100000, مليون, اللي تقدر عليه. ما بتنفقه بتلقاه لك أنت. أولا وآخرا الانفاق لك أنت, قدم لآخرتك, طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى بنية المنفق وما أنفق له. انفاقك بيفك أزمة كربة الأسرة. انفاقك 200 ريال تمام, إلى جانب انفاق الآخر 200, 500, 1000, 10000, باللي يقدروا عليها المنفقين, بنوصل إلى مبلغ 20, 25, 15, 10 حسب الموجودة لحالة. بتفرج كربته, بتغيث ملهوف. استشعروا بهموم الآخرين, بالناس المساكين المحتاجين المتعففين. ركزوا عليه أنتم, عبركم أنتم. إذا بفاعل خير من أهل الخير رجال الأعمال, من أعطاهم الله من ملكه في خير ورزق من الله, ما يشيش عبر برنامج الناس الناس, طبيعي جدا. انفق لله, انفق لله. ما هو برنامج الناس الناس هو الذي بينقذ الأسر المحتاجة. كم وكم احنا لا نعمل جهدنا والباقي على الله, لكن اعمل وابحث عن المتعففين, عن الناس المساكين. لا يغرك بعض الأسر اللي على انها مستورة. اقسم بالله وبكتاب الله ان بأسر ما تظهر عليها الحاجة, وانهم في اشد اشد اشد الحاجة, اشد اشد الحاجة. ما بما ياكلوا هؤلاء, صعب جدا للأمانة. بالناس متعففين مساكين, يعني الطارف يقول لك هذيك الأسرة والله انهم مستحقين ومتعففين, ما يطلب حد, لكن واضح انهم في اشد الحاجة. بعض الأسر قلنا لك ما يظهر لك انهم محتاجين, وهم في اشد الحاجة, اكثر الأسر فقرا وحاجة. عضوا عليهم, دوروا عليهم.

الراجع عفو الله وغفرانا 10,000 ريال أسبوع أنفاق الأسبوع القادم كتب الله أجرك. هنيئا لك هنيئا لك الراجع عفو الله وغفرانا. كانها طبعا كانها وصلت طبعا الراجع عفو الله وغفرانا 10,000 ريال أنفاق الأسبوع القادم كتب الله أجرك.

0: واحد رسل لي رسالة قال إجمالي الإنفاق هذا الأسبوع بيحسب ما شاء الله عليك بس ما حسب الصح, لأن بعض الإنفاق مشوا للناس للناس. لو أنت بتسمع لو أنت بتركز بعض الإنفاق للصاروخية الجهاز الخمس للدفاعات الجوية 3 أو 4 إنفاقات. على العموم إجمالي الإنفاق هذا الأسبوع
1: الجبال ما نترك عيالك جياعي وانت في الميدان.
0: إجمالي الإنفاق الإنفاق إجمالي الوارد وما وصلنا الإنفاق إجمالي الإنفاق ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من الحلقة الماضية وحتى اليوم قبل الحلقة 300

0: إجمالي الإنفاق وما وصلنا من المنفقين 351 ألف ريال.
1: لك وفاك ولك ولك رسمت اتجاه وفق هديك وخاك.
0: بنستقبل الإنفاق عبر رسالة SMS الذي شيء ينفق بصدق برغبة صادقة بنية صادقة لوجه الله عبر برنامج الناس للناس. بنقدم بها معونات بقيمة مواد غذائية للأسر الأكثر تعفف تمام أو قيمة علاجات لبعض الحالات. يرسل إنفاقة أو يرسل رسالة SMS إلى رقم البرنامج يقول أريد أن أنفق وإحنا بنرد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق وبنستقبل إنفاق طوال الأسبوع. أو يرسل إنفاقة عبر محفظة جيب على نفس الرقم اللي عن علم به 77 8 0 6 8 0 2 3 7 8 6 8 2 3. إذن إجمالي ما وصلنا من المنفقين 351 ألف ريال، والإنفاق كان كالنحو التالي: أولا سداد دين البرنامج من الأسبوع الماضي 4900 ريال، فضل الله وفضل المنفقين سلام الله عليهم الذي خصصوها للحالة وما فوقها، طبعا ما يعني ما اكتملش، الذي خصصوا ما اكتملش بس الإنفاق كان كافي بإذن الله. للحالة المرضية لإجراء عملية 150 ألف ريال بفضل الله ثم فضل المنفقين. قيمة علاجات هذا الأسبوع لأربع حالات، علاجات لأربع حالات، الحالة الأولى ب 3100 ريال، والحالة الثانية ب 4000 ريال، والحالة الثالثة ب 2600 ريال، والحالة الرابعة ب 4100 ريال. إجمالي قيمة العلاجات لهذه الحالات 13800 ريال. قدمنا بفضل الله ثم فضل المنفقين معونات لسبع أسر متعففة جدا بقيمة مواد غذائية بواقع 20000 ريال لكل أسرة بإجمالي 140000 ريال. وقدمنا معونات لأسرتين متعففتين مستحقتين بواقع 15000 ريال لكل أسرة بإجمالي 30000 ريال. قدمنا معونة لأحدى الحالات المستحقة قبل الحلقة ساعة بواقع 10000 ريال اللي كانت موجودة. إذن إجمالي ما وصلنا 351000 ريال، وإجمالي ما تم إنفاقه 348700 ريال. إجمالي ما تم إنفاقه 348700 ريال. المتبقي في الحساب الأسبوع القادم 2300 ريال. عدد الحالات التي تم تقديم معونات لها بفضل الله 14 حالة. الله أن يتقبل من المنفقين وأن يخلفهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقوا يا الله. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. عمر من المنفقين حياك يا عمر.

طبعا اللي الذي بينفق عبر محفظة الجيب اللي بيحفظ اللي بينفق عبر محفظة الجيب معه ملاحظات يكتب فيها، لأن البعض بينفق عبر محفظة الجيب وبعدين بيعمل لي رسالة SMS إنه بدون ذكر الاسم أو كذا أو. فالآن وأنا على الهواء صعب بين قراءة الذي هو بيوصلني عبر محفظة الجيب، فحاول إنك تكتب في الملاحظات اللي شيء بدون ذكر الاسم أو كذا أو حسب اللي حسب رغبتك. طبعا بيوصلنا إنفاق عبر محفظة الجيب أضعتم فيها الآن.

من بدون ذكر الاسم والله ما به الله في الحساب. سلام ربي عليك 250 ريال هنيئا لك هنيئا لك. ما هي الله في الحساب انفكت يعني كل ما معك مالك 250 ريال. من سعد صالح راشد 600 ريال. من سلطان منصور 2000 ريال. ما بينك ليش بعض الأسامي كلها على أساس يمكن ما يشتريش أو كذا. أو من حمدي محمد 200 ريال. أريد أن أتكفل حالة بما أستطيع 200 ريال.

أن أنفق ما توصلك رسالة بإذن الله. مع أن وصلتك رسالة المرة قبل السابقة يعني ودعمت، بان وصل لك رسالة ثانية.

أريد أن أنفق من رسمي إنترنت ولا معي جيبة، وتوصلك رسالة بطريقة إيصال الإنفاق عبر أي صراف أقرب صراف لك. كيف أنفق؟ وتوصلك رسالة.

0: أيضا وصلنا عبد المحفظ الجيب من طه عبد الرحمن محمد القديمي 800 ريال. وصلنا بدون ذكر الاسم بنية الشفاء 1000 ريال.
1: شتى المراحل لن نبت صباح الأمة وفي عافية الشان.
0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. سلام الله على كل المنفقين والباذلين، هنيئا لهم كل ما بيقدموه بهذه التجارة مع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفهم أضعاف أضعاف ما أنفقوا، هنيئا لهم. دعوات المستحقين وكل من وصلتهم المعونات من برنامج الناس للناس، دعوات للأمانة تغسل القلب، وهنيئا لكم بالأجر عند الله سبحانه وتعالى.

0: ولكن قبل أن تجدين الروح الأخيرة نعلم برقم برنامج الناس الناس للتذكير 7 8 6 8 2 3. رقم البرنامج مرة أخرى 7 7 8 0 6 8 0 2 3. ارسل رسالة نصية اكتب فيها أريد أن أنفق أو ترسل عبر محفظة جيب على هذا الرقم.
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: ضل أنصاره
1: ولا ضل من بهداه استنار
0: ولا ضل من بهداه استنار
2: أضعكم في آخر الأخبار. قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني: أمريكا المجرمة دخلت المواجهة معتقدة أنها ستخضع إيران للاستسلام خلال أيام، لكنها وجدت نفسها في وضع مذل. إسماعيل قاني: حزب الله صمد في مواجهة العدو الصهيوني ووجه إليه ضربات موجعة رغم الترويج لانتهائه وعدم قدرته على المقاومة. إسماعيل قاني: العدو الصهيوني تكبد خلال الحرب أكبر عدد من القتلى في تاريخه، لكنه يتكتم على خسائره البشرية. إسماعيل قاني: نشهد اليوم وحدة الساحات في جبهة المقاومة، حيث يفاجئ كل جزء منها العدو بتحركات مدروسة. إسماعيل قاني: أمريكا والعدو الصهيوني شنا هجوما مشتركا على إيران بعد فشلهما في تحقيق أهدافهما عبر الوساطات والأساليب المختلفة. إسماعيل قاني: أمريكا طردت من العراق والمطلوب إزالة ما تبقى من آثار وجودها في المجالات الأخرى. إسماعيل قاني: الجمهورية الإسلامية لم تنس أصدقائها والشعوب المظلومة حتى في ذروة الحرب، وستواصل الوقوف إلى جانبهم. إسماعيل قاني مخاطبا دول الخليج: تخلوا عن أمريكا المجرمة التي وعدتكم بالدفاع عنكم وعجزت عن حمايتكم، وكونوا إلى جانب إخوانكم. في آخر الأخبار: جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نصف جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي وإطلاق نار من آلياته شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وقوات العدو تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.

0: في هذه الفقرة أضعكم فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. ما قل ودل ماذا يحصل في المنطقة للمفكر العماني علي بن مسعود المعشني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين أخواني وأخواتي في الوطن العربي الكبير. أحييكم، أنا محدثكم علي بن مسعود المعشني من سلطنة عمان عبر قناة النبراس وعبر برنامجي ما قل ودل، وتحية عربية صادقة وخالصة لكل أحرار وحرائب عرب من طنجة إلى صلالة ومن صلالة إلى طنجة، وتحية القدس عليكم، وتحية فلسطين عليكم، وتحية غزة عليكم، وتحية بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة وكل ذرة تراب في هذا الوطن العزيز من أقصى إلى أقصى. طبعا في أحداث يا أخوان يعني صعب علينا أن نتجاوزها، ولو أنها لحد الآن لم تتشكل حتى ممكن الواحد يستنبط منها نتائج معينة. يعني عجينة كذا فجأة، مؤتمر في ألمانيا ومؤتمر في أبو ظبي وطائرة فلاي دبي مش عارف ايش صار فيها، فيها ركاب إسرائيليين وانسحاب أمريكي، ومثل ما يقولوا اليوم الاحتفال اليوم في العراق بيوم السيادة، وجملة من التفاصيل يعني توحي بأنه هناك ترتيبات جديدة. طبعا ما أنا أقول لكم دائما وأبدا هذه الترتيبات هي عبارة عن أحلام الغرب والصهيوني العالم. أنا بالنسبة لي لا يعنيني شيء أبدا كل هذه الترتيبات، لأن هذا الكلام موجود منذ 1948 وما قبل 48 أيام من احتلالات الفرنسية والبريطانية والأمة تحت مشرط الجراح بالتقسيم وتفتيت والهوان واقتطاع أراضي وجزر وما شابه، فهذا ليس بجديد. وفوق هذا تقوم الأمة بين الحين والآخر كالعنقاء من تحت الرماد، ويعني تصير لهم مثل العظم في الزور، واحنا اليوم نعيش يعني أبا حلمنا. يعني إذا قارنا واستذكرنا كل ما مر على الأمة خلال 100 سنة نجد أن احنا اليوم في أزهى وأبهى حلمنا في المقاومة وفي مواجهة هذا الاستعمار وهذا الاحتلال الوجودي الذي يريد إزالتنا، ما هنا هي مش مسألة احتلال. وبالتالي أنا بالنسبة لي يعقدوا مؤتمر هنا ولا هناك ولا يستعرضوا ولا يقول لك والله احنا الآن في العراق انسحبنا وعلى شهر يونيو نسحب سلاحنا، يعني اللي هو خارج نطاق الدولة يسموه. طبعا أنت لما تكون في دولة حقيقية ما في داعي للسلاح خارج نطاق الدولة، لكن ابني لي دولة حقيقية وخلينا نشوفها بالعلم مجرد أنه في دولة. وفي لبنان كذلك يعني حزب الله ما عنده مشكلة، بس بين له أنه في دولة أولا وعقيدتها حماية الدستور. احنا ما نريد مثلا شيء جديد، يعني ما نريد قوانين أو شيء من القبيل يقول لك والله احنا ضد إسرائيل ولا ضد كذا، لا لا احمي الدستور فقط، الدستور واضح في حماية السيادة وحماية الوطنية وهوية الدولة، بس طبق الدستور وجيب لي حكومة وطنية فيها يعني جرعة زايدة من الوطنية وتحمي الدستور وتحافظ على الدولة. بالتالي ما في حد راح يحمل سلاح خارج إطار ما يسمى بالدولة، هم يسموها الدولة لكن هي الأصح الحكومة، هم يطالبون تكون هذه الأسلحة بيد الحكومة، لأنه كل الفصائل الموجودة في الوطن العربي هي من مكونات الدولة أصلا. وما هي الدولة بالتعريف القانوني والتعريف السياسي؟ الدولة هي جغرافيا وشعب وسلطات، ومن ضمن السلطة التنفيذية الحكومة. هم الآن اللي يطالبوا فيه لأنه تسلم للحكومة، بس يعجنون يقول لك تسلم للدولة. وين هي الدولة؟ ما هي المقاومة؟ هذه كل الفصائل هي من ضمن مكونات الدولة أصلا، فما يحق لك الطالبها. أنت فرض أنك تبين في المصطلح بأنه أنت يسلم السلاح إلى الحكومة، ومنها ما هي الحكومة؟ سلطة تنفيذية نهاية المطاف. يعني أضعف السلطة في سلسلة الدولة هي السلطة التنفيذية، لأنه ما لها لا تشريع ولا لها دستور، ولا هي تنفذ ما تقره السلطات الأخرى، السلطة التشريعية والسلطة القضائية. السياسات العليا تنفذها، لذلك سميت سلطة تنفيذية، تنفذ الحكومة. لكن احنا عندنا في الوطن العربي كل شيء بالمقلوب، الحكومة اللي هي سلطة تنفيذية استحوذت على الدولة وسوقت نفسها انه انا الدولة بالدولة، انا مش صحيح. تمام. وبالتالي انا ما عندي خوف انه والله الامريكي ولا ترامب يقول لك كذا، ولا في حشود وتصير الجهاد يمكن يوجهون اليمن. اليمن صام اليمن، والله لو تحشدون العالم كله على فكرة، اليمن بالذات لو تحشدوا له كل العالم مش الناتو واللي بنشوفهم هنا وهناك، انه ما يتغير ولا يزعزع. وايران كذلك نفس الشيء. يعني امريكا الان لما تقرا التقارير يا اخوان تجد ان امريكا عندهم تقريبا كذا 1000 صاروخ تقريبا، والمصانع وعدتهم ان انتاج الكميه الاخرى يمكن 2 أو 3. يعني معركه مثل بين الشوطين مو جبليه، لان السلاح في مؤسسات والجيش في مؤسسات والقرار السياسي في مؤسسات. ايران لا، إيران المؤسسات والمصانع والقرار السياسي كلها تكاملية مع بعض. والمصانع شغالة موجودة معهم، عندهم ردع مخيف ومرعب للغاية. ما يطمني أنا اليوم أنه سلاح حزب الله سيبقى، ما راح يتزعزع. ما يطمني كذلك أنه في غزة سيبقى هذا السلاح. ما يطمني كذلك أنه لم نسمع لغاية اليوم فصائل المقاومة في سوريا، وهي الفاصل على فكرة، هي الفاصل على مشهد اليوم وبكرة. نحن نترقب اليوم ساعة الصفر في سوريا، وإذا انطلقت فلن تعود الرصاصة مرة أخرى، تأكدوا. وأنصار الله موجودين، وإيران بقوتها موجودة، والحشد سيبقى، لأنه لا يعقل لا يعاقل يفكر أنه والله ده أمريكي خرج. ما هم خرجوا 2011، شو معنى اليوم خرج؟ كم مرة يخرجوا؟ لا يمكن يقنعني أحد أنه يخرجوا وهم عندهم سفارة. يا أخوان، أكبر سفارة أمريكية في العالم موجودة في بغداد، المنطقة الخضراء، والدبلوماسية 5000. أنا عمري ما سمعت عن دبلوماسية في أي دول في العالم 5000. شو معنى في بغداد وفي بيروت؟ يعني إمبراطوريات، الموجودين إمبراطوريات، تمام. الأمر الثاني، هل أنت خرج مقتنع أن أمريكا ممكن تخرج من احتلال؟ أمريكا خرجت من احتلال تبقيك على التبعية، بديرك بالريموت كنترول من على بعد، معروف. ما يمكن دورة مثل في معاييره بنخسر كل هذه الخسائر والضجيج وهكذا وبعدين ننسحب. وبعدين معقولة أمريكا تعطي دولة وطنية منسوب من وطنية للسيادة، خاصة دولة عربية مسلمة؟ ولا في الخيال. إذن هي تراهن علينا نديرها عن بعد عبر التبعية والاتفاقيات المكبلة وعبر المنطقة الخضراء. هذا كلام يعني ما يخلع يعني عقل الإنسان. وبالتالي مسألة أنه والله تكون ذريعة لسحب السلاح من مثلا الحشد الشعبي، الحشد الشعبي أصبح مكون من الجيش العراقي، ما يمكن أنك أنت الحين تسميه أنه هو خارج سلطة الدولة، هو جزء من سلطة الدولة. أو أنك والله تجعل العراق يعني مثل ما تقول كذا بيدك بيدك ضد إيران أو ضد أنصار الله أو ضد، ولا في الخيال. المقاومة يا أخوان وجدت لتبقى، كانت المقاومة في لبنان والمقاومة في غزة، اليوم بفضل الله في العراق وفي اليمن، وغدا انتظر سوريا. المشهد السوري سيكون مخيف، مخيف ومرعب، لأنه فيها كل مقاومات المقاومة. وإذا قامت العراق مثل ما قامت سوريا، فكما يقول الشاعر: إذا قال العراق فصدقوه فإن الصدق ما قال العراق. وهذا يمكن أن نقربه على سوريا كذلك، الصدق سيأتي من سوريا. وبالتالي يعني من الممكن يا أخوان أن نتحدث أن ماذا سيدور، ماذا خليهم يفرحوا ويطبلوا ويرقصوا ويحلموا أنه سنعمل. والله هذا مثل التاجر اليهودي إذا أفلس يقلب دفاتر جده، يسأل منه ومخلي فلوس عند منه مش عارف ايش وكذا إلى آخر. هذا الكلام منذ 48، وإحنا من أزمة إلى أزمة إلى أزمة إلى أزمة، مخططات ونسمع عن أشياء. بس اليوم الضجيج أكبر، لأنه في إعلام بروبوغاندا وفي سوشيال ميديا وفي ونهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. يطلعوا ينزلوا مثل ما قال الكاتب الأردني عبد الحي زلوم: أمريكا تريد والله فعال لما يريد. هم يعتقدوا أن الله غير موجود، الله استبدل بأمريكا اليوم، أمريكا ما يسمى بإسرائيل هم القضاء والقدر. لا لا لا، هم أصغر وأحقر من هذه التفاصيل وهذه المسميات، والأيام بيننا. إلى هنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن من سميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنصر لنا.

0: مواقع التواصل الاجتماعي. زاهر الشهري الناشط العصيري من أرض نجد والحجاز، اسمع ما بيقول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. إيش نهايتها مع المسعودين؟ يعني إيش نهاية هرجة قصف مكة، قصف المدينة؟ يعني إيش النهاية بالله عليكم؟ يعني طب إيش المطلوب؟ إيش المطلوب يا مسلمين؟ تعالوا الحقونا، الحقونا يا مسلمين، الحقونا الحين، تعالوا يا مسلمين. الأربعمائة مليار والخمسمائة مليار والتريليون كانت تروح للمسلمين ولا كانت تروح لواحد ثاني؟ هل كانت تذهب للمسلمين ولا كانت تذهب لشخص كاره للمسلمين؟ فين هذا الشخص اللي أعطيته 400 مليار وبتريليون؟ فين هو؟ ليش ما تقول يا ترامب؟ الحقني يا ترامب. وين هذا الموضوع؟ الحوثيين يقتلون، والحوثيين قاعد يقصفوا مكة والمدينة. الحوثيين يا مسلمين، يا باكستان، يا تركيا، يا ماليزيا، يا موزمبيق، يا مدغشقر، يا بوتان، الحقوني الحقوني. الآن رجعت للمسلمين، سبحانك يا الله. وإنت ما شاء الله تبارك الله من يوم ما جيت وأنت سلاحك موجه تجاه المسلمين فقط، الحين تعالوا الحقوني يا مسلمين. خلوكم رجال، خليكم رجال قد هياطكم هذا. إحنا السعودية العظمى، إحنا أقوى بلد، إحنا وإحنا، إحنا اخترعنا صابونة ومدري إيش، إحنا اخترعنا طاقية، إحنا اخترعنا أكبر كمامة في العالم. فين قوتكم؟ ثانيا، قبل أمس جاني واحد من الأخوة من جالة السودانية، قال يا أخي والله الأمير حقكم ده حمار شديد يا أخي. قلت له ليش يا أخي؟ قال يا أخي كل يوم يكذب علينا، مرة قصف المكة، مرة قصف مدري مين، ده شارب شنو؟ قلت له ده شارب شراب عندكم اسمه حلو مر. يعني أصبح بن سلمان والشعب كله مسخر. فموضوع قصف المدينة وقصف المدينة ومدري مين، نحن نعلم جيدا من هم أعداء الدين ومن هم أنصار الدين. فلا تقعد، الله يرضى عليك، أنك أنت تعرض شعبك وتعرض يعني نفسك وأسرتك لهذه المسخرة. فأرجوكم يا شعب، يا مسعود، يا أسرة آل سعود، بالله يمسكوا بني آدم هذا من يعني امسكوه حتى لا يخليكم مسخرة أكثر. تحياتي.

0: مواقع التواصل الاجتماعي نضعكم أيضا في هذا المقطع للناشط المصري ابن علوان.
1: سيد الناس، ينتقل الكيان السعودي من الغباء إلى منتهى الغباء، ويغير النغمة. الحوثي يستهدف مكة والكعبة، إلى الحوثي يستهدف المسجد النبوي الشريف. يا ابني افهم، لله اللي يجرب في المتجرب عقله مخرب، واللي معرفش يروج للكذبة الأولى مش ممكن هيعرف يروج للكذبة التانية. افهموا بقى، يعني اللي دافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين هيروح يستهدف الحرمين، ثم إن الكذبة الأولانية بتاعتك جابت لك النكسة والكافية. السيد عبد الملك اعتبر إن هذا إهانة لشعب الحكمة والإيمان، وقصفك كما لم يقصفك من قبل، تقوم تكذب تاني عشان تنضرب تاني بشكل أقوى وأعنف. يعني ربنا عارفه بالعقل بس يا ناس. الحوثي يسيب كل محطات توليد الكهرباء في السعودية ومحطات تحلية المياه وكل المصالح الحيوية، ويروح يستهدف محطة توليد الطاقة في الطيبة اللي بتمد المسجد النبوي بالكهرباء. ليه هيعمل كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ اشمعنى يعني يسيب الدنيا كلها ويستهدف هي دي بس؟ ايه الغباء ده؟ يعني ما ضربش اي محطة خالص ولا اي محطة تحلية مياه، وجاي يعني كل المسلمين ويستهدف محطة توليد الطاقة اللي بتمد المسجد النبوي بالكهرباء. يا سلام يا أخي، يا أخي حرام عليكم. قلنا لكم إن كنت كذوبا فلا تكن جهولا، أنت كذوب وبهيم.

0: عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلامي محمد غروي يقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عندي سؤال لجماعة أنصار الله اليمن. يا عمي أنتوا ليش دائما تستهدفون مكة والمدينة، واليوم تستهدفون محطة تغذي الحرم النبوي الشريف؟ ليش حربكم مع السعودية؟ لماذا تستهدفون هذه الأماكن المقدسة؟ ألا تعرفون بأن السعودية حريصة على الإسلام والمسلمين والمقدسات؟ والدليل أنها قبل أيام اجتمعت مع الإسرائيلي الذي يحمي الديار المقدسة في فلسطين، اجتمعت معهم في أبوظبي لحماية المدينة ومكة، اجتمعت مع الإسرائيلي لكي يحمي السعودية من الضربات أنصار الله هؤلاء الكفرة. يا عمي والله أنتم ما تفكرون؟ السعودية تسعى لحماية الأمة الإسلامية بتحالفها مع الإسرائيلي وفي اجتماع أبوظبي. أنتم دائما تستهدفون مكة، خافوا الله.

0: العالم والقيادة نفس العداوة احنا الضباب والصواعق كيف نقنع وبنطاه العالم والقيادة نحن الانصارنا والعز والدولة طالت نحن قوم
1: ونختم من هنا وهناك بهذا المقطع للأستاذ محمد البخيتي محافظ محافظة ذمار عضو المكتب السياسي لأنصار الله.
2: رسالة إلى أبناء تعز العبية والعزيزة، منذ بداية العدوان على اليمن والجميع يعرف أن هناك تنوع كبير في تعز من الناحية السياسية والحزبية والفكرية، لأن لكل طرف من أطراف الصراع في اليمن امتداد شعبي في تعز، سواء كانوا من أنصار الله أو الإصلاح أو المؤتمر أو الاشتراكي أو الناصري، وبالتالي كان الجميع يدرك صعوبة حسم المعركة عسكريا في تعز لصالح أي طرف من الأطراف، مما يعني إلى تحولها إلى ساحة للصراع والحرب طويلة المدى، وهذا بدوره سيؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة، خصوصا وأن منطقة تعز من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى اليمن ككل. ومن أجل تجنيب تعز هذه المعاناة تقدمنا بمقترح لتحييد تعز من الصراع، ويقضي هذا المقترح بانسحاب كل الأطراف المتقاتلة من تعز مع بقاء كل القوات الرسمية سواء كانت عسكرية أو أمنية، وأن تتولى شؤون المحافظة وشؤون تلك القوات الرسمية السلطة المحلية في تعز ممثلة بمحافظة المحافظة شوقي أحمد هائل سعيد أنعم، بالإضافة إلى المجلس المحلي. والجميع يعرف أنه لا يوجد أي عضو في السلطة المحلية محسوب على أنصار الله، بحكم أن تلك السلطة المحلية كانت نتيجة لانتخابات سابقة في عهد النظام السابق المعادي لأنصار الله، بينما هناك تنوع في المجلس المحلي سواء كانوا مؤتمرين أو اشتراكيين أو من حزب الإصلاح. إلا أن حمود المخلافي قائد المرتزقة في تعز قد رفض هذا المقترح، وفي البداية بدأ في وضع شروط تعجيزية. كان أول شرط تعجيزي هو انسحاب قوات الأمن المركزي من تعز باعتبار أنها محسوبة علينا، وهذا لم يكن صحيحا، ولكن قلنا لهم ولو أن هذا الأمر صحيح فبقية القوات العسكرية والأمنية هي إما محسوبة على المؤتمر أو الإصلاح أو الناصري أو الاشتراكي، وعندما أصروا وافقنا على هذا الشرط. ولكن حمود المخلافي طرح شرط آخر وهو انسحاب المحسوبين على أنصار الله من أبناء تعز نفسه، وعندها وافقنا على هذا الشرط المجحف حرصا منا على سلامة تعز، والذي كان يقضي بتهجير أبناء تعز من المحسوبين على أنصار الله مع أسرهم، إلا أننا في النهاية وافقنا. وعندما وافقنا عندها لم يجد حمود المخلافي ما يقول للوسطاء سوى أنه لا يستطيع التوقيع على هكذا اتفاق، لأنه جزء من تحالف عربي بقيادة السعودية. وعندها وصلنا إلى طريق مسدود، وعندما بدأت المعاناة الإنسانية في تعز بدأ المجتمع يتساءل عن سبب رفض المرتزقة لهذا العرض من قبل أنصار الله. لذلك البعض نصح حمود المخلافي بأنه ربما موافقتنا كانت فخ وأننا لم نكن جادين، لذلك اقترحوا عليه أن يطلب منا التوقيع على هذا الاتفاق من طرف واحد، بعد ذلك يقومون هم بالتوقيع عليه رغم أن أي اتفاق ويكون بالتوقيع المتزامن. عندها قمنا بالتوقيع، حيتكلف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الرئيس صالح الصماد للتوقيع على ذلك الاتفاق، وتم التوقيع على تلك النسخة والذهاب بها من قبل الوسطاء إلى حمود المخلافي للتوقيع عليها، إلا أنه رفض. وقد اعترف حمود المخلافي بأنهم من رفضوا ذلك المقترح صراحة على قناة الجزيرة، حيث أنه أكد بأن أنصار الله قال بأن الحوثيين كانوا يستجدون من أجل القبول بذلك الاتفاق، وأننا عرضنا عليها الانسحاب من تعز، وهذا كان صحيحا، وقول أننا استجدينا، نعم استجدينا، وهذا فخر لنا لأننا كنا حريصين على سلامة تعز وعلى سلامة أبناء تعز، إلا أنه كان يتفاخر بأنه رفض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عندي سؤال لجماعة أنصار
1: كمل

0: بهذا سامعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل وأعز التحايا إنما كنتم، وهي التحية أيضا منا ومنكم إلى رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين سلام الله عليهم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رمياتهم، وأن يكون عونا لهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم يا الله يا رب.
1: مالك الملك دام بيدك مدام الفلك كل دام الفلك.
0: تحية لكم أيضا من طاقم هذه الليلة،
1: كل شانك وصل بحانك على منزلك
0: تحية لكم من عبد الله شرغا، محمد سلهوبة، حمادي البيلي، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، ومحمد عبد الله الشيخ علي. جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفكاك والحرية للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والنصر والمجد والعزة والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولدول محور المقاومة. وإلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جنتي يا ربي الله، وإلى روح والد الشهيد زميلة عني ألك نبعدك على الشهيد إبراهيم، إلى روح والد الزميل إبراهيم الحميضة رحمة الله تخشاه وأسكنه الله فسيح جنتي يا ربي الله، ونهدي ثواب كل ما نقوم به إلى أرواحهم الطاهرة، وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. وأتوسل إلى الله بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص بالشفاء العاجل للوالدة، شفاها الله وعفاها يا رب لكل مريض.
2: يا الله يا الله.
0: ختاما هذه أجمل تحيانا، إبراهيم عباس الحميضة سند عبد الكميم يمنيون، ونفتخر إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. بدأنا حديثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم تلك النعم هي نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولكي نعرف أن الإسلام نعمة، لأن الحالة الموجودة اليوم في واقع الأمة الإسلامية أن أصبح التعامل مع الإسلام كقضية روتينية، لم يعد هناك قداسة ولا احترام ولا تقدير ولا نظرة إلى الإسلام وإلى شرائعه وإلى مبادئه وأخلاقه وقيمه نظرة تعظيم وإجلال وإكبار. فقلنا لكي نعرف أن الإسلام نعمة نقارن بين ما يترك الإسلام في الإنسان وبين ما يترك الكفر في الإنسان. وقد تحدثنا سابقا في حلقات ماضية كيف أن الكفر يخلق في الإنسان حالة من العمى، حالة من التخبط، حالة من اللاوعي ولا فهم ولا إدراك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، كيف أن الكافرين في حالة عمى، في حالة عدم فهم وعدم إدراك لكيف يجب أن يكونوا في هذه الحياة وكيف يجب أن يؤسسوا لسعادتهم الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. ووقع العرب قبل الإسلام يشهد على ذلك العمى الذي كانوا فيه، اللاوعي اللا إدراك. ثم تحدثنا كيف أن الإسلام يترك حالة من الرحمة والشفقة والرقة في المشاعر، بينما الكفر يخلق حالة من القسوة، من الإجرام، من اللا رحمة. والشواهد على ذلك مليئة، كما قلنا ما حدث للهنود، ما سمي بالهنود الحمر على أيدي الأوروبيين عند وصولهم إلى تلك الأرض التي أسموها أمريكا، يدل على ما يتركه الكفر من قسوة. ما فعلوا بالأفارقة حين اختطفوهم للعمل في أمريكا وباعوهم في أسواق النخاسة بالملايين. ما فعل النصارى بالمسلمين في الأندلس وجرائم محاكم التفتيش وغيرها. ما فعل النصارى أيضا أيام الحملات الصليبية بالمسلمين. أيضا ما فعل النصارى أيام الاستعمار للبلدان العربية والإسلامية. أيضا ما يفعل البوذيون في ميانمار، وما يفعل غيرهم من الكافرين بالمسلمين في أصقاع كثيرة في أماكن كثيرة من هذا العالم. وأيضا ما يفعل اليهود وهم أكثر الناس قسوة بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان، وأينما حلوا يرتكبون الجرائم بأبشع الصور. أيضا من الشواهد على ذلك ما حدث في جزيرة الشيطان من جرائم بشعة، من اغتصاب للقاصرات للأطفال، من أكل لحوم الأطفال. كل تلك الجرائم، ما الذي يجب أن نستفيد من كل ذلك؟ أن نعرف أن الكفر خبيث، ويترك في النفس خبث، ويترك في النفس قسوة، ويترك في النفس بشاعة.

بينما من أعرض عن هدى الله يصبح قلبه قاسي، فيه إجرام، فيه بشاعة. بينما الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا أشد على الكافرين. لماذا؟ لأنه لن توقف تلك القسوة لدى الكافرين إلا قسوة لدى المؤمنين، لكن القسوة خاصة بالكافرين، تجاه الكافرين فقط، أما بينهم رحماء بينهم. فنجد أن القضية أن البعض من الناس قد يفهم من كلمة، البعض قد يفهم من موعظة، بعض قد يفهم من تذكير، بعض قد يفهم من تهديد، بعض قد يفهم من عقوبة بسيطة، البعض لا بد له من ضربة، لا بد له من عقوبة كبيرة، لا بد له من شدة، من قسوة حتى يفهم. وهذا هو حال الكافرين، وعلى رأسهم اليهود والنصارى، لأنهم رأس الكافرين في هذا الزمن، وأكثر من يعيث في الأرض فسادا. وإذا كما قلنا الإسلام يخلق روحا فياضة بالمحبة، بالسلام، بحب الخير للآخرين، ويحرم الإسلام حتى قتل أطفال الكافرين، لا يجوز، لأن الإسلام رحمة وجاء رحمة، إنما تكون الشدة على ذلك الكافر المجرم القاسي القلب الذي لم تعد لديه حدود في لإجرامه، توقفه عند حده عن إجرامه، تمنعه، تردعه أما يفعل. فتكون القضية أنه لا بد من شدة لمواجهة تلك الشدة، لا بد من قسوة لردع ومنع تلك القسوة الموجودة لدى الكافرين. الكفر كما قلنا يصنع نفسية مليئة بالكره، مليئة بالعداوة، مليئة بالإجرام، مليئة بالشر، مليئة بالمنكر، مليئة بالفساد، مليئة بكل ما يناقض الخير في هذه الحياة. الإسلام يصنع نفسا مترفعة شريفة، والكفر يصنع نفسا دنيئة منحطة. وهذه القضية نجدها وسنتحدث عنها كيف تأتي في الجانب الأخلاقي. الإسلام يصنع روحية راقية لا تنزل مثلا حتى في حالة عداوتها، لا تنزل إلى سفاسف الأمور، تكون القضية أنه حتى الخصومة بشرف، حتى العداوة بدون أحقاد، كما قال مالك الأشتر عندما قال إن علي علمني كيف أقاتل عدوي دون أن أحقد عليه. الإسلام يصنع الوفاء، يصنع العزة، الشرف، يجعلك تتعامل مع الآخرين بتكريم وليس بإهانة، تعامل بتكريم مع الناس كلها من ثمار الإسلام. ذا حينما نشاهد مثلا المجاهدون في سبيل الله في اليمن وفي غيره، كيف يتعاملون مع خصومهم، مع الأعداء، مع الأسرى، مع من يواجهونهم عمالة لليهود والنصارى، مع الأسير، سواء ذلك الأسير الذي باع نفسه كمرتزق للسعودي أو للإماراتي أو للأمريكي أو للإسرائيلي، أو ذلك الأسير السوداني أو من جنسية أخرى جاء ليقاتل إرضاء لأسياده من الأمريكيين والصهاينة، كيف يتعامل معه المجاهدون في سبيل الله الذين عرفوا الإسلام؟ تعامل راقي، تعامل بأخلاق، تعامل برحمة، بشفقة، يداونه من الجراح، يسعفونه، يؤكلونه من أكلهم، يسقونه من شرابهم، يهتمون به، يحمونه، يدافعون عنه، حالة راقية جدا. بينما تلاحظ في الطرف الآخر البعيد عن الإسلام انحطاط حتى في التعامل، انحطاط. لا نظن أن الكفر يصنع حالة من الانحطاط والقسوة والخبث في قلوب الكافرين فقط، بل وفي قلوب من يتولون الكافرين، إن الله قال هكذا تشابهت قلوبهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تصبح نفسيته بنفس تلك النفسية الخبيثة القاسية المجرمة لليهود والنصراني. ولذا هنا تأتي الخطورة، هنا تأتي الخطورة أن الكفر ومن يقترب من الكفر تصبح نفسيته هكذا، بعيدة عن الله، بعيدة عن مبادئ الله، عن قيمه، عن أخلاقه، عن أخلاق الإسلام، عن أخلاق الهدى الإلهي. الباطل يصنع نفسية منحطة سافلة، إذا تمكنت لن يوقفها شيء من إشباع نزواتها بكل الطرق إذا ما امتلكت القدرة فقط. لذلك التولي لليهود والنصارى يخلق في القلب نفسية اليهود والنصارى والعياذ بالله. حينما نلاحظ مثلا أخلاق وتصرفات الدواعش الذين نطقوا باسم الإسلام وتحركوا باسم الإسلام، لكن تصرفاتهم ليست تصرفات الإسلام، ذبح، سحت، قطع للرؤوس، قتل حتى للأطفال، يتعجب الإنسان. هؤلاء يتحدثون عن الصلاة، يتحدثون عن الصيام، يتحدثون عن القرآن، ويمارسون أبشع الجرائم. إذن ما الذي يحدث؟ عندما تمكنوا ظهر وإذا بهم أولياء لليهود والنصارى، مثل ما يحدث في سوريا، الجماعات التكفيرية في سوريا باسم الإسلام نطقت، وباسم القدس تحركت، وعندما تمكنت سلمت كل شيء لليهود، ولم تطلق طلقة واحدة باتجاه اليهود أو محمد.

0: محاربة وجهادا في سبيل الله لليهود. إذن ألم يتبين أن تلك الممارسات هي نفس الممارسات التي يمارسها اليهود في غزة، وأصبحت مثل ما قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ظهر أنهم أولياء لليهود والنصارى، وأن ما صنع تلك النفسيات ليس الإسلام بل بعد عن الإسلام، الثقافة المغلوطة التي جاءت من عند أولئك الذين يقودونهم للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كرة واتخذ سبيله في البحر.

تستطع عليه صبرا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن الحمد لله معناه الثناء على الله، الذي يستحق الثناء كل الثناء هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله، قدرته علمه الواسع. ثالثا أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل لأصناف مخلوقاته تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. رابعا أكد أن الإنسان إذا تأمل في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه كيف سيجد نفسه مبهورا، تراه يرعى الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها، ولا زال هناك حيوانات أصغر منها وأصغر وأصغر، حشرات أصغر وأصغر. فالله يدبر شأن السماوات والأرض، هو من خلق كل هذه المخلوقات ويدبر شأنها، يعلم بحالها. المخلوقات في البر وفي البحر، المخلوقات في كل مكان، هو أيضا لا يعزب عنه علم شيء أبدا. خامسا أن الله عندما قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي، ثم بعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، ثم تصبح ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، هذا جحود بالله. فعلى الإنسان أن يتذكر مما كان، أن تتذكر أصلك، أين كنت، مما خلقت، لكي لا تتكبر، لكي لا تغتر، لكي لا تكون خصيما لله الذي خلقك ورزقك. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، بعد قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ترى كم تكرر التسبيح في القرآن الكريم بما يعنيه التسبيح من تنزيه لله سبحانه وتعالى، وتقديس وإجلال وتعظيم له، بما يعنيه أساسا من تنزيه لله عما لا يليق أن ينسب إليه، لا باعتبار ذاته ولا أفعاله ولا في تشريعه. ولأن تنزيهه سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما، وقاعدة ينطلق منها في معرفته لله سبحانه وتعالى. يستنفر الله سبحانه وتعالى كل ما في سماواته وكل ما في أرضه ليقول لك ب بأن كل ما فيهما يسبحون له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما فيهما يشهد بنزاهته، ما بين من ينطق بذلك بلسان المقال وما بين من ينطق بلسان الحال، فيشهد على نزاهة الله سبحانه وتعالى. تنزيهه عن ماذا؟ للتسبيح معنى مهم جدا، تنزيهه عما لا يليق به في ذاته، أن تنسب إليه نقصا، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه كما نسب إليه الآخرون، من أنه ذو أعضاء، من أنه يقدر المعاصي ويخلق المعاصي والفواحش ويريدها ويقضي بها. تنزيه له أيضا في أفعاله، هو من لا يظلم، من لا يفعل الفساد، من لا يفعل ما يتنافى مع الحكمة، هو من خلق كل شيء فقدره تقديرا. تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه وفي هدايته. إذن نقطة أولى، أن التنزيه لله سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما وقاعدة ينطلق منها في معرفته لله. أيضا أن التسبيح له معنى مهم جدا، تنزيه الله في ذاته من أن تنسب إليه كما ينسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء وأنه خلق الفواحش والمعاصي، تنزيهه في أفعاله من أن يظلم، تنزيهه أيضا أن يفعل ما يتنافى مع الحكمة، تنزيه له في تشريعه، تنزيه له في هدايته. أنزهه عن أن يشرع لي طاعة من يعصيه، أن يوجب علي أن أطيع الظالمين والجبارين والطواغيت والمتكبرين، وهو من يلعنهم في كتابه، وهو من يستنصرني لأقف في وجوههم، فكيف يأمرني بطاعتهم؟ وهل يشرف الله سبحانه وتعالى أو يليق به أن يكون هؤلاء من يوجب علينا أن نطيعهم وهم مفسدون ومجرمون وطواغيت وكافرون؟ ألست أنت من تحاول أن تطرد ابنك من بيتك إذا ما وجدته ابنا فاسدا، والآخرون يقولون لك اطرده من بيتك، وأنت تقول لابنك أنت شوهت سمعتي، أنت لا تشرفني أن يقال أنت ابني. الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يوجب علينا أن نطيع أعداءه المجرمون الكافرون الفاسدون هؤلاء؟ هذه واحدة من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله. ودين الله هو تشريعه، هو هديه. ولو تأتي تتتبع ما حصل من هذا القبيل مما نسب إلى الله سبحانه وتعالى لوجدت بأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به. وأمام هؤلاء استنفر الله كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى. والتسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها. الله قال عن ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لنا يخبرنا عن أنهم يسبحون، ثم يقول لك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لتفهم ماذا؟ لأن الله عندما قال لك أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال لنا لكي يخبرنا عن أنهم يسبحون. وأيضا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، لتفهم ماذا؟ أنها قضية كبيرة، جريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إليه ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله، مع قدسيته، مع كبريائه، مع عظمته، الأمر الذي لا يهز في الكثير منا شعرة واحدة ولا ينطلق ليتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة. البعض عندما تقول له أن هناك من ينسب إلى الله القبح لا ينطلق ليتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة، يقولون إن الله كذا وكذا، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأهل الكبائر، ويقولون بأنه يجب طاعة الظالمين ويقولون كذا، فيقول والله مجرمون، هؤلاء الذين يقولون هكذا والله مجرمون، وانتهى الأمر. لا يغضب، لا يعرف أن هذه قضية غير طبيعية، أنها إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتفهم أن القضية مهمة جدا تدفعك إلى أن تغضب لله، وإلى أن تبذل نفسك ومالك وتبذل مالك لتنصر الله سبحانه وتعالى، فتقول لأولئك لا، تنطلق في الحديث مع الناس عن تنزيه الله، وأن ما يقال بأنه كذا وكذا وأنه شرع كذا وكذا هذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله، تنطلق في نصر الله كما قال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فعندما تسمع أن هناك قبائح، أن هناك عقائد باطلة، وأن هناك أشياء قبيحة نسبوها إلى الله، يجب أن تستفز، أن تستثار، أن تنطلق لمواجهة من ينطقون بمثل هكذا كلام، وينسبون إلى الله مثل هذه الأفعال التي لا تليق به. تنطلق لتوضح للناس، لتبين. ارجع إلى القرآن الكريم عندما يقول لك بأن كل من في السماوات والأرض يسبحون له، والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هل لأن الله سبحانه وتعالى يعجبه أن يسمع ترديد التسبيح ليستمتع به؟ هو سبحانه وتعالى من هو منزه عن هذا، وإنما ليقول لنا إن قضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، هي قضية كبيرة جدا. وعلى من؟ قضية كبيرة على من؟ هل سيصل ضرها إلى الله أو علينا نحن؟ علينا نحن، الخطر علينا والضر علينا. لاحظوا عقائد من هذا، عقائد من هذا، أين جاء ضرها؟ هذه العقائد الباطلة التي نسبت إلى الله، من مثل أنه تجب طاعة الظالم وإن قصم ظهرك وأخذ مالك، عقائد من هذا أين جاء ضرها؟ هي قبح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أين حصل الضر؟ على الأمة، على البشرية نفسها، لأننا متى ما جوزنا على الله سبحانه وتعالى أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين، استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطواغيت، ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستذل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نضام، نقهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوساطنا القيم المثلى والفضلى. وما السبب؟ قالوا لنا بأنه يجوز أن الله شرع هذا، فنظلم أنفسنا وتفسد عقائدنا بسبب قبولنا بأن يحكمنا الظالمون والطواغيت. انظر كيف وصلت بالأمة هذه العقيدة وحدها. عندما قلنا في المحاضرة في القاعة يوم الخميس، محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين، إن أولئك الذين انطلقوا فوق منابر المسلمين ليدجنوا الأمة للظالمين، ألم يعلموا ما جنت أيديهم؟ كيف أصبح هؤلاء يدجنون الأمة لليهود؟ وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة معتمدين على أنفسنا؟ لو تأتي لتنظر مثلا علماء البلاط مثلا في السعودية، يأتون طبعا معروف الظلم الموجود هناك، معروف، غير خاف على أحد، دكتاتورية، ظلم، قهر. وأولئك المطبلون باسم أنهم علماء دين، علماء بلاط، ماذا يروجون لحديث أطع الأميرة وإن قصم ظهرك وأخذ مالك، يحاولون أن يدجنوا الأمة لكي تقبل بأي حاكم، وإن كان مثلا محمد بن سلمان ساقط، لا يتمتع بقيم، يعمل على نشر الفساد، فيدجنوا الأمة له لكي تقبل به. فدجنوا علماء بلاطهم، دجنوا الأمة لهم، وبالتالي ماذا فعلوا هؤلاء الحكام؟ أصبحوا اليوم يدجنون الأمة لليهود ويخضعون الأمة لليهود ويعملون على أن يتسلط اليهود عليهم أكثر فأكثر. أليس هذا هو ما هو حاصل؟ السعودية اليوم غير قادرة على أن تعتمد على نفسها. أليس تراب من صخر منهم قال بدوننا لا تستطيعوا أن تؤمنوا أنفسكم ولا أسبوع واحد؟ إذن من دجن الأمة للحكام الظالمين، انظروا كيف أصبحوا يدجنون الأمة لليهود، وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة معتمدين على أنفسنا، لا اقتصاديا ولا عسكريا. الأمة تعاني. أتحدى أن يستطيع اليمنيون أن يعيشوا شهرا واحدا معتمدين على أنفسهم وقوتهم من داخل بلدهم كما كان أسلافنا قبل 1000 سنة. أولئك الذين نقول عنهم إنهم متخلفون ومن أصحاب العصور المظلمة. ما الذي جعل البشر يصلون إلى هذا المستوى؟ إذن بالنسبة للزراعة، سيدي حسين كان يحط عليها منذ زمن، السيد رضوان الله عليه يحط الآن وباستمرار على الاهتمام بالزراعة لكي نستكفي ذاتيا، نكتفي ذاتيا، لنقف على أقدامنا، لكي لا تكون اللقمة من عند أعدائنا، لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا. ما هو الذي يجعل الأمة بهذا الشكل لا تستطيع أن تقف على قدميها ولا أن تعتمد على نفسها حتى في قوتها؟ ما الذي جعل البشر يصلون إلى هذا المستوى؟ هي هذه العقائد الباطلة. من متى استسغناها؟ من يوم ما آمنا وجوزنا بأنه يصح أن تنسب إلى الله فتكون جزءا من دينه وتكون مما شرعه لعباده، ونسينا ما كان بالإمكان أن يعمله التسبيح في نفوسنا لو رجعنا إليه. عندما نجد الله يستنفر كل من في السماوات ومن في الأرض ليسبحوه، وعندما يقول عن ملائكته إنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن هكذا عندما يصبح القرآن على ألسنتنا مجرد لقلقة باللسان ويهمنا تجويد حروفه، نحافظ على الغنة وعلى المد وعلى القلقلة ونحوها، وننصرف عما تريد منا هذه الآيات يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى تتساءل لماذا التسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد. في صلاتنا تسبيح، في الركوع، في السجود، في القيام، أليس كذلك؟ والتسبيح يشرع كذكر من أذكار الله المهمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المفروض أن تعرف أهمية التسبيح، لماذا كرره؟ لماذا قال أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ لماذا استنفر كل مخلوقاته لتسبيحه؟ يسبح له ما في السماوات وما في الأرض؟ لتعرف أنت أهمية التسبيح في الحفاظ على عقائدك، وحفاظك على عقيدتك حفاظ على كرامتك، على عزتك، على إنسانيتك، على قيمك، على أن تعيش عزيزا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. عندما نسينا أو جهلنا أو ابتعدنا عن هذه الآيات فلم ندعها تترك في نفوسنا الأثر المهم لها، هو أن نلمس أن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا، أن ننسب إلى الله ما لا يليق به في تشريعه. عندما نسينا هذا استسغنا عندما قالوا هذا من دين الله ورواه فلان عن فلان، قال حدثني فلان، أخبر لي فلان، قال رسول الله كذا وكذا إلى آخر، صدق رسول الله واعتقدناها وسرنا عليها. يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفترى على الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نعود إلى هذه الآيات العظيمة، نستلهم منها ما يحول بيننا وبين الوقوع في هذا الضلال الشديد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تملأ قلوبهم مشاعر عظمته، ممن ينطلقون في تنزيهه وتسبيحه وتقديسه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير. كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات، ولكننا لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا، وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا، وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتنافى مع العفن والنتن ومع الانزواء والجمود ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن ومن الشح ومن الجمود والانزواء ومن الجفاف والجفوة ومن القسوة والغلظة ومن الذل ومن الالتواء ومن كل ممقوت ومكروه ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم، ويتفوق عليهم بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة، ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض. وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات، إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشدا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان، وري وظلال، ونعومة ونعيم، ونضارة واستبشار، وفرح وسلام، وحرير ونور، وأثمار وعيون وأنهار، وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة الخاشعة الجوع الضريع بالنسبة للكافر، نجد الوجوه الناعمة الراضية الجنة العالية العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزاء.

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان.

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة السابعة عشرة.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: تقبل الله ما دعوتم، وأعتذر عن قطع لعبادتكم يا صديقي.
0: أهلا بك يا صديقي العزيز.
2: كيف كانت زيارتك للإمام؟
0: على أحسن حال والحمد لله.
1: وماذا عملت في زيارتك للمتوكل؟
0: سأخبرك بتفاصيل زيارتي لاحقا يا صديقي، ولكن الذي يشغل بالي الآن هو ما جرى بيننا عند الإمام من حديث عن الدولة العثمانية وما يحدث خارج اليمن.
1: وماذا لديك؟
0: بالنسبة لإسطنبول، فقد نجح الانكشاريون في خلع السلطان إبراهيم خان.
1: لماذا برأيك؟
0: يقال أنه كان عصبيا ومضطربا، لا يستقر على شيء، ولم يكمل أيضا تحصيله العلمي، ولم تتوافر له المهارة العسكرية، فاضطربت أمور الدولة عليه.
1: هكذا إذن؟
0: نعم،
1: قد كفانا الله شرهم، فقد كانوا لا يزال

0: الاحتلال يحلمون باحتلال اليمن مجددا.
1: بالتأكيد يا صديقي، كانوا يريدون استعادة السيطرة على البحر لتأمين تجارتهم.
0: والإمام ولله الحمد قد قام بتأمين السواحل اليمنية بشكل أكبر لمنع أي طامع فيها.
1: نعم يا صديقي، وقد أرسل الإمام الأمير أحمد لتأمين السواحل اليمنية.
0: حقا يا صديقي؟
1: نعم، وكأنك لا تعرف مولاي الإمام وسياسته الداخلية.
0: بلى، ولكن نحن أدباء، وما دخلنا في السياسة؟
1: أما أنا فلي دخل كبير بكل ما يجري من حولي، وسأتناول العثمانيين في كل قصائدي المتعلقة بآل القاسم.

0: أهلا بكم وحياكم الله في منزلي يا أفضل شعراء اليمن.
1: يبدو أن ابن أبي الرجال ينتظر شاعرا آخر.
2: لا شك أنه الشاعر المجيد حسن الهبل.
1: يبدو ذلك، إنه طالب ابن أبي الرجال ولن ينسى دعوته.
2: من المؤكد أنك قد سمعت عنه.
1: نعم، بل أعرفه.
2: ليته يعجل بالمجيء لتحلو أمسيتنا الشعرية هذه. كأنك غير مرتاح له، هل هناك شيء؟
1: لا، إنها قصة قديمة.
0: بماذا يهمهم شاعرنا الكبير إبراهيم الهندي مع أحمد الآنسي؟
1: لا شيء، وإنما كان ينشدني بعض أبياته.
0: وهذه السمرة الأدبية هي من أجل أن نسمع بعضنا بعضا، فلتكن البداية معك يا شاعرنا الكبير. تفضل يا إبراهيم، أسمعنا من أبياتك الجميلة.
1: أشبه ثغره والقات فيه، وقد لانت لرقته القلوب. لآلئ قد نبتن على عقيق، وبينهما زمردة تذوب.
0: إنها بداية مثيرة إذن.
3: إذن فلتسمعوا ما نظمته أثناء مجيئي إليكم. تشابه ذقني حين شبت وبغلتي، فكلتاهما في اللون أشيب أشهب. فوالله ما أدري على ما أتيتكم، على لحيتي أم بغلتي كنت أركب.
0: والآن تفضلوا كلوا، تفضلوا.

0: السلام عليكم جميعا.
1: وعليك السلام، أهلا بالحسن، أهلا بالشاعر الهبل.
2: أهلا أهلا بالشاعر العظيم الحسن بن علي ابن جابر الهبل.
0: أهلا بك يا جعفر، هل لي أن أطلب منك خدمة بسيطة؟
2: من كل بد، تفضل.
0: أرجو أن تناديني باسمي فقط بدون صفات أو كنى.
2: حسنا، كيفما تود، وأهلا بك. أهلا
1: أهلا بك يا طالب العزيز.
0: شكرا لك يا شيخ العزيز.
1: أعرفك على ضيوف الشعراء، هذا إبراهيم بن صالح الهندي، ألا تعرفه؟
0: وكيف لا أعرفه، إنه أكبر مبذر في اليمن.
3: مبذر؟
1: ما عرفنا هذا عنه.
3: ولا أنا عرفت هذا عن نفسي.
0: ثروة شعريتك، ألا تنفقها في موضوعات تخدم الأمة؟
3: وهذا ما أفعله.
1: إبراهيم الهندي شاعر كبير يا حسن، وقبل دخولك أسمعنا قصيدة جميلة، هل أعدت القصيدة علينا يا إبراهيم؟
3: ماذا؟ أعيد تلك القصيدة في حضرة الهبل؟ لا لا، كلنا نريد أن نسمع الهبل.
1: ما رأيكم أن نجعلها مساجلة مع الهبل؟ من سيسأجله؟
2: أنا سأسأجل صديقي الحسن الهبل.
0: أهلا بك يا صديقي جعفر.
2: ما رأيك أن يكون شعرنا في الهواء؟
0: وهو كذلك.
2: حسنا، سأبدأ أنا.
0: هيا إذن، تفضل.
2: إلى غيركم، قلبي المتيم لا يصبو، ومن أجلكم زند الهوى فيه لا يخبو، وإني وجيش الحب بالقلب محدق، وكيف يكف النار من دونه الحرب.
0: أها، في الباقي إذن. حسنا. يلومني العذال في ولهي بكم، وإني إلى قول العواذل لا أصبو، وماذا عسى تجدي الملامة في الهوى، لمن لا له في الحب جسم ولا قلب.
2: أحسنت يا حسن، فاسمع مني ثانية. يمينا بكم ما حلت عن صدق ودكم، وتربة صبري إنني للهوى ترب، ولولا هواكم ما طربت لمنشد، ولا شاقني من ذكره الجزع والشعب.
0: أحبايا، أنتم غبتم أم دنيتم، وسيان عندي منكم البعد والقرب، وحاشاكم أن تهجروني بعدما علمتم بأني مغرم بكم صب.
2: أحسنت يا حسن، أحسنت.

0: أعز الهدى مر في الزمان بما تشاء، فأنت لعمري في بنيه وحيد. تظن الكرام المجد ما يبتنونه، وليس سوى ما تبتني وتشيد. فكم من فخار أنت دون الورى له، نهضت وأبناء الزمان قعود. وبكرمة بكر بنيت أساسها، وهم عن بناء المكرمات رقود. ورب رفيع الذكر أخملت ذكره، فكل عميد مذ نشأت عميد. وأتعبت أهل السبق في حلبة العلا، بما رحت منها تبتدي وتعيد. نعم، بما رحت منها تبتدي وتعيد.
1: أتنسى صديقك يا حسن ولا تسأل عنه؟
2: لا والله يا عزيزي، أصديق مثلك ينسى يا أحمد؟ ولكن كانت علي بعض الالتزامات انشغلت في قضائها، أعتذر منك.
1: وهل شغلتك هذه الالتزامات عن نظم الشعر؟
2: أنت تعرف يا صديقي أن الشعر هو الهواء الذي أتنفسه، فما هذا السؤال؟
3: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
5: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحل من كل محافظات بلدنا.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
4: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
7: برع يا استعمار،
8: برع من أرض الأحرار،
4: برع يا استعمار. برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
9: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني سقطت كل سرديات قوى الاستكبار والطغيان العالمي، وحرية اليمن واستقلاله هي السبيل للأمن والاستقرار والعيش بعزة وكرامة بعيدا عن الوصاية وكل التدخلات الخارجية. وصنعاء ماضية في معركة الحصار بالحصار باستهداف كل التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت وطأة الفوضى والجرائم تعيش عدن وبقية المحافظات المحتلة معاناة وانهيارا في الخدمات، وأزمة انعدام الغاز تتفقم وتتحول إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر وتكشف عمق الخلل في إدارة الخدمات.
2: لا نفعنا لا شرعية لا انتغالي لا سعودية ولا تحالف ولا أي مخلوق، فارحين بشمادة الشعب العدني.
3: كيف ما هو باطل أكبر باطل، يعني العليمي وشلته وحاشيته والشرعية عايشين في حضن محمد بن سلمان، ونحن هنا نموت نحترق. السعودية هي الزعماء الملف اليمني ما تقوم بواجبها اتجاه اليمن واتجاه الشعب في الجنوب وفي الشمال.
4: الحال السبب نحن ارشاد
5: عليه. يعيش المواطن في المحافظة الجنوبية المحتلة واقعا معيشيا وأمنيا معقدا في ظل تصاعد الاختلالات وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، حيث تنعكس الأزمات الخدمية بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية نتيجة الانقطاعات المتكررة واختفاء السلع الضرورية. إذ تشهد المحافظة الجنوبية المحتلة انعداما متواصلا لمادة الغاز المنزلي، مما يدفع المواطن للجوء إلى الاحتطاب بما يهدد الغطاء النباتي والأشجار، بالتوازي مع ضعف الإمدادات التموينية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الذي يضاعف الأعباء المالية على العائلات. وأن الحل الجذري الوحيد لاستعادة الكرامة وتأمين الخدمات وحماية دماء المدنيين يكمن في توحيد الصفوف والتحرك الشعبي والعسكري الجاد لطرد العدو السعودي وجميع القوى الأجنبية من كافة الأراضي اليمنية لتطهير البلاد وصنع مستقبل يتسع لجميع أبنائه بعيدا عن الهيمنة والوصاية.
0: تحالف العدوان السعودي وأدواته يغرق محافظة عدن بالفساد والأزمات، وحكومة العملاء ترفع الرسوم الجمركية وتفاقم من معاناة التجار والمواطنين.
6: في جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، عادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق مدينة عدن المحتلة إلى مستوياتها السابقة رغم استقرار الصرف في مشهد يكشف واقع الفساد بين التجار وأدوات تحالف العدوان.
7: أثار قرار مفاجئ برفع الرسوم الجمركية على حاويات بطاريات الليثيوم في ميناء مدينة عدن المحتلة استياء واسعا في أوساط تجار ومستوردي قطاع الطاقة الشمسية وسط تحذيرات من الانعكاسات المباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع، وعبر مستوردون عن صدمتهم من الارتفاع عبر غير المسبوق في كلفة التخليص، مؤكدين أن الزيادة لم يتحملها التاجر وحده بل ستنتقل إلى السوق كله.
8: المبالغ موجودة مليان، ولكن النية مش موجودة، الفساد موجود، المحاسبة مش موجودة.
9: ويكون أصحاب قرار، لأن أغلبهم لا مش حق قرار، كلهم حق بطونهم، كلهم حق بطونهم. اللي قال أنا مع، اللي قال أنا مع المؤتمر الشعبي، اللي قال أنا مع إصلاح، اللي قال أنا مع الانتقالي، اللي قال أنا مع يا أخواني، كل واحد نام حدث، يعني بشر، وهذا بشرية، كل واحد منطقته.
10: راتب يجيب أمر من رئيس أرشاد العليمي ومجموعة الثمانية، وهذا خطأ. هو موضوع راتب اللي حق مستحق، ما يحتاج انك تعمل له اعلان في الاداء وتعمل له يعني توجيهات، هو راتب.
0: تكدس المناصب وفساد حكومة الفنادق يعمقان معاناة ابناء محافظة حضرموت، والاحتلال السعودي يسعى لفرض واقع جديد في المحافظة، وامام احد المساجد يرد على دعوة العليمي للنفير العام.
11: ولا تشوشوا عليهم ولا تظهروا أنفسكم إن كنتم رجالا فعودوا من الفنادق وخذوا غمار الجهاد، ائتون بأبنائكم الذين في المراقص أو الذين في الجامعات في الخارج، ائتون بهم. إن الدفاع عن الشهداء والمجاهدين ومن بذلوا أنفسهم في هذا العصر ليس كما تلك الأيام الخوالي. لنا سنبين وسنوضح كل من أراد التسلق على ظهور هؤلاء الأبطال.
12: الناس بلا كحر وعادوا في وكلاء موجودين في البلاد من ضمنهم وكيل للطاقة. وين هالطاقة تقيلي وكيل؟ دحين انتم استهبال وده شيء. وكيل للطاقة، وكيل للتنمية، وكيل الفني، ما تتعبني. هو ده هو الأشياء اللي صرفونها للوكلاء صرفوها للمعلمين. نستغرب ان البلاد ريع راوس. ليش؟ لان المسؤولين حقنا مبطحين، يعني مبطحين برا على البلاد، مبطحين سافرين امورهم طيبه، ما يهمرون الشعب ولهم دارين ويلكم. شعب تعبان وهم فرحانين، امور بتمطي. بعد شي حل تعبني.
0: محافظة شبوة تدعو أبناء القبائل في المحافظة لعدم الانجرار لمؤامرات العدو السعودي ودعواته بزج المحافظة في حرب عبثية لتحقيق مصالحه.
6: دعا محافظ شبوة عوض العولقي قبائل المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية إلى التنبه لمؤامرات العدو السعودي الذي يسعى للزج بهم واستغلالهم في حرب ليس لهم علاقة بها وضد مصالح وطنهم وشعبهم. وأشار المحافظ العولقي إلى أن الحرب التي يخوضها اليوم أبناء الشعب اليمني الأحرار من كل ربوع اليمن هي حرب عادلة ضد العدو السعودي من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين من تداعياتها الكارثية التي أثرت سلبا على مختلف نواحي الحياة، ووقف عبث المحتل السعودي واستمراره في نهب ثروات البلاد وإذكاء الصراعات الداخلية بين أبنائها خدمة لمصلحته ومصالح أمريكا وإسرائيل. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ولا تسعى للدخول إلى مناطقهم، بل تخوض ومعها كل أحرار اليمن معركة ضد المعتدي السعودي للدفاع عن سيادة وأمن اليمن وحماية شعبه.
0: إبليس يتبرأ من أتباعه والسعودية تتخلى عن مرتزقتها وكل من يقاتل في صفها وتحرمهم من تلقي العلاج في مستشفياتها.
13: هكذا أنهى إبليس علاقته بأتباعه، كلمة واحدة ثم تركهم لمصيرهم. أما النظام السعودي ففعل ما هو أبعد، لم يتبرأ من أتباعه فقط بل تكفل بقتلهم حين وقعوا في الأسر، ولأن الوقائع أبلغ من الكلمات.
14: قتل أكثر من 70 جثة وإصابة أكثر من 100 جريح من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية بقصف شنته مقاتلات التحالف السعودي للإماراتي على سجن الجماعة في محافظة دمار وسط اليمن.
15: أنصار الله ما قصروا معنا، الله يدمر الملك سلمان والله يدمر الشرعية، الله ينصر أنصار الله والشعب اليمني، بس الشرعية لا.
16: ضرب الطيران، ضرب الطيران علينا، مطلوبت ما يقارب 5 متر بامس، ما دريت ما يقارب أكثر من 200 نفر.
0: ومن فضائح العدوان ومرتزقته على وسائل التواصل الاجتماعي، سعد العمري يرفع العيار ويكشف المستور عن كثافة الصواريخ اليمنية التي تدك السعودية.
17: أنا لي نظر الخائن، ما في خائن كيوت وخائن سكم وخائن حلاقي. سلامت، أنت تقبل بالخونة يقودونك؟ أنا ما أقبل، ولي تفسير للمعركة بمزاجي أنا السعودي، أنا بمزاجي أنا اللي أدفع الأموال وأنا اللي أسلح وأنا اللي أتعرض للصواريخ بسببك. صواريخ دعمنا عشان ما صواريخ، وإحنا قاعدين الطيران يقصف المغرب كل مناطق المملكة. قسما بالله يا جماعة الخير، إن في أبها وخمدي تمشيت الأسبوع الماضي أو اللي قبله، إن من الساعة 1 إلى 6 الصباح إن ما وقفت الاستهداف، الاستهداف دولي دولي.
1: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، التحالف مع الشيطان. في مارس 2015 أعلنت مملكة الشر حربها وعدوانها على اليمن بتحالف عالمي وقطيع من تحشيدات المرتزقة والعملاء، وتولت أمريكا إدارة الحرب وخرجت منها مهزومة ذليلة، ولجأت السعودية بعد هزيمتها وانكسارها إلى التفاوض مع صنعاء وفرض حالة لا سلم ولا حرب لتنفيذ مخططاتها وأجندتها وإبقاء اليمن تحت هيمنتها كما هو حال حكومة الفنادق.
18: تعتذر لها الآن وانت صاغر، ما هو بكيفك وأنت فاضي، لا أقلب التايم لاين على راسك.
13: هكذا تتعامل السعودية مع المسؤولين المرتزقة التابعين لها في حكومة الفنادق، مشهد لضابط سعودي يهين مسؤولي المرتزقة في مساحة على منصة تويتر، بينما خيم الصمت المطبق على المسؤولين المرتزقة ما أثار غضبا واسعا لدى اليمنيين.
19: اليوم العميد السعودي لهين أبوهم، قال بيدحسهم في أشنابهم، قال إنه بيدحسهم في وجههم لعنة هامن وجيه. إذا فات راضي على عرضه نصر الشريري، الشعب اليمني ما هو راضي. قد رجال الله أخبر، وإحنا لا نقول شخص هكذا، حرام ما ناموس اليمن إلا عبد الملك. ما أنتوا ناموس اليمن ولا ما أنتوا زبالة اليمن؟
20: يشهد الله إننا زعلت بشكل كبير جدا على أصحابنا، والبث كان لايف، ما عرفوا كيف يتصرفوا مع الموقف، ومعظمهم من المسؤولية الشرعية.
13: هذه الإهانة ليست سوى امتداد لنهج السعودية القديم والمستمر في تعاملها مع مرتزقتها، فحين أطلقت السعودية عدوانها على اليمن لم تأخذ إذن المرتزق هادي الذي تفاجأ بالقصف ولم يعلم به إلا في اليوم التالي.
21: وصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا.
13: لم تكن تلك الإهانة السعودية الوحيدة لهادي، فعند زيارته الأولى للمهرة كان السفير السعودي في استقباله بالمطار في مشهد أظهر السفير وكأنه صاحب الأرض وهادي مجرد ضيف أجنبي.
22: لكن زيارة الرجل إلى محافظة المهرة كانت مختلفة هذه المرة، ثم تميز تقبل الرئيس وهو السفير السعودي لدى اليمن. تحرص السفارة السعودية على إعلان ذلك وليست الرئاسة اليمنية، وتلك سابقة بروتوكولية وفقا للبعض، فكيف يستقيم أن يستقبل سفير دولة أخرى رئيس أي بلاد في وطنه وعلى أرضه؟ لكن ذلك حدث.
13: حتى نائبه علي محسن الأحمر تعرض للابتزاز والتشهير العلني من السفير السعودي محمد الجابر حين كشف السفير تفاصيل تهريب الأحمر من صنعاء 2014 بصفته زوجة السفير.
23: طلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل، قال صحيح وعندي بلاغ وهي بتجي بكرة. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة، وكان غاية الهديقة هو التمويه على مدري، هو يعرف أنه علي محسن، هو مع علي محسن، قال أبشر عائلتك عائلتنا وهلك هلنا وإحنا جاهزين. وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن.
13: احتقار السعودية لمرتزقتها وصل حد الاعتقال والاحتجاز داخل السعودية، وطالت حتى قادة عسكريين كبار.
24: صفوا النقطة على الطريق بالدبابات والمصفحات، وكان ذاك اليوم بتكون مجزرة مروعة في 24 فبراير كما أظن 2018. فرجعنا قلنا لا لا لا لا
25: منعوكم مشان ما تروحش حاجة الأساس لميناء في شبوة.
24: لميناء ايوه في شبوة، ايش دخل الإمارات يعني تحشد القوة؟ هذا ما تريدنا أن نحمل لنا ميناء في شبوة.
13: من الإهانات المباشرة داخل المكاتب والغرف المغلقة إلى الإهانات في منصات التواصل الاجتماعي، تثبت الأحداث المتلاحقة أن المرتزقة الرخاصة فقدوا أهليتهم وإرادتهم السيادية، فالرياض وأبوظبي لا تريان في هؤلاء المسؤولين سوى أدوات وظيفية مؤقتة تهان وتستبدل، لتظل الحقيقة المدوية والصادمة قائمة أمام الجميع أن من ارتضى المذلة والهوان وتخلى عن سيادة بلاده هو أرخص من التراب الذي يمشي عليه.
0: واصل العدو السعودي حربه العدائية بتضييق الحصار الاقتصادي ونشر الفوضى والإرهاب وخلايا التجسس وإفقار الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه، فأعلنت صنعاء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. فلجأت السعودية إلى التصعيد وجمع التحشيدات وإقامة التحالفات العربية والعالمية، ورغم انهيارها وانهزامها أمام قوات صنعاء وخاصة هزيمتها الأخيرة في معركة الساحل الغربي، لجأت أبواقها الدينية والإعلامية إلى إصدار الفتاوى وإعلان الجهاد ضد اليمن، وتناست مشروعية الجهاد وأبناء غزة يقصفون ويدمرون.
26: من فتوى تكفر من يرفض رواية بول البعير إلى فتوى تحرض على قتال اليمنيين.
27: هذا ملحد، هل يقول الكلام هذا ملحد زنديق، فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام.
26: مفتي السعودية صالح الفوزان الذي طال صمته عن الأقصى المحتل وعن غزة التي تباد وتحاصر وتجوع يخرج اليوم بخطاب آخر يرفع راية الرباط ويصف اليمنيين بعصابة الشر ثم يمنح العدوان غطاء دينيا ويبارك الحرب والحصار
2: وأن يكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر وقياداتهم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان
26: حين يصبح الدين تابعاً لإرادة البلاط الملكي تتبدل الفتوى بتبدل الموقف يحرض حيث يريد الحاكم ويصمت حيث لا يريد
3: مفتي السعودية بيدعو الجنود للتضحية بأرواحهم حتى إزاحة الحوثي عن السلطة لو أنت في الوقت ده كنت بتجد مبرر لما تفعله إسرائيل من مجازر وتقول لي أصل السنوار اللي عمل كذا وكذا فهم نفس الناس دول وغيرهم هيجدوا مبرر لما يفعله الحوثي ويقول لك أصل أنت عملت كذا وكذا وقصفت صنعاء
26: فتوى تسخر للسياسة وتخدم رواية واشنطن وتل أبيب لا توحد المسلمين ولا تحقن دماءهم ولا توقف العدوان عن المظلومين السعودية تعتدي على اليمن بسلاح أمريكي ودعم استخباراتي غربي وغطاء سياسي دولي ثم يأتي من يمنح هذا العدوان غطاء دينيا فأي شريعة هذه؟
4: الصلاة بمكبرات الصوت بدعة
27: هذا الكلام هو البدعة مكبر الصوت من نعم الله عز وجل وأما بالنسبة لأصوات المكروفونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس
26: شريعة تبرر القتل والدمار تضعف الأمة وتفتح الطريق أمام أعدائها دور العالم ليس أن يكون صوتا للحرب بل صوتا للحق أن يدعو إلى جمع الكلمة ووقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين لا أن يحول المنبر إلى منصة لتبرير القصف فالعدوان جريمة وتبرير الجريمة لا يغير حقيقتها ومن يمنح المعتدي غطاء ويبرر عدوان الوكيل ويسكت صوت المظلوم لا يطفئ نار الحرب بل يمنحها شرعية إضافية ويتشارك مع القاتل في الجريمة
0: قريش تتحالف مع الصهاينة وما كان يقال بالأمس في الغرف المغلقة بات يرى اليوم على الملأ علاقات تتسع وتحالفات تتشكل ومواقف عربية وإسلامية تلتقي مع المشروع الإسرائيلي تحت راية الحرب ضد اليمن
5: دور سعودي بارز في اللقاء الذي عقد في الإمارات بين رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ورئيس الإمارات محمد بن زايد وعدد من ممثلي دول الخليج صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية التي كشفت هذه المعلومات قالت إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الخليجية في مواجهة اليمن وإيران خصوصا بعد طلب السعودية من الصهاينة المساعدة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية بعد التقدم الواسع الذي أحرزته في الساحل الغربي
7: بحسب مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات تحدثنا معه فقد شارك في الاجتماع ممثلون آخرون عن عدة دول عربية أخرى من بينهم ممثلون عن السعودية وتناول الاجتماع استمرار التعاون الأمني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية استمرار الحرب ضد إيران واليمن وكذلك بناء محور أو تحالف لأجل هدف واحد يرجح أنه ضد إيران
8: لن يكون من المبالغ فيه افتراض أن النقاش تطرق إلى التهديد الحوثي أيضا فقد أنشأت الإمارات قاعدة جوية هامة جدا في مدينة بربرة في صومالي لاند بالقرب من مضيق باب المندب على مقربة من الأراضي اليمنية ووفقا لتقارير أجنبية فإن سلاح الجو لدينا يستخدم هذه القاعدة على نطاق واسع
5: الزيارة التي كانت ثمرة تنسيق مسبق بين الإمارات وكيان العدو لا سيما أثناء الحرب مع إيران كشفت وفق المصادر الصهيونية عمق التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وحكومة المجرم نتنياهو
7: هناك عدة أمور مشتعلة ومرتبطة بالزيارة من العمق الاستراتيجي مقابل إيران والقرب من المناطق اليمنية
6: والحماية الجوية والبحرية، وكل هذه الأمور كانت على الطاولة.
9: من بين أهداف اللقاء تعزيز دور الإمارات كدولة تتوسط بين إسرائيل ودول في الخليج، وذلك لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وأيضا لنقل المعلومات والرسائل في كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني وكذلك التهديد اليمني.
10: إعلام العدو أشار إلى أن نتنياهو يرغب بأن تشارك الإمارات بشكل مباشر في أي مواجهة مقبلة مع إيران، وأن تلعب طائراتها ومطاراتها دورا فاعلا أكثر في ضرب الأهداف الإيرانية.
0: وحشية النظام السعودي تفتح فصولاً إضافية من الإجرام إلى رصيدها الحافل بالجرائم على مدى 12 عاماً بحق المدنيين وكل مقومات الحياة في اليمن. وأمام هذه الوحشية المفرطة ما زال النظام السعودي يمضي في حماقته وتخبطه الأعمى، يجمع التحشيدات والتحالفات ليواصل حربه العبثية التي كان آخرها تحالفه مع الشيطان الصهيوني تحت لافتة الحماية والدعم الأمني. أمام هذه المعطيات وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أنس القاضي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يا استعمار. أهلا بكم أستاذ أنس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: أهلا بكم وكل المستمعين الكرام،
0: حياكم الله أستاذ أنس. خلال الساعات الماضية خرج المجرم بن سلمان بتصريحات جديدة وحادة تجاه بلادنا تؤكد استمرار نهج العداء والعدوان والحصار والإصرار على مواصلة استهداف اليمن. هذه التصريحات ليست غريبة، ولكن اللافت أنها لم تكن حاضرة بهذه اللهجة والحدة قبل زيارة المجرم نتنياهو ولقائه بممثلين سعوديين في الإمارات. وهنا يضع السؤال نفسه، ما الذي تغير وما الذي استجد حتى ظهر بن سلمان بهذه اللهجة التصعيدية وبهذه الصورة؟
11: نعم، أولا السعودية هي منذ العام 2015 في حالة حرب مباشرة على اليمن وعدوان مستمر، يعني هذا الأمر لم يتغير. الذي اختلف أنه من العام 2022 حتى يوليو من هذا العام الماضي كانت الحرب غير مباشرة، كانت تأخذ طابع اقتصادي، طابع عقوبات، تحشيد، تقوية، تغيير موازين القوة، أي أن العدوان كان مستمر. حاليا لدينا من يوليو إلى أكتوبر لدينا معارك متعلقة بتحرير الساحل وتأمين الساحل من المناطق المختلفة. السعودية والإمارات شعرتا بخسارة عندما سقطت القوات التي كانت تسيطر على المخا والبندب. هذه القوات أصلا هي أنشئت في البداية إماراتيا ثم انتقلت إلى الرعاية السعودية. هذه الدول عندما سقطت المخا أو حررت المخا شعرتا بالخسارة فعلا. الكيان الصهيوني أيضا كان أحد الأطراف الخاسرة باعتبار أن القوات التي كانت موجودة في المخا بقيادة طارق صالح، هذه القوات لم تكن فقط جزء من الأزمة اليمنية إذا صح التعبير، هذه القوة العسكرية لم تكن جزء من الأزمة اليمنية أو الأزمة اليمنية السعودية الإماراتية. هذه القوة كانت جزء من ترتيبات دولية كانت مدعومة بريطانيا، مدعومة أمريكيا، وجزء من منظومة الحماية الأمنية الغربية التي تحمي الكيان الصهيوني. وبالتالي أيضا الكيان الصهيوني عندما سقطت المخا وأيضا شعر بهذه الخسارة كما خسرت الإمارات والسعودية. نتنياهو في هذا السياق، نتنياهو هو يعلم بخلافات السعود الإماراتية أو التباينات السعود الإماراتية، ولهذا كانت زيارة الإمارات ولقاؤه مع السعوديين وإماراتيين وأردنيين، كان هذا اللقاء الجزء منه محاولة إدارة الأزمة السعودية الإماراتية، التخفيف منها من أجل تحشيد هذه الدول ومرتزقتها لعودة إلى حملة عدوانية أكبر أيضا. وبالتالي فيما تحدثت أنت عنه أن نبرة بن سلمان بعد هذا اللقاء مع نتنياهو وبعد وصول نتنياهو الإمارات، نبرة بن سلمان صحيح تغيرت وهي ربما منشأ تغيرها وجود وعود إسرائيلية أو صهيونية، أو ربما هناك الآن تفاهمات سعودية إماراتية لإعادة تحريك الجبهات وتوحيد المرتزقة، لأنه حتى الانتقالي الزبيدي هو في الإمارات حاليا له فترة طويلة وكان صامتا طوال هذه الفترة، وكان يعارض الانتقالي، كان يعارض الزق بالأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، كان يعارض الزق بهم في حرب سعودية في شمال اليمن بحسب تصوره. لكن الآن وجدنا أن له تصريح يقول يخاطب القوات المسلحة ما يسميها بين قوسين جنوبية بأن عليهم الاستعداد لمعركة وطنية. هذا التغير في نبرة بن سلمان والتي انعكست النبرة الإماراتية عن طريق الزبيدي هي في كل الأحوال هي انعكاس لهذه الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الإمارات، أي أننا لا نستطيع أن نغفل هذا الرابط.
0: نعم، لأنه أساسا من بداية التصعيد وفرض الحصار من قبل قواتنا المسلحة على الإمارات، ابن سلمان لم يصدر أي تصريح واحد، ولكن عندما يخرج في الساعات الماضية بتصريح قوي فهذا شكل يعني شكل علامة استفهام كبيرة. عموما أستاذ أنس، لا شك أن من يتولى إدارة الحرب على اليمن هم الصهاينة والسعودية والإمارات، وكل من تحالف معهم ليسوا سوى أدوات قدرة تستخدم في هذه الحرب. سؤالي لكم هنا، التقارب السعودي الإماراتي برعاية المجرم نتنياهو هل سينهي القطيعة بين الرياض وأبو ظبي ويعيد الإمارات إلى التحالف من جديد بعد أن خرجت منه وادعت خروجها من اليمن؟ وهل ستعود الإمارات للحرب من جديد وستضحي بمصالحها ومنشآتها وقد سلمت ونجت بنفسها من بأس قواتنا المسلحة؟
11: هو لابد لنا من التفريق بين مستويين. هناك طبعا دول الخليج لم تتأسس بناء على حركة تحرر وطنية أو حركة استقلال وطنية، يعني جنوب اليمن تأسس بناء على حركة تحرر وطنية، الجزائر بنيت على حركة تحرر وطنية، تونس، سوريا، مصر، مختلف هذه الدول. دول الخليج لم تبنى على أساس من حركة تحرر وطنية، إنما على أساس من المعاهدات وقضايا الحماية التي كانت مع بريطانيا ثم انتقلت إلى أمريكا. إذن نحن من انطلاقا من هذه الخلفية التاريخية نفرق بين مستويين، بين مستوى المصالح الوطنية لهذه العوائل الحاكمة والمشيخات، لديها دول ولديها مصالح وطنية تخص دولها باعتبارها نخب وطبقات مسيطرة في هذه الدول. هذا المستوى الأول. ولدينا المستوى الثاني، هذا المستوى الثاني متعلق بقضية أن هذه الدول أصلاً ليست لم تقم على مبدأ التحرر الوطني، إنما قامت على دعم أجنبي، وبالتالي فلديها وظيفة سياسية، وظيفة أمنية تقوم بها. هذه الوظيفة تشكلت مع الحرب الباردة، كانت وظيفة دول الخليج بعمومها محاربة اليساريين الاشتراكيين ومحاربة القوميين، ثم لاحقا بعد ثورة الإمام الخميني أصبحت محاربة الثورة الإيرانية، ثم دخل معها الحرب على محور المقاومة. فهذا البعد الوظيفي لدول الخليج هو مستوى، والمصالح الوطنية الداخلية مستوى. الآن اللقاء نتنياهو مع دول الخليج هو لا يعالج القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية بين الدولتين، أي أن ابن سلمان يرى أن مصلحته كذا وابن زايد يرى أن مصلحته كذا، وهم في حالة تنافس اقتصادي وتنافس
0: حتى على السيطرة
11: وغيرها. فنتنياهو لن يعالج هذه النقطة المتعلقة بالمصالح الوطنية لكل من السعودية والإمارات أو لبن سلمان وبن زايد، إنما سيعالج المسألة المتعلقة بالدور الوظيفي، أي أن الإسرائيلي سيعيد تذكير ابن سلمان وابن زايد، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكيان الصهيوني في الوظيفة، ومن خلفهم أيضا لا ننسى بريطانيا، سيعيد تذكيرهم بالوظيفة الأمنية والسياسية التي يجب عليهم القيام بها مقابل الحماية ومقابل استمرار أنظمة الحكم فيها وعدم حدوث فيها انقلابات. بهذا نتنياهو سيعيدهم إلى الوظيفة الأمنية التي كانوا يقومون بها. الآن لدينا مسألة أخرى، هل الإمارات إذا ما حدث هذا التقارب وعادت الوظيفة الأمنية، هل الإمارات قادرة على مستعدة أن تدخل في حرب مباشرة؟ وهل هي قادرة على أن تتحمل الردع اليمني والعمليات اليمنية؟ هذا الأمر لا زال حتى الآن غير واضح، ما مدى استعداد الإمارات لأن تخوض مغامرة بهذا الشكل؟ هي ترى أن السعودية تضعف ومن مصلحتها أن
1: استغلال ذلك.
11: من مصلحتها كذلك. فحتى الآن الإمارات لا يوجد لها تصريح أو تلميح مباشر ينبئ عن مدى استعدادها لتحمل كلفة الحرب، وهي التي قد أفلتت منها. لهذا الدخول الإماراتي لن يكون مباشرا، إذا حدث لن يكون مباشرا كما هو في حال السعودية. أنا السعودية هي تقصد بطيرانها مباشرة.
1: نعم.
11: إذا إمارات انخرطت فلن تدخل بصورة مباشرة مثل ما تفعل السعودية، إنما سوف تحرك مرتزقتها من المتواجدين في محافظات الجنوبية والشرقية. هذا المستوى من التدخل الإماراتي هو ما سيحدث، وأنا لا أعتقد أن القوات المسلحة اليمنية سوف تفرق ما بين المرتزقة الإماراتي وما بين الإماراتي الإمارات ذاتها. أي أن الإمارات إذا ما انخرطت بشكل أو بآخر في العدوان على اليمن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا بد أن تلقى جزاءها.
1: نعم. إذن سؤالي التالي لكم أستاذ أنس، عودة الإمارات للتقارب مع السعودية بحسب ما تداولته وسائل الإعلام أنها مشروطة، ومن ضمن ما تم تسريبه الإطاحة بسلطة الشرعية، إضافة إلى التخلي عن حزب الإصلاح وإنهاء مستقبله بوصفه أو بوضعه على لائحة الإرهاب، كان من أهمها أيضا عودة الزبيدي. سؤالي لكم، ما هي المكاسب التي ستحققها دولة الإمارات إذا سلمنا جدلا أن الرياض ستنفذ لها كل تلك المطالب والشروط؟ وهل السعودية ستستسلم لرغبات كل من سيتحالف ويقف معها في الحرب ضد اليمن؟ وبالأخص هل ستطبع مع الكيان الصهيوني إذا ما أعلن الوقوف معها في الحرب؟
11: لنبدأ من نهاية السؤال إذا أمكن.
1: نعم تفضل.
11: بالنسبة للتطبيع الصهيوني السعودي، هذا التطبيع هو الآن لدينا طوال الفترة الماضية، ونحن لدينا خطاب صهيوني يقول أنه يجب علينا أن نستغل الورطة السعودية، ويجب علينا أن نستغل حاجة السعودية إلى الدفاع والحماية الأمنية وحاجتها إلى الاستخبارات والمعلومات والدعم اللوجستي. الكيان الصهيوني ماضي في هذا السياق. السعودية هي كان لديها علاقات أمنية. نحن نريد أن نفرق هنا. منذ العام 2021 كانت الكيان الصهيوني كان جزء من القيادة المركزية الأمريكية، من القيادة الأوروبية الأمريكية. من هذا العام 2021 الولايات المتحدة الأمريكية نقلت إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية إلى ما نسميه الشرق الأوسط. وبالتالي من هذه اللحظة أصبح الكيان الصهيوني بالضرورة والسعودية بالضرورة أصبح بينهم علاقات أمنية. باعتبار أن القوى الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لديها لقاءات أمنية، تواصلات أمنية، الرادارات وأنظمة الحماية والدفاع الجوي ترتبط بين هذه الدول مع الكيان الصهيوني مع الوجود الأمريكي. فواقعيا هناك علاقات أمنية سعودية صهيونية الآن. ما الذي يريده الكيان الصهيوني أكثر من ذلك؟ الكيان الصهيوني لا يريد العلاقات، لا يكتفي بالعلاقات التي هي ضمن المظلة الأمريكية أو ضمن القيادة المركزية الأمريكية، ويريد علاقات أوسع من ذلك. يريد أن ينسب علاقات أمنية مباشرة مع السعودية. أي أنه لا يريد أن يكون النفوذ حاليا النفوذ الأمني على السعودية هو نفوذ أمريكي. حتى لو وجدت إسرائيل فيه فهو يدار عبر البوابة الأمريكية. الكيان الصهيوني يريد أن يستغل حوضة السعودية فيصبح الكيان الصهيوني شخصيا أو خصوصا يصبح له نفوذ أمني على السعودية، ولا يكون النفوذ عن طريق الولايات المتحدة. فالكيان الصهيوني ماضي في هذا المسار، وحاليا في هذه اللحظة يتفهم أن السعودية غير قادرة على أن تعلن تطبيعا كاملا، لكنه في على الأقل يريد أن يسوي مسألة التطبيع الأمني. هذا كان الجزء الآخر من السؤال. بالنسبة للمطالب الإماراتية من السعودية والمتعلقة بالإخوان، ما الذي يستفيده الإماراتيون إذا ما أقصي الإخوان؟ هنا نحن نريد أن نوضح أن عداء الإمارات للإخوان ليس نفس العداء التي تكنه لحزب الله على سبيل المثال. العداء لحزب الله باعتبار أن حزب الله طرف نقيض للمشروع الإماراتي وهو مشروع صهيوني. أما العداء للإخوان فهو عداء في ظل المعسكر العميل، هو عداء تنافسي. أي أن الإمارات قام مشروعها السياسي بالتحالف مع قوى ليبرالية، مع قوى عسكرية لديها مشروعها الخاص، وتتحالف مع قوى غير إسلامية غير إخوانية بهذا المعنى، لكنها تتحالف مع القوى السلفية. فالإمارات منذ قام مشروعها اختطت لنفسها طريق مستقل عن الطريق السعودي، وأخذت مسافة من الإخوان، وبالتالي هي ما تستفيده الإمارات أنها تضعف الحليف السعودي، باعتبار أن الإخوان حتى الآن حلفاء للسعودية وحلفاء لقطر. فالإمارات ترى أنه من مصلحتها أن تضعف حلفاء قطر والسعودية. الآن لنأتي للسعودية. السعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان. السعودية حاليا مع مجيء بن سلمان باتت تتنكر للإخوان، لأنهم خطر في السعودية نفسها، وهم مقيدون الآن وجماعة إرهابية وفي السجون، وباتت تتنكر أيضا للوهابية، ولو أنها لازالت دعم الوهابية خارج بلادها. فالسعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان، هي تستخدمهم. فالسعودية إذا ما وجدت أنها في هذه اللحظة قادرة على الاستغناء عن الإخوان فسوف تضحيهم، أما إذا وجدت أنها لا زالت بحاجة إليهم فأنت تتخلى عنهم. أي أن الموقف السعودي من الإخوان ليس موقفا مبدئيا، إنما موقفا برجماتيا. والسعودية واقعيا طوال المرحلة الماضية 4 سنوات من الهدنة، أو إن صح التعبير من مرحلة خطو التصعيد، السعودية بنت قوات عسكرية جبارة، يعني أقوى من الإخوان، قوات
1: درع الوطن،
11: قوارئ وقوات درع الوطن أقوى من الإخوان. فحاليا لا نستطيع أن نفهم التقدير السعودي لمدى احتياجهم الإخوان. وحتى الآن الإخوان موجودون في أجزاء من تعز وأجزاء من مارب، أي أن السعودية لم تعد تعتمد عليهم كما كانت تعتمد عليهم في العام 2015. في العام 2015 الإخوان كانوا هم النواة الأساسية لكل قوات المرتزقة.
1: صحيح.
11: فالسعودية ربما بحسب تقديراتها الخاصة، وهذا أمر موجود لدى السعوديين، ما مدى الاستفادة من الإخوان حاليا، إلى مدى كم سوف تدفع بهم، حتى متى سوف تعمل عليهم، ما تخلص منهم، هذه تقديرات السعودية. لكن نستطيع القول أن الموقف السعودي من الإخوان موقف برجماتي، إذا وجدت أن الورقة الإخوانية احترقت فسيكون من السهل عليها التخلص منها.
1: هذا صحيح. أستاذ أنس، فرنسا تدخل خط حماية نفط السعودية في البحر الأحمر كأول تدخل عسكري بهذا المستوى من خلال تقديم بعض الأنظمة الدفاعية للمملكة، برأيكم ما الذي ستقدمه فرنسا للرياض وقد عجزت أمريكا عن حمايتها وكل التحالفات السابقة، وهل هذه التحالفات دليل ضعف أم قوة؟
11: ومبدئيا نستطيع القول أن الوعود الفرنسية، الوعود البريطانية، التحالف مع باكستان وتركيا، التحالف السابق، التحالف الدول المنخرطة البحر الأحمر، مختلف هذه التحالفات التي في غضون شهرين لدينا أكثر من 4 تحالفات أو وعود أمنية، مختلف هذه التحالفات تعني في المستوى الاستراتيجي، تعني بأن مظلة الحماية الأمنية لدول الخليج، الحماية الأمنية الأمريكية لدول الخليج، أن هذه قد سقطت، وبالتالي فكل هذه التحالفات هي علامة ضعف ليست علامة قوة. وفي نفس الوقت المظلة الأمريكية سقطت، لكن السياسة الأمريكية لم تسقط. فسياسة أن تعتمد دول الخليج على نفسها وأن تعتمد الدول الأوروبية على نفسها، هذه جزء من السياسة الأمريكية أنها سوف تنسحب وتسلم المهام الأمنية لهذه الدول، هي علامة على ضعف الولايات المتحدة لا شك ذلك. أما ما الذي سوف تقدمه فرنسا مقارنة بأمريكا؟ فرنسا هي كان واضح أن ما ستقدمه هو حماية لطريق شرق غرب، طريق الذي يؤدي النفط. حاليا فرنسا نحن مقبلون على الشتاء، الشتاء الأوروبي قاسي بدون النفط، بدون الغاز الروسي تعاني أوروبا، وبالتالي هي بحاجة إلى النفط السعودي، خصوصا الذي يأتي عن طريق البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. فهي فرنسا أقصى ما تستطيع أن تقدمه هي أن تحمي هذا الممر داخل السعودية
1: فقط.
11: وهناك الآن جدل داخل القوى السياسية الفرنسية من أن يعني خشية من أن تتوسع هذه المهمة، من أن تصبح فرنسا جزء من العدوان، من أن تصبح المصالح الفرنسية مهددة من اليمن. يعني هناك جدل فرنسي لا يزال حول هذه المسألة. ففرنسا في أقصى الأحوال تريد أن تؤمن خط مرور الملاحة، لكن بيان وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية كان واضحا الذي جاء في الأسبوع الماضي في مناسبة ثورة 26 سبتمبر، كان واضحا بأن اليمن بأن الموقف اليمني ضد الدول مشاركة عدوان ليس فقط التي سوف تعتدي على اليمن، إنما سيكون هناك موقف يمني حتى ضد الدول التي تمنع الصواريخ والمسيرات اليمنية من الوصول إلى أهدافها. لأن فرنسا إذا ما انخرطت في هذا السياق فسوف تصبح بشكل أو آخر مستهدفة من اليمن بحسب التقديرات العسكرية اليمنية عن مدى انخراطها ومدى تأثيره على العمليات اليمنية.
1: أستاذ أنس، تحرك علماء السعودية والوهابية بالفتاوى ضد اليمن وإشعال نيران الحرب الطائفية تكشف بوضوح الوجه الداعش السعودي وتحول خطابه للتكفيري الذي من خلاله يستبيح دماء وأموال اليمنيين وتقدم نفسها بوجهة دينية. المستغرب في هذه الفتاوى والتحرك الكبير من علماء السعودية أستاذ أنس استجابة المجرم نتنياهو لفتاوى الجهاد للقتال في اليمن، والأكثر غرابة أين كانت هذه أو كل هذه الفتاوى وشعب غزة يقصف ويقتل ويدمر؟
11: إذا ما فهمنا الحركة الصهيونية سنفهم المسألة. الحركة الصهيونية

0: المتطرفة اليهودية وتتقاطع مع التيارات المتطرفة الإسلامية. فالوهابية جزء من الحركة الصهيونية، الإسلام الوهابي هو جزء من مكونات الحركة الصهيونية. لهذا نتنياهو ضد الخطاب الديني الذي يدعو للجهاد ضد إسرائيل، لكنه مع الخطاب الإسلامي الذي يدعو للجهاد ضد اليمن. أي أن نتنياهو هو حليف للحركة الصهيونية الإسلامية أو للصهيونية العربية، كما أنه حليف للصهيونية المسيحية، وكما أنه ممثل عن الصهيونية اليهودية. فليس مستغربا تفاعل نتنياهو مع هذه الدعوة، وليس مستغربا أن السعودية كانت طوال تاريخها، الفتوى السعودية والفتوى الوهابية كانت طوال تاريخها موجهة ضد قوى التحرر الوطنية المضادة للصهيونية والاستعمار. كفرت الاشتراكيين، كفرت الناصريين، كفرت القوميين، كفرت حزب الله، كفرت الخميني، كفرت المقاومة العراقية، كفرت الحركات الإسلامية السنية في فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. فطوال تاريخ الصراع كان التكفير الوهابي يوجه ضد حركات المقاومة وضد حركات التحرر الوطني، لم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المصالح الغربية بشكل قطعي. فهذا هو دور الوهابية، سواء في صراعها مع اليمن أو في صراعها مع حركات التحرر الوطنية العربية والإسلامية في عموم المنطقة.
1: أدعية السعودية والافتراءات التي كالتها ضد صنعاء بأنها تقصف مكة تلاشت وانتهت وسقطت في بئر العمالة والخيانة، وأصبح تحالف الرياض مع الكيان الصهيوني دلالة واضحة على خطر الكيانين على المقدسات الإسلامية والأمة بشكل عام. اليوم أصبح كل شيء واضح، من يقف مع نتنياهو وبن غفير وبن سلمان وبن زايد، ومن تحالف مع الشيطان، ومن يقف مع فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن محور المقاومة. بعد هذا الوضوح، هل ما زال هناك أستاذ أنس من يدعي أن السعودية تحارب من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الأمن والسلام في اليمن والمنطقة بشكل عام؟ وهل سترضى إسرائيل على السعودية وتحارب معها تحت راية الجهاد المزعوم؟ والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
0: هو من حيث الوضوح فلم تعد المواقف الآن مبنية على مسألة معرفية، يعني ربما في لحظة من اللحظات في هذا التاريخ كان الموقف السياسي ملتبس عليه المستوى المعرفي، أي أن مقدار معرفتي بالمشروع تجعلني أتخذ موقف سياسي آخر. لكن مع كل هذا الوضوح، المواقف السياسية الآن التي تدعم السعودية والحرب السعودية ليست مبنية على مسألة معرفية، إنما مبنية على المصلحة ومبنية على التعصب، والمصلحة أعلى من التعصب. فمن لهم مصلحة في إخضاع اليمن، من لهم مصلحة في انتصار السعودية والمحور الأمريكي الصهيوني، هم من يقفون مع هذا المشروع. بالنسبة لإسرائيل، هل ترضى عن السعودية إذا دخلت في حرب مضادة لها خادمة لها في اليمن؟ إسرائيل بالمعنى القرآني هي لن ترضى، بمعنى لن ترضى عن عقيدة هذه الجماعة الإسلامية، عن العقيدة الإسلامية، عن السلوك الإسلامي، عن الشعائر الإسلامية إلى آخره. لكن هل إسرائيل ترضى بالدور الوظيفي التي تقوم به السعودية؟ هل إسرائيل ترضى بأن تكون السعودية خائنة للأمة؟ هل إسرائيل ترضى بأن تعمل السعودية على إضعاف اليمن؟ من هذا الجانب، هل إسرائيل راضية عن الدور السعودي؟ أكيد هذا أمر لا شك فيه، أن الكيان الصهيوني يرضى عن كل الأدوار الخيانية التي يقوم بها المسلمون، وهم كما أسلفنا سابقا، يعني هي حركة، هو إسلام وهابي في حقيقة الأمر، ليس إسلاما محمديا وليس إسلاما قرآنيا، هو إسلام وهابي في طبيعته، مشكوك في إسلامية الأطار.
1: نعم، يعني مجرد نظام وظيفي في الأول وفي الأخير.
0: راضا كثيرا عن كل الأدوار التي يقوم بها الخونة، سواء ملك المغرب أو ملك السعودية أو ملك الأردن أو ملك الإمارات، يعني هو راض عنها ويباركها ويدعمها.
1: نعم، سؤال الأخير لكم أستاذ أنس، في سياق الحرب العدوانية على بلادنا، تعمل دول العدوان على المتاجرة بالبشر تحت شعارات الطائفية والمناطقية والمذهبية، وهو ما تحاول السعودية وأدواتها إثارته عبر وسائل الإعلام حول ما يدور في محافظة تعز لتأجيج الفتنة المناطقية والشطرية والجهوية. وكل هذه الأعمال القذرة لن تجدي دول العدوان بشيء، وقد أكد مؤتمر علماء تعز على وحدة الصف، وأن كل محاولات العدو في إثارة الفتنة المذهبية والطائفية لن تنجح في تفتيت الصف

0: الوطني. تايز التي دمرت دول العدوان وفخختها بالدواعش وكل الجماعات الإرهابية في السابق هي من تسعى اليوم إلى جرها ثانية إلى مربع الإرهاب والقتل. هل ستنساق تايز مرة أخرى لهذا المستنقع بعد أن عاش أبناؤها مرارة الإجرام والإرهاب على مدى 12 عاما؟
1: ولا نستطيع أن نتكلم عن تعز بهذا المعنى المجرد، إنما نستطيع أن نقول أبناء تعز أو سكان تعز إلى أي مدى لا زال ينطوي عليهم المشروع السعودي. في واقع الأمر مقارنة بالعام 2015 مستوى الوعي والمعرفة ومستوى انخراط سكان تعز وأبناء تعز في القوات المسلحة اليمنية وفي الموقف الوطني الأمر أفضل بكثير. حاليا لدينا فقط 30% من مساحة تعز لا زالت خاضعة للمرتزقة أو ربما أقل من ذلك، ما يحدث من تحشيد في تعز ليس تحشيدا واعيا للقضية، يعني التحشيد الذي يأتي تحت الخطاب المناطقي والقهوي والديني والمذهبي لا أعتقد أنه لا زال له هذه الفاعلية كما كان في العام 2015. باعتبار ماذا؟ اعتبار أن الإخوان وهم هم أصحاب هذا الخطاب أصلا، الإخوان حكموا طوال هذه الفترة في تعز من 2015 إلى هذا العام أكثر من 10 سنوات. المجتمع اتضح له مشروع الإخوان أنه مشروع يخص جماعة بعينها انتهازية طفيلية استبدادية ارتكبت الأفاعي والجرائم، نهبت المنازل، جرائم اغتيالات في الشوارع، نهبت الأراضي. المجتمع في تعز، المجتمع في المحافظات غير المحررة من تعز يدرك جيدا سلوك الإخوان ويدرك أنهم كاذبون. لكن الذي يحدث للأسف الشديد هو أن هذه المعارك تخاض في قرى، في رؤوس الجبال في قرى معينة. في هذه الحالة الإخوان يلعبوا على هذا اللبس، يدعو هذا وذاك أن يخرج يدافع عن بيتك باسم حماية مالك وعرضك. هذا آخر ما يستطيعون اللعب عليه. والمسألة الأخرى هي متعلقة بوجود فقر وجوع في اليمن. السعودية تنفق من الأموال الكبيرة لحشد الفقراء والجياع سواء من تعز أو من لحج في هذه المعركة. والسعودي هو لا يهمه كم يمني سوف يحرق في هذه الحرب ما دام لديه المال ولديه السماسرة ليحشدوا له القوات. حاليا حتى هذه المعركة أبناء تعز ليسوا في مواجهة هذه المعركة. المعركة التي جرت في الساحل الغربي جرت مع قوات المرتزقة بصور مباشرة. المجتمعات المحلية أخذت موقف الحياد وتركت الأمور للقوات المسلحة وللقوات المتقاتلة، ولا زال المجتمع حتى الآن محيد عن هذه المعركة وهي تدور مع المرتزقة بشكل أساسي. وكل منطقة يدخلها القوات المسلحة اليمنية لا نجد أي صدام ما بين القوات المسلحة اليمنية وما بين السكان المدنيين أبناء هذه المناطق. الوضع حتى الآن وضع آمن ووضع جيد. نحن نخشى من الدفع الإخواني بهم، لكن حتى الآن الأمور لا زالت في خير.
0: في بركة الحرية والاستقلال ومعادلة الحصار بالحصار تواصل صنعاء حربها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. هذه المطالب المشروعة والمستحقة التي تغابت وتعامت عنها مملكة الشر ودفعتها حماقتها للتصعيد والتحشيد بدلا من خيار السلم الذي كان سيحميها ويجنبها كل تلك الخسائر والتحالفات التي تنفق عليها الكثير من المليارات من أموالها وقوت شعبها. وصنعاء لن تتراجع عن قرارها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
1: تحية لكم وكل المستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: مقاومة الاحتلال وكل المشاريع الخارجية هي السبيل إلى حرية اليمن واستقلاله، ومواجهة أوهام الاحتلال وأكاذيبه هي خط الدفاع الأول في معركة الوعي. ولكل أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة نقول: لا تجعلوا من أنفسكم وقودا لحرب ليست حربكم، واستمعوا إلى صوت العقل والحكمة.
5: أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب، عرض هذا الشعب، عرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامجنا مهد الحياة، والتي نرحل سويا فيها مع أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية على وجه التاريخ، التاريخ الذي يؤكد اعتزازه ووقوفه معها على اعتبارها أقدم الحضارات.
2: هي قصة الإنسان اليمني الذي روض الطبيعة حتى يفسح لرياح التغيير مجالا للهبوب ويفتح نوافذ للضوء بموروثه الحضاري والثقافي الذي تميز به منذ القدم.
1: كان اليمنيون هم جسور الود التي تغلغلت وجعلت نفسها من ضوابط السلام وتمدن المجتمع مع كل الأقوام، وتأثيرات الزمن حينها اتسموا بالصبر والتعقل والتحمل، وعملوا بالمثل القائل دبر عشرة واقطع مرة، وهذا ليس ترددا منهم ولكنه حكمة التمدن التي عرفها اليمنيون وشيدوا بها أعظم حضارة متحضرة على وجه التاريخ.

0: قصة الإنسان والحضارة تبدأ من العصور الحجرية الأولى قبل أكثر من ربع مليون سنة، وتدل الصناعات الحجرية المبكرة وأشكالها التي وجدت في بلادنا على صلات بشرية قامت في تلك الحقب السحيقة من العصر الحجري بين اليمن وشرق أفريقيا عبر جسور أرضية في منطقة باب المندب آنذاك.
1: وليس هذا فحسب، بل وتثبت الآثار التاريخية التي عثر عليها أن اليمن مرت عليها العديد من العصور القديمة، بدءا من الآثار التي وجدت في وادي جردان والتي يعود تاريخها للعصر الأولدي الذي يعد من أقدم العصور الحجرية القديمة.
0: علماء الآثار الفرنسيين كشفوا عن دلائل تشير إلى أن الإنسان الأول عاش في معظم أنحاء اليمن، كما كشفت الآثار عن بعض المواقع والأدوات والرسومات التي تعود للعصر الحجري الحديث.
1: وعثرت البعثة الإيطالية في مواقع مختلفة من اليمن عن استيطان الإنسان اليمني في العصر النحاسي والعصر البرونزي، إذ وجدت البعثة الأمريكية للآثار مدينة كاملة يعود تاريخها للعصر البرونزي.
0: كما وجدت آثار لكتل صخرية تشبه آثار ستونغهينج بالقرب من مدينة زبيد. إلى جانب ذلك عثر على بعض المواقع الأثرية التي تعود للمرحلة الانتقالية بين العصر البرونزي والحديدي.
1: تومي تلك الشواهد إلى قرائن خارجية ثابتة تدل على أن أمما أخرى في ذلك الزمان تناقلت طرفا من أخبار أهل اليمن وتبادلت شيئا من سبل معاشهم.
0: تلك القرائن خير شاهد على أن حضارة اليمن لم تبدأ بظهور حضارة سبا ومعين قتبان أوسان حضرموت وحمير، بل قبل ذلك
1: نخبة الأمم من أيامنا هذا يتسابقون في مضمار التاريخ لكي يحاولوا تشويه أكبر وأعرق وأقدم حضارة عرفتها البشرية على وجه الأرض، إنها حضارة اليمن.
0: لست أدري كيف تغيرت المفاهيم والمعارف بحقائق التاريخ لدى بعض المثقفين في المنطقة العربية، ويحاولوا بكل ما أوتوا من خبرة في البحث والتغيير والتلاعب بحقائق تاريخية ثابتة.
1: أقرها القرآن الكريم وجميع الرسالات السماوية وثابتة في كتب التاريخ القديم والحديث، بداية من المؤرخين العرب إلى الإغريق إلى المستشرقين وصولا إلى مؤرخي العصر الحديث.
0: على جميع الكتاب الذين يحاولون تشويه تاريخ وحضارة اليمن أينما كانوا، عليهم تطهير نفوسهم وقلوبهم وألسنتهم وكذلك أبدانهم قبل الدخول إلى آية الله في هذا الكون: اليمن السعيد.
1: شوائب كثيرة لتاريخ اليمن بدأت من التزوير التي تحدث عنه المؤرخ التاريخي قحطان صالح.
2: إنه تاريخنا مزيف، مزيف بشكل عكسي، يعني ما هو مكتوب عكس ما كان، أو مخفي. يعني في جزء من النقوش المسندية، في تقريبا مئات، بعضهم يقولوا آلاف من النقوش المسندية موجودة في دول غربية، طبعا ما ترجموها ولا عرضوها. غير هذا النقوش في أيضا مخطوطات، غير هذا كله في كتاب الإكليل. لون داري بكتاب الإكليل، هذا كتاب يشرح تاريخ اليمن، تخيل أنه مخفي كله إلا جزئين من 10 أجزاء، مغيب لا يمكن تلقاه عند أي شخص أو في أي مصدر، مش موجود، على الرغم أنه كان موجود ومنتشر ومطبوع، مش مطبوع يعني منسوخ كمخطوطات، ضاع من كل في كل مكان وإلى اليوم ضايع. أو أن التاريخ مجزأ، يعني نقوش في مارب يقرأوها البعض، ونقوش في كذا في نجران، نقوش في يريم، نقوش في، وكل من يقرأها في تصوراته وخارج عن سياقها، يعني يقرأ نقش وقال كذا كذا حصل كذا ويفسره، ومش مطلع على سياق السياق الاجتماعي السياسي الديني اللي كان في الدولة. بالتالي أغلب التفسيرات تكون خطأ، إضافة إلى أنه في بعضها أصلا ترجموها المستشرقين وغير المستشرقين ترجمة خاطئة، إضافة إلى أن احنا إلى الآن يعني فهمنا الخط للكتابة مش للغة، للكتابة بخط المسند ما هيش مضبوطة 100%، عاد بها ألفاظ وذا ما نفهمها، يرجعوا يعني من سياق النقش يفسروها، لأنه ما زالت يعني ما زال به رموز، مش رموز مثل ما يعني طريقة الكتابة مش معروفة لنا في تاريخنا ما بين التزوير والإنكار.
0: إنها قصة أقدم حضارة على وجه الأرض، أقدم من الحضارة الفرعونية والبابلية وغيرها من الحضارات التي تعتبر امتدادا لحضارات اليمن القديم، والقرآن الكريم يشهد بذلك، وكذلك التاريخ والباحثون والمستشرقون.
1: ومنهم المؤرخ اللبناني فرج الله صالح ديب الذي ينقلنا إلى اليمن، الأرض الفعلية لأنبياء اليهود وأحداث التوراة، وهو بذلك يتقاطع مع أبحاث كمال الصليبي في هذا المضمار الذي كتب: التوراة جاءت من جزيرة العرب، والتوراة العربية وأورشليم اليمنية.
0: حرفت أسماء الأماكن الواردة في التوراة لتقع في أرض فلسطين، أما وجودها الفعلي ففي اليمن. تلك الحقائق نتابعها مع المؤرخ والمفكر العراقي الدكتور فضل الربيعي.
3: يعني يتجاهل الكثيرون أن اليمنيين يعني سواء كانوا سبئين أو حميرين شماليين أو جنوبيين ينتسبون إلى جد أعلى هو عابر، وهذا أمر يعني يجب أن يعني أن نأخذه بعين الاعتبار. يعني لماذا اعتقد اليمنيون القدماء أنهم من نسل عابر؟ هل هم عبرانيون؟ يعني كيف يقول الإسرائيليون اليوم بفلسطين أنهم هم العبرانيون؟ العبرانيون هم السبائيون والحميريون. لو راجعت أي يعني أي كتاب أنساب للسبائيين والحميريين وطبقته مع النقوش التي تركها السبائيون والحميريون، وهذا موجود طبعا في آلاف النقوش السبائية التي تؤكد أن نسب سبأ ينتهي بعابر، ونسب الحميريين يعني ينتهي بهود، ويقولون وهود هو عابر. الجنوبيين الحميريون الجنوبيين يقولون أن هود هو عابر. في هذه الحالة لا يعود بني إسرائيل هم العبرانيون، يعني كما يزعمون أنهم كانوا في فلسطين. بالمناسبة في القرآن الكريم هناك تأييد لما أقول، وفي سورة الدخان عندما يطلب بنو إسرائيل من الله سبحانه وتعالى يقول له: لو أعدت لنا آباءنا، وهي يعني سورة طويلة، يطلبون من الله أن يعيد لهم آباءهم، فيقول الله بوضوح: أهم خير أم قوم تبع؟ يعني لو كان بنو إسرائيل في فلسطين فلماذا يقول الله
4: مش ممكن تحدث المقارنة مع بني تبع أو
3: تبع الذين هم ملوك اليمن؟ هذا يعني أننا نتحدث عن جماعة دينية صغيرة كانت تعيش ضمن التاريخ السبئي الحميري، شأنها شأن سائر الجماعات الأخرى، بني عمون، الآراميين، الكنعانيين، هذه جماعات دينية كانت تعيش في إطار المملكة الموحدة أو المملكة المركزية، المملكة سبأ وحمير.
4: إذن رحلة إبراهيم
3: لم تحدث
4: من الكسديم،
3: من الكسديم إلى حاران. حاران وليس حاران الأناضول، حاران هي منطقة جبلية، نتحدث عن الضالع ويافع ولحج.
4: يعني بدأ من أور كسديم من كسد وصولا إلى مكة في المكة،
3: هو واتجه باتجاه لحج.
4: نعم،
3: باتجاه لحج يعني إلى منطقة حاران. بدأ يعني في أخذ مساره في اتجاه تعز. يعني لو تتبعنا المناطق التي ترد في النص التوراتي سنجد أنها يعني سلسلة أماكن على امتداد الطرق الواصلة من لحج حتى تعز، يعني ليستكمل الرحلة الدينية. الآن في إطار هذه الرحلة لا يوجد في الحقيقة لا مصر ولا أور العراقية.
1: المفكر الربيعي اقتحم أسوار المحرمات لدى الحركة الصهيونية العنصرية العالمية وكشف زيف مفكريها الذي حاولوا إخراج دينهم من السياق التاريخي الجغرافي وإلصاقه بتضاريس وجغرافيا افتراضية غير واقعية بنقلها من الجغرافيا اليمنية إلى جغرافيا الشام ومصر وفلسطين والعراق ولبنان.
0: ويقول الأستاذ ساني الباحث الأثري إن اليمن سابقة في تمدنها على مصر وبابل، وإنها هي البلاد التي هاجر منها إلى مصر الفرعونية وحملوا معها العلم والحكمة والزراعة.
1: ومنها أسلاف البابليين والأشوريين الذين حملوا في هجرتهم إلى تلك البلاد ما حملوا إلى مصر من العلم والصناعة، تاريخ يمتد لآلاف السنين تحدث عنها القرآن الكريم وذكرتها كتب التاريخ كأعظم الحضارات الإنسانية في التاريخ القديم،
0: بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ذكرها الحق سبحانه وتعالى قبل فرعون حين قال: وفرعون ذي الأوتاد، ومعنى لم يخلق مثلها في البلاد بلسان الخالق عز وجل، بأنه لم توجد لا من قبل ولا من بعد حضارة تساوي هذه الحضارة التي كانت في أرض اليمن، وجاء ذكرها في القرآن الكريم لعظم هذه الحضارة في التاريخ البشري. وحال لسان الدكتور عبد الله النفيسي يقول:
5: طبعا في سورة النجم الآية رقم 50 قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. لماذا قال الأولى لو لم يكن هنالك عاد ثانية وثالثة وربما رابعة؟ قال عادا الأولى. إذن من يقول أن قوم عاد وثمود هم العرب الحقيقيون وأنهم أبيدوا، هذا كلام خاطئ، لأن الله قال صراحة أنه لم يهلك العرب العارب الأساسيين، لكنهم هاجروا إلى منطقة بلاد الشام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يتحدث هنا القرآن الكريم في سورة سبأ عن القحطانيين. طبعا قحطان هو الجد الأعلى لقبائل اليمن القحطانية العرب العاربة. من أولاد قحطان ولد يدعى جرهم، هم الذين سكنوا مكة وتزوج إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام إحدى بناتهم. من أولاده ولد يسمى عاد الذي جاء منه قوم عاد. أحد أولاده يعرب، ويعرب جاء منه عبد شمس، هم الذين يسجدون للشمس من دون الله في سبأ وقاموا بعبادة الشمس، وهم الذين أسسوا سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إذن جاءوا عن طريق يعرب ابن قحطان. من أولاده أيضا حضرموت، ومن أولاده أيضا ولد يسمى عمان. إذن جرهم وعاد ويعرب وعبد شمس وحضرموت وعمان كلهم ينتمون إلى قحطان الجد الأعلى. بدأت الهجرات العربية نحو الشمال منذ عام 5500 قبل الميلاد، كانت إحداها إلى وادي النيل والأخرى إلى وادي الرافدين.
1: اليوم تقف رمال الصحراء شاهدة على عظمة الحضارة اليمنية، وعلى أن اليمن بوصلة العرب وأصل العروبة ومجدها التليد وحصنها المنيع، وهي كل الماضي وهي الحاضر والمستقبل، هي معراج العزة وصرح الكرامة،
0: وهي للعرب كالقلب في الجسد، ونحن بدونها أمة بلا هوية وفرع بلا أصل وكتاب بلا تاريخ. ومن لم ينتمي إلى اليمن فالعروبة بريئة منه كبراءة الذئب من دم يوسف. هذا ما شهد به سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

0: اليمن شكل محور ارتكاز مهم في المسار التاريخي العربي ونقطة التقاء الحضارات من أيام سبأ وحمير وغيرها من الحضارات المتعاقبة، واليوم أصل العرب يزداد سموا وطهرا ونبلا عربيا أصيلا في زمن الحقارة العربية المتآمرة على الأمة العظيمة والأمم دونها ذليلة.
1: في نهاية المطاف نقول برغم المحاولات المستمرة من بعض المؤرخين وعلماء الآثار بتزوير أقدم الحضارات اليمنية وجعلها طي النسيان، إلا أن اليمن بحضارته وتاريخه الكبير كان ولا يزال هو الأقدم، وهو مهد الحياة البشرية، ومهما حرفوا في كتبهم لن يستطيعوا تحريف كتاب الله.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم العدو السعودي المجرم المعتدي أنه بدون عملائه وصنائعه وأذنابه من قوى النفاق والخيانة والعمالة وعباد رياله النفطي الملوث بالتأمرك والتصهين، وبدون الدعم والتبني والغطاء التسليحي والدعائي والقانوني والسياسي الشامل له من قبل منشئيه وموجهيه في الغرب الصهيوني الأمريكي الأوروبي العدواني الكافر. هذا العدو ليس بدون كل هذه العوامل إلا نمرا من ورق، وهو كحال سيده الشيطاني الأمريكي تماما الذي يمارس جرائمه وموبقاته في طول العالم وعرضه اعتمادا واتكالا على الأذرع والوكلاء الذين يوكل إليهم الأعمال العدوانية والإجرامية القذرة في كل منطقة يعيث فيها فسادا وتدميرا وسفكا للدماء بواسطة هؤلاء الوكلاء الموظفين لديه، وأولهم الكيان السعودي وتوأمه اليهودي المحتل لفلسطين. هذا هو الحال في تراتبيته العدوانية الوظيفية المتدرجة: مجرم مهيمن ولص معتد قاتل، يختمه عبد موظف للقيام بما يمليه عليه، ومن تحت هذا عبد العبد أو عبيده الأسفل منه، وهكذا. وهنا ما يذكرنا بمقولة الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ذات الدلالة اللافتة: لا يوجد لأمريكا في هذا العالم حلفاء، بل أدوات تأمرهم فينفذون. وطبعا من هذه الأدوات الأمريكية الصهيونية الفاعلة بخلاف مهامها المفترضة أو المعلنة ما توصف بأنها المنظمة السياسية القانونية الحقوقية الدولية الأكبر في هذا العالم، والتي نراها دائما مصابة بالشلل والخرس التامين وعدم القيام بالحد الأدنى من واجباتها بموجب القوانين الدولية التي ولدت من رحمها كلما تعلق الأمر بمظلوميات العرب والمسلمين، كحال ما يجري اليوم من جرائم سعودية النكراء بحق أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات التي يعربد فيها طيران نظام الرياض المجرم وصواريخه أمريكية الصنع قتلا وتدميرا للمدنيين وبيوتهم ومختلف أعيانهم ومرافقهم الخدمية والإنسانية في سلوك إجرامي عدواني حربي موصوف مشهود ومفضوح، دون أن تحرك الأمم المتحدة ومجلس أمنها ساكنا أو تنبس بكلمة واحدة معبرة عن شعورها بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري. وهذا ما يكرس أمام العالم أجمع حقيقة مروعة من فكت تتعرض للمغالطة والالتفاف، وهي أن الأمم المتحدة ومنظماتها ليست اليوم سوى منوم للمظلومين ومسحوق غسيل لأيادي الظالمين المعتدين المجرمين. وفي الوقت نفسه وبالتوازي لا صوت يسمع لكل المعنيين من الحقوقيين والناشطين في منتظمات الشأن الإنساني على المستوى العالمي بالوقوف في وجه هذا العدوان والإجرام. والصمت المنافق المتواطئ سيد الموقف في هذا العالم المنكوب إلا ما ندر. ولا تعويل لدى شعبنا اليمني المسلم المجاهد الحكيم، هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه، لا تعويل لديه إلا على الله جل شأنه وعلى مستطاع أبناء هذا الشعب الرجال والمجاهدين من قدرات الصبر والصمود والإعداد المستمر للمواجهة والتصدي والردع. والواضح أن هناك ما يكفي لتكريس هذا المعنى ولإجلاء هذه الدلالة، فمظاهر النفير الشعبي والجماهيري والقبلي العام ومشاهده اليومية المهيبة والمتنامية في كل المحافظات والمناطق الحرة إلى جانب الفعاليات والدورات التعبوية تؤكد صلابة العزم والإصرار على مواجهة المعتدي والذين بمعيته والصمود حتى النصر التام والتحرير الكامل. هذا الشعب وهو في ذروة الذروات من وعيه وتماسكه الإيماني والمعنوي والجهادي المقاوم وأعلى درجات الالتحام بقيادته الصادقة الحكيمة وقواته المسلحة المقتدرة، لن يستسلم أو يمكن العدو الغادر المتنمر من تحقيق أهدافه الإجرامية الخبيثة. فمتى يعقل هذا العدو المتخبط المأزوم ومن معه؟
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: الحمد يا الله لك الحمد، المخايا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من المركز الوطني للأرصاد ضرار الأديمي يوافينا بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. إليك أخي ضرار.
1: أسعد الله صباحك أخي أحمد.
0: أهلا وسهلا تفضل.
1: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية من المرتفعات الجبلية أجواء الصحوة إلى غائمة جزئيا تتحول إلى الغائمة تدريجيا وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من تعز وإب وريمة والمحويت وحجها ومتفرقة قد يصحب الرعد أحيانا على عمران الضالع وكذلك دمار وصعدة مع تشكل الضباب والشابور المائية على أجزاء من تلك المرتفعات. بالنسبة للمناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة والرياح معتدلة السرعة. المناطق الساحلية وأرخبية سقطرة أجواء غائمة جزئيا مع ارتفاع في الرطوبة وغائمة جزئيا إلى غائمة وهطول أمطار رعدية على ساحل تعامة والساحل الغربي وأمطار متفرقة على الخبيل سقطرة والرياح ما زالت خفيفة إلى نشطة نوعا ما على جزيرة سقطرة وخليج عدن. طبعا التنبيه موصول للإخوة ويعني الإخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية عدم التواجد في بطول الأودية كذلك من العواصف الرعدية تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة بالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية وبالدفع عند حدوث البروق والرعود عدم استخدام الهواتف النقالة وضرورة فصل التيار الكهربائي. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين صنعاء 29 12 درجة عدن 35 28 تعز 32 15 درجة المكلا 31 25 الحديدة 36 29 سيئون 39 20 سقطرة 35 26 دمار 26 8 درجات إب 29 8 درجات الغيضة 31 24 أبين 37 28 الضالع 31 16 درجة لحج 38 28 عتق 36 23 مأرب 37 22 صعدة 31 14 درجة المحويت 27 15 درجة عمران 29 13 درجة المخا 37 29 الجوف 37 21 حجة 30 17 درجة البغ 37 20 البيضاء 28 12 درجة ريمة 25 16 درجة وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 36 والصغرى 21.
0: إذن أخي ضرار الأديمي كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي.
0: مع الله. والثامنة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله.

طيب الله صباحكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، وهذه نشرة إخبارية مفصلا وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن النظام السعودي المجرم يجدد بهتانه وافتراءاته باستهداف اليمن للمدينة المنورة. وزارة الخارجية: النظام السعودي يشكل خطورة على مقدسات الأمة ويستغل حرمتها لتكرار سرديته الكاذبة ضد يمن الإيمان. عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين. تفاصيل النشرة. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. وأعرب الرئيس المشاط في البرقية عن خالص التهاني للرئيس الصيني وتمنياته للشعب الصيني الصديق المزيد من التطور والازدهار. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة بإفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم، وقال: لقد خاض الشعب اليمني المسلم معركة واسعة مع أكبر القوى العسكرية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني الغاصب دفاعا عن المسجد الأقصى، وهو على أتم الاستعداد أن يدافع عن مكة المكرمة أو بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف بكل الوسائل الممكنة. وأشار الرئيس المشاط إلى أن تكرار النظام السعودي المجرم العميل لنفس الفرية التي لم تعد تنطلي على أحد محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكه لحرماتها. ولفت إلى أن النظام السعودي هو أول من ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية ومحامل الحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل 100 عام. وأضاف: النظام السعودي من المجرمين الأكابر المعتدين على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقام بتدمير وإزالة مساجد ومقابر الصحابة فيها، فضلا عن تدمير بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومنزل أم المؤمنين خديجة وتحويلهما إلى دورات مياه. وأهاب الرئيس المشاط بكافة أبناء الأمة الإسلامية بأن لا ينخدعوا بأكاذيب النظام السعودي المجرم الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال الراقصات وفسح أبواب السفور تحت عناوين الترفيه. وفي السياق قال ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي إن العدو السعودي المجرم يعاود تلفيق التهم الباطلة والمكذوبة بحق الشعب اليمني في استغلال فاضح للمقدسات الإسلامية، وأوضح أن ادعاءات العدو السعودي المجرم باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة لا أساس لها من الصحة وبهتان جديد بحق الشعب اليمني المسلم، ويتحمل العدو كافة التداعيات التي ستترتب عليه. وأشار إلى أنه وبعد أن فشل العدو السعودي في تلفيق كذبة استهداف مكة المكرمة انتقل إلى كذبة جديدة وستفشل كما فشلت سابقتها بعون الله وبوعي الشعوب المسلمة. وأكد ناطق الحكومة أنه ليس أمام العدو السعودي سوى إيقاف عدوانه على اليمن ورفع حصاره
ولن تغني أي كذبة في العالم عن تنفيذ مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العلي العظيم. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي المجرم يعمل على تكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية، مستغلا قداستها وحرمتها الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن اليمن هو من قدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن المقدسات. ولفت البيان إلى أن مملكة قرن الشيطان ليست في موقف توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة، وأن هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في إحدى الدول المجاورة. وشددت وزارة الخارجية على أن النظام السعودي المحتل لمكة والمدينة هو من شكل ويشكل الخطورة الأكبر على مقدسات الأمة، مشيرة إلى أن النظام السعودي ليس أهلا لإدارة الحرمين وغير مؤتمن على المقدسات الإسلامية. واعتبرت تحويل المشاعر المقدسة إلى مشروع استثماري للنظام السعودي المجرم إساءة بالغة بحق المقدسات الإسلامية. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. هذا وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن ما يروج له العدو السعودي من أكذوبة وبهتان كبير ضد اليمنيين باستهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس له من الصحة. وأوضح أن هذا البهتان الجديد يأتي للتغطية على فشل تمرير أكذوبته السابقة باستهداف مكة المكرمة وفشله في فرض وصايته على الشعب اليمني. وجدد المصدر التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية لن تصمت على هذا البهتان، ولها حق الرد على هذه التهم الباطلة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أهمية استعادة الأمجاد التاريخية لليمنيين والتوجه نحو زراعة البن اليمني وتطوير طرق إنتاجه وتسويقه وتصديره للأسواق العالمية. وأشار في فعالية إحياء اليوم العالمي للقهوة والذكرى الخامسة لثورة البن بصنعاء إلى أن أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة والذكرى الخامسة لثورة البن لما يتميز به اليمن من مقومات لزراعة وإنتاج البن اليمني عبر التاريخ. وشدد على ضرورة تحويل المنتج إلى محصول تنموي يعود بمردود على المزارعين والمنتجين والمستثمرين والاقتصاد بصورة عامة، باعتبار أن محصول البن محصول نقدي سيحقق عائد اقتصادي كبير للبلد. ولفت إلى أهمية الحفاظ على أصالة وتميز البن اليمني الذي يرتبط بتاريخ وأصالة اليمنيين الحضارية، والحفاظ عليه من أي خصائص تضر بجودته وامتيازاته، خاصة ما يتعلق بزراعته وإنتاجه وصولا إلى التسويق، وبما لا يضر بسمعة استهلاك البن اليمني محليا ودوليا. استهدف عدوان سعودي مساء أمس العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف بغارتين مديرية ساقين بمحافظة صعدة
فيما أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخ خلال 24 ساعة الماضية، وأضاف أن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخ من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. واستهدفت شبكة الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن 1209 غارات جوية وصاروخ. باركت وزارة الخارجية والمغتربين للشعب العراقي بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق، وأكدت أنه ما كان لهذا الانتصار العظيم والمكسب الكبير أن يتحقق لولا العمل الدؤوب والمستمر للمقاومة العراقية الذي قضى مضاجع الأمريكيين طوال السنوات الماضية منذ بداية الاحتلال. ولفتت إلى أن هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد صبر وصمود ومعاناة استمرت لسنوات، وما كان سجن أبو غريب إلا واحدا من هذه الشواهد، مشيرا إلى أن طرد المحتل الأمريكي من العراق يؤكد حقيقة أن الاحتلال الأجنبي مهما طال أمده مصيره الزوال، أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية. وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، متمنية للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. قصفت مدفعية العدو الصهيوني وأطلق النار من آلياته شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وداهمت قوات العدو عددا من المنازل خلال اقتحامها قرى برقة وعصيرة القبلية وبيت فوريك في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ومساء أمس أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني بلدة عورتا جنوب شرق نابلس. النبأ الأخير. نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا صحة ما أوردته بلومبورغ بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى جانب الأمريكي، واصفا هذا الادعاء بأنه عار تماما من الصحة. وأكد المصدر أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن مرحلة جديدة تتشكل في مفهوم المقاومة وأساليبها، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تغفل حتى في ذروة الحرب التي كانت تخوضها مع أصدقائها وعن الذين تعرضوا لظلم أمريكا والكيان الصهيوني. وفي الشأن اليمني قال قاني إن الشعب اليمني يحقق انتصارات مهمة، مضيفا أنه سيطر على 5400 كيلومتر مربع في الجولة الأولى من العمليات، وأنه بصدد السيطرة على أكثر من 10000 كيلومتر مربع إضافية، مؤكدا أن أخبار ذلك ستنشر بالتأكيد. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة.

العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة

0: المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. مرحبا بك أستاذ توفيق.
1: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
0: نبدأ أولا من تداعيات العدوان السعودي وتحشيداتها على بلادنا، ومن آخر تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع الذي أفاد بأن طيران العدوان السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 51 غارة جوية وصواريخ على محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران، وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ إلى 1209 غارات جوية وكذلك صواريخ. طيب أستاذ توفيق، نريد أن نأخذ هذه الجزئية من عدة زوايا. أولا من زاوية العتاد والكلفة، مع وصول إجمالي الغارات إلى 1209 غارات، ما حجم الاستنزاف اللوجستي والمالي الذي يتحمله الطيران السعودي، وهل يمتلك القدرة على الاستمرار بهذه الوتيرة أمام التحدي بالتحدي وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بداية نبارك لكل قوى المحور ولأشقائنا في العراق الشقيق انتصارهم، واليوم بطرد القوات الأمريكية من داخل العراق، وهذا حدث وانتصار لكل شعوب المنطقة، وهي خطوة متقدمة في إطار معركتنا الشاملة المواجهة لمخطط ما يسمى بالشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكاملها. فيما يتعلق بالعدوان السعودي وكلفة الغارات التي يشنها على شعبنا وعلى محافظات اليمن بشكل عام، طبعا هناك تغير كبير أولا فيما يتعلق بالمعادلة. ما يزال يتعاطى هذا العدو بغباء وب تغافل عن كلفة تماديه. اليوم هناك معادلة مفعلة على مستوى واضح، وهي حاضرة في كل يوم نستطيع أن نقول، وفي توجيه ضربات تصيب رأس هذا النظام وتوجعه بشكل مستمر في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد وأيضا الحصار بالحصار. وبالتالي كلما تمادى كيان العدو السعودي على شعبنا من خلال غاراته، وهي مكلفة عليها اليوم أيضا، وفي نفس الوقت لا يحقق من خلالها أي أهداف، يعني بمعنى هي جريمة لمجرد الإجرام، قتل لمجرد القتل، استهداف مدنيين لمجرد استهداف المدنيين، محاولة لاستمرار معاناة الشعب اليمني، وأيضا تأكيد بأنه ليس لديه توجه صوب اليمن سوى أن يكون هذا الشعب فاقدا لأمنه، لاستقراره، لكرامته، لسيادته، لقراره ولقوت يومه.
0: نعم.
1: وبالتالي في نفس الوقت ما يتم توجيهه من ضربات للعمق السعودي هي تصيب العمود الفقري للاقتصاد السعودي الذي بني خلال أكثر من 6 إلى 7 عقود في مراحل استقرار وغيرها من تلك المراحل التي كان عبارة عن الأداء المدللة للأمريكان والبريطانيين خلال عقود طويلة من الزمن، واليوم هو يتعرض لضربات موجعة، وفي نفس الوقت تبعات أيضا استمرار عدوانه سيكون كبير ووخيم بشكل لا يتصوره ربما أكبر أو أقرب أصدقاء بني سعود من دول العالم.
0: نعم. طيب يا أستاذ توفيق، إذا أخذنا من الزاوية الجغرافية العسكرية، لماذا هذا التركيز المتزامن على محافظات متباعدة مأرب صعدة الحديدة وتعز وعمران، والتحرك الميداني للقوات المسلحة اليمنية هو لتحرير ما تبقى من محافظة تعز؟
1: حقيقة الأمر هناك أولا منظور دولي نستطيع أن نقول بأن النظام السعودي مر الآن في مرحلة استجداء ويحاول أن يجد نفسه أو يجد لنفسه مساندين، ويحاول أن يكسر الصورة التي حضر فيها وحضرت فيها قواتنا المسلحة وحضر فيها جيشنا من خلال الجولتين الماضيتين على مستوى المعركة الدفاع الجهاد المقدس والفتح الموعود.
0: نعم.
1: وبالتالي كان لمحاولة توزيعه لعدوانه على أكثر من محافظة وأكثر من منطقة يعني يحاول أن يقول بأنه ما زلت موجود وأنا حاضر في المعركة ومثل ما هم يضربون نحن نوجه لهم ضربات. هذه الرسالة التي يحاول أن يوصلها لمن يستجديهم أو من وعدوه حتى بأنهم سيقوموا بمساندته خلال أي تصعيد قادم. لكن الأمر الذي يبدو على مستوى الصورة والواقع بأن هنالك إفلاس سعودي ميداني بشكل كبير على مستوى الميدان، هنالك تحشيدات تضرب وهو يحاول أن ينقذ هذه التحشيدات، وفي نفس الوقت هذا دليل واضح الآن على المستوى المحلي، هو على مستوى الوطني دليل واضح وقاطع بأن تلك التحشيدات التي تواجهها اليوم قواتنا المسلحة في أكثر من محافظة
0: نعم.
1: في تعز وفي غيرها ما هي إلا تحشيدات سعودية
0: نعم.
1: ما هي إلا أدوات سعودية، المال الذي يصرف لها سعودي والمرتبات سعودية، السلاح سعودي، المدرعات سعودية، الأجندات سعودية، القيادة والسيطرة السعودية، الأوامر سعودية، والطيران التي يغطيها ويحاول إنقاذها هو أيضا سعودي. وبالتالي كل ما يمكن أن نقوله خلال هذه الجولة هي استحقاق يمني لطرد التحشيدات
0: نعم.
1: السعودية من الأراضي اليمنية بشكل عام.
0: نعم طبعا ستوفيق العدوان السعودي يدفع بكل ما عنده من قوة بشرية وعسكرية ومرتزقة تجاه جبهة الوازعية والصبيحة ويقوم بالهجوم المستمر لأكثر من 20 يوما على التوالي، ولكن هناك مقاومة وتقدم للقوات المسلحة اليمنية في تلك الجبهات بهدف تحرير البلاد. طبعا ستوفيق هناك مقتطفة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجزئية، نستمع لها سويا ثم نعاود اللقاء بك وكذلك أنتم أعزائي المستمعين، ابقوا معنا.
2: توجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وعرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، أكد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن الهدف دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي لقتل أبناء الشعب اليمني من التشكيلات التي استجلبها المعتدي هذا السعودي، وتخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وتحاول حرف بوصلة العداء لهذه الأمة وإغراقها في الصراعات. طيب رغم الدفع السعودي المتواصل لأكثر من 20 يوما بكل ثقله البشرية والمرتزقة نحو هذه الجبهات، جبهات الوازعية والصبيحة، ما سر فشل العدوان حتى الآن؟ وهل تحولت هاتان الجبهتان من هجوم سعودي إلى فرصة تقدم لتحرير ما تبقى من المناطق التي تحت سيطرة المرتزقة التابعة للعدو السعودي؟
1: طبعا الرسالة التي وجهها سيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير وفي خطابه أيضا قبل الأخير تضمنت التأكيد القطعي لأبناء المحافظات الشرقية والجنوبية، وهي أيضا موصولة اليوم وفق المستجدات أيضا لأبناء أو لمحافظة أو ما تبقى من مديريات محافظة تعز. الرسالة مضمونها واضح بأن قواتنا المسلحة لا تستهدف إلا التحشيدات السعودية
0: نعم،
1: وهي في نفس الوقت تطمئن أبناء المحافظات بأنهم ليسوا طرفا، لا يتم التوجه لاستهدافهم، ليس هنالك أي عناوين أخرى لعملياتنا العسكرية غير استهداف التحشيدات العسكرية السعودية المتواجدة داخل الأراضي اليمنية. هناك من يحاول الخلط بين أمرين، أن يتعاطى مع هذه التحشيدات أو هذه القوات على أنها تمثل قوات يمنية أو شرعية أو من هذا المسميات التي لم يعد لها أساس. على مستوى الوضع السياسي وعلى أيضا مستوى الوضع الميداني. لماذا؟ لأن العنوان الذي تقودهم من خلاله السعودية وتحركهم من أجله هو محاولة منهم أو من خلال العدو السعودي لتعطيل وعرقلة أو إشغال قواتنا المسلحة في معركته المعنونة بكسر الحصار عن الشعب اليمني.
0: نعم.
1: اليوم المعركة السعودية يمنية بامتياز، وبالتالي عندما يحشر هؤلاء في هكذا معركة تحت قيادة السعودي وتحت توجيهات السعودي وتحت تسليح السعودي، هؤلاء نستطيع أن نقول عليهم أو نتساءل ما الفرق بين هؤلاء وما بين ما كانوا يسموه بالجنجويد السوداني؟ ما الفرق بينهم وما بين بلاك ووتر؟ عاد ربما تلك القوات إذا قتل واحد منهم يجي لهم تأمين ويصرفوا لهم بعدين تعويضات وغيره، لكن التحشيدات السعودية التي تستخدمها في اليمن من يحملون الجنسية اليمنية بالإضافة إلى جنسية أخرى، هؤلاء لا عاد حد ما يدورهم.
0: نعم.
1: تستخدمهم كورقة انحرقت ورجموا بها وخلاص، يعني لا أرخص مرتزقة بمعنى أو أرخص تحشيدات حصلت عليها السعودية، وبالتالي هم يقاتلون تحت عناوين سعودية تحت إملاءات سعودية بأسلحة سعودية ومن أجل تحقيق أهداف سعودية. لا يوجد اليمن غير موجود في أي عنوان حتى ولو من باب المزايدة الذي يزايدون به. إذن نحن أمام مواجهة يمنية سعودية، وهؤلاء سيتم التعامل معهم على أنهم تحشيدات سعودية. إلا من ترك هذه المعسكرات وغادر إلى بيته أو إلى منطقته فهو آمن. من دخل بيته آمن، من ابتعد عن المعسكرات والتحشيدات السعودية هو آمن، من ترك سلاحه وعاد إلى جادة الصواب هو آمن. اليوم هذه العناوين واضحة، وبالتالي ما يوجه من قبل أعلى سقف، يعني مسألة حتى ليست بيان عسكري من القوات المسلحة فقط، ولكن من قائد الثورة وهو مقدم من أعلى سقف بيان يطمن ويحمل حيز كبير من المصداقية.
0: نعم.
1: والأحداث التي حصلت خلال شهر سبتمبر الذي ودعناه يوم أمس كفيلة بإثبات ذلك الأمر أو هذا الكلام، من خلال ماذا حصل في الخوخة، في حيث، في
0: المخا،
1: في موزع، في كل المديريات التي تم استعادتها خلال الشهر الماضي. حال المواطنين اليوم في أمان، في استقرار، في نفس الوقت لم تواجه، يعني لسنا كمن يراد أو كما يراد أن يحول بعض التكفيريين وهذه التحشيدات السعودية تحاول تعبئة بعض الناس بطريقة مضللة وبطريقة مفزعة. احنا والله ما عندنا لا سكاكين ذبح ولا مثل ما حصل لآل الرميمة في تعز كما قام به تلك التحشيدات المرتزقة السعودية خلال 2015 و2016 عندما ذبحوا الناس، عندما يعني سيطروا على بعض
0: المناطق،
1: مديريات مدينة تعز ومحافظة تعز، وكيف قاموا بالجرائم تلك الوحشية التي لا تزال بصمة عار على النظام العدوان السعودي.
0: نعم.
1: إلى حد اليوم. وبالتالي بينما ما تم من خلال قواتنا المسلحة بأنه كان تحركوا بيحملوا المشروع، بمعنى يحملوا المشروع وطن.
0: نعم.
1: حماية وطن، كسر حصار على ومعاناة على شعب بأكمله.
0: نعم.
1: هذا يتوازى، هذا الرسالة التطمينية تتوازى أيضا مع فعل، مع واقع عملي. الواقع العملي هذا مثلا عندما نتحدث عن مطار المكلا، مطار الريان ومطار صنعاء. مطار صنعاء مغلق، محاصر بمعنى، ولكنه ليس محتل، بينما مطار الريان محتل ومغلق.
0: مغلق. مغلق. نعم. نعم.
1: بالتالي نحن عند المعركة التي تجريها اليوم قواتنا المسلحة
0: من أجل التحرير،
1: من أجل تحرير. نعم. كل أيضاً المناطق
0: أيضاً
1: من أجل إخراج العدو السعودي من داخل الأراضي اليمنية بشكل عام.
0: نعم.
1: وهم أينما توقفوا بالنسبة للتحشيدات السعودية هي هدف مشروع لقواتنا المسلحة.
0: نعم. وما زلنا أستاذ توفيق مع جرائم العدو السعودي المتصاعدة بحق المدنيين والمنشآت المدنية في تعز التي أدانها مركز عين الإنسانية يوم الثلاثاء المنصرم في تصعيد خطير يستهدف حياة السكان وممتلكاتهم والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع، ولا خلفتها مركز عين للإنسانية إلى أن استمرار استهداف المنازل والأسواق والمدارس في محافظة تعز يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب تحركا دوليا عاجلا ويؤكد الحاجة إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستمرار الاعتداءات التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. طيب إذا كان استهداف الأسواق والمدارس جريمة حرب موثقة، أين هو التحرك الدولي العاجل الذي طلب به مركز عين للإنسانية لوقف دفع المواطنين الأبرياء ثمن هذا العدوان؟
1: أعتقد بأنه لن يحقق الانتصاف والقصاص لأبناء شعبنا اليمني من الإجرام السعودي الممتد. هنالك جرائم لا تسقط بالتقادم منذ 2015. نحن اليوم بتاريخ 1 أكتوبر أصبح لدينا تقويم فهرس جرائم اقترفت في حق أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الماضية وطيلة سنوات العدوان. لو عدنا لمثل هذا اليوم، هنالك مجزرة في تعز في مديرية التعزية منطقة الهشمة، قرابة 50 طفل وأمرأة ورجل ظلوا من الصباح الباكر يجمعون الحطب من أجل أن يذهبوا به ليبيعوا، وعلى المواشي على الحمير بمعنى جمعوا تلك الحزم من الحطب علهم يحصلون على قوت يومهم. يأتي الطيران السعودي في مثل هذا اليوم ويقصف هذه المجموعة، وقرابة 50 شهيد قتلوا من قبل طيران العدوان السعودي، وإعلامه كان يقول خبراء إيرانيين وصواريخ وأسلحة وهم عبارة عن مجموعة حطب تم شاهدها قبل. لن تسقط هذه الجرائم منذ ذلك اللي يعني أول يوم في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني إلى جرائمه المقترفة إلى حد يومنا هذا ويوم الأمس والأسبوع المنصرم، وبالتالي كل هذه هي تضاف إلى فاتورة جرائمه المقترفة منذ بداية ما أو منذ نهاية مارس 2025. هذا إن أراد أن يصل النظام السعودي إلى تجاوز تبعات أو حاول أن إذا ما حاول أن يتجاوز تبعات هذا العدوان فربما، وأنا لا أستبعد أن تمتد الفاتورة بعد ذلك إلى فاتورة العقاب بمعنى للنظام السعودي إلى ما بعد 62,900 و1000.
0: نعم. طيب
1: وإذا ما تمادى فأيضا ليس أمام الشعب اليمني وليس أمام ما يقترفه من تجاهله من محاولة الإصرار أن تمتد حتى إلى ما بعد 1934. كل شيء وارد.
0: نعم. أين دور بقية المنظمات الإنسانية الأخرى من هذه الجرائم سواء كانت محلية أو أجنبية أو عالمية؟
1: تجربة الأيام والسنوات والأشهر الماضية أكدت لنا بأن نتعامل مع منظمات ربحية. منظمات المجتمع الدولي تحولت إلى منظمات ربحية، رغم أن هناك فارق اليوم. المترس الدولي الذي كان يتمترس خلفه العدو السعودي فيما قبل 2022 و2023 ربما أكثر من المترس الحالي، ولكن اقتصر الوضع اليوم أنه لم يعد يمتلك ذلك الغطاء الدولي الذي كان بمعنى يسخر نشاطه من أجل أن يقوم بترقيع تلك الجرائم وبالتغطية على تلك الجرائم ويحاول أن يبيض سجل الإجرام السعودي على الشعب اليمني، بينما اليوم يعني ربما الأموال تدفع من أجل مقابل السكوت، بمعنى اليوم أصبح السكوت لتلك المنظمات بثمن، بينما كان في المرحلة السابقة لا يكتفى بالسكوت بل يتم ممارسة التضليل والتبرير لتلك الجرائم ومحاولة العبث بالحقائق. عموما نحن لا نراهن على تلك المنظمات بقدر ما نراهن على الانتصاف من قبل أو الانتصاف من تلك الجرائم بأيادي أبطالنا أبطال القوات المسلحة بقواتنا الصاروخية، وأن ننتزع حقوقنا انتزاعا فيما يتعلق بالحقوق التي متعلقة بالسيادة والقرار، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة بجبر الضرر، وبالإضافة إلى أيضا ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم وإنصاف الشعب اليمني على كل حجرة.
0: نعم.
1: وعلى لو هي ذرة رمل أخذت من أطراف الجمهورية اليمنية إلى داخل السعودية سوف يتم استعادتها
0: نعم.
1: وتأديبه عليها.
0: وكان هناك لقاء موسع لعلماء محافظة تعز خلال هذا الأسبوع رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه في اليمن وتأييدا للمعادلة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان ذلك يوم الثلاثاء على ما أظن يوم الثلاثاء المنصرم. طيب ما دلالة خروج علماء محافظة تعز بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟ هل نقول هل نحن أمام التحول في الموقف الشرعي والديني والقانوني من حالة الدفاع إلى حالة الردع المفتوح ضد تحشيدات العدوان السعودي مع مرتزقته؟
1: كان الخروج نستطيع أن نقول مهما ذات أبعاد كثيرة.
0: نعم.
1: أساس هذه الأبعاد التي أراد العدو السعودي من خلال أن يزج بأبناء محافظة تعز وبأبناء المناطق كما قلنا الشرقية والجنوبية تحت عناوين أخرى، من ضمن أبرز هذه العناوين العنوان الطائفي والعنوان المذهبي والعنوان المناطقي.
0: نعم.
1: وبالتالي عندما يخرج علماء محافظة تعز ويجتمعوا يوم أمس الأول في المحافظة هم أوصلوا رسالة مهمة جدا، أن اليوم ليست المعركة تحت أي عنوان من هذه العناوين التي يحاول العدو السعودي أن ينفث سمومها إلى أروقة وأواسط الشعب اليمني، بقدر ما أن هنالك معركة واضحة هي معركة كل اليمنيين بكل مذاهبهم بكل انتماءاتهم الفكرية وبكل انتماءاتهم المناطقية والمذهبية والتشكيلة التي يتولف من خلالها اليمن، رغم أنها كل تلك العناوين التي حاول أن يخلقها هي من صناعة العدو السعودي ومن تراكمات حاول أن يزرعها في خاصرة النسيج المجتمعي اليمني منذ عقود ماضية. وفي نفس الوقت اليوم هنالك معركتان على المستوى المجتمعي، ما يتم أيضا من خلال بيانات العلماء وتحركات أيضا المجتمعية وأيضا الوعي المتنامي لدى المواطنين أنه يتم كسر ودحر أيضا تلك الأمراض التي بثها السعودي من خلال أدواته السابقة والسلطة العميلة السابقة التي كانت مطية لتمرير مثل تلك الثقافات الدخيلة والأفكار الغير يمنية التي تخرج من هوية أو لا تلتقي مع هوية الإيمان يمان والحكمة يمانية التي هي وسام على صدر وعلى جبين كل يمني من أطراف اليمن إلى أطرافه. ولا في نفس الوقت يقبل أي يمني بأن تمس أو يمس هذا الشرف الذي وهبه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لكل يمني، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا سيبقى مستمرا حاضرا في كل يمني وفي كل أبناء الشعب اليمني، ما عدا أولئك الذين أرادوا أن يكون لهم هوية أخرى منسلخة من الدين ليس لها علاقة لا بالهوية الإيمانية اليمنية ولا أيضا حتى تمت للهوية العروبية ولا أيضا الهوية الإسلامية، سنجدها بأنها تخدم أجندات اليهود والنصارى وفي نفس الوقت تصب في ذلك المصب، نجدها تحتشد عندما تريد أمريكا أن تتحرك تلك للاحتشاد، ونجدها تختفي وتبلع ألسنتها وتدفن رأسها في التراب عندما يكون الداعي يمني، عندما يكون الداعي عربي، عندما يكون الداعي إسلامي، عندما يكون الداعي معني بالمقدسات، نجد أولئك الذين صنعتهم السعودية والوهابية السعودية هي على رأس هذا الفكر الذي تخيل على اليمن، اليمن بهويته الزيدية والشافعية والصوفية ينبذون كل هذه العناوين التي تريد مملكة أو العدوان السعودي والمملكة المعادية للأمة وواقع الأمة الفكري أيضا على مستوى أكثر من دولة من خلال نخرها في واقعها الفكري بهذه الأفكار الضالة.
0: وكان هناك أمس تصريح خطير لمحمد بن سلمان ولي العهد هذا السعودي أكد فيه دعم المملكة السعودية دعم الشامل من خلال تحالف دعم ما يسموه الشرعية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي للاعتداءات على ما يسمونهم ما اسمهم الحوثيين التي اختارت الفوضى كما يقول وتهدد الشعب اليمني والمنطقة بشكل عام. طبعا هذا ما صرح به محمد بن سلمان. طيب أستاذ محمد بن سلمان عندما يتحدث عن بسط سلطة ما تسمى الشرعية، عن أي استقرار يتحدث وهو من يمول تحشيدات الموت نحو تعز ويقصف أسواقها ومدارسها، ومن هي هذه الشرعية التي تم تعيينها من قبله ويريد بسطها على يعني نقول على فوق أشلاء اليمنيين والجثث المترامية في كل شعب سواء كان من الطرف هذا أو الطرف هذا؟
1: أولا التوقيت يفضح
0: التعامل مع إسرائيل. نعم
1: يفضح هذا المحفوظ. عندما نلاحظ خلال الفترة الماضية هناك شهرين أو ثلاثة أشهر نحن الآن، والضرب على رأس السعودية ويتحمل الضرب وهو ساكت لا ينطق بكلمة، ولكن بعد أن وصلت التوجيهات الأخيرة عبر الإمارات من قبل المجرم نتنياهو خرج منافشا ريشه ويحاول أن يبعث رسائل هذه الرسائل مردودة عليه بشكل مباشر من خلال العمليات العسكرية التي وجهت عقب أو بعد نشره لتلك الكلمات التي لا أساس لها على أرض الواقع. يتحدث عن شيء في الخيال، يعني نحن اليوم نقول لكل من يرفع شعار أو لا يرتقي حتى لكلمة شعار، يرفع مقولة أو مزعوم قادمون يا صنعاء بأنه لا يتعبش نفسه، القوات المسلحة بتجيلة عنده.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين، سواء كانت هذه المقولة تقال من داخل الرياض ولا من داخل الأراضي الجمهورية اليمنية ومن تحشيداته المتواجدة في المناطق المحتلة، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالوضع السياسي وغيره، هو يكرر ويردد ما قاله الصهاينة بشكل عام. هو تمسك بالأجندات الصهيونية بشكل واضح من خلال ذلك الكلام الذي طرحه. عاد أيضا لطرح عناوين قد كانت ألغيت فيما قبل 2023، وبالتالي هو يريد أن يقول بأنه مستمر في تنفيذ الأجندات الصهيونية بناء على الدور الوظيفي الذي أفصح عنه المجرم ترامب خلال أكثر من مرة في حالة الدفاع عن النظام السعودي في خطاباته، وهو يقول لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، لولا السعودية لما كانت إسرائيل، السعودية هي من تدافع عن إسرائيل. هكذا هذه الكلمات دائما ما نسمعها من ترامب عندما يكون في حالة دفاع عن النظام السعودي. هو يقول بأن هذا النظام أو هذا العدو السعودي ترضى عنه أمريكا، وهي لن ترضى طبعا، ولكن هكذا يقول بأنهم يحتفظون بهذا النظام لأنه يدافع عن كيان العدو الإسرائيلي، وهي المهمة الوظيفية التي أنشئ من أجلها هذا النظام.
0: نعم.
1: منذ أن أوجد وعد بلفور محاولة يعني الشق الصهيوني الذي يمثل اليهود.
0: نعم.
1: داخل أراضي فلسطين المحتلة، هو الشق الذي يمثل أو ينتحل صفة الإسلام داخل الأراضي المقدسة في مكة.
0: نعم.
1: والمدينة.
0: وقبل قليل
1: نعم. لم ينصبوا على الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، لم ينصبهم المسلمون، من نصب هؤلاء بني سعود على خدمة بيت الله الحرام لم تنصبهم سوى بريطانيا.
0: نعم.
1: لم ينصبهم سوى مستر هنفر البريطاني اليهودي.
0: نعم. دهمنا الوقت السد توفيق.
1: نعم. نحن أمام مرحلة قادمة، كلما ضبضعت السعودية هذا نستطيع أن نقول بأنه ملخص لمجريات الأحداث القادمة. متوكلين على الله بهذا الأمر.
0: نعم.
1: أن كلما أو كل عنوان يضعه السعودي سينقلب
0: عليها
1: على عكب.
0: نعم.
1: عليه
0: وهناك
1: مردود عليه.
0: نعم. هناك أستاذ توفيق، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن البيت الأبيض يحث سرا الإمارات والسعودية على طي صفحة خلافتهما والسماح بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لمواجهة ما يسمونهم الحوثيين حسب قولهم. طبعا هذا المقترح نوقش في اجتماع في أبوظبي بمشاركة نتنياهو ومحمد بن زايد وممثلين من السعودية. طيب أستاذ توفيق، بعد فشل 10 سنوات من العدوان، هل ضغوط البيت الأبيض لتوحيد قيادة الرياض وأبو ظبي هي غطاء جديد لعودة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن؟
1: هو كان تكتيك استخدمته أمريكا أو استخدمه الصهاينة، لأن الخاسرة الأضعف لأمريكا في المنطقة هي السعودية وآبار النفط السعودية وأيضا البقرة الحلوب التي تدر لأمريكا بتريليونات الدولارات، وعندما كان هنالك تصعيد في المنطقة وهنالك استهداف للمصالح الأمريكية، رأوا بأن يقوموا بفصل وتوزيع الأدوار، بحيث أن السعودية كما قال عندما قال ترامب بأنه يجب على بن سلمان يقبل مؤخرته لأنه رفض، على أساس أنه رفض.
0: شكرا جزيلا.
1: استخدام أمريكا للأراضي السعودية في العدوان على إيران، كل ذلك كان تكتيك، بينما هم يخضعون لأمر واحد ولتوجيهات واحدة ويتوزعون الأدوار، بينما نحن يجب أن نكون على وعي كامل بأننا نواجه عدو تديره وعبارة عن هذه الأنظمة المحميات الخليج الأمريكية الموجودة في المنطقة، ما هي إلا أرجوزات تديرها الصهيونية العالمية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميري على هذا الإطراء والتحليل الجيد. وهكذا أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر المستجدات والتطورات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، محمد الشيعاني، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم من إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

الله مع المؤمنين. ومعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم. ومع المؤمنين، والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. أكدت رابطة علماء اليمن أنها الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير لنظام العدو السعودي بادعائه استهداف اليمن لمحطة كهرباء بالمدينة المنورة، أشارت إلى أن هذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما، وعلى العالم الإسلامي استهجان هذا وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. استهدف عدوان سعودي مساء أمس العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف العدو بغارتين مديرية ساقين بمحافظة صعدة. ارتقى شهيد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين تعود لعائلة الزمطة في محيط مفترق الإقليمي بمواصي خان يونس. نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا صحة ما أوردته بلومبورغ بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى الجانب الأمريكي، واصفا هذا الادعاء بأنه عار تماما من الصحة، وأكد أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. انتقدت روسيا حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها لندن على موسكو واصفة إياها بالسياسة العبثية والقيود غير القانونية. من إذاعة صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بدك تكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
8: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكن لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتنافى مع العفن والنتن، ومع الانزواء والجمود، ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة، وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن، ومن الشح، ومن الجمود والانزواء، ومن الجفاف والجفوة، ومن القسوة والغلظة، ومن الذل، ومن الالتواء، ومن كل ممقوت ومكروه، ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم، ويتفوق عليه بصفات لا تتوفر فيهم، وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة. ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه، فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض. وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء، ويعلو على كل دنيء، ويكشف كل خبث، ويطهر من كل وباء، وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات، إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون، ويدرك ما لا يدركون، ويفقه ما لا يفقهون.

به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا، مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان، وري وظلال، ونعومة ونعيم، ونظارة واستبشار، وفرح وسلام، وحرير ونور، وأثمار وعيون وأنهار، وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة، الخاشعة، الجوع، الضريع بالنسبة للكافر. نجد الوجوه الناعمة، الراضية، الجنة العالية، العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخرى، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخرى؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا لا لا، يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

فيما يتعلق بالشكر على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة. الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي

حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: صباح ليس ككل الصباحات، صباح تنزل فيه الرحمات، صباح يوقظ النفس لكل ما هو جميل، لتغفر فيه الزلات وترفع فيه الدعوات. صباح الجمعة صباح القلوب النقية الطاهرة التي تغتسل من هموم الحياة ورذائلها، معلنة النصر على كل الشوائب وعلى كل ما من شأنه أن يعكر الصفو، بنور سورة الكهف وبكثرة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. فإذا أصبحت الجمعة فأنت في خير، في يوم خير، بالذات هذه الأيام المباركة. واحد يبكر يشرب فنجان بن ويفتح الطاقة يشوف زقزقة العصافير وهي تبارك لنا الانتصارات، وهي تشرح الصدر وتحاول أن لنستمع حديث هذه الطيور الآتية من بعيد لتغسل الهموم وتغسل الأرواح من هموم الحياة ورذائلها في هذا الجمعة المباركة. كما نقول دائما وأبدا، فيها الصلاة والسلام على رسول الله يكون مضاعف، ويكون فيه الأجر والثواب، يكون فيه نحن إلى رسول الله أقرب، ونتقرب إلى الله بأعمالنا وبأقوالنا وبأفواهنا، بتسبيحنا، باستغفارنا، بقراءتنا لسورة الكهف. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

0: في حضرة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع من رجا من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، أن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: في حضرة الجمعة.

0: مستمعينا الأكارم، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله بالنصر والعزة والتمكين بإذن الله. العدو السعودي ما زال يكذب وما زال يدعي كذبا وزورا وبهتانا. النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم بعد أن قال أنه اليمنيين أهل الإيمان والحكمة والشرف والعزة والكرامة بيستهدفوا مكة. أمس بيقول أنه اليمنيين استهدفوا كهرباء المدينة المنورة، وهذه الأكذوبة المفضوحة والمكشوفة لهذا النظام المجرم، لهذا العدو السعودي المجرم، تضاف إلى محاولات إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني ليكسب تعاطف من هنا وهناك، الذي ما زال قليل وعي وقليل بصيرة وقليل دين. ما يصدق مثل هذه الأخبار إلا قليل عقل وقليل دين وقليل أخلاق وقليل ومعدوم العقل أصلا. رابطة علماء اليمن أدانوا هذا، ومع لأنه أدان حتى من قبله الرئيس مهدي المشاط وأيضا وزارة الخارجية. ورابطة علماء اليمن نزلوا ببيان قالوا فيه: الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير بادعاء استهداف اليمن لمحطة كهرباء بالمدينة المنورة تأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي. الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما، وعلى العالم الإسلامي استهجان ذلك وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق في كل الدنيا احتفاء بالمولد النبوي الشريف. الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مسؤولية علماء الأمة أن يدينوا فجور النظام السعودي تجاه شعب الإيمان والحكمة كما وصفه الرسول الأكرم، وأن يتصدوا لهذا البهتان العظيم. مسؤولية علماء الأمة قول كلمة الحق في وجه النظام السعودي الجائر الذي يعتدي على اليمن ويحاصره منذ قرابة 12 عاما ويغلق مطار صنعاء ويقصفه في الوقت الذي يفتح أجواءه للصهاينة ويقدم لهم الخدمات في مطاراته. على النظام السعودي أن ينتظر العذاب العظيم بتوليه كبر هذا البهتان والإفك بحق الشعب اليمني المسلم العزيز، وأن يتيقن أن عاقبته الخسران المبين. إذن هذا بيان رابطة علماء اليمن الذي أدان واستنكر واستهجن هذا الفعل المشين لهذا النظام السعودي العفن المجرم القاتل بادعائه على يمن الإيمان والحكمة، على اليمن المحاصر، على اليمن الجريح، على اليمن المناصر والمؤازر والمساند لأهلنا في غزة، والمساند والمؤازر لكل قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأيضا هذه الاعتداءات السعودية على العاصمة صنعاء وغيرها تكشف مدى عجزه وفشله، وما يدي هذا الهرطقات والأكاذيب والبهتان والافتراءات إلا خير دليل على أنه فاشل في ما معه إلا الغارات، فاشل في كل المحاور سياسيا عسكريا ميدانيا اقتصاديا، فاشل على كل المستويات. والشعب اليمني اليوم يخوض هذه المعركة بكل بسالة وبكل عزة وكرامة. الفشل الذي أوصل النظام السعودي المجرم إلى هذا الحال وإلى هذه الحالة المنحطة وإلى هذه الحالة المقززة وإلى هذا الفجور والبهتان، فالنظام السعودي مردود عليه مش بس من الشعب اليمني، من الشعوب الحرة الواعية والمدركة لما يحاك ضد هذه الأمة من جرائم بحق الإنسانية جمعاء.
1: هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمن المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي، من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز بالتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. وشعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ.
2: الحكومة السعودية تستقبل طيارة للكيان الأزرق في مدينة تبوك وتسعفهم وتقدم لهم المساعدة الإنسانية. الله أكبر على الحنية يا إخوان. وفي نفس الوقت السعودية من 11 سنة محاصرة اليمن ومجوعتهم ودمرت كل البنية التحتية اللي في اليمن، ويوم جت الطيارة اليمنية من إيران نازل على اليمن قصفوا مطار صنعاء. وهذا غير يوم أهل اليمن حاصروا الكيان الأزرق في البحر الأحمر، السعودية سوت جسر بري لإنقاذ الكيان وقدمت لهم المساعدة. ويوم أهل اليمن دخلوا إسناد مع غزة وبدأوا ويطلق الصواريخ على الكيان الأزرق، راحت السعودية وأسقطت الصواريخ فوق المدينة المنورة وقالت إن اليمنيين قصفوا الكعبة. أنا عندي سؤال بسيط، الله يقول في القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، واللي هي بالعكس السالفة، ليه ما تعاملون المسلمين مثل المحتلين؟ لو أحد يستحي شوي

بعد فشله في تحريض الأمة الإسلامية على القوات المسلحة اليمنية من خلال اتهامها باستهداف مكة المكرمة، لجأ الإعلام السعودي الآن إلى فيلم محروق جديد، وهو اتهام القوات المسلحة اليمنية باستهداف أحد مرافق المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. أيها الأعزاء، هذا كذب محض، يعني أصلا هذا لا يحتاج بأن نخرج لنسجل فيديوهات لنقول بأن القوات المسلحة اليمنية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقدم على مثل هكذا عمل. ولكن أنا أسجل هذا الفيديو لأقول لكم السبب. ما السبب؟ السبب كما حصل في المرة الأولى عندما انهارت القوات المدعومة سعوديا في الساحل الغربي، لجأت السعودية عبر إعلامها للحديث عن استهداف مكة المكرمة. الآن بعد الانهيار الحاصل في محيط مدينة تعز والتقدم الكبير الذي حققته القوات المسلحة اليمنية، يتهمون القوات المسلحة اليمنية باستهداف المدينة المنورة. انهاروا بشكل دراماتيكي في هذه الجبهات، وتاليا يلجؤون إلى هذا النوع من التدليس. وهنا أنا أريد أن أذكر بنقطة مهمة، بأن هذا الإعلام تحديدا يجب أن يسقط بشكل كامل عند الجمهور العربي، لأنه اتضح كمية الكذب. الضخ الإعلامي خلال الأيام الماضية كان يتحدث بشكل كبير وهائل عن سيطرة هذه القوات مجددا على مواقع كانت قد خسرتها في المعارك السابقة، وكنا نقول بأنه ما هذا إلا كذب، ما هذا إلا تزييف ومحاولة جديدة لاختراع نصر غير موجود. وإذ بالحقائق الآن تتبين ظاهرة جلية بانهيار القوات المدعومة سعوديا وتقدم كبير للقوات المسلحة اليمنية، والقادم خلال وقت قصير جدا سيكون أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن.

0: اليوم حضرتك خارج اليمن، تمسك اليمنيين بهذه الجنبية اليمنية هو أمر رجعي أم أنه قمة في التطور والتقدم والإصرار على العادات والتقاليد اليمنية؟ وقصته أيضا عسكريا، في رسائل عسكرية من الجنبية اليمنية؟
1: هو من ضمن الأنواع الأسلحة، لأن الأسلحة عبر التاريخ مرت بحالة من التطور، من ضمنها هو يعد سلاح أبيض. وصلوا الناس بعد هذا إلى مراحل طويلة حتى وصلوا إلى الفرد الصوتي وما إلى ذلك، لكنه اليوم جزء من التراث والموروث اليمني، وهو جزء من الهوية اليمنية، وهو يحظى كم هائل من التقدير والاحترام، خاصة بعد طوفان الأقصى. أنا لما أتجول في أي مكان بالبنطلون يعني مواطن من جزء المواطنين، لكن عندما أذهب أي فعالية أو احتفائية وأنا بالزي اليمني والخنجر اليمني، لا يمكن أن يقبلوا إلا أن أكون في الصف الأول، لا يمكن، تقديرا لهذا الموقف الذي صنعه اليمن مع أهلنا في غزة. حتى المرتزقة اليمنيين المناوئين لصنعاء وهم خارج البلد، لما يعرفوا أنه يمني يقولوا بيض الله وجوهكم، أقسم بالله أن أنتم شرف الأمة، هو يخجل أن يقول أنه ضد أنصار الله. حبيبي

0: هكذا هو اليمني اليوم في اقتلاع هذا الخبز السعودي المتأصل في الأسرة العفنة بني سعود. 12 عاما من العدوان، كيف تحول اليمن من بلد قالوا أنه سيسقط في أسبوع إلى بلد ذكره في كل العالم وفي كل الدنيا بما قام به بأدوار عظيمة؟ ليس ما قام به تطورات، ليس تطورات بل هي آيات على الأرض. إنها سنة الله في خلقه أن يأتي زمن ينطق فيه المستضعفون ويخرس فيه المستكبرون الذين ظنوا أنهم سيدفنون اليمن، فإذا باليمن يدفن أحلامهم. جاءوا من خلف الحدود بأموال النفط وبطائرات الغرب وبفتاوى النفاق. اليوم بفضل الله المشهد تغير والموازين انقلبت والتاريخ يكتب من جديد، من صنعاء إلى خزانات العدو السعودي إلى الفرائس التي يفترسها الصاروخ اليمني وتفترسها طائراتنا المسيرة اليمنية التي صنعت في اليمن، صنعت تحت الحصار وفي نجد والحجاز. نظام عدو يترنح مرتبك متخبط، كان يحلم أن يكون شرطي المنطقة، ولكن هيهات، فهنا اليمن. لأنك أيها السعودي الفاشل عسكريا في الجبهات وفشلت اقتصاديا، أرامكو تحت مرمى صواريخنا، فشلت أخلاقيا أمام العالم. السعودي العدو والقذر غارق في مستنقع الترفيه والانحلال، ونحن عزة وكرامة ونصر مبين بإذن الله. هنا اليمن، هنا العزة، هنا الكرامة، هنا المساندة، هنا المؤازرة لكل قضايا الأمة. فسلام الله عليك أيها اليمني، ليس مني ولكن من الأمة العربية والإسلامية. شهادتي في اليمن مجروحة، ولكن هي شهادة العرب والمسلمين. فسلام الله عليك أيها اليمني أينما تكون.
1: لقد تم رصد سفينة سعودية، تجهزوا.
2: تأمين السطح إلى غرفة القيادة، ماذا تفعلون؟ أنت رهن الاحتجاز.
1: لا تقلق، نحن هنا لتأمين العبور، أنتم الآن تحت حمايتنا الكاملة.
3: شكرا سيدي، نحن في أمان معكم.
4: أنقذني يا سام، هناك صاروخ متجه نحونا.
5: أنقذ نفسك يا سلطان، أرقوات انسحبوا انسحبوا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن المدينة المنورة بإفلاس المنقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. أدان حزب الحق بهتان وكذب العدو السعودي ضد اليمنيين باستهداف المدينة المنورة بعد أن كان روج لافتراءات حول استهداف مكة المكرمة بواسطة الطيران المسير، وأكد أن استهداف الكهرباء والمياه والاتصالات والبنى التحتية والأسواق والمساجد والمدارس هو ما دأبت عليه السعودية ومن تحالف معها، وهي بتصيدها اليوم باستهداف صنعاء تتورط أكثر في مستنقع ورمال اليمن وجبالها الكفيلة بإسقاط الغرور والغطرسة السعودية كما سقطت في المخا والساحل الغربي عموما. استهدف عدوان سعودي مساء أمس في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف العدو بغارتين مديرية ساقين بمحافظة صعدة. ارتقى شهيد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين تعود لعائلة الزمطة في محيط مفترق الإقليمي بمواصي خان يونس، كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الصهيوني بالقرب من منطقة العطار في المنطقة ذاتها. داهمت قوات صهيونية فجر اليوم قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا في سوريا بقوة عسكرية قوامها نحو 15 آلية. نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا صحة ما أوردته بلومبرغ بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى الجانب الأمريكي، وصفة هذا الادعاء بأنه عار تماما عن الصحة. وأكد المصدر أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن أدوات منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى تطوير يواكب العصر لا إلى استبدالها بالكامل. من إذاعة صنعاء البرنامج العام وضمن فترة في حضرة الجمعة قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأكارم، الرجال الشرفاء في محافظة تعز، تعز الإب، تعز الإبا، تعز الحرية، الكرامة. العدو السعودي يرتعد من رجال تعز ومن بطولة هؤلاء الرجال الذين أثبتوا على الواقع بأنهم رجال وينتمون إلى هذه الأرض الطيبة الطاهرة التي لا تقبل إلا الخير ولا تزرع إلا الخير. تسقط اليوم رهانات العدو السعودي في تعز بوعي وبإدراك من أبنائها، فكشفت حقيقة تلك التحشيدات السعودية وأهدافها والغرض منها. العدو السعودي في محاولة مفضوحة لجر محافظة تعز إلى أتون صراع داخلي يخدم أجنداته الخبيثة والمتربصة بالوطن وبأبناء الوطن، القتل والإجرام والذبح والسحل، السحل كما شاهدنا في السنوات الماضية، في محاولات بائسة ويائسة لإنقاذ نفسه من استحقاقات معادلة الحصار بالحصار والتهرب من مطالب الشعب اليمني العادلة والمحقة برفع الحصار وإيقاف العدوان. لكن الوعي المجتمعي لأبناء هذه المحافظة الباسلة والالتفاف الوطني لأهلنا هناك في تعز في هذه المحافظة الصامدة أكدوا على الموقف الحر ورفض الوصاية السعودية والتحشيدات السعودية، وتكاملت الجهود الشعبية مع التقدم الميداني ضد هذه التحشيدات السعودية الخبيثة. من هنا كان استحضار الثوابت الوطنية وتجذير دور أبناء تعز التاريخي في طليعة المواجهين للعدو السعودي وتحشيداته. ما هي اليوم فشلت هذه الرهانات الاستعمارية وسقط الغرور السعودي. التحية لأبناء تعز الأحرار الشرفاء، والتحية لعلماء تعز الذين منذ اللحظة الأولى للعدوان السعودي الأمريكي في 2015 أبوا إلا أن يكونوا في طليعة المواجهين لهذا العدوان وفي طليعة الأحرار والشرفاء في هذا الوطن. تعز أيقونة الثقافة، أيقونة الحضارة، أيقونة تاريخية عريقة تزخر بها كل المحافظات اليمنية. تعز العز، تعز الثقافة، تعز النماء، تعز كيف تبنى الأوطان وكيف تبنى الشعوب. من تعز العز والإباء والحرية والشمول.

0: رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني، وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، انعقد اللقاء العلمائي الموسع لعلماء وخطباء محافظة تعز، والذي احتضنه جامع الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه بالجند، برعاية من السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة.
1: نحن أهل اليمن جند الله، والذين سنحفظ حرمات الله وشعائر الله، وسنحمي بيته المقدس الأقصى وبيته المكرم المعظم الكعبة المكرمة وحرم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كل سوء أراد به من أراد. ونحن من هنا نحذر آل سعود أن يمسوا البلد الحرام بسوء، فيلصقونه ويرمونه بالتهم على غيرهم من المؤمنين، لأننا والله مختصون له ومختصون لدماء إخواننا الأبرياء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
2: فظهر في سلوكيات المجاهدين في سبيل الله الأخلاق الإسلامية في الحروب وكيف يتعامل مع الأسرى، والآخرون كيف يتعامل مع الأسرى وكيف يتحتلون الحدود وكيف يوعدون ويزبدون وكيف يهددون بالذبح والتسحي والسحر والتقطيع وإخراج الأموات من القبور وإحراق الجثث. فمن هذا وصفه من المجاهدين في سبيل الله فالنصر آت لهم، وإنه اختبار من الله سبحانه وتعالى وامتحان ليعلم الله من المجاهدين في سبيله، وليبين موقع الإنسان في أي صف كان في أي مصطاف كان، فالحق لابد أن ينتصر.
0: يدعو علماء وخطباء محافظة تعز أبناء المحافظة كاملة للاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف وإحياء قيم الأخوة والمحبة والتصالح والتسامح، ونبذ وتحريم كل الدعوات والخطابات الطائفية والمناطقية، ورفض كل أشكال الشحن والتحريض والتكفير الصادرة من بعض الأبواق المأزومة والمنابر الوهابية والإخوانية التي حرفت بوصلة الموالاة والمعاداة وسخرت المنابر والمسجد لتأجيج خطاب التفرقة والاختلاف بين المسلمين في اليمن خصوصا والبلاد الإسلامية عموما. الصادرة من بعض الأبواق المأزومة. لقاء علمائي يأتي في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات ميدانية وانتصارات كاسحة للقوات المسلحة اليمنية، وتواصل الجرائم الوحشية للعدو السعودي بالمقابل ضد المواطنين والأعيان المدنية
1: ومساجدنا ومدارسنا إلى آخر الجرائم التي رأيناها في البارحة.
0: والواجب الملقى على عاتق اليمنيين إزاء ذلك انطلاقا من روح تعاليم دينهم الحنيف في مواجهة دعوات التمزيق والتشرذم التي يسعى العدو الجبان لإغراق اليمن في أتونها.
3: خرجنا في هذا اليوم لنقول لمن يستهدفون الإنسان ويستهدفون الشجر والحجر ويستهدفون الأبرياء من أبناء اليمن، نقول لهم إنكم لن تطمسوا الهوية اليمنية، وأننا سنظل مجاهدين ومنتصرين بإذن الله، ننتصر للضعفاء وللمساكين وللأبرياء.
4: ونبارك للانتصارات التي حصلت في الساحل، وهؤلاء العلماء يدعون إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة ونبذ الطائفية والعصبية والمذهبية، وأن يكونون تحت قيادة واحدة ومنهج واحد وعلم واحد.
5: فعلي أن نقول للسيد القائد عليه أن يتخذ القرار، وذلك لضد هذا العدوان الصهيوني الأمريكي، وعليه الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار.
6: ونشكر الله العظيم على أن أمدنا بهذه القيادة العظيمة الربانية التي ستردع وستزجر هذا العدوان الغاشم الذي ممتد من أمريكا وإسرائيل، الطغاة المستكبرين الذين لا يستهدفون سوى المراكز التعليمية والمساجد، ولا يستهدفون سوى الأسواق، ولا يستهدفون سوى المدنيين. لكن نحمد الله العظيم على أن أمدنا بهذه القيادة العظيمة الربانية التي ستردع هؤلاء الطغاة المستكبرين.
1: نحن معك الرجال، فتكفينا فتكفينا لتعز المؤمنين الأحرار.
0: التأكيد على وحدة الصف خلف قائد الثورة ونبذ اللافتات البغيضة والتنديد بجرائم العدوان، ومنها استهداف الهوية الإيمانية والآثار الدينية والتاريخية للشعب اليمني، والتأكيد على وحدة الساحات والقضايا المصيرية للأمة

يا تعز العز، سلام الله عليكم. أهلنا في تعز أهل العز والكرامة. الأحداث التي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة تعز، التحشيدات السعودية تريد جر تعز إلى صراع لخدمة الأجندات السعودية. هذا ما يريده السعودي، العدو السعودي، من التحشيدات التي يحشدها إلى تعز بزلط وضعف النفوس بيصدقوا. تعز كانوا في طليعة المواجهين لهذا العدوان السعودي الأمريكي. تعز يريدون بهذه التحشيدات السعودية وبالمال السعودي الحرام المدنس، يريدون استهداف أبناء تعز، ويريدون إقلاق الأمن والسكينة والاستقرار في هذه المحافظة، لكي تتحرك هذه التحشيدات ضد أبناء تعز. فالتحشيدات السعودية في تعز تتحرك بتوجيهات سعودية. هناك تحشيدات كثيرة

الزج بأبناء هذه المحافظة لوقود حرب. لذلك كان في تعز كل الأحرار وكل الشرفاء. تعز عانت من مظلومية كبيرة من بداية هذا العدوان، فقد تعرضوا من قبل تحالف العدوان وأدواته بزخم من جرائم العدوان السعودي في تعز. آخر هذا الحين للحين في استهداف سوق مفرق ماوية، كما رأينا في القنوات وفي مواقع التواصل كيف أن العدو السعودي بدم بارد يقتل ويضرب أسواق. تحية لأبناء تعز الشرفاء الأحرار الذين يرفضون الوصاية ويرفضون الخضوع ويرفضون أن تكون مناطقهم مواقع لتحشيدات سعودية. فسلام الله على أحرار هذه المحافظة البطلة.

0: لأنهم عن مسار الثورة انحرفوا. لمغريات العدا سرعان ما انجرفوا. كم رددوا لم ترى الدنيا، وحين أتت قوى الوصاية ترحيبا بها هتفوا. قالوا لإخوانهم من بعد ما قعدوا، لو سلموا وأطاعونا لما قصفوا. قل فادرأوا القصف عنكم، عن مناطقكم، فالشعب جمعا لغارات العدا هدفوا. الغزو والظلم والعدوان يشملنا، فكيف والكل تحت القصف نختلف؟ قد كانت الحرب أولى أن توحدنا، لكنكم في طريق الحق منعطف.
1: كثف العدو السعودي من غاراته الإجرامية على محافظة صعدة. هنا جريحان من أبناء مديرية مران أصيبا بنيران طائرة مسيرة ألقت إجرامها عليهما في المديرية. وخلال أقل من 72 ساعة الماضية شن العدو أكثر من 40 غارة على مناطق متفرقة بالمحافظة تركزت على شبكات الاتصالات وممتلكات المواطنين. غارات العدوان طالت كعادتها أماكن مأهولة بالسكان وتسببت في أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.
2: بندعي ربي والله ما معنى ما نسلح عادك بالله.
1: هذا مواطن أحد ضحايا هذا الإجرام النجدي في مديرية سحار، سيارته وممتلكات أخرى نالها نصيب من شظايا الغارات والصواريخ. هنا مشهد لطفولة بريئة تعرض بقايا قنابل الحقد السعودي المتساقطة على رؤوسهم. استهداف شبكات الاتصالات في مناطق واسعة من المحافظة محاولة بائسة ويائسة من العدو السعودي لعزل هذه المناطق عن العالم وعما يرتكبه بحقهم من جرائم فظيعة ومروعة. الشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
3: Yeah.

شيع يوم أمس في موكب جنائزي الشاعر الدكتور المجاهد مصطفى المحضار، شاعر المظلومية والكلمة الحرة لقضايا

0: الأمة. لقد كانت قصائده بما حملته من صدق وقوة وعمق ووهج شعوري، تعبيرا عن وجدان شعب يواجه العدوان، وعن شاعر آمن بالكلمة موقف، وأن القصيدة يمكن أن تكون في خندق المواجهة، وأن الإبداع الحقيقي لا ينفصل عن القيم والمبادئ والقضايا أيضا. الشاعر مصطفى المحبار رحمة الله عليه، فارس القصيدة، بأمس كان هناك تشييع لهذا الشاعر المجاهد الدكتور مصطفى المحبار. ومن ضمن القصائد أيضا في اليمن، هذا غير وارد، قد قالها خير كايت. أيضا معه قصيدة لسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، انظروا إلى قسماته، وانظروا إلى بسماته، إلى إيمانه، إلى يقينه. فسلام الله على الشاعر مصطفى عبد الله المحضار، الشاعر المجاهد الدكتور، وبمواقفه الوطنية وعطائه الأدبي في مناهضة العدوان السعودي الأمريكي. فسلام الله عليه ورحمة الله عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لله عاقبة الأمور.
2: هذا هو الوعد الإلهي الذي لا ريب فيه ولا قصور، وعلى مدى كل العصور في محكم القرآن، في التوراة، في الإنجيل، جاءت والزبور. سبحانه وهو العليم بكل ما في الأرض يجري والسماء وكل
3: الله لا إله إلا الله حي قيوم.
4: اليمن يودع مجاهدا عظيما، صدح بالكلمة شعرا من جبهة متقدمة في مواجهة العدو السعودي الأمريكي. الشاعر الكبير الفقيد مصطفى المحضار من أبناء محافظة شبوه، جموع المشيعين رسمية وشعبية من محبيه ورفاقه ومن عرفه وسمع قصائده، أدوا جميعا صلاة الجنازة على جثمانه في الجامع الوسطى بالعاصمة صنعاء.
5: الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: يودعه اليمنيون وهو الحاضر بإسهاماته وحضوره الأدبي القوي.
6: وكانت مواقفة واضحة في كل المراحل التي مر بها، وهو شاعر كبير على مستوى الوطن، ليس فقط على مستوى محافظة شبوه. وهذه المناسبة باسم السلطة المحلية في محافظة شبوه والمجلس المحلي نتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولكل أحبائه.
7: شاعر مصطفى المحضار رحمة الله عليه، ودعه اليمن ويدعه الشعب اليمني وكل محبيه وأصدقائه، وكان رجلا حرا صاحب كلمة وقصيدة حرة.
8: والذي برحيله يعني خسرنا صوت حر، قصائده وكلماته الفرد صوتية يعني وصلت إلى الأعداء قبل ما تصل إلى كل محبيه، يعني تعازينا لأسرته.
9: كان في مجال الأدب شاعرا ثوريا محبا لوطنه، ولذلك أدى مهمته إلى آخر ساعة في حياته.
4: الفقيد المحضار من أبرز القامات الأدبية والثقافية اليمنية، من سخر قلمه وإبداعه الشعري مدافعا عن يمنه، شحذ بقصائده همم شعبه ودعم صموده الأسطوري في وجه العدوان والحصار.
10: الشاعر مصطفى المحضار رحمة الله عليه كان نموذج للشاعر والأديب الذي يحمل قضايا أمته، وكان صوتا لهذا الشعب في مواجهة العدوان الغاشم.
11: عزاؤنا فيه أن قصائده لا زالت تدوي كالصواريخ البالستية وكالرصاص في مواجهة العدوان الذي وقف بكل ما أعطاه الله من قوة في مواجهته.
12: من أكثر ما يميزه أنه لا يتزلف، وهو من أبناء المحافظات الجنوبية تحديدا، لكنه يقف حيث يرى الحق، يقف إلى جانب أهل الحق.
2: ويل لهم بعدوا كما بعدت ثمود، وسيغلبون ويحشرون إلى جهنم صاغرين، والله يجزي كل خوان كفور، وإليه مرجعهم جميعا، لا نبالي طالما لله عاقبة الأمور.
13: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
14: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو بسفكم يجبرنا عذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
13: اليمن هذا غير وارد.
14: الله سقانا من المزن عذب الشراب، والما لقينا الزاد بنوكل تراب، وان تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. مليون مارد. اليمن هذا غير وارد.
15: قالت مدرعة بحزن للمرتزق: ارحم شجوني، ارحم شجوني، اخشى الحفاة واسلحتهم، هلا زحفت لهم بدوني؟ فمصيرنا المحتوم آت، وسيقتلوك ويحرقوني. صرخاتهم ترعب فؤادي، وسلاحهم يدمي عيوني. ولاعة في الصين صنعت تبا لمن هم يصنعوني، تبا لمن هم يصنعوني.
16: ايش هو شعرك تندرع احد سلمان؟
17: والله احرقت يا بالكراعه والله.
16: قوة القوة يا انصار ربي، حياكم انا حييكم يا انصار ربي.
17: بقلها وكرتون،
14: كنت
17: من حقكم
14: من حق المحل. الجمع مغلوب وربك غالب، وجنوده في الحالكات كتائب. راياتها الصفراء عمر حافل بالنصر، والنصر المؤزر واجب. أبناء حيدرة الذين استنفروا، منهم تسير إلى الخلود مواكب. كانوا يقيمون الصلاة قيامة، فتفوح من تلك الصلاة مناقب. لم يتقنوا إلا مواقيت العلا، بجهادهم يخضر رؤاس شاحب. جاءوا من الطف القديم حكاية، فيها القلوب على اليقين تواظب.
18: الصبر وحيد.

0: مستمعينا الأكارم في حضرة الجمعة من إذاعة صنعاء البرنامج العام، الزميل محسن الشعبي في لقاء ميداني أجراه في حضرة الجمعة لنستمع إليه.
1: صلى الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، ونرحب بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ المجاهد إبراهيم الجبري حول دلالات الانتصارات العظيمة في المخا وباب المندب والساحل الغربي والسيطرة على عدد من الجزر الاستراتيجية وعودتها إلى حضن الوطن. مرحبا بكم أستاذي.
2: أهلا وسهلا بإذاعة صنعاء، مرحب بكم.
1: حبذا أن تحدثونا لماذا تعتبر المخا وباب المندب والجزر أهم من مجرد انتصار عسكري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المندب هو أحد أهم ثلاثة ممرات ملاحية في العالم، يمر عبره 12% من التجارة العالمية، والمخا هي بوابته البرية والسيطرة على الجزر مثل حنيش الكبرى والصغرى وزقر وميون وبريم، تعطي تفوق في تأمين الملاحة ومراقبة خطوط النفط والتحكم في مدخل البحر الأحمر.
1: ما طبيعة العمليات العسكرية التي جرت في هذه المناطق؟
2: اعتمدت العمليات على ثلاث مراحل: أولا تأمين الساحل من التهريب، ثانيا تأمين الممر الملاحي الدولي من القرصنة والتهديدات، ثالثا الانتشار في الجزر الاستراتيجية المهجورة لمنع استخدامها كقواعد عسكرية أجنبية، والتضاريس كانت صعبة جدا، صحراء ساحلية مفتوحة وحرارة عالية.
1: طبعا ما هي أهم الجزر التي تم الحديث عنها وما قيمتها؟
2: تحدثنا سابقا عن جزيرة ميون، بريم، جزيرة حنيش. جزيرة ميون قلب باب المندب، من يسيطر عليها يسيطر على المضيق، وجزيرة حنيش وزقر أكبر الخبيل في جنوب البحر الأحمر، غريب الثروات السمكية، وموقعها يؤمن الساحل اليمني الغربي. جزيرة الزبير والطير مواقع متقدمة للرصد البحري.
1: طبعا كيف تنعكس هذه الانتصارات على الاقتصاد اليمني؟
2: ميناء المها تاريخا كان أول ميناء لتصدير البن اليمني للعالم، إعادة تفعيله وتأمينه يعني عودة الروح الميناء استراتيجي، انعاش الصيد وفتح باب لعودة التجارة وقطع الطريق أمام محاولة تهريب السلاح والمخدرات عبر البحر.
1: هل هذه السيطرة تهدد الملاحة الدولية كما يروج البعض؟
2: على العكس، الرواية الرسمية للقوات المتواجدة هناك تقول أن الهدف هو تأمين الملاحة وليس تهديدها. اليمن هو المتضرر الأول من أي اضطراب في البحر الأحمر، لأن 90% من موارداته عبر البحر. التحدي الحقيقي هو التواجد العسكري الأجنبي المتزايد في الجزر.
1: ما الرسالة التي توجهها هذه الانتصارات؟
2: الرسالة هي أن الساحل الغربي والبحر الأحمر شأن يمني سيادي، وأي ترتيبات لأمن البحر الأحمر لا يمكن أن تتم بدون الدولة اليمنية، وأن الجزر اليمنية ليست فارغة أو للبيع أو لتأجير كقواعد.

0: ربي لك الحمد. يا الله يا الله يا الله.
1: وهذه الدفعة التابعة لتحشيدات العدو السعودي تحترق بفضل الله. سجدة.

50 كان ناصات اشتاي بخمسين يا رجال. هذا مفور ربي.

هذا الخط الإسفلتي الرابط بين المخا وذباب قدمه المرتزقة كأحد منجزاتهم الوطنية. هل كان فعلا خدمة مجانية لأهالي هذه المديريات أم أن له أغراض أخرى؟ هذا ما سنكشفه في هذا التقرير. يمتد الطريق الجديد في الاتجاه ذاته الذي يذهب إليه الطريق الساحلي القديم، ما يجعله نسخة مكررة منه بلا قيمة مضافة خدميا. لكن وعند إعادة النظر في الطريق تتضح الغاية منه أكثر، حيث يربط شبكة القواعد والمواقع العسكرية مع بعضها بدءا من جبل النار في المخا، مقر القيادة المتقدمة للتحشيدات التابعة للعدو، مرورا ببقية المواقع في الظهير الجبلي للساحل من مرتفعات العمري وذوباب وصولا إلى كهبوب وحتى مدينة عدن. وبينهما وهو الأهم باب المندب الذي استخدم كمنفذ بحري، وذوباب القاعدة المستحدثة كميناء جوي.

هذا هو مطار ذوباب الذي لا يعلم اليمنيون عنه شيء. يرتبط المطار بحكم السرية العالية المفروضة عليه ومنع الاقتراب منه بأبعاد خارجية إقليمية ودولية. تبلغ مساحة المطار 4 كيلومتر في 6 كيلومتر تقريبا، وهذا هو برج المطار. بدأ العمل على هذه القاعدة الجوية الاستراتيجية في ذروة الأحداث التي شهدتها المنطقة في العام 2023، وبالرغم من دخولها الخدمة فعليا بعد عامين، فإنها لا تزال تشهد حتى لحظة تحريرها تحديثات وتوسعات مستمرة ببصمات عسكرية تحاكي أسلوب المنشآت الحربية الحديثة.

0: وفي الاتجاه الشرقي من المطار على بعد مسافة من المدرج والبرج يتقع حظيرة الطيران، وهي عبارة عن ملجأ كبير مصمم من الإسمنت والفولاذ. ويلاحظ بشكل بين أن الحظيرة وكافة المرفقات هنا داخل القاعدة الجوية أو مطار ذوباب العسكري صممت بطريقة تراعي المعايير العسكرية الدقيقة جدا على نحو الحظائر القواعد الجوية العسكرية الحديثة. ونلحظ كمية التمويه حيث غطيت به طبقات سميكة من التراب بحيث تجعل العثور عليها أثناء التفتيش بصور الأقمار الصناعية شبه مستحيل، نفس لون التراب الذي يغطي مساحة الأرض من نفس الحظيرة.
1: كلها عبارة عن شبكة خطوط تخدم المعسكرات والمواقع العسكرية خدمة للعدو، نقل السلاح والمقاتلين والدحايل والعتاد كلها إلى معسكر طارق، ومعسكر طارق يتم توزيعها على المعسكرات الأخرى.
0: ضمن الأسرار التي نكشفها في جولتنا الاستقصائية هذا المطار بكافة منشآته ومرفقاته العسكرية، وقد اتضح جليا أنه واحدة من القواعد الجوية أو المنشآت العسكرية التي تهدف لتعزيز الوجود العسكري للخارجي للمحتل تحديدا بباب المندب وإحكام سيطرته عليه وحرمان اليمنيين من أهم حقوقهم السيادية على المضيق المائي الدولي. يعد المطار أحد القواعد العسكرية التي أنشئت في السنوات الأخيرة في سياق الأطماع الدولية والصراع المحتدم حول باب المندب. قواعد ومدارج مشابهة أنشئت بالتزامن في الجزر اليمنية القريبة وفي الدول الأفريقية المحادية. وتنتشر داخل هذا المطار العشرات من الملاجئ والتحصينات الأرضية أمثال هذا الملجأ، ندخل فيه لنطلع عليه عن كثب.

0: مستمعينا الأكارم في حضرة الجمعة من إذاعة صنعاء، البرنامج العام يستمر التواصل معكم في هذه الفترة المباشرة وعلى الهواء. بهتان وافتراء يدل على الفشل والعجز العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وعلى كل الأصعدة. العدو السعودي كلما فشل وكلما خر وكلما خضع للشعب اليمني المستمد إرادته من إرادة الله، يدور لمن هذا البعاسيس ومن هذا الكذب ومن هذا الافتراءات ومن هذه السياسة المفضوحة والمكشوفة للشعب اليمني ولكل الشعوب الحرة ولكل الشعوب التي ترفض هذه المشاريع الهدامة واستخدام بيت الله الحرام واستخدام كهرباء المدينة المنورة لإلهاء الناس ولأيضا حرف المسار التوجهي الذي تتوجهه الأمة لمحاربة أمريكا وإسرائيل والسعودية. فإذا بهذا النظام المجرم القاتل يحاول أن يتوه الناس ويحاول أن يثير ترندات مثل ما بيقولوا كاذبة ليلهي الناس عن القضايا الأساسية والقضايا المحورية. فالشعب اليمني مدرك، هو يدرك ويعي هذا النظام السعودي الأمريكي ما يريد من اليمن وما يعمله أيضا في محافظة تعز، ولكن أبناء تعز الأحرار الشرفاء أبوا إلا أن يكونوا في صدارة المواجهة لهذا العدو السعودي المجرم القاتل. إذن على الهواء مباشرة معنا الدكتور العزيز قيس الطل، مرحبا بكم، سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. سيدي الكريم، العدو السعودي ما أن يفشل عسكريا وما أن يفشل في الميدان إلا ويدي تراهات وافتراءات وبهتان وكذب عظيم باستهداف اليمن لمكة المكرمة وباستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير. هل تعي الشعوب العربية والإسلامية الشعوب، هل تعي ما يحيك النظام السعودي مع الأمريكي والإسرائيلي ضد شعبنا؟ هل هناك وعي أم أن هناك غفلة ومن يستجيب لمثل هكذا تراهات وأكاذيب وافتراءات باطلة وكاذبة؟
1: طبعا بعد أن شاهد العالم الوعي الجماهيري للأمة الإسلامية،
0: نعم،
1: نتيجة البهتان العظيم الأول الذي قال أن اليمن يستهدف مكة المكرمة، فاتجه الأحرار من فلسطين، من العراق، من لبنان، من الجزائر، من تونس، من كل البلاد للدفاع عن الشعب اليمني الذي انتصر للأقصى الشريف وانتصر لأهلنا في غزة. وكذلك اتجهوا ببوصلة الاتهام للنظام السعودي وقالوا أنه هو الخطر على مكة وعلى المدينة بعد أن فشلت تلك الدعاية واتضح ذلك البهتان العظيم. اتجه اليوم النظام السعودي إلى فبركة كذبة أخرى وبهتان وزور آخر، وهو استهدافنا للمدينة المنورة. وكما قال السيد يحفظه الله بالنسبة لمكة، نحن لا نحسبها إمارة سعودية، بل نحن نحسبها يعني منطقة تهم الأمة الإسلامية ومنطقة مقدسة، وكذلك الحال بالنسبة للمدينة المنورة. وإنما إن دل هذا البهتان وهذه الدعايات والأكاذيب على شيء، فإنما يدل على مدى الإفلاس الذي وصل إليه النظام السعودي الخائن بعد أن فشل عسكريا وبعد أن نكل الله سبحانه وتعالى بمرتزقته وتحشيداته في الساحل الغربي وفي مأرب وفي الساحل وفي تعز وفي غيرها، بعد أن يأس وفشل في التصدي لطائراتنا وصواريخنا البالستية والطرد الصوتية التي أحرقت أرامكو ودم الكثير من المواقع المهمة والموارد الاقتصادية لهذا النظام الخائن والعميل، بعد أن فشل كذلك في عقد تحالفات الإجرام مع تركيا ومع باكستان ومع غيرها، يتجه إلى الدعايات وإلى الكأديب وإلى هذا البهتان العظيم. يعني قدو حالف ما عد داري ما يفعل. ولذلك اتجه إليه المجرم الصهيوني نتنياهو واجتمع في الإمارات مع المسؤولين الإماراتيين والمسؤولين السعوديين وكذلك بحضور المسؤولين من النظام الأمريكي المجرم، ووجهوهم على أن يوحدوا كلمتهم وعلى أن يشكلوا تحالفا قويا لمواجهة اليمن. وهذا يفضحهم أكثر أن حربنا من أول يوم هي مع الصهاينة، حربنا مع أول يوم هي مع الأمريكان، مع أعداء الإسلام، وأن هؤلاء ما هم إلا مجرد خونة ومطبعين ومرتزقة فعلا للأمريكي والإسرائيلي. ولذلك اتجهوا إلى حبك تلك المسرحية التي كانت حول تلك الطائرة الإماراتية التي تقل أكثر من 100 صهيوني، وفعلوا تلك المسرحية حتى تهبط الطائرة في الأراضي السعودية ويتعود الشعب السعودي ويتعود أبناء الأمة على أن هناك صهاينة وطائرات تقل صهاينة تهبط في الأراضي السعودية وتفتح لها المطارات السعودية، بل ويتجه الكادر السعودي من ممرضين وممرضات وما إلى ذلك إلى خدمتهم وإلى رعايتهم وإلى تمريضهم وإلى تقديم كل ما يحتاجونه من الخدمات لأولئك الصهاينة المجرمين الذين قتلوا أهلنا في غزة، والذين يدنسون المسجد الأقصى، والذين يخططون للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، يستهدفون القرآن الكريم ويسيئون إلى رسول الله. بينما في نفس الوقت السعودي يمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي ويضرب مطار صنعاء الدولي، ولا يعاملنا كشعب يمني يمن الإيمان والحكمة والجهاد كما شهد لنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله كما عامل أولئك الصهاينة الذين نزلوا في مطاراته. بل نحن شعب اليمن يحاصرنا ويكسفنا ويقتل أبناءنا ونساءنا ويدمر بيوتنا ويدمر موانئنا ويدمر مطاراتنا. فعكس النظام السعودي الآية المباركة التي تقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالنظام السعودي عجز وكان ذليلا على الكافرين عزيزا على المؤمنين، فنراه يتعامل مع الصهاينة بكل لطف بكل احترام بكل إحسان بكل كما يسموها اليوم إنسانية. أين الإنسانية مع غزة؟ أين الإحسان مع أهلنا في غزة؟ أين الإنسانية والإحسان والقيم والأخلاق التي رأيناها عندكم مع الصهاينة؟ لماذا لا تتعاملون بها مع شعب الإيمان والحكمة والجهاد؟ ونحن نطالبكم بمطالب محقة ومشروعية وعادلة، وهي إنهاء هذا العدوان وأن ترحلوا من بلادنا كمحتلين وغزاة، كذلك استرداد ثرواتنا وكسر الحصار المفروض علينا. كان الأولى بالإحسان والإنسانية والقيم والأخلاق وهذه الأشياء، كان الأولى أن تتعاملوا بها مع الشعوب العربية والإسلامية وأن تكون العزة والشدة والغلظة على الصهاينة المجرمين. هذا إذا كنتم أيها النظام السعودي تنتمي إلى أمة الإسلام، ولكن والله أنه لا ينتمي إلى أمة الإسلام ولا ينتمي إلى المسلمين، بل ينتمي إلى الصهاينة المجرمين وينتمي إلى حلف فلسطين. ولذلك فاليوم لدينا وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة نفضح فيها هذا النظام السعودي الخائن العميل، ونحذر الأمة الإسلامية من أن هذا النظام الخائن العميل النظام السعودي هو الخطر الحقيقي على مكة وعلى المدينة، وأن الخطوة التمهيدية المتمثلة بالطائرة التي هبطت بالصهاينة لا هي إلا الخطوة التمهيدية للتطبيع ولاستيلاء الصهاينة على مكة والمدينة. فلتحذر الأمة من هذا المخطط الصهيوني الذي يقدم عليها النظام السعودي بتسليم بلاد الحرمين الشريفين للصهاينة المجرمين حسب مخططات الشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك. كذلك نحن اليوم يعني نجيد بدور علماء محافظة تعز الذين أقاموا اللقاء الموسع

0: الاستماع والإنصات والاستجابة لدعوة هؤلاء العلماء المجاهدين الوطنيين المخلصين. كذلك ندعو الجميع إلى الالتحاق بالدورات التعبئة العامة العسكرية وإلى رفض الجبهات. اليوم العدو السعودي يحشد لقتالكم يا أهل اليمن من السودان، ويحشد لقتالكم حتى من أمريكا الجنوبية ومن بلدان أوروبا وغيرها. فاليوم لا بد أن نحتشد لمواجهته ونواجهه في كل الجبهات، في كل الجبهات، ونتحرك إلى الدورات العسكرية وإلى الإنفاق في سبيل الله دعما للقوة الصاروخية والجوية. وهذا واجب علينا جميعا، لا ننتظر الحدو حتى يغزونا إلى عبر ديارنا، بل يجب أن نتحرك كما يتحرك رجال الله من المجاهدين من قواتنا المسلحة الذين حققوا تلك الانتصارات العظيمة ولا زالوا يحققونها، وطردوا تحشيدات العدو السعودي من كل الأماكن التي وصلوا إليها. لابد أن نرفدهم، لابد أن نكون السند والداعمة لهم، وأن يتحرك الشباب إلى الدورات العسكرية وإلى يعني ربط الجبهات، ومنها يعني جبهات الداخل وأي جبهات يوجه بها السيد القائد يحفظه الله والقيادة العسكرية. فهذا ما نرجوه، نقف اليوم وقفة احتجاجية ثم نتحرك في هذه المسارات العملية.
1: نعم، إذن الدكتور العزيز المجاهد قيس الطل، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.

0: في ختام هذه الفترة مستمعين الأكارم، يرى المحللون والمراقبون السياسيون أن السعودية باتت عبئا على أمريكا بعد فشلها في اليمن. هذا ما يقوله الكثير من المحللين السياسيين في العالم. قادم الأيام حبلى بالمفاجآت. لدينا قيادة حكيمة، لدينا قيادة شجاعة، والعدو السعودي يعرف هذا جيدا. اليوم بعد صلاة الجمعة معنا وقفات إن شاء الله تليق بنا كشعب يمني. إلى أن نلقاكم في فترة قادمة، هذه تحياتنا جميعا، جمعتكم مباركة وسلام الله عليكم.
1: نفوسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: الحادي عشر في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طيب الله وأوقاتكم بكل خير، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو المدينة المنورة. عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. شهيد وجرحى في غارة للاحتلال الصهيوني على خيمة في مواصي خان يونس بقطاع غزة. العميد قاني يؤكد أن العدو الأمريكي في وضع مذل وهو محور المقاومة يتحرك وفق خطط مدروسة. تفاصيل النشرة. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة بإفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. وقال لقد خاض الشعب اليمني المسلم معركة واسعة مع أكبر القوى العسكرية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني الغاصب دفاعا عن المسجد الأقصى، وهو على أتم الاستعداد أن يدافع عن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف بكل الوسائل الممكنة. وأشار الرئيس المشاط إلى أن تكرار النظام السعودي المجرم العميل لنفس الفرية التي لم تعد تنطلي على أحد محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكات لحرمتها. ولفت إلى أن النظام السعودي هو أول من ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية ومحامل الحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل 100 عام. وأضاف النظام السعودي من المجرمين الأكابر المعتدين على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقام بتدمير وإزالة مساجد ومقابر الصحابة فيها فضلا عن تدمير بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزل أم المؤمنين خديجة وتحويلهما إلى دورات مياه. وأهاب الرئيس المشاط بكافة أبناء الأمة الإسلامية بألا ينخدعوا بأكاذيب النظام السعودي المجرم الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال الراقصات وفتح أبواب السفور تحت عناوين الترفيه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العلي العظيم. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي المجرم يعمل على تكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية مستغلا قدستها وحرمتها الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن اليمن هو من قدم التضحيات والتضحيات دفاعا عن المقدسات. ولفت البيان إلى أن مملكة قرن الشيطان ليست في موقف توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة، وأن هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في إحدى الدول المجاورة. وشددت وزارة الخارجية على أن النظام السعودي المحتل لمكة والمدينة هو من شكل ويشكل الخطورة الأكبر على مقدسات الأمة، مشيرة إلى أن النظام السعودي ليس أهلا لإدارة الحرمين وغير مؤتمن على المقدسات الإسلامية. واعتبرت تحويل المشاعر المقدسة إلى مشروع استثماري للنظام السعودي المجرم إساءة بالغة بحق المقدسات الإسلامية. أكدت رابطة علماء اليمن أنها إنهاء الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير لنظام العدو السعودي بادعائه استهداف اليمن لمحطة كهرباء بالمدينة المنورة أوضحت الرابطة في بيان صادر عنها أن هذه الأكذوبة تأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي، وأخطر من ذلك توظيفه الدنيء لقدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذا البهتان العظيم. وأشارت إلى أن هذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما على العالم وعلى العالم الإسلامي استهجان ذلك وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. بدوره أكد مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة أن نظام آل سعود دأب على الإفك والبهتان والعدوان والحصار في ظل مأزقه الكبير والتخبط الذي يعيشه وعجزه أمام الانتصارات الاستراتيجية للشعب اليمني ونجاح الشعب في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية والعمليات التي تنفذها في عمقه. كما أكد حزب الحق أن الزج بالمقدسات الإسلامية والادعاء باستهدافها كذبا وزورا لا يليق بأي كيان أو نظام يدعي العروبة والإسلام، ولا يمكنه أبدا أن يكون غطاء لأي مجازر يريد أن يرتكبها في اليمن، كما لا يعفيه ذلك من تحمل نتائج وتبعات عدوانه وحصاره المستمر منذ 12 عاما. استهدف عدوان سعودي مساء أمس العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف بغارتين مديرية ساقين بمحافظة صعدة، فيما أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخ من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خبيث مشيط، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران. وأشارت إلى أن إجمالي الغارات غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن 1209 غارات جوية وصاروخ. ارتقى شهيد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين تعود لعائلة الزطمة في محيط مفترق الإقليم بمواصي خان يونس. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الصهيوني بالقرب من منطقة العطار في المنطقة ذاتها. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بينهم مسنة وشاب جراء إطلاق نار مكثف من الآليات الصهيونية شمال شرق مدينة خان يونس. نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا صحة ما أوردته بلومبرغ بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى الجانب الأمريكي، واصفا هذا الادعاء بأنه عار تماما عن الصحة. وأكد المصدر أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. إلى ذلك أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن أمريكا المجرمة دخلت المواجهة معتقدة أنها ستخضع إيران للاستسلام خلال أيام، لكنها وجدت نفسها في وضع مذل. ودعا العميد قاني في حديثه يوم أمس لإعلام محور الجهاد والمقاومة دول الخليج بأن تكون إلى جانب إخوانها العرب والمسلمين وأن تتخلى عن العدو الأمريكي الذي وعدها بالدفاع عنها وحمايتها وعجز عن ذلك، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لم تنس أصدقائها والشعوب المظلومة حتى في ذروة الحرب وتواصل الوقوف إلى جانبهم. وقال: نشهد اليوم وحدة الساحات في جبهة المقاومة حيث يفاجأ كل جزء منها العدو بتحركات مدروسة من اليمن إلى العراق ولبنان، مشيرا إلى أن أمريكا طردت من العراق والمطلوب إزالة ما تبقى من آثار وجودها في المجالات الأخرى. نفذت القوات الروسية ضربات ليلية استهدفت منشآت الطاقة والموانئ وسفينة شحن في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير أكثر من 640 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة. كان ذلك ما هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الرئيس مهدي المشاط يحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو المدينة المنورة. عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. شهيد وجرحى في غارة للاحتلال الصهيوني على خيمة في مواصي خان يونس بقطاع غزة. العميد قاني يؤكد أن العدو الأمريكي في وضع مذل ومحور المقاومة يتحرك وفق خطط مدروسة. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وهدينا محمد أبي القاسم الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه المؤمنين في جميع أصقاع الدنيا، على المؤمنين به والمتبعين لسبيله وهديه، وهو الذي قال الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ونحن أيضا بمناسبة طوفان الأقصى وذكراها وما وقع فيها من عمل متقن ضد أعداء الله عز وجل وتفاعل شعبنا اليمني مع ذلك، نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الدكتور الشيخ فؤاد ناجي. حياكم الله يا شيخ فؤاد.
2: حياكم الله جميعا.
1: وبارك الله. فؤاد صالح ولا فؤاد؟
2: فؤاد محمد حسين ناجي.
1: محمد حسين ناجي، احنا نختصر فؤاد ناجي لانه في الفؤاد وناجي للعام وما كلها. حياكم الله. طبعا حدث طوفان الاقصى لم يكن امرا عاديا.
2: نعم.
1: تمام. وايضا هز العالم كله.
2: نعم.
1: واوجع اليهودي حتى اصبح يتصرف بدون شعور ويتصرف بكل حماقه.
2: نعم.
1: لانه من شده الوجع الذي نزل به، ولا شك ان هذا واجب المسلمين جميعا، الجهاد. نعم. ضد أعداء الله والجهاد لتطهير أرض الله، هذا كلها واجب ديني على الأمة كلها. هذا حصل حصاد كبير من الشهداء، ارتقوا إلى الله عز وجل ورووا الأرض بدمائهم الطاهرة، وإن شاء الله تنتج نصرا بإذن الله في إزالة هذه الغدة السرطانية وإزالة هذا العدو الغاشم الغاصب لأرضنا وبلادنا ومقدساتنا.
2: نعم.
1: تفضلوا شيخنا، حياكم الله.
2: حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. نحن على مقربة من الذكرى السنوية الثالثة لذكرى انطلاق الطوفان الأقصى التي كانت في 7 أكتوبر. هذه الحادثة التي غيرت المعالم وكشفت الحقائق وفرزت الأمة والعالم إلى نوعين: حر وخائن، مؤمن ومنافق. هذا الطوفان الذي كان مثل اسمه طوفانا بيّن حقيقة ضعف الكيان الصهيوني، وأنه أوهن من بيت العنكبوت، وكتب نهايته في يومه الأول. ولولا تدخل دول النفاق من أنظمة الخليج ومحور العمالة والخيانة لكانت إسرائيل أثرا بعد عين، ولكان الناس قد

0: ولا مؤطرا بإطار لبنان ولا مصنفا في تصنيف الشيعة، بل هو رمز إنساني لكل الإنسانية، كما قال عنه السيد القائد شهيد الإسلام والإنسانية. ولذلك يحبه الأحرار حتى من المسيحيين، حتى من غيرهم، كما هنالك له أحباب، وشاهدنا المسيرات التي خرجت في ذكر استشهاده في كوبا، في فنزويلا، وفي غيرها من البلدان، لأنه كان مدافعا عن المظلومية وعن الإنسانية وعن المستضعفين في الأرض، وكان له الدور البارز في الدفاع عن البوسنة والهرسك والمستضعفين الذين ذبحوا من الوريد إلى الوريد في استباحة الصرب. والسيد نصر الله هو رمز إسلامي، وهو قائد أممي وقائد تاريخي نادر ورمز عالمي، وهو يعني من ترك بصماته وآثاره ستظل باقية إلى قيام الساعة.
1: الله.
0: فالسيد نصر الله لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن يموت، لأنه حي عند الله، وهو باق في قلوبنا، في وجداننا، بآثاره، بمشروعه، بنتائجه، بتضحياته، بدمه، بحزبه الذي هو حزب الله الغالب. والسيد نصر الله قدم حجة على بقية المسلمين حينما تحرك هو حزب بإمكانات حزب، بينما كانت الدول التي تمتلك الجيوش وتمتلك السلاح والطائرات والترسانة الضخمة والأموال الطائلة لم تحرك ساكنا في نصرة غزة، بينما تحرك حزب ولكنه فضح أمة المليار. وأبان أن هذه الأمة قعودها خيانة وصمتها خيانة، وأن كان بإمكانها أن تصنع شيئا لو تحركت كما تحرك السيد نصر الله وحزب الله الغالب وأبطاله الذين قدموا خيرة قادتهم كالشهيد إبراهيم عقيل وفؤاد شكر وهاشم صفي الدين وغيرهم وأبو صالح وغيرهم من القادة الكبار في الصف الأول والثاني والثالث، كل ذلك شهداء على طريق القدس. وكم تلقوا هؤلاء القادة من اتهامات في دينهم، في عقيدتهم، في إيمانهم، كم شكك فيهم التكفيريون أنهم أعداء للإسلام وأنهم أعوان للصهاينة وأنهم متفقون مع أمريكا لحرب الأمة وأن عقائدهم فاسدة وأن وهذه كلها كانت افتراءات وأكاذيب وأباطيل لتشويه الخصوم، دائما ما يلجأ إليها التكفيريون على مر الزمن، كما هو الحال اليوم في اتهامنا باستهداف مكة، كما صدر في الافتراء السعودي والذي أيده مجموعة من علماء البلاط وعلماء السوء وعلماء الدفع المسبق الذين رددوا تهمة النظام السعودي كما تردد البغبغاء الأصوات، وقالوا كما قالت. وهذا ليس غريبا على من يستبيح دماءنا، وليس غريبا على من صمت عن مجزرة غزة، وليس غريبا على من اتهم حركة حماس والجهاد وحزب الله بأنهم إرهابيون ودعا إلى عقد صفقة سلام وتطبيع الصهاينة المجرمين. هذا ليس غريبا على من فتح الأجواء للصهاينة وأغلق الأجواء على اليمن. هذا ليس غريبا على من فتح ميناء وأنشأ ميناء بريا لدخول البضائع إلى الصهاينة، بينما أحكم القبض والخناق والحصار على الشعب اليمني وعلى الشعب الفلسطيني. هذا ليس غريبا على من دفع تريليون ترامب وأهدى كسوة الكعبة لأبستين. ليس غريبا على النظام الذي أصبح يحارب الدين في بلاد مهبط الوح وينشر المنكرات ويدعم الفساد والانحلال. هذا ليس غريبا حتى على أولئك العلماء الذين سكتوا على إساءة ترامب إلى الكعبة ولم يقولوا أن أكبر رئيس أكبر دولة يستهين بالكعبة ويستهزئ بالكعبة، وهو قالها أمام وسائل الإعلام وتناقلت له الصحف والمواقع، لكنهم يتهموننا بما ننفيه ويتهموننا بما نقول أرواحنا لها الفداء، ونحن من دفعنا على ثالث الحرمين المسجد الأقصى، فكيف سيكون دفاعنا عن مكة؟ إن الخطر على مكة هو من القواعد الأمريكية الموجودة في السعودية وفي دول الخليج،
1: نعم،
0: والمتمترسة بأحدث أنواع الأسلحة من طائرات، من صواريخ، من ترسانة، من إمكانات، من أسلحة، من جنود. هذا هو الخطر. الخطر على مكة هو في إباحة الأجواء للصهاينة ليعبروا من فوق الحرمين الشريفين. الخطر على مكة هو من ناطحات السحاب التي تحاصر الكعبة

0: ولو حدث لا سمح الله أي زلزال أو خلل في البناء أو اختلال في الموازين الهندسية لتلك الناطحات لأدت إلى هدم الكعبة. نساء إلى الكعبة وفي إباحة المجون في بلاد الكعبة وعلى مقربة من الكعبة. الخطر على مكة هو في من سلم الملف الأمني للمشاعر المقدسة للصهاينة ليس من الشعب اليمني. الشعب اليمني قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى إنه ليس على الإسلام من بأس من أهل اليمن. لا يمكن أن يشكل اليمنيون ولم يحدث في تاريخ الرسالة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وعلى أن مثل اليمنيون أي خطر على الإسلام، بالعكس كانوا الأنصار والحماة والمدافعين والمضحين والفدائيين المجاهدين على الإسلام، ومن وقف في وجه الإسلام هم رعاة الإبل غلاظ الجفاه الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من هنا تظهر الزلازل والفتن. أما اليمن فمنها يظهر نفس الرحمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، لأنهم أهل إيمان وحكمة. فالسيد نصر الله سلام الله عليه كان يتهم بهذه الاتهامات، وافترى عليه وعلى حزبه هذه الافتراءات. وإذا بالله سبحانه وتعالى يري العالم أن هذا القائد الكبير يرتقي شهيدا على طريق القدس وعلى طريق فلسطين، بينما أولئك الذين ادعوا أنهم حماة الدين وحراس العقيدة رأيناهم في طوفان الأقصى في أحضان اليهود، رأيناهم يرقصون ويلعبون خلال سنتين وأهل غزة يتضورون جوعا ويموتون عطشا، وهم لم يرق لهم جف ولم يرق لهم قلب ولم تدمع لهم عين ولم يتحرك لهم ضمير. رأيناهم قساه غلاظ سجنوا حتى من كان في بلاد الحرمين من مندوب حركة حماس على رأسهم الدكتور محمد الخضر، و50 من أعضاء حركة حماس متواجدين بتصريح رسمي وهم في ضيافة السعودية، ولكن حينما تحرك الطوفان الأقصى اعتقلوهم وأسروهم وسجنوهم ولم يرضوا العرض ولم يرضوا ولم يوافقوا على العرض الذي قدمه السيد القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله بإطلاق أسرهم وسراحهم مقابل أننا في اليمن نطلق سراح الطيارين السعوديين والجنود السعوديين حتى ترضى عنهم إسرائيل، بأنهم حتى قبلوا بأن يستمر طياروهم ومقاتلوهم في الأسر لدى القوات اليمنية ولا أن يطلقوا ويخرج السجناء الفلسطينيين المعتقلون الفلسطينيين من غير حول لهم ولا قوة. طوفان الأقصى هو الكاشفة والفاضحة، والسيد حسن نصر الله هو قائد من قادة هذا الطوفان يتحرك في ثاني يوم من الطوفان، وتحركت جبهات لبنان واشتعلت دفاعا عن فلسطين وشغلت أكثر من 100,000 من جنود الصهاينة وخففت الضغط على غزة، واستمر هذا الموقف حتى التحق أولئك القادة العظماء شهداء سعداء إلى جوار ربهم وقد بيضوا وجوههم وأبرأوا ذمتهم وقاموا بدورهم وواجبهم، والآخرون متفرجين على غزة. ولذلك من أراد أن يعرف الحق من الباطل فلينظر إلى غزة وإلى ما حصل في غزة، ومن وقف مع فلسطين ومن وقف ضد فلسطين. إذا لم تكن هذه الأحداث والمواقف كافية لتعريف الناس بالعميل والخائن والصادق والكاذب، فلا يمكن أن يوجد في الحياة هذه أي شواهد ولا أي أدلة ولا أي مقاييس لمعرفة الحق من الباطل والصادق من الكاذب. طوفان الأقصى كان كما يقال عن الكاشفة الفاضحة، وما بعد الطوفان ليس كما قبله. كان في السابق الكثير يتمترسون خلف ويتقنعون بالإدانات والبيانات والشجب والقمم، لكن طوفان الأقصى أقام الحج على الصغير والكبير، خاصة وأنه استمر أكثر من سنتين تقريبا، وكان بإمكان من لم يتحرك أن يتحرك، وكان بإمكان خلال السنتين من لم يسجل موقفا أن يلحق ويسجل له موقفا، لكن البعض استمر ولم يستمر فقط في الصمت، بل تحول البعض إلى مساعد للصهاينة وإلى داعم للصهاينة، وهذا ما شاهدناه في أنظمة العمالة والخيانة. في ذكرى طوفان الأقصى الثالثة نتذكر أيضا شهيدنا الكبير الشهيد يحيى السنوار الذي تأتي ذكرى استشهاده في 16 أكتوبر، الذي يعني فجر هذا الذي فجر الطوفان وهندس الطوفان وأطلق يعني شرارة هذا الطوفان في وجه الكيان الصهيوني، وشاهدنا الصهاينة يوم الطوفان وهم يجرون إلى الأسر وهم يهربون كالنعاج، وشاهدنا كيف كان هذا الطوفان قويا ضد الصهاينة وأبان عوارهم وضعفهم وهشاشتهم، وأنهم أقرب إلى الهزيمة، وأنهم كانوا على وشك إعلان إخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عن بكرة أبيها والخروج منها نهائيا لولا تدخل النظام السعودي والأنظمة الخليجية والدول العربية والعميلة التي وقفت مع إسرائيل وكانت نعم المساند ونعم المؤيد لها، وفي مقدمتها النظام السعودي والنظام الإماراتي والنظام المصري والنظام الأردني والنظام التركي. هذه أبرز الدول التي كانت على تنسيق ودعم ولا سيما اقتصادي للصهاينة في الوقت الذي نحن أغلقنا البحر الأحمر، فتحت تركيا البحر الأبيض المتوسط وكانت أكبر سفن شحن تأتي إلى إسرائيل هي من الأسواق التركية. كان في الوقت في نفس الوقت أردوغان يعطي أهل غزة الكلام ويعطي الصهاينة البضائع والمواد والمنتجات التركية، حتى الحفاضات وحتى العسل وحتى الفواكه، وكان الملك الأردني يصدر لهم البندورة والطماطم، وكانت مصر في الوقت الذي تغلق معبر رفح ضد أبناء غزة الجائعين من الحليب والدواء، كانت قناة السويس على قدم وساق شغالة في إيصال البضائع إلى الكيان الصهيوني. وفي الوقت الذي أغلقنا البحر الأحمر وأغلقنا ميناء أم الرشراش المطلة على البحر الأحمر المسمى ميناء إيلات، كانت السعودية والإمارات والأردن قد فتحت ميناء بريا لدخول البضائع عبر خليج العقبة إلى الكيان الصهيوني الغاصب. فظهرت حقيقة الكل، وظهرت مواقف الشعب اليمني في طوفان الأقصى الذي دخل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وشارك بالقصف الصاروخي من الصواريخ البالستية إلى أن وصل إلى تصنيع صاروخ فرط صوتي سماه فلسطين واحد وفلسطين اثنين، وأطلق كميات كبيرة من هذه الصواريخ وأغلق ميناء أم الرشراش وأغلق البحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية، واستهدف العديد من السفن، وهزم أمريكا حينما جاءت بحاملات طائراتها وأسقط طائراتها، وكسر هجمة الاتحاد الأوروبي التي جاءت واسموها إسبيدس، ولقن الصهاينة درسا، ووقف الشعب اليمني خلال عامين لم يتوقف جمعة واحدة عن الخروج والمسيرات، كل جمعة تضامنا مع أهل غزة، وقالوا مقولتهم المشهورة التي أطلقها السيد القائد: لستم وحدكم، نحن معكم والله معكم. وكان الشعب اليمني في كل الميادين يواسي أهل غزة وفلسطين ويجمع التبرعات ويطلق المواقف ويقف خلف القوات المسلحة ومع القيادة السياسية والثورية، وكان بهذا يقيم الشعب اليمني الحجة على بقية شعوب العالم، وهو لا يزال في حرب ولا يزال في عدوان ولا يزال في حصار بسبب موقفه من فلسطين. فظهرت عظمة الشعب اليمني، وعرف العالم من هو اليمني، وأنهم أكثر الناس حرصا على المقدسات، وأكثر الناس يعني يحملون من أكثر الناس حملا للمبادئ والقيم وللغيرة والحمية والإباء والشهامة والرجلة، وأصبح اليمني محل احترام لدى الأحرار في العالم، بعد أن كان الكثير لا يعرف أين تقع الجمهورية اليمنية في الخريطة إلا أن يقال بأنها تقع على مقربة من السعودية أو مقربة من دبي. فطوفان الأقصى يحمل في طياته الكثير من الدلالات والأحداث التي نتحدث عنها، كاستشهاد السيد حسن ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين اللذين أبلوا بلاء حسنا في معركة طوفان الأقصى، وقدم حزب الله كما قال السيد القائد أكبر دور وأعظم تضحية قدمها هو دور حزب الله الذي قدم الصف الأول والثاني والثالث، وكثير من المجاهدين في الصف من القاعدة الجهادية قدمهم شهداء على طريق القدس، لم ينكسر ولم ينحني ولم يستسلم، وقدم ثمنا باهظا لموقفه هذا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذه الأمة. فنتذكر اليوم السيد نصر الله، ونتذكر طوفان الأقصى، ونتذكر الشهيد يحيى السنوار الذي أطلق شرارة هذا الطوفان، ونتذكر يعني شهداءنا من الشهيد الغماري وحكومة التغيير والبناء برئيس وزرائها وزرائها الذين سقطوا في هذه أو ارتقوا في هذه المعركة، ونتذكر بالمقابل دعايات الآخرين الكاذبة التي يتهمون بها الشعب اليمني بأنه يستهدف مكة ويستهدف الكعبة ويستهدف الحرمين الشريفين، ونتذكر علماء السوق حال ذلك العالم السعودي مفتي النظام السعودي الفوزان الذي حرض على الشعب اليمني وحرض على استباحة دماء الشعب اليمني، وهذا ليس غريبا، هم استباحوا وأعلنوا وحرضوا ضد الشعب اليمني منذ انطلاق عاصفة الحزم وتحالف العدوان على اليمن واتهمونا، وهم تكفيريون، هم يكفرون الآخرين بالتهمة بالظنة بالافتراء بالإفك، وهؤلاء علماء السوء كان الأحرى بهم أن ينصحوا النظام السعودي عن وأن ينهوه وأن يزجروه عن ارتكاب الفواحش في بلاد الحرمين، كان الأولى لعلماء البلاط أن ينصحوا النظام السعودي بترك التطبيع وأن يزجروه عن إبرام صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل كذبة النووي المدني التي هي سراب، والله سبحانه وتعالى يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كان الأحرى بأن العلماء السوء أن ينصحوا النظام السعودي أن يفك حصاره وأن ينهي عدوانه على الشعب اليمني لا أن يصب الزيت على النار. كان الأحرى بعلماء السوء أن يتحروا كما قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وأن يلتزموا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهم يعرفون أن كلام الخصم لا يقبل على خصمه، فكيف بمن هو أشد خصومة ومن إذا خاصم فجر. كان الأحرى بهم أن يتذكروا ماذا عملنا في الدفاع عن الأقصى، فكيف يمكن لهؤلاء الذين احتفلوا قبل شهر بمولد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن يستهدفوا المسجد الحرام أن يستهدفوا المقدسات. كان هذا سيكون مقبولا منكم لو لم يكن هنالك طوفان الأقصى ولو لم يكن هنالك معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خاضها شعبنا. كان يمكن أن يصدق الآخرون كذبتكم لو لم يكن هنالك احتفال بالمولد النبوي. أما هذه فنقول لكم خيرها في غيرها، ابحثوا عن كذبة أخرى، قولوا كلاما آخر، لم يعد أحد يصدقكم، بتم مكشوفين، لو لم تكن بعد هيئة الترفيه لربما صدقكم البعض بأنكم ملتزمون وحريصون على المقدسات، لكن وقد أهديتم كسوة الكعبة لأبستين ودنستم البلاد الحرمين الشريفين بالمراقص ثم تأتوا لتتحدثوا عن المقدسات، تأتوا لتتحدثوا عن المقدسات، شر البلية ما يضحك. وكما قال صلى الله عليه وعلى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بلغ بهم البجاحة أن ينتهكوا حرمة المقدسات ثم يرمون بها غيرهم.
1: وهم سيدي الفاضل، لأنه في طوفان الأقصى الناطق العسكري اليهودي الصهيوني أظهر صور على أنه حماس والجهادين هذا يريد أن يستهدفوا المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: فما أشبه الليلة بالبارحة
0: فعلا. نعم. وسمعت وزيرا صهيونيا يقول لو كنت مكان نتنياهو لقصفت المسجد الأقصى ودمرته وألقيت التهمة على حماس وحزب الله والذي
1: على الجهادين كلهم
0: وعلى إيران وعلى حزب الله وعلى اليمن، وسأقول أنها وسأركب الموجة وستحدث هذه الفتنة بين المسلمين. ولذلك نحن نخشى من النظام السعودي لأنه ليس عنده حرمة لهذه المقدسات، وهو يمتلك الجرأة على انتهاك كل الحرمات، وهو من سمح للصهاينة بإدارة المشاعر المقدسة في الجانب الأمني، وهو من أوصل محمد العيسى الخطيب المتصهين المصلي على يهود الهولوكوست والمحرقة إلى منبر عرفة، ومن سمح للصهاينة بأن يتصوروا داخل المسجد النبوي وداخل جبل عرفات ويقول أنا صهيوني ويتصور من جوار مسجد رسول الله صلوات الله عليه. نحن نخشى من هذا النظام السعودي أن يلجأ لاستهداف الكعبة أو استهداف مكة أكثر من هذه التهمة الذي قدتها في الشعب اليمني، أن يستهدفها استهداف مباشر ويرمي بذلك على الشعب اليمني ليجيش مقاتلين. وهذه التهمة تعكس في حقيقة الأمر تعكس ضعف النظام السعودي، وجد نفسه في الميدان أمام الشعب اليمني وحيدا بدون تحالفات، لم يعد ينفعه لا مجلس التعاون الخليجي الذي تركه ولا تحالف العدوان الذي شكل في عاصفة الحزم ولا الحماية الأمريكية باتت تحميه وقد نخلت قواعدها بالقصف الصاروخي الإيراني وأصبحت خارج الخدمة وأصبحت عاجزة عن حماية أنفسها ناهيك عن حماية الدول المستضيفة لها. فوجدت السعودي نفسه وحيدا وهو يريد أن يوجد تحالف وأن يوجد مقاتلين لك. ماذا يعمل؟ ليس إلا أن يتعلق بأستار الكعبة ويقول أننا سنستهدف الكعبة ويقول للتكفيرين تعالوا دافعوا عن الكعبة، ويريدهم أن يدافعوا عنه عن نظامه المتصهين. ولكن من الذي سيأتي ليدافع عن النظام السعودي المتصهين؟ لا أحد. لكن حينما يتعلق بأستار الكعبة وحينما يدعي أنه يريد من يدافع عن الكعبة،
1: يتعاطف الناس مع الكعبة
0: لكي يتعاطف الناس ولكي يحشد الناس ولكي يحرض الناس على الشعب اليمني ولكي يشوه الشعب اليمني ويشوه موقفه وجهاده وتاريخه ولكي يبرر جرائمه التي يستهدف بها اليوم المدنيين ويستهدف بها، استهدف بها منذ بداية العدوان اليوم أكثر من 2000 مسجد في اليمن. طوفان الأقصى فضح الكل وأبان الكل وعر الكل، وهذا الطوفان لم ينتهي باستشهاد القادة، لا باستشهاد يحيى السنوار ولا باستشهاد السيد حسن نصر الله. واستشهاد القادة لا يوقف المسير، وهذا ما عرفناه حينما استشهد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، لم تتوقف المسيرة. وحينما استشهد الصماد لم ينتهي اليمن، وحينما استشهد السيد نصر الله لم يتوقف حزب الله، بل فاجأنا بقيادة أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، فاجأنا حزب الله بعملياته البطولية وبطائراته المسيرة التي لقنت الصهاينة درسا لن ينسوه. وباستشهاد يحيى السنوار لم تتوقف حركة حماس، وباستشهاد السيد علي خامنئي لم تنهزم إيران، وهكذا القادة هم وقود لاستمرار المعركة وللوصول إلى النصر المؤزر والفتح المبين بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: شكرا لفضيلة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك،
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
5: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء، ننقل لكم من خلاله خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 21 من شهر ربيع الثاني لعام 48/400 للهجرة، الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2026، عبر قناة اليمن الفضائية وعبر كذلك إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. يطيب لنا أن نلتقي مع القرآن الكريم، مع الذكر الحكيم، مع روح وطب القلوب، هذا الكتاب الذي هو كتاب هداية، وما نتابعه من تلك الحرب الخبيثة التي يشنها العدو السعودي على يمن الحكمة والإيمان، وآخرها ما أطلقه من بهتان عظيم وأكاذيب وزور وبهتان على شعب اليمن بزعمه أننا هنا في اليمن نستهدف محطة الكهرباء الخاصة بالحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وقد أصدرت رابطة علماء اليمن يوم أمس بيانا بشأن هذه الأكذوبة الجديدة، هذه الأكذوبة الجديدة حول استهداف المدينة المنورة. ويقول البيان في بدايته: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
2: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تابعت رابطة علماء اليمن الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير بادعاء استهداف اليمن لمحطة كهرباء بالمدينة المنورة. إن هذه الأكذوبة تأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي، وأخطر من ذلك توظيفه الدنيء لقدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذا البهتان العظيم. الإخوة المؤمنون، إن الأكذوبة الجديدة وهذه الحرب الخبيثة الصهيونية السعودية تستهدف استعطاف الدول العربية والإسلامية كذبا وزورا وبهتانا. إن هذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة والمدينة وتستهدف حرمتهما وعلى العالم الإسلامي استهجان ذلك وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. ومما جاء في رابطة علماء اليمن أن العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق في كل الدنيا احتفاء بالمولد النبوي الشريف. الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن الكريم ولخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الإخوة المؤمنون، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن حسن الكبار.

موسى. فكيف إذا أصابتهم

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.

حتى يحكموك فيما شجر بينهم

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون.

ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.

الله عليهم من النبيين والصديقين أنعم الله عليهم.

حسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله

ولئن أصابكم فضل

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في

0: أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إن هذه الأكاذيب وقول الزور والبهتان العظيم الذي يسوقه العدو السعودي ضد أبناء الشعب اليمني، مما أصدر فيه الرئيس المجاهد مهدي المشاط بيانا قال فيه: إن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة أو المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. كما نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف الرحمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. الإخوة المؤمنون، نتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا نصر إلا من عندك. أنت العلي العظيم، القوي العزيز، المقتدر القاهر، الجبار المهيمن، ملك السماوات والأرض. فصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، وانصرنا على أعدائنا، ويسر لنا واحفظنا وافتح لنا وكف عنا بأسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظ السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، كما نسأله سبحانه أن يحفظ المجاهدين في كل جبهات اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا برحمته، إنه هو السميع العليم. الإخوة المؤمنون، ولا ننسى أن نذكركم بأهمية الوقفات الاحتجاجية الشعبية في كل المساجد والجوامع. وسنستمع فيما يلي رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان الجمعة الناضحة بالطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر.

الجماعة

لا ما شاء الله.

0: لا استمعوا وأنصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبة يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلاله ولعظيم شأنه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، خلقت فسويت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء الله جل جلاله وعظم شأنه، فعما قريب نحن إليه صائرون، وبين يديه واقفون، وعن أعمالنا محاسبون، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منها، وإما إلى النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن كل ما يقرب إلى النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى وجوب الحرص على سلامة حال الإنسان حين مفارقته لهذه الحياة وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد كامل للقاء الله، والاستعداد الكامل يتمثل في القيام بالواجبات والطاعات واجتناب المحرمات. وبين يدينا جنازة هي أصدق تعبير عما يجب أن نكون عليه من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله تعالى عنا. فالأعمار ليست بأيدينا، والحياة ليست بأيدينا، والخير والشر ليس بيدنا. نعم، بيدنا أن نعمل ما يقربنا إلى الله تعالى فيجعلنا عرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبأيدينا أن نسيء، وإذا أسأنا كنا قد ابتعدنا عن الله، وكنا بعين مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل منا يعلم حالته مع الله تعالى في صلاته، في صيامه، في صدقه، في أمانته، في زكاته، في ورعه، في أمانته، في تقواه، في وفائه لعهده، في إنصافه للناس، في إعطاء الحقوق وإخراجها إلى أهلها راضية بها نفسه، في إقباله على الله، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر، في جهاده بسبيل الله، في الوقوف في وجوه الظالمين. كل منا يعرف نفسه في هذا المقام كله. وإذا كان الإنسان مقصرا فعليه أن يسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يزيده هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن كل إنسان منا يموت، بل حين يشارف على الحياة يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن تؤخر. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا أتى أمر الله أتى أمر الله سبحانه وتعالى. ولربما الإنسان في حالة تيهان وضياع في حالة غفول في حالة غفلة في حالة معصية. بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة سكر يشربون الخمر. بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة شرب المخدرات أو بيعها أو السعي فيها. بعض الناس يأتيهم الموت وهم أهل رشوة يأكلون أموال الناس بالباطل. بعض الناس يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يأتيهم الموت وهم على تلك الحال. بعض الناس يأتيهم الموت وهم يأكلون أموال الناس بالباطل يمنعون الحقوق فلا يؤدونها ولا يخرجونها إلى أهلها. كم هي الحالات من هذا النوع؟ ما أكثر الناس الذين يموتون على هذا النحو ثم يرجى لهم رحمة الله. ورحمة الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهل اتقى من زنى؟ وهل اتقى من أكل الربا؟ وهل اتقى من شرب الخمر أو باعها أو روج لها أو سوغ لها؟ وهل اتقى الله من باع المخدرات واشترى المخدرات وسعى في ترويج المخدرات؟ وهل اتقى الله من روج للفاحشة؟ وهل اتقى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل اتقى الله تعالى من حلف اليمين الفاجرة؟ وهل اتقى الله تعالى من منع المواريث أهلها وحقوقها أن تصل إليهم؟ هل اتقى الله من فعل ذلك كله؟ هل اتقى الله من تعاون مع اليهود والنصارى؟ هل اتقى الله من خان بلده وشعبه وتعاضى للتجسس من أجل أعداء الله لينصرهم على أولياء الله وعلى شعبه وعلى وطنه؟ هل اتقى الله من أعان الظالمين؟ هذه مسائل كلها يجب أن يسأل الإنسان نفسه عنها يوميا. يجب أن يسعى لأن يرضي الله تعالى، لأن رضا الله، إذا رضي الله تعالى عنا لا نتصور ما الذي يمكن أن يعطينا الله تعالى وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يعزنا وأن يكرمنا وأن يسعدنا في الدنيا في الآخرة. وسعادة الإنسان في دنياه أو أخراه بيد الله الملك الجبار العزيز القهار جل جلاله وعظم شأنه. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وعلينا أن نسعى في مرضاة الله، وكل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها علينا أن نحملها بقوة، أن نحملها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. علينا أن نأخذ هذه التكاليف بقوة، قوة الإيمان، قوة العزيمة، قوة البدن، قوة الشكيمة، قوة الإرادة، قوة الإقبال على الله، قوة الإيمان، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نكون عليه عباد الله. نحن الآن أمام مؤامرات كبيرة جدا جدا جدا، ولا يمكن أن نصمد أو أن نثبت أمام هذه المؤامرات على عظمها وكبر حجمها إلا بقوة الإيمان بالله والثبات بالله والاعتزاز بالله جل جلاله وعظم شأنه. لا يفوتني أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى في ضمن هذه المؤامرات والدسائس والمكائد والحروب والفتن التي بين أيدينا جميعا كي نزداد إيمانا، أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والآية نزلت في شأن قريش عندما اشتوروا فيما بينهم على أن يفرق كل منهم مالا من أجل أن يواجهوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعدوا جيشا. قيل إن أبا سفيان يعني استأجر 2000 خادم من الأحباش من أجل أن يقاتلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدوه من عتاد معدة من أجل قتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأد الإسلام في مهده في بدايته. هذا ما حصل. نزلت هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص إلا أنها عامة في كل الأحيان والأزمان والأمكنة، يعني ليست مكسورة على أولئك الذين فقط جمعوا أموالهم من أجل أن يحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصدوا الناس عن الإسلام، يتعني كل أهل باطل، سواء سميناهم كفارا أم سميناهم مشركين أم يهودا أم يهودا أم نصارى أم منافقين عربا كافرين فاسقين فاجرين ظالمين بغاة مجرمين. المهم أن كل من يجمع المال ويحشد الجيوش ويشتري العتاد من أجل إضفاء نور الإسلام وكسر شوكة الإسلام والمسلمين وإضعاف جبهة الإسلام والمسلمين فهو داخل في أعداد هذه الآية الكريمة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وعد الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كيف نعرف أن هؤلاء القوم مع الله ومع الإسلام أم أنهم يصدون الناس عن الله وعن الإسلام؟ فقط يجيل الإنسان فكره بشكل بسيط، لأن المسألة لا تستدعي مزيد تفكر ولا تدبر، لأن الأمر واضح. حين يقول الحق سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهذا نص صريح في توضيح أعداء الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كم هي الآيات التي تذكرنا وتحذرنا من اليهود والنصارى، وأن نكون معهم أو في معسكرهم أو في فسطاطهم أو في مربعهم أو أن نكون معهم. فقف على الإنسان وهو يقرأ القرآن يلاحظ هذه الآيات، فيلاحظ بعد ذلك أن كل من احتمى بهم واستظل بمظلتهم وتعاون معهم أنه ليس على الحق وأنه من أهل الباطل. وإذا أنفق شيئا في سبيل هذا المشروع فإنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نشاهد اليوم آل سعود وآل نهيان وهذا المربع

فعلت السعودية كل ما أمكنها أن تفعله، حشدت جنود العالم والرأي العالمي والدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي، وجندت من السودان، من الجنجويد، من البلاف ووتر، من ومن مرتزقة اليمن الذين هم أرخصوا الناس بيعا لقلوبهم وضمائرهم وشعوبهم وأنفسهم. فعلوا كل ما فعلوا. اليوم 12 عاما مرت علينا من أول العدوان على الشعب اليمني. 12 عاما فعلت السعودية ما فعلت، استهدفت الناس في صالة العزاء لآل الرويشان، قتلت 700 رجل بدم بارد ولا شيء. قتلت الناس في عزائهم، قتلت الناس في أفراحهم، قتلت الأطفال، سوت المجازر المروعة بحق الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، حاصرت الشعب اليمني، منعت الشعب اليمني من أن يأتدر ويستفيد من خيراته. فعلت كل الأفاعي. لماذا يا آل سعود؟ فعلتم ذلك؟ أتخافون من اليمن؟ ادخلوا في حوار مع الحكومة في صنعاء، مع القيادة في صنعاء. أي تخوف منكم من جهة أهل اليمن يمكن أن تطرحوه؟ تخافون ماذا؟ تخافون من أهل اليمن؟ يمكن أن يناقش كل أمر. إن أهل العزة والكرامة والشهامة، إن من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل أبدا لن يكون عهده ولن ينقض ميثاقهم إذا واثق وإذا عاهد. ادخلوا مع الشعب اليمني العزيز الكريم الذي لا يبيع في نفسه ولا في دينه ولا في كرامته بشيء، لا يبتاع ولا يشتري. ادخلوا معهم في حوار خير لكم من أن تدخلوا معهم في مواجهة. اتجربتم 12 عاما مرت واليوم تجددون الأمر من جديد. لاحظوا إخواننا المسلمين كم أنفقت السعودية على القوات في الساحل الغربي. منعوا، حاصرونا من دخول السلاح، لكنهم جمعوا السلاح، جمعوا وكدسوا واشتروا هم من عندهم ما يقدر بعشرة مليار كما يقال، 10 مليار دولار، وجمعوا أسلحة ليأتي أنصار الله والمؤمنون ليأخذوها غنيمة باردة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. كم أنفقوا من أموال؟ لاحظتم تلك القاطرات المليئة بالعتاد والسلاح في منطقة العبر جوار الوديعة، تلك القاطرات بالعشرات، أكثر من 100 قاطرة كلها مليئة بالسلاح، صاروخ واحد هدف وسقط في مكان، إلا أن شظية واحدة أصابت قاطرة من تلك القاطرات، ثم تفجر ما فيها من ذخائر وعتاد، وكل قاطرة كأنها تقود الأخرى، سلم الأجل الثانية حتى أتت عن بكرة أبيها جميعا. أليست هذه آية من آيات الله الكبرى؟ هذه آية عظيمة، ما أعظمها. من حقنا أن نخر لله تعالى ساجدين حامدين شاكرين مسبحين مقدسين منزهين لله الواحد القهار. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا كلام الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا وعد الله. فثقوا عباد الله بوعد الله سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اليوم من جديد لما فشلوا في كل الجبهات، ولما فشلت كل مؤامراتهم السابقة، تصوروا 18 دولة، كلنا شاهد، دول الخليج بأجمعها إلا عمان، دخلت مصر، دخلت الأردن، ضموا في ذلك التحالف ولو اسما تركيا وباكستان، أمريكا داخلة، بريطانيا داخلة، فرنسا داخلة، كل تلك الدول كانت داخلة في عدوانه على الشعب اليمني أول ما بدأ العدوان في 2015. اليوم من جديد يحاولون إعادة الكرة للتجييش والتجريد على الشعب اليمني في تحالفات جديدة، ما أدري. ورد في الحديث أو في الأثر أن الله تعالى إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره سلب ذوي العقول عقولها، حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم عندئذ تكون الندامة ولا تحين مندم، لا ينفع الندم. كان بإمكان آل سعود أن يدخلوا في حوار جاد وصريح وصادق ووفي مع أنصار الله، مع الحكومة في صنعاء، وسيسلمون كل شر

ولن يجدوا منا شرا أبدا، ما نضربه فبذ ورفع يد الوصاية عنا، وفك وإنهاء الحصار عنا، وتركنا وشاننا، هذا ما نضربه. هل في ذلك ظلم؟ هل في ذلك جور؟ هل في ذلك ما يشكل خبرا على أحد؟ عندما يطلب الأخ من أخيه أن يعطيه حتى، قال أنا لا أريد من حقك شيء فرد فدق، أريد حقي أن تتركني وشاني، أن تتركني في بيتي وشاني. هل هذا المطلب مطلب حق أم مطلب باطل؟ وهل يخشى من هذا المطلب؟ لا، أنفقوا وأنفقوا ولا زالوا ينفقون، أنفقوا مليارات الدولارات. عندما تنفق السعودية آلاف المليارات من الدولارات، تريليون دولار من أجل ترامب مؤخرا وغيرها من الصفقات، ما أنفقه في بداية عهد ترامب في ولاية الأولى 500 مليار دولار، ولا زالت الصفقات، ولا زالت شراء الأسلحة في بين الحين والآخر بعشرات المليارات من الدولارات. لمن تعدون هذه الحتة؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا الإعداد؟ أمن أجل يعني استرداد الأراضي المغتصبة في فلسطين وتطهير المسجد الأقصى ورد الحقوق إلى أهلها ونصرة المستضعفين، أم من أجل المشروع الصهيوني في المنطقة؟ لاحظوا هذه الأمور. بالأمس يجتمعون في الإمارات ويحضر الإمارات ونتنياهو رأس الكفر، كما حضر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف عندما جندوا الجنود وجيشوا الجيوش على النبي في غزوة الأحزاب. نفس الشيء مر، نفس الشيء يمر الآن، نفس الشيء. وجاءت السعودية وجاءت الدول من أجل تجيش الناس على الشعب اليمني، استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استعباط الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا، فشلوا، لأن الناس يعلمون أن شعبا يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصا على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لن يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون إن الشعب اليمني والبوها الصاروخية والطيران المسيّد استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل يعني إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله، ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد، فإنها لن تنطلي على الله، ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقد علينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، أن نكون مع الله. والحمد لله الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادته الحكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حبق الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية، وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوء الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مجادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطرا على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهرا كما يقال ونبغ كفرا، سكت دهرا عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين، والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور، حتى دول الكفر امتعضت وتألمت واستاءت ما يجري في غزة وفلسطين. حرب ظالمة، حرب غاشمة، حرب يعني لا توصف. سكتوا ولم يصدروا بيانا ولا فتوى بوجوب مناصرة إخوانهم في غزة وفلسطين مع توافر الأدلة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هذه الآية كأنها لا تعني
لا تعنيهم، نسوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. نسوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسوا أحاديث كثيرة، نسوا قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآيات نسوها، لكن على الشعب اليمني من خدمة للمشروع الصهيوني تحركوا وأفتوا وخطبوا، واليوم يحطبون من أجل استهداف كما يزعمون المدينة المنورة كذبا وزورا وافتراء على الشعب اليمني. كل هذا يأتي في إطار الكذب والدسه. أعود فأذكركم بالآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله أن الغلبة ستكون للمؤمنين على هؤلاء المنافقين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح على بين يدي الجميع، ونحن مسلمون مؤمنون عقلاء ونرتب مواقفنا على أساس ما نعتقده وعلى أساس ما نفهمه وعلى أساس ما نعتقده ونعتنقه ونصححه من عقيدة ومن فكر ومن رأي، لأن الإنسان مخير ليس مسيرا، وهو بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن موقفنا مبني على ثوابت وعلى رسل على على على على قيم راسخة وعلى ثوابت قائمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع والأحداث. لاحظوا ماذا فعلت السعودية: جندت واشترت الأسلحة وعبأت وحركت الطائرات F-16 والرافال الفرنسية، والآن تشتري F-35 في صفقة كبيرة أكثر من 40 طائرة بأكثر من 24 مليار دولار. لمن هذا السلاح؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا العتاد؟ في وجه من سيحرك؟ في وجه من سيوجه؟ في وجوه المؤمنين، في وجوه المؤمنين. كانت السعودية ودول الخليج مطالبة بأن تعين أهل غزة، هذه الأموال الباهظة. ما سمعنا أن السعودية والإمارات مدت أهل غزة ولو برصاصة واحدة يا عباد الله، رصاصة واحدة لم تفعل ذلك. لكن هذا السلاح بهذا الحجم الهائل وهذه الكثرة ستوجه في صدور المؤمنين الذين ناصروا أهل غزة والذين قاموا بواجبهم نحو إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل المنطقة، والذين رفعوا شعار الله أكبر: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. بخلوا به حين وجب عليهم أن ينفقوه، وجادوا به حين لا يجب عليهم ولا يجوز لهم أن ينفقوه في وجوه وصدور الشعب اليمني الحر الأبي. هذه مقاربة ومفارقة يجب على المسلمين أن يفهموها جيدا، وعليهم فيما بعد أن يقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليزدادوا إيمانا ويقينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله، أو ادفعوا عن المستضعفين في غزة وفلسطين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لكنهم أصحاب قوة وأصحاب حزم وعزم، لكن على أضعف الناس وأجبن الناس وأخس الناس وأحذر الناس. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
عودا على ذي بدء تذكيرا بقول الحق سبحانه وتعالى وإنها لجديرة بالوقوف عندها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللام لام التعليل، وقد تكون اللام لام الصيرورة، لأن عاقبة إنفاقهم هو الصد عن سبيل الله شاءوا أم أبوا، لأنهم في حربهم للإسلام والمسلمين ولأولياء الله في حربهم ذلك تقوية لشوكة الباطل، تقوية لشوكة أمريكا وإسرائيل، تقوية لشوكة اليهود والنصارى، وهذا أمر واضح. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله ليس بمجرد الحرب فحسب، الصد يتمثل في الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الناعمة كما يقال. ينفقون بسخاء في إيجاد قنوات فضائية تبث أفلاما خلاعية وسيئة تؤثر في نفسيات الناس وفي نفسيات الشباب. ينفقون أموالا باهظا من أجل كرة القدم. لا تنسوا أن قطر أنفقت أكثر من 200 مليار من أجل مونديال قطر، مليار دولار. لو أنفق عشرها من أجل إخواننا في غزة وفلسطين والإعداد والاستعداد لمناجاة أعداء الله لكان الأمر مختلفا تماما. فالصد عن سبيل الله كائن. الاهتمام بالملاهي والملاعب والسيانم والأفلام والحلقات والمسلسلات إلى ما لا حد له من هذا الجانب، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. لا تنسوا ذلك. هم ينفقون أموالا، نعم يدع في شراك صيدهم الكثير من الناس، يدع ضحية لمؤامراتهم ودسائسهم الكثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وأولادنا وأهالينا وذرياتنا والمؤمنين من هذه الشباك اللعينة، من هذه الشراك الخبيثة التي ينصبها أعداء الله تعالى لنا بين الحين والآخر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يأتون بالفنانين وأفجر الناس وأفسد الناس وأخف الناس وأحق الناس قدرا وأبعدهم من الله تعالى مكانة، ويروجون لهم ويهتمون بهم ويكرمونهم ويعزونهم ويعطونهم الأموال الباهظة تحت مسمى هيئة الترفيه وغيرها من الأمور، يعظمون أمرهم، وأولياء الله يحطون من قدرهم. إلا من شرع لهم ما يفعلونه وصوغ لهم ما يفعلونه وأفتى بشرعية ما يفعلونه، أما من خالفهم فهم يزجون به في السجون. هناك العشرات إن لم يكن هناك المئات من العلماء في السعودية الأحرار زجوا بهم في السجون عندما قالوا هذا لا يجوز، هذا منكر، أدخلتم اليهود والنصارى إلى الحرم، لا شاهدتم اليهودي وهو ينفقد صورة له بجوار الكعبة في الصحن الذي يطوف به الطائفون حول الكعبة المشرفة، شاهدتم اليهودي وهو ينفقد صورة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاهدتم العاريات وهن يرقصن حول مجسم للكعبة الشريفة. كيف فعلوا؟ كيف صنعوا؟ كيف تعرفوا؟ كيف فعلوا بحق المقدسات؟ كل ذلك من الصد عن سبيل الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حتى ليس المال مالهم، المال مال الله والمال مال أهل الله، لكنهم أخذوه واستولوا عليه بالقوة والغلبة والظلم والجبروت والطغيان وأنفقوه في معصية الله ليصدوا الناس عن سبيل الله. فسينفقونها. والسين كما يقول الزمخشري للتأكيد أن هناك ستكون نفقة للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة هذه قبل الغلبة، يعني يشاهدون في بداية الأمور أن كل ما فعلوا وكل ما رسموا وكل ما خططوا له وكل ما أنفقوا من أجله أن العملية فاشلة مسبقا، ثم يغلبون حسرة أو بحسرة. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، بمعنى أن الحسرة ستكون حالة عليهم نازلة بهم في الدنيا وهم يشاهدونها بأم العين، ويوم القيامة هل يكتفون بالحسرة في الدنيا؟ قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الزعماء والولاة وكل من كان معهم وشارك معهم وأعانهم، سواء كان من المرتزقة والخونة من أهل اليمن أو من غيرهم، كلهم يوم القيامة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
وما هم بخارجين من النار. سلوا الله علما نافعا واستعينوا بالله من علم لا ينفع. العلم بين أيدينا واضح، لكن ما أكثر العلماء وما أذل العاملين. الله تعالى يقول على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية واضحة. ولو قلت لأحد علماء العلماء الذين أدانوا الشعب اليمني أن يخطب خطبة في هذه الآية وأن يذكر الناس بهذه الآية لأصدع وأفصح وأبلغ في القول، لكنه لا يوفق. إذا عرضت عليه هذه الآية لا يوفق بالعمل بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سلوا الله علما نافعا واستعيدوا بالله من علم لا ينفع. العلم واضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني ستشاركون أهل الإثم في إثمهم، وأهل الجور في جورهم، وأهل القتل في قتلهم، وأهل الطغيان في طغيانهم، لأنكم سمعتموهم وصدقتموهم. وما رأيتم أن آل سعود وأن هيان فساق بنص القرآن الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فالخمار وشارب الخمر وبائعها فاسق، والزاني فاسق، والمروج للظلم فاسق، والمتعاون مع أعداء الله فاسق، والذي يبيح أرضه وبلاده للقواعد الحربية الأمريكية الظالمة والفاجرة والكافرة فاسق. وهذه الآيات كلها وهذه البدائع كلها تدل على فسقهم وعلى فجورهم وعلى فجورهم. صدقتموهم عندما قالوا إنا استهدفنا مكة، وتصدقونهم اليوم عندما افتروا علينا أننا استهدفنا المدينة المنورة. كل هؤلاء العلماء والمؤسسات العلمائية والمنظمات والروابط العلمية ونحو ذلك مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واعزموا واحزموا أمركم مع الله سبحانه وتعالى، جاهدوا بسبيل الله. والله إنا لنرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما يثبت به القلوب، ما تثبت به القلوب. وإن من زاغ قلبه أو زاغ عقله أو زاغ بصره تجاه هذه الآيات لهو المحروم من فضل الله سبحانه وتعالى، لهو المحروم من رحمة الله جل جلاله، جل جلاله. هذا ما ذكرنا الحق تعالى به من إنفاق الذين كفروا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينما المؤمنون قد طلب منهم أن ينفقوا أموالهم من أجل الله وفي الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كم هم المرتزقة؟ مئات الآلاف من المرتزقة يقاتلون الشعب اليمني، لكن الذي يقاتل من أجل الريال السعودي لا من أجل المبدأ ولا من أجل القيم ولا من أجل الدين سيكون ضعيفا مهزوما في الجبهات، ولذلك فروا وسيفرون في كل مواجهة، لأنه يريد أن يأكل، يريد أن يعيش، لا يقاتل من أجل أن يموت، لا يقاتل من أجل المبدأ، لا يقاتل من أجل الدين، لا يؤمن بأن الجنة حق والنار حق، يريد أن يعيش، يبيع نفسه رخيصة. بينما المجاهدون في سبيل الله يأتيهم نصف راتب، هذا إذا جاء في كل ثلاثة أشهر، يقاتلون لا من أجل الدنيا، لا من أجل المال، لا من أجل المنصب، يقاتلون من أجل الله. آمنوا بالله، تشبعت قلوبهم بحب الله، لا يرون إلا الله، لا يرون إلا الجنة، لا يعشقون إلا لباء الله، وقوم يحملون هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الروحية وهذه المعنويات. جدير بهم أن ينتصروا، جدير بهم أن يعزهم الله وأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وأن يحظوا بوعد الله المتمثل في قوله جل من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منتثرين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي:
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المساكين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف يا الله كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم يا الله شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم يا قوي يا عزيز عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: بك سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا النار. وارزقنا عذاب النار وارزقنا أموالنا وأرواحنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على عبد العمل حي على عبد العمل. وفي قامت الصلاة وفي قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من

0: موسى.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بسمعة، نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي المجرم يعمل على تكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية مستغلا قداستها وحرمتها الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن اليمن هو من قدم التضحيات والتضحيات دفاعا عن المقدسات. ولفت البيان إلى أن مملكة قرن الشيطان ليست في موقف توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة، وأن هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في إحدى الدول المجاورة. استهدف عدوان سعودي مساء أمس العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف بغارتين مديرية ساقين بمحافظة صعدة. أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين إطلاق حملة دولية بمشاركة أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية بالتعاون مع حركة مناهضة الفصل العنصري والائتلاف العالمي ضد احتلال فلسطين للمطالبة بفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. دوى انفجار مجهول في مطار تفتناز في ريف إدلب الشرقي بسوريا وسط معلومات أولية عن وقوعه داخل المطار. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي اليوم أن مشروع أمن مضيق هرمز الاستراتيجي يلغي القوانين المتعارضة معه، مشددا على أن الإدارة الإيرانية للمضيق ستطبق بما يركز على الأمن الوطني والمصالح الوطنية. قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إنه لو كان الأمر بيده لانضمت الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ونفذت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للبنية التحتية للموانئ والطاقة في أوكرانيا إلى جانب سفينة شحن جاف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: مستمعينا الكرام، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع محافظة تعز، حيث تشكل محافظة تعز حاضرة النضال الوطني والقلب الفياض بالوعي السياسي والاجتماعي في بلادنا الحبيبة، حيث أثبت أبناؤها عبر مختلف المراحل التاريخية أن تعز ستظل دائما سدا منيعا أمام كل المخططات الاستعمارية ومحاولات الاستهداف الخارجي. في ظل الاستهداف المستمر والتحديات الراهنة، تتجلى أهمية التصالح والتسامح الداخلي كضرورة وطنية وإخلاقية لا تقبل التأجيل. إن وحدة الصف الداخلي بين أبناء محافظة تعز ومختلف القوى الوطنية في المحافظة هي حجر الزاوية في إفشال تحشيدات ومخططات العدوان السعودي الأمريكي، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستثمار في الخلافات البينية أو شق الصف المجتمعي. طبعا محافظة تعز لابد أن يجعل أبناء هذه المحافظة تلاحم المجتمعي والوعي وبناء جبهة داخلية متماسكة هي الخيار الأول للملمة شمل هذه المحافظة، بعيدا عن التقطعات، بعيدا عن قطع الطرقات فيها. يتجولون فيها أبناء هذه المحافظة وأبناء المحافظات الأخرى في محافظة تعز دون أي مضايقات أو أي تقطعات أو أي ابتزاز من الفصائل الموجودة في هذه المحافظة التي يحشدها العدوان السعودي الإماراتي. فإن تعز بصمودها الكافي ووعي أبنائها قادرة دوما على تحويل التحديات إلى فرص لرص الصفوف لتبقى نموذجا في الثبات والوعي والحرية، وتأكيدا على أن قوة اليمن تبدأ من تماسك أبنائها ورفضهم لأي وصايا خارجية. سامعين الكرام، سيكون ضيوفي في حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذ محمد الرميمة، نائب مدير عام فرع الهيئة العامة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، مدير مشروع التخطيط والتسوية في المحافظة. مرحبا بك أستاذ محمد.
8: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
7: أيضا سيكون ضيفي الأستاذ محمد أمين العسلي، مدير التخطيط الحضري بالهيئة ونائب مدير مشروع التخطيط والتسوية بالمحافظة. أيضا مرحبا بك أستاذ محمد.
9: أهلا وسهلا، حياكم الله، ورت تعز. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
7: أستاذ محمد الرميمة، قبل ما نبدأ بالحديث عن مشروع التخطيط والتسوية في تعز الجديدة، نظرا للنزوح للمواطنين من داخل المدينة إلى تعز الجديدة، العدو السعودي بيحشد لتدمير محافظة تعز ويريد يخلق العنصرية والتفرقة لكي يظل يسيطر على المحافظة، ويستميت أيضا بالشائعات من المواقع الصفراء التابعة لهذا العدو السعودي لخلق الإشاعات والبلبلة
10: بيدور يخلق صراع بين أبناء تعز بينهم البين. يعني البعض يقول لك ها عيدخلوا يذبحوكم، عيدخلوا يبزوا أراضيكم، عيدخلوا يبزوا بيوتكم. يا أخي تعال مدينة الحبان وانت بتشوف النظام والقانون والدولة والتسامح والتصالح، لكن أنت تدخل لعندهم بيدوروا منك البطاقة الشخصية. فأنا أشي أنك تصرف الماضن هذا الموضوع، أنت أكثر مني أنا بينسمع، لكن أنت من أهل المدينة تعز.
11: شكرا جزيلا. بالنسبة لهذا الموضوع قد كانوا خاضوا فيه من قبل سنوات، حتى في هذا المشروع بالذات قاموا بالحديث عنه في مناطقهم، حاولوا عبر قنواتهم يشوفوا وعي الناس أكثر. إحنا طبعا قمنا باللازم وقمنا بردة فعل توعية. معروف أن المناطق المرتزقة هذوم يعني يحاولوا يصطادوا في أي شيء معين، حتى إلى درجة أنهم يعني يتناولوا أشياء صغيرة جدا قد تحدث في أي بقعة. ولكن الإفلاس هكذا. طبعا الوضع تغير ما قبل سنتين أو قبل سنة ونص عندما فتحت الخط الواصل. أيوة كانت بصراحة والمواطن داخل تعز عبارة عن رهينة داخل المدينة المحتلة، محصور، والحملة الدعائية يعني المغرضة كانت على أشد، إلى درجة أنهم عندما فتح الخط وجاءوا تفاجأوا بوجود دولة في تعز الجديد، تفاجأوا بوجود دولة في بكل ما تعنيه الكلمة. تمام، تغير الآراء. طبعا الوضع الأمني هناك سيء جدا، إلى درجة أنه الآن أصبح الواحد يأتي إلى تعز الشرقية أو تعز الجديدة ويحاول أنه يعني يتجنب الكلام، مش خوفا من الأمن وكذا في المناطق هذه أو في تعز الشرقية، لا، خائف لا يكون في جواسيس توصل لهناك إنه جاي يتكلم عيمسكوه. إلى درجة إنه حتى بعض أنا عن التجربة الشخصية. تمام، أنا معي أصدقاء في داخل المدينة ويأتوا إلى الحوبان ويتجنبوا التواصل معي، يقول لك احنا مش خائفين منك ولا خائفين من السلطه في الحوبان، احنا خائفين من الداخل، من الامن في الداخل. لا يقولوا تواصلنا مع فلان لانه من بيت فلان، لكن يعني بصراحه المواطن في تعز مش للدرجه هذه مغلق. تمام، هو يسمع قد يسكت، يعرف، لكن القبضه الامنيه داخل هي يعني مرة متشددة داخلهم. هنا تكلم، هنا ما حد سألك من أنت ولا من أمن واستقرار وجود دولة واثقة من نفسها. أهلا وسهلا، دولة مش قلت شنو الحين أنا من وأنت بطاقتكم تفضل، لكن أنا ماليش فرصة إن أنا أعمل بعد كل واحد داخل حارسي ولا قم أفتشه ولا بطاقتك. الكل يدخل، مقاتلين معهم يدخلوا هنا، يزور أبوه يزور أمه، يقضي على سكته ورجع له. ما الدنيا واسعة، الدنيا
10: اسمها هو لو أنت تدخل هناك بيمسح،
11: يبدأ يحسسك من الكتف إذا معك آثار البندقية، والله إلا إذا كان معروف.
10: يعني عندهم المناطقية والعنصرية،
11: يحاولوا بقدر الإمكان يتنقلوا من أساس إلى أساس. أول حاجة العنصرية، العنصرية المذهبية، وبعدين المناطقية. ما أحد عارف إيش يدوروا بالضبط، يعني يبحثوا عن كل وسائل التفرقة. هي طبعا إفلاس إلى درجة إنهم لما تيجي تقول له يا أخي ليش تحارب، ما مش عارف، يقول يقضي لك 5 أو 6 أو 7 أذار يحاربك، يقول لك هذا بسبب الانقلاب، استعادة الجمهورية، استعادة الدولة، وبعدين محاربة السلالة، وبعدين محاربة الكهنوت، يعني يدور لك أي هذا هو إفلاس. لكن هذا ما تنطويش على المواطن في تعز. المواطن في تعز إحنا متعايشين مع بعض ونتكلم مع بعض، إحنا أصدقاء. شوف أنا معي ناس مؤيدين للعدوان، صح إنه بالكلام عبارة عن كذا، ولكن إنه محترم نفسه بعد عمله، ويقول لك أنا ما أعرف معك، خلاص يا أخي أنت حر. أنا ما أقرأ في داخل، ما تقرأ يا معي يا ضدي. إذا داخلت المدينة إذا ما أنتش معي أنت ضدي. الكلام هذا مش مقوى، هذا يمكن يكون في دولة بالشكل هذا. الخوف لا أنت هنا يشعر كل من دخل يشعر أنه هناك دولة، وهذا هو الأساس. إيه وهذا ما ينكروش لا قاحد، وهذا باعترافهم هم. قل لك لما ندخل هنا نشعر بوجود دولة.
10: سبحان الله، الفرصة إن شاء الله الوضع قريب جدا في هذه المدينة أنها ستعود إلى محافظة تعز.
11: ستعود وإن شاء الله بتعود بحرب. تمع داخل متقبل، أصبح متقبل. اللي مش متقبل وصل إلى مرحلة إنه إيش أقول لك، يلا اللي كان في البداية مش متقبلك، وكان في البداية مش يموت ولا يتقبلك، الآن يقول لك اللي بينتصر إحنا معه. يعني هذا خطوة للتقبل. الباقي المتحزبين والمحصورين فكريا وعقليا، اللي يعني إحنا نتواصل، إحنا بنتعز نتواصل مع بعض، واللي بقلوبنا والواحد واحد وتشوفوه حتى في الفيس ولا بالإعلام يقول حاجة بينما لما تجي نسمعه يتكلم حاجة ثانية. وإحنا وهم معذورين بشكل هذا لأن القبضة الحديدية تبع المتأسلمين وسيئة جدا سيئة جدا يعني فعلا. ونحن على طبعا بهذه المناسبة ندعوهم إلى تحكيم العقل طبعا ندعو أبناء تعز بالكلام والرجوع إلى حوض الوطن. وما حد ما بحد بينفعك والعدوان لم ينفعك. كل واحد دور مصلحته لما كل واحد دور مصلحته الدول تحارب من أجل مصلحتها ولا يهمها المواطن اليمني سواء في الجنوب أو في الشمال أو في تعز أو في مأرب أو في صنعاء. جميع لازم يعودوا إلى الوطن الأم ويتصالحوا والمسامح كريم والعفو العام لا زال ساري المفعول. تصرف تصرف دولة وليس تصرف ميليشيات ولكن بالعكس بالطرف الآخر
10: إن شاء الله حين بإذن الله إنها ستعود إلى حضن الوطن وأبناء تعزهم أنساب وأسر واحدة ومترابطة وأعتقد أنهم كلهم بينبذوا التحشيدة العدو السعودي هذا الذي يحاول زج العنصرية والطائفية والفتن داخل أبناء محافظة تعز. والانتصارات الأخيرة في المخا وباب المندب هم اطلعوا عليها اطلعوا على أهالي موجودين فيها. احنا جينا طبعا احنا سنة المخا وباب المندب والكل فالناس هناك مرتاحين لهذا الشيء. أبناء الشعب اليمني كلهم مترابطين مع بعض ضد العدو السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني. هذا هو الذي يريد التفرقة بين اليمنيين. لكن احنا من هنا ندعو أبناء محافظة تعز أن يتعاونوا فيما بينهم البين وأن يعودوا إلى حضن الوطن ويمارسوا أعمالهم ووظائفهم وتم. ننتقل إلى الأستاذ محمد العسلي. هل المواطن وعى بعد التفرقة الذي يعمل عليها العدو السعودي والإماراتي في محافظة تعز؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا رحب بكم أجل الله. احنا في تعز أو في اليمن كلنا احنا أهل أسرة واحدة. أبناء تعز متواجدين بكل المحافظات والجمهورية اليمنية ومن تعز متواجدين بكل المحافظات. فرسالتي للأخوة أن الوعى والحفاظ على مقدرات هذا البلد وعلى وعدم الزق بهم في ضياع هذا البلاد وفي صراع ومصلحة اليمني مع اليمني من الآخر. ما فيش يعني هنا ولو الأخير ما شبقى إلا أنا وانت.
10: الأعداء العدو السعودي والإماراتي يزج بيننا هذا الصراع
9: أكيد أكيد. بالأول والأخير إحنا أخوة
10: نبني
9: الوطن وبنفس الوقت نحافظ على النسيج الاجتماعي. الثارات والتبعات الحروب هذه سنتحمل ويلتها إحنا ككل ليس طرف معين وإنما تحمل تبعاتها الشعب اليمني. لهذا لازم نكون واعيين ونميزن الحق والباطل يعني. وهذه رسالتي. الله الله بالوطن، الله الله بالإنسان، الله الله بالمجتمع. حافظوا على مقدرات البلاد، حافظوا على مقدرات الشعب، حافظوا على أنفسكم. والعدوان يظل عدوان مهما تغيرت.

0: مرت بها البلاد ونتاج للإشكاليات التي حدثت داخل المحافظة بسبب النزوح الكبير الذي أدى إلى تكدس وانتشار البناء العشوائي في مديرية التعزية في هذه المناطق التي تحت سيطرة صنعاء. كان لزاما علينا أن نتخذ خطوة جريئة للحد من انتشار العشوائيات، وكان لابد لنا أن نعمل على شق الشوارع بالنهاية العام نتيجة إلى الظروف العسكرية التي كانت. كان من بداية المشروع أنه لازم نقوم بعملية التخطيط طبعا وتنفيذها، لأنه في السابق كان يعمل عمل تخطيط بس التنفيذ صعب جدا ولا يوجد تنفيذها للحد من البناء العشوائي. اتخذ قرار من قبل السلطة المحلية بعمل لأنه إذا كنت تنفذ لازم تعوض الناس. الظروف التي تمر بها البلد غير مهيئة لتعويض الناس، يعني الظروف الاقتصادية كانت صعبة جدا، لهذا اتخذ قرار بعمل التسويات وهو العمل بالقانون الذي رقم 20 الذي صدر عام 1995، وهو العمل بقانون التخطيط الذي يضم التخطيط والتسويات بحسب القانون. كان هذا القرار اتخذ عام 2021، ولكن تأخر الموضوع نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، تغيير المحافظين ما بين كل ذا وتغيير رئاسة الهيئة وعمل الورشات توضيح ومعلومات للشارع العام انه كيف العمل التسويات لانه ما فهموهاش بالمعنى المطلوب، وكان في ارباك في بدايه الامر ما ادى الى تاخر المشروع. ولكن انا بالسلطه المحليه وفريق العمل الهندسي والفني كنا مصممين يعني لدرجه بقينا ننظر للمشروع انه هو مشروع تحدي فكان لازم للعمل به، فتأخر حتى جاءت الظروف المناسبة في ظل السلطة المحلية الحالية، فاتخذ المشروع في البدء بالبناء وعمل ميزانية متواضعة وابتدأنا العمل. ولكن كانت الإشكالية في الضخم أو في كبرى المساحة الذي سنخططها، كان يعني المديرية التعزية تقدر تقول بالكامل يعني 37 وحدة جوار، يعني ربع مدينة. هذا مما أدى إلى صعوبة العمل وزيادة، لكن بجهود استطعنا أن نتغلب على الصعوبات وقمنا الورش التفهيم التوعوية للمواطنين وخرجنا إلى كل المديريات ورش مغلقة إلى حد ما نجحت التوعية في تقدر تقول 60-70%.
1: بدأتم بالمشروع إلى أن وصلتم في هذا المشروع؟
0: وصلنا إلى أن استطعنا أن نعمل الخارطة العقارية ب100% الخارطة العقارية، والمخططات تقدر تقول عليها 70-75 إلى من 70-80% المخططات. فالآن نحن خلص يعني بكل مخرجاتها الخارطة العقارية مع مخرجاتها، يعني استطعنا الآن نحن نعمل للمنطقة هذه كامل بنك معلومات ضخمة جدا تستفيد منه الدولة والسلطة المحلية وجميع المؤسسات الحكومية، إلى درجة أن نحن الآن حصر وتوثيق يعني أي نقطة إحداثية تعملها دخلت هذه المنطقة تعرف هذه الأرض أو هذا المتر المربع من أين جاء وتبع من ومن المتصرف فيه وإيش اسم الموضع واسم المالك واسم كل نقطة في هذه المنطقة، بنك معلومات بشكل رائع جدا، يعني الوثائق تكاد تكون ضخمة جدا، وعلى هذا عملنا المخططات على ضوئه. الآن الجاهزة وصلنا إلى مرحلة إنه استطعنا أن نعمل 9 وحدات جوار تستطيع أن تقول قابلة للتسويات الآن، قابلة للتسويات الآن. قد كانت قبل الضربة الآن أو قبل الاعتداء على مقر المشروع تمام وإتلاف بعض الأجهزة والملفات استطعنا أن نلم قبل 4 أيام. قبل 4 أيام.
1: منظرين من هذا القصر.
0: نعم راحت جميع الأجهزة والملفات استطعنا الملف هو لحسن الحظ موقع شحريق. جميع الأجهزة تلفت بينما الوثائق استطعنا أن نقول 95% وثائق الناس.
1: كم جنب السوق؟
0: المبنى الحكومي منعزل عن السوق تماما. وإحنا المكتب تبعنا في الدور الأول، فنتيجة للضغط راح الجدران الخارجية إلى فوق الأجهزة والضغط والفنجرات يعني كانت مع الاثاث مع المفروشات مع الادوات القرطاسيه
1: يعني
0: محتفظين فيها على النسخه الالكترونيه هي اهم ايوه. بس النتيجه اللي الان احنا الان توقفنا ما احناش عارفين لا فين الاجتماع ما الاجتماعات تهيئه العمل يعني بقت المنطقه برضو هذه الايام في خطر، فالان احنا زي ما تقول عنها مشتت.

0: مسكين مش عارفين اين نجتمع.
1: استاذ محمد امين، استاذ محمد، على اساس هذا المشروع التوسعه فيه، تجربتكم في العام الماضي هل نجحت وتم تطبيقها على ارض الواقع؟
2: بالنسبه للمشروع هي خطوه ضروريه وليست من الان. صدر قانون التخطيط عام 1995، القانون هذا صدر وله اهداف، ومن الاهداف هو انشاء مدن حديثه توفر بيئه ملائمه للعيش وللاستثمار وللاقتصاد والحفاظ على النسيج الاجتماعي والنسيج العمراني وخلق بيئه متكامله للانسان. انزال المخططات الطريقه المعتاده ان تشتغل مخطط تنزله صارت مشكله ما صارت حل، بل عبء منظم. من المشاكل انتشار البناء العشوائي. السبب انزال المخططات بالطريقه الغير صحيحه بغير قانونيه هي كانت سبب اسباب الانتشار العشوائي، لانها ترفع سعر الارض باماكن مخططه فينتقلوا الناس يشتروا بالاراكن اللي مش مخططه، وهكذا تلاحظ ان المناطق المخططه فاضيه وغاليه والمناطق غير مخططه في بيئه توسع. انا اشتري ارضيه بالمنطقه الغير مخططه تتخطط وترتفع سعرها، فظهرت فجوه بالمجتمع نفسه احيانا بين الاخ والاخوه، واحد غني واحد فقير، واحد يجي بارضه خدمه فقير واحد يجي، فهذه بعمليه توازن داخل المجتمع خربطت.
1: هذا المشروع
2: لكن المشروع هو هدفه الرئيسي تطبيق القانون، تفعيل قانون التخطيط. طبعا تفعيل قانون التخطيط ما استقطع، كذا بالمختصر، ما استقطع من ارض لصالح الخدمات والشوارع فهي على الجميع. طبعا بذلت جهود جباره من جميع السلطات، من القياده، من السلطه المحليه، متابعه واشراف، من فريق العمل، من السلطه القضائيه ممثله برئيس لجنه التسويات رئيس محكمه الاستئناف. هذه الجهود يعني ان شاء الله تتكلل بالنجاح والبرامج الطيبه. الان صار المحطات يعمل على اساس علميه، تطرح المحطات على طول تخرج لك النتائج موجب خارطه عقاريه، تعرف ما لك وما عليك وكم الذي تاخذ وكم الذي تطلب. تطبيق القانون عمل شفافية بالتخطيط بين الناس، وصار المجتمع شريك بعدد المخططات، وهذا أساس القانون، الشراكة المجتمعية. ما فيش واحد إنه يجي يقول لك أنا والله ما علمت شنو هذه المنطقة مخططة، ولا نزلنا الإعلانات على مستوى الوسائل الرسمية والوسائل التواصل الاجتماعي وصل بين الحال إن إحنا خاطبنا حتى خطباء الجوامع، اختطبوا وعلوا الناس ولصقنا الموسيقات بالجوامع، ولصقنا الموسيقات بالمدارس، ولصقنا الموسيقات بالميادين العامة، بالفرزات، بالأسواق، وزعنا مناشير، وزعنا يمكن فوق 12,000 13,000 منشور، وغطينا المنطقة كامل ونزلنا للبيوت، وكنا نجتمع بالدواوين الشخصيات الاجتماعية الكبيرة ويجمعوا لنا الناس على أساس أننا نوصل هذه الفكرة. وهذه الفكرة هي طبعا مهمة جدا، تفعيل القانون مهم جدا. الجانب الفني أمر بسيط، المهندس يدي عمله مثل الدكتور يدي عمله، لكن كيف تعكس هذا العمل إذا لم يكن وفق القانون وفق التشريعات وفق الشرع الإسلامي؟ إذا لم القانون يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية ما لش وجود. فالحمد لله رب العالمين إحنا وصلنا مثل ما قال مدير المشروع أن الخارطة العقارية وهي الأساس التي تشمل المواقع كامل، من أراضي زراعية، من مباني، من حجوزات، مواقع استثمارية، من وضع استخدام حالي للأرض، سكن، جوامع، جامعات، مدارس، هذا كامل. هذه تسمى خارطة الأساس، هذه خارطة الأساس هي يعني المنطلق، بدونه الشغل ناس اللي كان من قبل يعني ما تجدها دي أرض الوقف ولا دي أرض الدولة ولا دي والقانون يتكلم على الأولوية في وضع الخدمات العامة في أراضي الدولة.
1: نسبة كم طبقتم وأمت على أرض الواقع؟
2: ما تستطيعش تستقطع يعني الآن إحنا على الواقع العيش تعكس على الطريق اللي هي لجنة التسويات، لجنة التسويات بالأصل هي محكمة، لأن رئيس محكمة هي تصدر إعادة توزيع الأرض، ما تبقى بين الناس تلقى تعيد التوزيع بينهم بحيث أنها تستقطع النسبة كامل. طبعا صعب أنه واحد يجي يقول لك حققنا 99% ولا 50% ولا 60%، ما فيش هذا الكلام، 100% لازم، ما في انتقاله منظومة ما فيش حاجة اسمها يقول لك أنا حققت 99% من ال، لا خليك يعني قد يقول لك من ناحية أنه مثلا قضينا على ال يعني مثلا الخلافات والنزاعات الشخصية بمقدار 60% 70%، هذا جانب اللي هو مثلا بالجانب الحقوقي، لأن المخطط ينزل من حق المواطن يتظلم، يتظلم على المخطط بعد يتظلم على قرار لجنة التسويات، لكن إنه بشكل عام ما فيش حاجة اسمها 50% 60%، لا، احنا ننزل المخطط الآن على سبيل المثال، معنا مخطط الآن الرويكي، احنا الآن عدينا المخطط، طرحنا على ايش؟ على الخارطة العقارية. ارجع ادرس انا كم حط من حق الدولة؟ أول حاجة الخدمات، ولو طولنا عليكم لكن الموضوع قد يستاهل. هذه حق المخططات الآن، لكن خلاصة هي هذا مخطط واحد، هذا كله مخطط واحد. شوف الآن مكون الخريطة العقارية إيش؟ أول حاجة لو الملكية، أملاك خاصة، أرض وقف، أملاك دولة، طرق. الآن كم اللي لازم استقطع على بالقانون؟ كم المساحة اللي أخذت بالفعل؟ كم النسبة مثلاً؟ أنا الآن أنا لازم استقطع 25% من أراضي المواطنين، أنا استقطع 26% فاصل 70. إذا أنا لازم أنا إيش أعمل؟ أوجد حلول على أساس أنا القانون المواطن حقه يظهر يأخذ مني أكثر من غيري. صحيح. لهذا تعاد الدراسة، وضع الخدمات، وضع كذا، ترتيبها بحيث إنه إيش نحصل توازن. بالفعل حصلنا على لما عملنا المعادلة حقنا مثلاً. أما على كم النسبة، كم تبقى لنا من أرض الدولة، كم مساحة الخدمات القائمة، كم بدنا نقصن لحتى وصلنا إنه في معانا خرجنا. شوف النسبة الآن على أساس إنه وافر، لكن إحنا نقول خرجنا إحنا إيش متساويين 25% من حق المواطنين رجع لهم حقهم. يعني الآن المخطط كتسوية بالتخطيط بشكل يجمل جاهز. ما فيش ما استطعش يقول لك لا لا والله أنا عملت تسوية بعد المخطط 50% ما فيش هذا خبر. لازم هي معادلة يا صح لا غلط، ما مش وسط.
1: هذا المشروع هو موجود في محافظة تعز فقط يعني؟
2: احنا بادرنا طبعا مدينة تعز ومحافظة تعز وعين الناس تعني. لأما يعني انا اشتغلت فترة بالديوان العام، لكن هنا اكثر تقبلا بغض النظر من الناس المتعلمين بشكل عام، يعني معظم الناس متعلمين بكل مكان يعني، والمجتمع اليمني هو واحد، لكن هنا قد طرأت عليهم المدنية بشكل اكبر يعني لعدة عوامل مش من الآن، قطع عوامل سابقة احتكوا بعدن واحتكوا بمناطق لشان اللي كانت من
1: محافظة عدن تعز.
2: أيوة يعني لما تجي تكلم على قانون يأمن يدي لك فرصة. أيوة يأمن يدي لك فرصة إنك إيش تشتغل بس ولا ماشي.
1: أستاذ محمد في ختام حديثنا أشي منك رسائل لأبناء محافظة عز ليكونوا مع الوطن ونبني وطننا وننبذ العدو السعودي.
0: رسالة لإخواني وأحبائي في مدينة تعز أو في في المنطقة المحتلة أو العودة إلى حضن الوطن. ما حدا مهما تكالبت التحالفات أو تغيرت التحالفات أو وجود أحلاف جديدة، فإن صنعاء تبقى هي أم للجميع، تبقى عاصمة الجميع. نعم صنعاء أم الجميع، وهي صنعاء يعني عاصمة التسامح تمام من زمان. فالوعي كما عهدناكم يا أبناء تعز، أنتم ناس واعيين، ولا يغرنكم المال السعودي ولا هرطقات المرتزقة ولا الإسلام المسيس ولا الطوائف الإرهابية هذه الذي يحاولون بقدر الإمكان أن يبثوا روح مناطقية مذهبية. وإحنا في مدينة تعز أو في محافظة تعز معروفة إنها ذات هوية شافعية صوفية تتقبل الجميع وتنبذ أي تدخل خارجي أو هرطقات زي المذهب الوهابي هذا الذي جاء الذي كارثة على ليس على تعز بل على الوطن كامل. هو الوحيد الذي حاول أن يغير الهوية المحافظة، وللأسف يعني للأسف إنه لقى من أيوة يدعمه. الوعي والأيام أثبتت صحة ما نقول أو ما تقوله صنعاء. فالعدو لا يفرق ما بين يمني على يمني، هو يريد تدمير اليمن أرض وإنسان. فالوعي من تعز عودوا إلى حضن الوطن، ولا تصدقوا الخزعبلات والهرطقات الذي أتى به المحتلون والإسلام السياسي.
1: عليهم أن يأتوا إلى تعز الجديدة ويشاهدوا فيها نظام الأمن والاستقرار والعيش فيها. جربوا حتى أسبوع وأنتوا بتشوفوا
0: يحضروا لأنه الآن أصبحت المسافة ما بين قريبة نص ساعة يرجع. حتى إنه من قبل أسبوعين بدأت قد كانوا يحاولوا إنه يغلقوا الخط في جولة القصر، تفاجؤوا إنه الأسر يعني تفاجؤوا من الأسر الذي دخلت من الصباح للساعة 10، أغلقوا الساعة 10 الخط. فعند الرجوع تفاجؤوا يعني تقول إحنا دخلنا كيف نعود، أين نروح، أين كذا. فاستحوا من أنفسهم يعني شوفوا كمية الناس الذي تدخل وتخرج، هي نفس العوائل تدخل تتبضع من هنا تدخلوا البضاعة وفي حاجات يعني، وفي طلاب الآن يدرسوا بالجامعات. الآن أصبح العملية سهلة ما عاد زي ما كان زمان. الآن أي واحد كذا يجي ويدخل هم عارفين إنه هنا ما حد سألك من أنت،
1: ولا يدور
0: لا في تهريب أدوية ولا سجائر وإلا بمهربات ما يسألوش. أذول الأخوين يدخل يخرج ويدخل يخرج بكل أمان بكل ما حسأله ما فيش ولا وقول كل هكذا كل من دخل يشعر بالأمان. فتفاجأوا إنه يعني أجاوا يرجعوا ما خلوهمش. وناس كثيرين فاستوعبوا أنفسهم رجعوا فتحوا الخط. يعني ما حتى إنه الاشتباكات الآن في المنطقة هذه الشرقية المدخل ما فيش. يعني المواطن في تعز الآن أثبت كلمته، هذه مدينتي ما فيش حاجة، ما حد يقدر يمنعني، ما حد كذا. حاولوا قدر الإمكان إنهم يغلقوا الخط ولكن ما استطاعوش، وهم طبعا ينظروا لها من نواحي كثيرة. هم يتمنوا يغلق الخط، لولا المكاسب المادية لكانوا غلقوه، لأنهم يعرفوا أن من أتى إلى تعز الشرقية أو تعز الجديدة يعود لداخل يتكلم وهذا ما لا يريدوه طبعا. لكن الأمور تغيرت كثير فعلا. إن شاء الله
1: ندعوهم أن يتكاتفوا بينهم البين وتعود هذه المحافظة هي محافظة أمن واستقرار ومحافظة العلم والثقافة، تعز الثقافة، تعز الصمود. بإذن الله تعالى في الأشهر القادمة نزور محافظة تعز، وقد عادت كلها إلى حضن الوطن، نطلع جبل صبر، ندخل المدينة، نزور المدينة بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الكل بإذن الله. مثل ما عادت المخاوف وباب المندب والخوخة وحيس ويعني مناطق كثيرة 5800 كيلو مربع، يعني عادت، يعني مشي قليلة جدا. أتمنى أن تعود محافظة تعز كاملة، ما باقي للقليل يعني
0: كم 20%. وإحنا متواصلين مع أحبائنا وإخواننا في الداخل، فهم عندهم الاستعدادات، بس يعني ما حد يقدر في الضغط ولا في تقبل كبير. وحتى انه في بعض الشخصيات متواصلين مع شخصيات، لانه احنا بس هناك الاشكاليه في داخل المدينه انهم متعددي الحزبيه وكل واحد له ممول وكل واحد، هذه من الصعوبات فقط. هنا تعدد الولاءات وتعدد الاحزاب، القبيله هكذا والحزب هذا الدرقيه وهذا، يعني مع من تتفهم الا مع من تتفهم، لذلك بنلاقي صعوبه. ولكن المواطن ما عادش مستعد يحارب. هذا الان الذي يسمعهم الناس بما هذا معارك في الفيسبوك اكثر مما هي في الواقع. طبعا هم كلهم خارج المنطقه، واللهم قد بهم مرض العقد، عقدة النقص، ومرض نفسي من زمان. هل عقدة المناطقية وعقدة المذهبية من زمان؟ مش من الآن. هذه بس أجاءت فرصة إنه يعلنها، لكن في الأخير بيحرق نفسه بروح روح. طبعا هذه تعز 5 مليون ما فيش بيت في اليمن إلا هو بصمات أهل تعز، لا يحاولوا يشوهوا بالمدينة أو بالمحافظة. هذم الفيسبوكين والإعلاميين المهرطقين عباد الريال السعودي، أي طبعا هذم إعلاميين مأجورين يحاولوا يشوهوا تعز إنها ناس عنصريين، ناس مناطقيين، ناس إرهابيين، ذباحين. الكلام هذا غير صحيح جدا. مجاهدين من أبناء تعز في كل الجبهات، وأنا عندي إحصائية، طبعا إحصائية أولية تمام، موجودين في جميع الجبهات ومؤمنون بالمسيرة ومؤمنون يعني ما دخلوش المسيرة على أساس مادي، اقتناع ذاتي، ومجاهدين وفي مسؤولين في كل شيء، يعني ناس يحبوا البلاد هذه. وفي برضو داخل المدينة موجودين هذا الشيء، ولكن لم تتاح لهم الفرصة للكلام، في ضغط عليهم ومعذورين لأنه الضغط سيء. تباء على طول صدقني بيتقبلوا مثل ما تقبلوا أصحاب المخا وحيس والخوخة ودباب، بيتقبلها في المدينة. ما هنش الدرجة هذه إرهابي ولا هم ماذا زي ما يعودوا الإسلام، هذا المقاتلين، هذا مش عارف إيش. والله ما في أطيب منهم باليمن، متسامحين جدا بالكلمة الحلوة بالكلمة الطيبة، على طول يتراجع. نرجو من الجميع الوعي من أبناء تعز، نقول لهم يا أحبائنا ويا إخواننا عودوا إلى حضن الوطن. أنا لا أتكلم مع المواطن البسيط، لا أتكلم، أنا الآن أتحدث مع المسؤولين. كونوا على وعي، وما لم يبقى إلا الوطن، واللي ما ستبقى يمن واحد مهما تغيرت الأحداث ومهما تغير الزمان ومهما تغيرت الشخصيات. تمام، اليمن كبير بكبر العالم هذا كله، عمرها 7000 سنة، ما تجيش دول عمرها 70 سنة تشي تحكم فيها. هذا كلام، هذا لو تحكم فيها زمن معين خلاص ولا هذا الزمن ولا خلاص، تعود اليمن إن شاء الله قوية وتأخذ مكانها في المنطقة ورغم أنف الجميع.
1: ما تبقى سمعي كرام إلا نشكر أولا الأستاذ محمد أمين العسلي، مدير التخطيط الحضري، مدير مشروع التخطيط طبعا في الهيئة العامة، أو الهيئة العامة الأراضي والمدينة. والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز. شكرا لكم أستاذ محمد.
2: شكرا جزيلا لكم، فرصة سعيدة أن استطعنا من خلال هذا المنبر نوصل فكرة عامة على عمل التخطيط ومشروع التخطيط وأهدافه، ولا أمل من جميع المواطنين التعاون معنا فيما فيه الصالح العام وصالح المواطنين أنفسهم في البداية. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله في تعز.
1: أيضا نشكر جزيلا الشكر الأستاذ محمد الرميمة نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، مدير مشروع التخطيط والتسوية. شكرا لكم أستاذ محمد.
0: شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله للتقي، وقد خلصنا المشروع باحتفالية وعملية تدشين ان شاء الله ان شاء الله، لكن في على اساس انه في المدينه طبعا اصبحت غير قابله للتوسع، فالمخططات هناك متوقفه مش على اساس ذا خلاص ايوه، ومعظمها نقاط تماس
2: الان هذه المنطقه اللي منطقه الحبال هو الامتداد الطبيعي مش من اليوم، احنا الان هنا بدايه المخططات في هذه المنطقه من عام 2005 2008 ومن عام 2001 هو امتداد طبيعي، التوسع الطبيعي للمدينة بهذا الاتجاه في المنطقة اللي هي الشمالية والمنطقة الشرق.
0: لأنه هناك خلاص بعد الجبل في المنطقة الجنوبية جبل صغير أيوة، والمنطقة الغربية خطوط تماس. تمام، المنطقة الشمالية هي هذه اللي إحنا فيها، ولا الشرقية هذه اللي إحنا فيها، ولا قابلة للتخطيط.
1: سمعنا الكرام، أيضا انتقلنا بعد ذلك إلى مستشفى تعز المركزي. سنطلعكم ما يتم عمله في هذا المستشفى الناشئ الذي أنشئ مؤخرا وبدأ يعمل ويقدم الخدمة لهذا المواطن. أعتقد منذ سنتين تم افتتاح هذا المستشفى في المحافظة التي كانت محرومة من المستشفيات الحكومية. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي الدكتور حمود ناصر القارح مدير عام مستشفى تعز المركزي. مرحبا بكم دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم
1: دكتور. بداية عن النشأة والواقع الصحي في هذه المحافظة بإنشاء وافتتاح مستشفى تعز المركزي في فترة وجيزة رغم كل الظروف، رغم الحصار والعدوان على شعبنا العظيم.
3: أولا بعون الله وتوفيقه من 2015 إلى 2025 كانت المحافظة لا يوجد بها أي مستشفى مرجعي أو مركزي، وكلها مستشفيات ريفية، كل المستشفيات داخل المدينة الذي يسيطر عليها المرتزقة. والفكرة جاءت لتخفيف المعاناة المرضى الذي كان يذهبوا إلى أب أو إنهم يتحولوا إلى المدينة وأغلبهم الفشل الكلوي والحالات المستعصية، فجاءت الفكرة بالمستشفى على أنه يخفف من ألم ومعاناة المواطنين ومن عبء السفر إلى المحافظات الأخرى. فكانت الفكرة بداية كانت جيدة، وبتوفيق الله وجهود السلطة المحلية وجهود كل الكوادر والإدارات والمكاتب بني المستشفى وتم إنشاءه، وله من الآن إلى الآن له سنة كاملة من حين بدأ، ويخدم أكبر شريحة من المجتمع بما فيها المحافظة المجاورة، محافظة الضالع الذي هي الحشا، ومن محافظة لحج الذي هي القبيطة، هذه الذي هي من محافظات أخرى.
1: ما هي الأهداف الاستراتيجية التي وضعت لتغطية الاحتياجات الطبية المتزايد في هذه المحافظة؟
3: أولا تغطية الأقسام التخصصية والعيادة التخصصية مثل القلب والمسالك والعناية وكل الأقسام التي تتوفر في مستشفى مركزي أو ما يشابه هيئة، وإن شاء الله خلال سنة ونحن في هيئة، ومن ضمنها الذي هو مركز الغسيل الكلوي الذي هو الآن جاهز في اللمسات الأخيرة، باقي لب يخدم أو يكون من يتكون من 20 سرير، أيضا مركز الحروق ومركز الصحة النفسية، هذه المراكز التخصصية التي ستكون في نفس خدمات المستشفى، بالإضافة إلى العيادة التخصصية مثل القلب والأذن وأنف حنجرة وغيرها. أما العيادة التي هي أساسية الآن الذي بيغطيها المستشفى عيادة النساء والولادة وعيادة الأطفال وعيادة العظام وعيادة الجراحة العامة وعيادة المسالك البولية وعيادة الباطنية وأي العيادات الأخرى الأساسية في المستشفى، وأيضا الأشعة التشخيصية مثل الأشعة المحورية الآن في قيد التجهيز، وإن شاء الله فترة وجيزة وكل شيء جاهز.
1: كادر الطبي لديكم والتمريض العامل في المستشفى، هل تغطي هذه الكوادر كافة التخصصات الطبية المطلوبة أم أن هناك حاجة لاستقطاب استشاريين؟
3: الحاجة للاستشاريين موجودة، ولكن الكادر الموجود الآن هذا الكادر له خبرة 10 سنوات مع أطباء بلا حدود الهولندية الذي كانت بالحبان، فهي انسحبت وإحنا استوعبنا الكادر، فالكادر هذا من أفضل الكوادر المؤهلة التي مارست الخبرة بضغط عمل متزايد لمدة 10 سنة، فهم ذو كفاءة وعالية، كان فرصة إن إحنا استفدنا من الكادر ومن الأثاث أيضا.
1: دكتور، المستشفى يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا وحركة نزوح مستمرة سواء من المدينة، طيب ما هو حجم الإقبال اليومي؟
3: المستشفى الآن يستقبل من 300 إلى 400 حالة يوميا، وبالنسبة للرقود بيكون من 70 إلى 80، بالنسبة للأسر التي يمكن يستوعبها المستشفى 150 سرير حاليا.
1: أبرز الخدمات التي تقدم للمواطن في هذه الظروف؟
3: أبرز الخدمات التي تقدم مجانيا الذي هي خدمات سوء التغذية الحاد الوخيم الذي هو منتشر ويصيب الأسرة الأشد فقرا، لذلك المستشفى يقدم لهم الخدمات مجانا، ويعتبروا هذه الشريحة الأشد فقرا والقسم الأهم داخل المستشفى الذي من الجانب الإنساني فيه. باقي الأقسام كلها تقدم بأسعار رمزية حسب تسعير الوزارة وأقل منها.
1: هل تفكرون بعمل مخيمات طبية مجانية للمواطنين هنا في هذا المستشفى؟
3: نعم، عاد احنا أكملنا مخيم لجراحة العيون الذي استهدف كم 200 عملية لجراحة العيون عبر دعم من جمعية الهلال الأحمر اليمني وأيضا مكتب الصحة والمستشفى، هذا المخيم، وقبل مخيم المئات حالة جراحية عامة على المستشفى ومكتب الصحة نفذوها جراحة عامة. المخيمات التي تنفذت إلى حد الآن 4 مخيمات جراحية مجانية بينها 1 علاجي، أكيد أن المخيمات تخفف من معاناة المرضى، فنحن على صدد بناء خطة لعام 2027 من ضمنها مخيمات التي تغطي وتلبي حاجة المرضى.
1: دعنا نعود قليلا إلى قبل إنشاء مستشفى تعز المركزي، أين كان يتلقى المواطنين في المنطقة خدماتهم الطبية والعلاجية، وما حجم المعاناة والمشقة التي كانوا يتكبدون للحصول على هذه الرعاية الصحية؟
3: كانوا تعتبر في مراكز وحدات الصحية التي يتلقوا الرعاية الصحية الأولية فقط، أما الثانوية فإنها تحول إلى مستشفيات، بالنسبة للمديريات فيها مستشفيات ريفية لا تغطي حاجة المرضى، المرضى كانوا يتحولوا إلى المدينة، لكن كان من سابق أن الخط مقطوع، الطريق مقطوع، كانوا من الأقروض مسافة 4 ساعات، فكان عناء لهم سفرهم إلى المدينة، فكانوا يسافروا إلى أب أو إلى صنعاء أقرب لهم من المدينة، لأن المدينة كان تعب عليهم الدخول إليها، صعوبة الوصول، كانوا من المرضى ما يوصلوا لأنه جبال وخط فرعي ما هو زفل.
1: المناطق التي حكومة صنعاء ادخل عادي بدون تفتيش، يعني بدون ما يقول لك أنت عتسير أنت تبع من أنت، لكن حينما يدخل مثلا المواطن من محافظة تعز إلى المدينة يلاقي صعوبات جدا، ويلاقي أهانات، ويلاقي يعني أحيانا يتم اجتيادهم إطار مجهول.
3: نعم، وحتى المرضى الذي ساكن في الحوبان في نطاق سيطرة حكومة صنعاء يدخلون المدينة يعاملهم معاملة غير كأنه أجنبي، ما كأنه من أبناء المحافظة، لذلك هم مجندين، يعتبروا هذا الأسلوب هو أسلوب العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي، هم جنود مجندين تبع الخارجي ينفذوا ما قاله وما أملاه عليهم.
1: دعوتكم لهم للتصالح والتسامح ونتعاون جميعا لطرد التحشيد السعودي في هذه المحافظة لتستكمل المحافظة بقية المناطق ليعيشوا بأمن وسلام ولهم الحرية في الترقل إلى المناطق الأخرى.
3: نعم، ندعو كافة وأن كامل سكان محافظة تعز إلى نبذ الفرق والتقاتل والحزبية والطائفية والمناطقية والتصالح والتسامح، ونحن أخوة ومنهجنا واحد، ربنا واحد، ديننا واحد وأخوة. الآن الأب هنا والابن داخل، الابن داخل والأب خارج، كلهم أسره، كيف يتقاتلوا كيف؟ لكن أين التوعية؟ يدروا أول حاجة ليس عندهم وعي على أنهم بينفذوا أجندة خارجية. السعودية لم تقاتل بجيشها أبدا مطلقا مر التاريخ، وإنما بتقاتل بيمني ولا سوداني، ولا الآن بتدور لها سوري، وتدور لها تركي، تدور لها باكستاني، ما تشتي تقاتل ولا تشتي جيشها يدخل في الحرب، تقاتل بغيرها، فاليمني ما قد التعب، ما التعاضل من السودانيين وغيرهم؟
1: لاحظنا مؤخرا حينما تم تحرير مدينة أو مديرية المخا وذوباب باب المندب، الناس الآن بيعيشوا بسطاء. احنا جينا من هناك، كانوا يهولوا لهم انهم يدخلوا يذبحوكم، يدخلوا يحبسوكم، لا دخلوا لهم. والله العظيم احنا دخلنا المدينة ما يسمى طارق، يعني هي أسر هؤلاء المرتزقة اللي حاربوا ودمروا، انهم بيدولهم أكل غدا عشاء صبوح يوميا.
3: نعم، والفرق واضح حتى على مستوى ارتياح المجتمع. فارق العملة، فالعملة واحدة، ثانيا التعامل الذي ما قد خرج بين المنطقة تحت سيطرة حكومة صنعاء مفجوع، يجوم لأنهم بيهولوا عليه، يقول له مدري إيش بيعملوا بك. لكن الذي قد خرج وعاش اللي يعيش إلا يومين ثلاثة يشوف المعاملة يقول طبيعي، أنا عايش كأني مثل سابق، ما فيش ولا أي تمييز أو تفرقة، ولا يشددوا على واحد، ولا هذا منين جيت ولا دخلت. أما داخل ما يدخل زيارة صلاة أهله، وما قد الداء عنوانه وين ساير وعند من بيمسي وكم بيجلس وكم ما هو دخل وليش خرج. المهم تشديدات أمنية، وحتى عقل الحارة ممنوع يجي واحد ضيف إلا ويبلغوا به على مستوى الضيف، إذا ما بلغوا به يصيروا العاقل الحارة. إحنا الدنيا أمان لأن في أمن هناك، الأمن مفلوت.
1: ندعوهم من هنا أن يتعاونوا جميعا، كلكم أسرة واحدة، لا بد من نبذ هذا تحشيدة العدو السعودي. وأخي قبل أعتقد أسبوع تم قصف أماكن أو سوق شعبي مدني، أيضا قصف منازل. العدو السعودي يريد تدمير البنية التحتية، يريد تدمير المواطن اليمني، لا يهمه من المواطن هذا وإيش المنشأة، وإنما يهمه هو احتلال فقط. فنرجو نبذ العنصرية والتفرقة والمناطقية، وعدوا لرشدكم وعدوا لحظنا الدولة، بدلا من أن تكونوا تبعيا للعدو السعودي، عودوا إلى أخوانكم، خلوا هذه المحافظة تعيش بأمن واستقرار. 11 سنة والعدو ينخر في هذه المحافظة. منك رسائل إرشادية للمواطنين وتوعوية، وأيضا دعوتهم حتى الذي تحت سيطرة المرتزقة ممكن عادي يجوا يتعالجون في المستشفى.
3: نعم، ندعو كل المواطنين في محافظة تعز داخل وخارج، المستشفى مستشفى حكومي أسعار رمزية، ولا يعرف قيمة تقديم الخدمة فيه إلا من دخله، ومن دخل القطاع الخاص. كان من سابق القطاع الخاص إذا دخل المريض ما يخرج وما قد باع بيته وماله، ولكن الآن أسعار رمزية، حتى الذي متعاقدين مع الزكاة في حالة ما بفقير معدم حول للزكاة يساعده، فيساعده أبه مؤسسة خيرية أخرى بتساعده، والمستشفى بيساعده. المهم أي مريض يجي يتلقى الخدمة حتى لو ما معه ولا ريال، أول حاجة ندير الخدمة، بعد أن مع الشداء ماشي حولنا لمؤسسة خيرية وللزكاة، ما قدرنا نحوله ولا مبلغ بسيط يعفو من المستشفى.
1: الحالة الإنسانية الموجودة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، هذه الحكومة التي هي دولة لكل اليمنيين وليس لفئة معينة أو لمحافظات معينة، هي دولة لكل اليمنيين. أدعو من هنا من عاد في قلبه ذرة، يعني أنه مع العدو السعودي والإماراتي أن يعود إلى الوطن، الوطن هو للجميع. سامعي الكرام، تبقى لنا نشكر الدكتور حمود ناصر القارح مدير عام مستشفى تعز المركزي بمحافظة تعز. شكرا لكم الدكتور حمود.
3: شكرا لكم وشكرا لحضوركم.
1: الكرام، في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنخصص هذا اللقاء لمكتب الأوقاف في محافظة إب، سنطلعكم ما تم عمله بالنسبة لتمديد مبادرة التسهيل، وما هي الأعمال التي تم إنجازها خلال هذه المبادرة، وكيف تم حل حالات الإشكاليات التي كانت موجودة مع بعض المنتفعين وتسهيل لهم الإجراءات. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ أنور قاضي، نائب مدير عام مكتب الأوقاف للشؤون المالية والإدارية بمحافظة إب. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: أستاذ، تم إطلاق مبادرة التسهيل للمرة الثانية في أمانة العاصمة، محافظة صنعاء ومحافظة إب. ما هي التسهيلة التي تقدم للمنتفعين من الوقف في محافظة إب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. نرحب بكم جميعا مرة أخرى وبإذاعتكم على هذه الاستضافة. ما تقدمه مبادرة التسهيل التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف برعاية رئيس الهيئة السيد عبد المجيد الحوثي حفظه الله، تشمل التسهيل، تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات، تخفيض بنسب كبيرة والتقسيط، ومنح امتيازات للمبادرين بالتصحيح أوضاعهم بشكل عام.
1: هذه التسهيلات أوجدت للناس حلحلات إشكالاتهم التي كانت سابقا، لأنه التراكمات كانت كبيرة. لو نعود إلى الأنظمة السابقة ما كانوش يحصلوا حاجة اسمها وقف، دي كم مديت ورحلك. هل رأيتم أن المنتفعين توافدوا إليكم لتصحيح وضعهم؟
4: نعم، كان يعني نسبة التعثر في إنجاز المعاملات كانت كبيرة جدا في السابق. الهيئة منذ إنشائها قبل مبادرة التسهيل يعني عملت على أنه تبسط الإجراءات وتسهل الإجراءات وتأتمت جميع أعمالها إلكترونياً. بحيث ان احنا الان وصلنا لهذا المرحله معانا هذه هو العقد الموحد في جميع في الجمهوريه اليمنيه كامل، ونظام الكتروني للتاجير كامل، كل اعمال الدوله المستنده للتاجير تتم عبر النظام الالي الالكتروني، ما فيش حاجه اسمها يدويه، الا ملف يحفظ في الارشيف اخر شيء، مرتبط مع رأس الهيئه بسر فرع مركزي، نعم، وعقد موحد، هذا بجانب الاعمال غير الاعمال الكثيره اللي قامت بها خلال الفتره الماضيه الى ان اطلقت مبادره التسهيل. مبادره التسهيل يعني شملت محافظه بالكامل، وكان الاقبال كبير على المكتب وعلى الفروع بمديريات لتصحيح أوضاعهم، تم إنجاز معاملات كثيرة وكانت حتى من السابق معرقلة ومتعثرة بأسباب عدة أسباب منها، وعمل حل المشاكلهم وإنجاز يعني نقول معظم أو أكثر مع المعاملات أو الذي المنتفعين يتقدموا بها خلال فترة المبادرة، ولا زال العمل مستمر.
1: هل تفاعل المنتفعين لاستغلال هذه المبادرة تسهيل لتسديد ما عليه من وقف، وكيف نسبة الإقبال؟
4: حقيقة التفاعل كان موجود والضغط كان كبير على المكتب والفروع، ويعني ولا زال ومداومين يعني على مدار الساعة صراحة، قبل كان كثير، لكن عندما تقيس نسبة بالأوقاف في محافظة إب، الأوقاف في محافظة إب كثيرة جدا، نسبة كثيرة، فلو جيت قارنها على الأوقاف ما هم شبه الشكل اللي قبل كبير، لكن على جهد المكتب وعلى الكادر والطاقة الذي اشتغلنا بها اشتغلنا على مدار الساعة ولازلنا بنشتغل، والإقبال كبير والحمد لله، واستطعنا بفضله إنجاز ملفات كثيرة كان إصدار عقود كانت تصدر في سنوات، ولا زال العمل جاري بمتابعة بقية المنتفعين للاستفادة يعني للحضور وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من بدل التسهيل.
1: كم قدر الذي سددوا لديكم أو الملفات لديكم تم تحرير لهم عقود؟
4: إجمالي عدد الملفات الذي تم إدخالها للنظام أو الطلبات المقدمة للمكتب والفروع من بداية المبادرة يومنا هذا 5953 ملف طلب أو منتفع، منها 3057 لغرض البناء و2693 لغرض الزراعة و 203 هي المعمورات والمباني الخاصة بالمكتب. بلغ إجمالي العقود الصادرة لنفس الفترة بداية المبادرة حتى اللحظة 2046 عقد، منها 2024 لغرض البناء و15 عقد لغرض الزراعة و7 معمورات ومباني، ولا زال متابعة مستمرة وجارية لبقية المنتفعين، لأنه ما هو الفارق بين الملفات المدخلة والعقود إنه به تقصير أو به كذا، معظم الأحيان من المنتفع نفسه نكمل إجراءاته إلى مرحلة قبل صدور العقد والسداد ويتعثر عنده بالسداد، لا زالت متابعة لهم حتى يتم استفادة يستفيدوا من المبادرة والتخفيضات من أجل إصدار عقودهم.
1: تم توزيع الأعمال على المكاتب في المديرية وعمل لهم صلاحيات، أم المنتفع يأتي إلى مكتب الأوقاف في المحافظة يعني يسدد أو يعامل المعاملة حقه؟
4: نعم، من ضمن توجه الهيئة هو اللا مركزية، فكانت من ضمنها منح الفروع الصلاحيات، صلاحيات يعني التأجير. المنتفع الآن ليس بحاجة لتحمل عناء السفر والحضور إلى المحافظة من المديريات سواء البعيدة أو القريبة، عليها التوجه إلى الفرع، مكتبنا مع لدينا مكاتب في كل مديرية تفر، يتقدم إليهم بالطلب وادى لهم وثائقهم ونزلوا يجهزوا معاملته ويمسحوا ويسقطوا ويرحلوها في النظام، يترحل دايركت للمكتب، المكتب يراجع غير من النظام ونجز واستكمل وتم يعني وخرجنا الإرسالي ونجز المعاملة إلى يستلم عقده.
1: الموجودة الأتمتة في جميع المكاتب بمحافظة إب؟
4: نعم، الأتمتة عندنا في المكتب وفرع المديريات.
1: تم إدخال البيانات للمنتفعين في هذا النظام؟
4: تم إدخال فيما يخص الطلبات كلها مدخلة في النظام. فيما يخص بيانات الوقف بشكل عام، الهيئة يعني من إنشائها حتى اللحظة وهي تعمل على إدخال جميع البيانات والوثائق والوقفيات والمسودات إلى النظام، وقد تم إدخالها بالكامل، وقد بدأنا في مشروع المسح الشامل، مشروع الحصر والمسح الشامل في المحافظة، بالتالي جميع المواضع الأوقاف التابعة للأوقاف الذي يعني موجودة في الإرشيف المركزي في سواء في المكتب في المحافظة ولا في الأمانة ولا في الجامع الكبير كلها قد تم إدخالها إلى النظام الإلكتروني، ويتم العمل يعني العمل لا زال جاري على تصحيحها وبإذن الله الوصول إلى مرحلة أنه استكمال الحصر الشامل.
1: الحصر الشامل نسبة كم وصلتم، أم تبقى مديريات لم يتم حصرها؟
4: بالنسبة لما هو من وثائق موجودة في لدينا في المكتب في الإرشيف المركزي أو في صنعاء أو في الجامع الكبير أو في أراشيف المحافظات بشكل عام في الجمهورية، تم إدخالها جميعها إلى النظام الإلكتروني، لكن العمل الميداني لا زال يعني بنشتغل على مراحل، نشتغل بمراحل وفق خطة الهيئة. يعني مثلا عندنا في محافظة إب بدأنا بالعمل في مركز المحافظة الأربع المديريات مشروع الحصر قبل فترة، الآن إن شاء الله نضيف لها ثلاث مديريات إلى جنب مركز المحافظة، وقد قطعنا شوط في مركز المحافظة، نضيف يريم ذي السفال والسياني، نبدأ نشتغل
5: وبعدها بحسب خطة الهيئة ومراحلها نستكمل إن شاء الله بقية المديرات.
1: في بعض المتنفذين في محافظة إب نظرا لارتفاع أسعار الأراضي هنا في المحافظة بسطوا على معظم الأراضي حق الأوقاف سواء كانت في الأنظمة السابقة أو مؤخرا، ما الذي تم استخراجه بعد إنشاء الهيئة من هؤلاء النافذين؟
5: حقيقة أنه قد تم استخراج الكثير من مواضع الأوقاف والأراضي المغتصبة. العمل لا زال جاري قانونا ولا زلنا في متابعة مستمرة وحثيثة في الجهات القضائية والأمنية لمتابعة جميع من قاموا باغتصاب أراضي الأوقاف خلال الفترة الماضية. أرجعنا الكثير، يعني إذا رجعنا نسبة ما لها شيء خلال الفترة الماضية.
1: نعود إلى المبادرة، هل تم إشعار المتبقيين من المنتفعين بسرعة يعني استغلال هذه المبادرة لسهل لهم معاملتهم وتسديد ما عليهم؟
5: نعم، احنا قمنا بحملة إعلامية على مستوى المرئي والمقروء والمسموع وأيضا رسائل نصية من أجل توصل لأكبر شريحة ممكنة، أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات المكتب وصفحات الإعلاميين. فنعتقد أن قد وصلت، وأيضا اللوحات في عملاقة في
1: بعض المديريات وصلت لها بعض الإعلام يقصد.
5: الرسائل النصية وصلت للناس كلهم شريحة كبيرة، الرسائل النصية دي وصلت عند الناس كلهم، ما عاد يحتاج يعني هذه بالذات الذي مديريات النائية وما فيها إعلام مرئي ولا لوحات أو غيره. فقدي الرسائل النصية تعتبر وسيلة يعني كبيرة جدا للوصول إليهم، وأوقافها كثيرة. احنا ندعوهم إلى الاستفادة لما تبقى من مبادرة التسهيل الذي أعتقد باقي لها حوالي شهر أو أقل.
1: إذا سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكر الأستاذ أنور قاضي نائب مدير عام مكتب الأوقاف للشؤون المالية والإدارية بمحافظة إب. شكرا لكم أستاذ.
5: شكرا لكم على هذا الاستضافة، حفظكم الله.
1: في الأخير سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكركم وإن شاء الله سنواصل بث حلقاتنا الأسبوعية من محافظة تعز، تعز الشبوق، تعز السمود. إلى اللقاء.
6: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
10: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
9: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
11: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
12: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: كما وعدناكم في حلقتنا الماضية عن أحداث جديدة، في حلقة اليوم نعرفكم فيها عن ظلم الغزاة الأيوبيين وبطشهم في حكمهم للشعب اليمني، وخاصة ما عرف به إسماعيل بن طقطقين الذي كان أشد ظلما وبطشا وفسادا من أبيه، وكما أورد لنا ذلك الباحث عبد الله بن عامر الذي يقول:
1: ورث إسماعيل بن طقطقين الحكم في اليمن عن أبيه طقطقين، حيث استمر في اتباع سياسة البطش والقسوة والإرهاب والظلم ضد اليمنيين. وهنا نلاحظ عبارة قد استمر في اتباع، والتي أوردها الباحث فإنها تدل على أن ما قام به من تلك الأعمال في سياسة حكمه لم تكن من صنعه، بل ورثها من أبيه، ولكنه في سياسة حكمه ضاعف البطش بطشا والظلم ظلما والإرهاب إرهابا، حتى شمل ذلك أتباعه من القادة والجنود.
2: وهذا ما يوضحه لنا الباحث عبد الله بن عامر عن الفترة التي حكم فيها بن طقطقين، حيث يقول: وتسجل أحداث تلك الفترة عن قيام بن طقطقين بإعدام عدد من القادة التابعين له، ناهيك عن المعاملة السيئة لممالك أبيه التي بلغت حد القتل والتصفية. ويذكر بعض المؤرخين أن بن طقطقين كان مولعا بذبح البشر وأكل لحومهم.
0: وقد اشتهر بذلك القائد بحجم القتل والإعدامات بحق اليمنيين، وإضافة إلى السلب والنهب والاعتداءات على المدن والقرى والمزارع. وهذا ما يؤكد من أن سياسة الحمقى في حكمه قد آلت به إلى المزيد من الحركات الانشقاقية في صفوف جيشه، حيث بلغ عدد القادة والجنود المنضمين إلى الإمام عبد الله بن حمزة إلى أكثر من 1000 قائد وجندي.
1: المستمعون الأعزاء، هذه الفقرة قد وردت للباحث عبد الله بن عامر بعنوان من صنعاء إلى تهامة، حيث تناول فيها نضالات اليمنيين التي تجسدت في تحقيق إنجازات وطنية مهمة شملت المناطق الشمالية الغربية، ثم امتدت إلى المناطق الوسطى، فجميع تلك المناطق شهدت مقاومة يمنية عنيفة ضد الغزاة الأيوبيين الذين تراجعوا لتعزيز قوتهم في مدينة صنعاء وذمار وبعض الحصون التي كانت تحت سيطرتهم.
2: فيما بقية المناطق أصبحت ضمن نفوذ دولة الإمام عبد الله بن حمزة، التي امتد نفوذها في تلك الفترة إلى تهامة وإب. وما تكشفه لنا بعض رسائل الإمام تؤكد بأن دولته كانت ممتدة في جهة الشرق إلى قرب الجند بلاد بني حبيش وما والاها، وكذلك المغارب كلها.
0: مستمعين الكرام، لعلكم قد لاحظتم في الفقرة السابقة ورود كلمة دولة الإمام عبد الله بن حمزة، ما يعني بأنه قد أنشأ دولة في ظل الاحتلال الأيوبي، وهذا يدل على أنه قد صار يمتلك قوة بشرية وأرضا واسعة، وهذان العاملان من أهم مقومات قيام أي دولة مستقلة.
1: وكما أشرنا سابقا إلى أن الإمام بن حمزة قد وضع على رأس أهدافه الوصول إلى صنعاء، وعندما تحقق له ذلك سارع إلى إشغال الأيوبيين عبر فتح عدة جبهات عليهم من أجل إضعاف قوتهم في صنعاء، ولهذا فقد أرسل مجاميع من الجيش المنصوري لشن الغارات على الأيوبيين في تهامة.
2: ففي رسالة بعثها الإمام إلى قتادة بن إدريس قال فيها: إن غاراتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاء، والبلاد في أيدينا، وما بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تهامة، وجندنا صاروا أقوياء بحمد الله.
0: وفي رسالة أخرى للإمام ابن حمزة يقول فيها: لقد قهرنا جنود الغزاة الأيوبيين بنصر من الله حتى صاروا حيارى لا يهتدون يمينا ولا يسارا، وهذه صنعاء أبوابها عليهم مؤصدة وعماد الخوف عليهم ممددة، وهذه تهامة قد أجفلت أجفال النعام.
1: ولتهامة أهمية كبيرة في السيطرة عليها، كونها تعتبر المنطقة إلى الطريق الساحلي الذي يمر من جيزان وصولا إلى زبيد أو عن طريق الموانئ والمرافئ البحرية، وهذا ما سوف نعرفه في حلقتنا القادمة بإذن الله.
2: فحتى ذلكم الموعد تقبلوا منا أطيب التحايا القلبية، ودمتم بألف خير، ودامت اليمن حرة مستقلة شامخة شموخ جبالها الشماء ومقبرة للغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم في الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
2: إسكندر المعطري،
1: أفراح العنسي،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا. ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين. عبر هذا الأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الإخوة المستمعين، ونسأل الله العلي القدير في البداية النصر المؤزر لقضية فلسطين ولشعب فلسطين لمظلومي فلسطين، وأيضا نسأل الله التوفيق والتسديد والتثبيت لرجال الله في اليمن الذين وقفوا إلى جانب فلسطين في موقف تميز سيسجله التاريخ، موقف لا نظير له بين كل دول العالم. اليوم نتحدث باختصار شديد عن ما جاء في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وهذه الملزمة كما كانت ملزمة الأسبوع الماضي وهكذا في إطار سلسلة معرفة الله التي تصب في قالب كيف نتعرف على الله من خلال القرآن الكريم لنصل إلى تعزيز ثقتنا بالله وولائنا له، فننطلق في الميدان العملي من واقع الثقة به والولاء له، ونحن نستشعر الأجر والصبر ونستشعر القوة لأننا معه ولا نخاف من غيره. إذن في بداية هذه الملزمة يقول رضوان الله عليه: يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، لأننا إذا أردنا أن نتعرف على الله يجب أن نعود إلى القرآن، والقرآن يتحدث عن صفات الله بالشكل الذي يخلق عظمة في نفسك، وأيضا تحدث عن نعم الله بالشكل الذي يخلق حياء وتعظيما لله في نفسك، تحدث أيضا عن وعده ووعيده وقدم لك نفسه أنه الكبير.

ففي بدايتها قال يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو فاعلم أنه لا إله إلا هو، ينبغي ألا تخاف إلا منه وألا ترغب إلا فيما عنده وأن تعود إليه. ثم بعد أن تحدث عن هذا تطرق إلى الإنسان، تطرق في حديثه إلى الإنسان قائلا أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الجهل بما يسبقه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالإنسان وهو ينطلق في الميدان العملي يجب أن يستشعر الأجر وأن يتجه بعمله إلى الله، والله سبحانه وتعالى إذا كان العمل من أجله فهو من يكفيك أن يعرف ما الذي صنعته، من سيكتب لك الأجر، من سيقف إلى جانبك ويعينك، فلا تتجه إلى مسؤول هنا أو شخص هناك. ومن يرائي في أعماله هو إنسان ليس لله في قلبه ذرة من عظمة. أيضا تحدث قائلا أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أن أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، هو الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. الله لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. أيضا في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. ومن خلال هذا الحديث أيها الإخوة نفهم أن الله هو الأكبر وهو الحكيم وهو الإله الذي لا إله يمكن أن يقهره، وهو الذي يستطيع أن يقهر من تمرد عليه، وهو الخبير كيف ينصر من نصره، والخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. وفي ظل مثل هذه الأحداث في مع طوفان الأقصى وعملية طوفان الأقصى يتجلى الإيمان وتتجلى الثقة، يتجلى الواثقون بأن الله تعالى هو الأقوى وهو الأكبر وهو القادر على أن ينصر من نصره وأن يفي بوعده الذي قال فيه ولا ينصرن الله من ينصره. والذين لا إيمان لديهم ولا ثقة لديهم هم من يطأطئون رؤوسهم للأمريكيين والإسرائيليين، حتى وإن حفظوا القرآن عن ظهر قلب، حتى وإن ادعوا الإسلام، فمواقفهم ومع الأحداث يتبين الإيمان الحقيقي. والمؤمن يقف واثقا بالله في دنياه، والله أيضا من يرفع مقامه في الآخرة، لأن الله كما قال هنا الشهيد القائد هو قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ومعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو أن يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه

0: نفسه، لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا، ويكون غيره أكمل منه. لأن هناك من يأتي ليشبه الله، وحاشا لله، وأصحاب هذه العقائد هم من رأيناهم يضعفون ويتقهقرون أمام الأمريكيين والإسرائيليين. إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. عندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، حاشا لله. ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه، وهذا نسف للألوهية من أساسها. إن مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل، الكمال المطلق. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الشهيد القائد في هذه الأثناء يرد على من يأتي ليشبه الله، ومن يأتي ليصف الله بصفات موجودة في المخلوق، والله تعالى هو من قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو الكامل الكمال المطلق الذي لا يشبهه شيء. أيضا إن كلمة وخلق كل شيء أتت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله والحديث عن كماله سبحانه وتعالى، كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. فعندما يأتي الآخرون فيقولون وخلق كل شيء، يعني هو أيضا خلق أفعالنا، هذا المعاصي هو الذي خلقها. هذا ليس مما يمكن أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة من معرفة بالله صادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. لأن البعض يأتي لينسب إلى الله كل قبيح، وينسب كل شيء يحصل من الإنسان إلى الله، فكل شيء بقضاء وقدر، وكل إنسان مكتوب على جبينه شقي أو سعيد منذ ولد، وهكذا. ولو كان الله هو من خلق فينا المعاصي ومن ساقنا إليها، فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان ويأمرنا أن نعادي الشيطان وأن نلعنه؟ والشيطان إنما يوسوس ليحملنا على الفحشاء، فكيف يعمل هذا مع الشيطان لو كان كلامهم هذا يمكن أن يدخل في عقل، وهو كما يقولونه محاشا من خلق الأفعال وخلق كل شيء؟ الناس بفطرتهم لا أحد يتبادر إلى ذهنه أن يقول إذن هو خلق أفعالي، لأن كل إنسان بفطرته، بل الدواب بفطرتها تعرف أن أفعالها منها، أنها هي التي انطلقت فيها. أيها الإخوة، إن الأفكار الخاطئة والعقائد المغلوطة والثقافات الباطلة التي غزت الأمة هي التي جعلت من الأمة ضعيفة منحطة لا تستطيع أن تقف على أقدامها في مواجهة كيان احتل أرضا من أراضيها وقتل شعبا من أبناء شعوبها، وبالتالي يتخاذلون ويتكاسلون ويطأطئون رؤوسهم، وفلسطين وشعبه يستنجد العرب والمسلمين، لكنهم عرب للأسف بدون إسلام، إن هذا الضعف الموجود في الساحة والذي نراه مع عملية طوفان الأقصى من الأغلبية ممن يدعون الإسلام دليل على أن العقائد الباطلة هذا من يشبه الله، من ينسب إلى الله القبائح، من يقول على الله بالسوء باسم الإسلام وعبر المنابر كما نسمع في السعودية من علماء بلاطهم وهنا وهناك، هذه العقائد ضربت الإسلام وضربت الإيمان في قلوبهم، فأصبحوا لا يثقون بالله ولا يعتصمون بحبله، ولذلك يخافون من أمريكا ولا يخافون منها، ويخافون من الكيان الساقط إسرائيل ولا يخافون من الله، بينما موقف اليمن وشعب اليمن قيادة اليمن دليل على مدى الارتباط بالله رغم الحصار والعدوان على اليمن، ورغم المسافة البعيدة إلا أن اليمن وقف ولم يخف من تهديد أمريكا ولا من تهديد إسرائيل. لماذا؟ لأن العقائد صحيحة والثقافة صحيحة، إن ثقافة القرآن بنت شعبا وأمة قوية لا تخاف إلا من الله ولا ترغب فيما عند أحد إلا ما عند الله، وفي نفس الوقت تثق بوعود الله، والله من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا زال الحديث في المقطع الذي سنقرأه في إطار الرد من خلال القرآن الكريم على من يقولون أن الله خلق الأفعال وأنه الذي خلق المعاصي. فأنت عندما ترى ما في كتبهم من عقائد باطلة وتراهم يتعبدون ستحكم بأنهم يتعبدون لغير الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، وتراهم يعبدون إلها سينزل على حمار أعرج وله يد وله رجل وله وله إلى آخره، وأنهم يتعبدون لمن؟ أنت كيف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتثني على من تعتقد أنه وراء كل فاحشة وقبيح؟ هذا تناقض، ولكن التسبيح لا يترك في نفوس أصحاب العقائد الباطلة هذه أي أثر. لو انطلقت من لسانك كلمة كفر تكره عليها وقلبك مطمئن بالإيمان لا يضر، لكن أن يكون قلبك مطمئنا بالكفر وتنطلق من لسانك كلمة إيمان لا تنفع ولا قيمة لها. فعندما تكون العقيدة باطلة وهو يسبح تسبيحه لن ينفع ولن يكون له قيمة. لا ينفع أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن فيما إذا كان الواقع على هذا النحو أن قلوبهم تعتقد عقائد باطلة وفقط ألسنتهم تقول بهذا، فما يصدر من ألسنتهم إنما هو شهادة على قبح اعتقادهم. كلمة وخلق كل شيء، لأنهم يأتوا ليقولوا خلق كل شيء حتى خلق الأفعال وخلق المعاصي، فالسارق الذي سرق الله هو من خلق فعله، وحاشا لله. كلمة وخلق كل شيء في القرآن جاءت في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أننا نفهم وأننا بفطرنا لا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أن هناك ما نعمله من معاصي هو أيضا داخل تحت كلمة وخلق كل شيء. الناس عرب ويفهمون في تخاطبهم ماذا تعني العبارات المطلقة، أنها مقيدة بالقرائن الحالية بالقرائن المقالية بما يحيط بالكلام من ملابسات وقرائن، بل لا يتبادر إلى الذهن شيء من هذا أبدا. آية تنزيهه عن الرؤية عن أن تدركه الأبصار جاءت في مقام تنزيه ذاته سبحانه وتعالى عما لا يليق بأن ينسب إليه، تنزيه لذاته لا يمكن أن تدركه الأبصار كيفما كانت هذه الأبصار، وكلما هو تنزيه لذاته فهو تنزيه لذاته في الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست عالمين متغيرين، لا يحدث التغير في الكون أي تغير بالنسبة لله، لا يتغير بتغيرها لكي يقولوا لا يرى في الدنيا ويمكن أن يرى في الأخرى أبدا. لا تدركه الأبصار، يتحدث عن ذاته وذاته لا تختلف، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحمد لله عندما يأتي الإنسان ليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله معناه الثناء على الله الذي يستحق الثناء كل الثناء، هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير، يعلم أيضا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ويدل هذا على أنه من يملك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله وقدرته وعلمه الواسع. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل لأصناف مخلوقاته، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه، كيف سيجد نفسه مبهورا، تراه يراعي الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة، فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها. الله عندما قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي، ثم بعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، ثم تصبح ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، هذا جحود بالله. طبعا هذه الثقافة يجب أن تترسخ، لأنك عندما ترى موقف عدد من الدول العربية يرون أنه من الذكاء أن يتماشوا مع أمريكا ومع إسرائيل، وهم في نفس الوقت بقعودهم وسكوتهم يعرضون أنفسهم للخطر، يرون أنه من الذكاء ألا يتحركوا والله يأمر بالتحرك، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نتيجة لعقائد باطلة وثقافات مغلوطة أتت لتجزم كمال الله في النفوس، فيأتون ليصفوا الله بأوصاف حاشا له يجزمونه من خلالها، فيقولون له يد وله رجل ويمكن أن يرى، ينزل على حمار أعرج وهكذا، حتى يضرب عظمة الله في نفس الإنسان وقداسته وكمال الله في نفسك. ثم ماذا؟ بثقافات تدرجت وتدرجت حتى أصبحوا لا يثقون بالله أبدا. الله يقول لهم في الجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فيقولون لا، ويعتبرون أنفسهم أذكى ويقفلون ملف الجهاد وملفات الحرب مع الأمريكيين والإسرائيليين، ويذهبون لتعزيز العلاقة معهم والسقوط في مستنقع الولاء لهم، يرون أبناء شعبهم الفلسطيني يقتل فلا يحركون ساكنا. هذه النتائج العملية هي بسبب عقائد باطلة مغلوطة ترسخت من فكر وثقافة مغلوطة، بدأت تزرع العقائد الباطلة التي ضرت الإنسان في نفسه بتجزيم الله، فانعدمت عظمة الله في قلوب أولئك الأعراب والثقة بالله في قلوب أولئك الأعراب، يخافون أمريكا وإسرائيل ولا يخافون الله. إننا كما يقول هنا رضوان الله عليه أن تنزيه الله سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما، وأن تكون قاعدة ينطلق منها في معرفته لله سبحانه وتعالى. للتسبيح معنى مهم جدا، تنزيهه عما لا يليق به في ذاته، أن تنسب إليه نقصا، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه، تنزيه له أيضا في أفعاله. هو من لا يظلم، من لا يفعل الفساد، من لا يفعل ما يتنافى مع الحكمة، هو من خلق كل شيء فقدره تقديرا. تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه وفي هدايته. فنحن بحاجة إلى التسبيح والتقديس والتنزيه، ولكن أن نعي معناه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله تنزيه وتقديس له عما يقولونه أولئك بأن له أعضاء وأنه سينزل وأنه يمكن أن يرى وأنه خلق الأفعال وخلق المعاصي وقدر الأفعال وأجبر العاصي على المعاصي. حاشا لله. وجوب طاعة أعدائه واحدة من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله. من يقولون أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. ولو تأتي تتتبع ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى لوجدت بأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به، ما لا يليق به. كيف يمكن أن يجبرك على طاعة ظالم وهو من يأمرك بأن تكافح الظلم والظالمين؟ وأمام هؤلاء أصحاب العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة استغفر الله كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى. التسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها، كما أخبرنا الله في كتابه الكريم لتفهم أنها جريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إليه ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله مع قدسيته وكبريائه وعظمته. القرآن الكريم عندما يقول لك بأن كل من في السماوات والأرض يسبحون له والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، ليس لأن الله يعجبه أن يسمع ترديد تسبيحه، إنما ليقول لنا أن قضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، هي قضية كبيرة جدا علينا نحن. أننا متى ما جوزنا على الله أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطاغوت ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستذل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نظام نقهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوساطنا القيم المثلى والفضائل. وشاهد قريب على هذا الكلام الوضع في السعودية، يروجون لطاعة الحاكم الظالم حتى وإن رأيته نصف ساعة يزني على التلفزيون بشكل مباشر يقول علماء بلاطهم لا يحق لك أن تتكلم فيه ولا أن تذمه أبدا. ثم يأتي هذا الظالم ليجر الدولة بكلها في مستنقع ولاء لإسرائيل، يرون الظلم فلا يحرك ساكنا، تغلق ويغلق بيت الله الحرام تحت عناوين، تفتح المراقص، تشرب الخمور، يسمح بقيادة المرأة للسيارة وحريتها وأن تفعل ما تريد، وليس لوليها أحقية أن يقيدها بنظام إسلامي أو غير ذلك. كل ذلك بسبب عقيدة باطلة. الفساد يستشري، الظلم يستفحل في المنطقة، وبالتالي من الذي يتكلم في السعودية؟ من الذي يتحدث؟ نتيجة العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة، حكمهم الطاغوت واستساغ طاغوتهم أن يخضع لأمريكا وأن يترك أبناء العرب أبناء الإسلام في فلسطين. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الصبر والنصر والقوة في مواجهة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وانصرنا بنصرك، سدد ضربات صاروخيتنا وطيراننا المسير، وكلنا ومعنا برحمتك وكرمك في هذه المعركة الكبرى. يا أرحم الراحمين، احفظ قيادتنا وانصر شعبنا، واحفظ وأيد وانصر وفرج عن أبناء شعب فلسطين، الشعب المظلوم المسلم العظيم. انصره بنصرك، ارحم إلهي شهداءهم، واشفي جرحاهم، وفرج عن أسراهم. انصرهم بنصرك، وانصر كل المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة على أمريكا وإسرائيل، لتتحرر فلسطين بإذنك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: عض كلب، داء الكلب السعار، قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديدا منذ 12 عاما، ولسان حال أبناء اليمن، يمن الإيمان والحكمة والجهاد والصمود والنصر، لسان الحال هذا يقول: في سبيل الله يرخص كل غالي وكل نفيس. يقدمون التضحيات ويواجهون بإيمان وصبر وثبات وقيم لا نظير لها أبدا، مما أذهل العالم بكله وأذهل العدو قبل الصديق. هذا هو حال اليمنيين منذ 12 عاما، يواجهون حربا شاملة شرسة، ويصدون عنهم سهام الحقد والإجرام والصهينة والفرعنة والنمردة في هذا العالم بكل أدواتها وبكل الموظفين لديها وبكل الأدوات التي استطاع مجرم هذا العالم الأمريكي الصهيوني ومنظومته المستكبرة أن يجندها من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة الشيطانية، والتي تطال في مفاعيلها ومهدداتها ومخاطرها العالم بكله. في مواجهة كل ذلك يقف اليمنيون بكل ثبات وبكل شموخ وبكل إباء. لا تستطيع أن تقهر إرادتهم، لا حرب التجويع والحصار ولا الحروب الناعمة التي تشكل نوعا أخطر من أشكال الحروب والعدوان، ولا حروب العدو بكل صورها وبكل تجلياتها وبكل إمكاناتها المتطورة والفتاكة. كل ذلك لم ينجح في ثني إرادة اليمنيين وإرجاعهم عن خط الصمود والإصرار والثبات ومواجهة المعتدين والغزاة بأبسط الإمكانات، وبعصامية أدهشت العالم أيضا، وقدرة على ابتكار وسائل الذات في الدفاع عن مقدراتها ومقدساتها وهويتها. هذه هي مأثرة اليمنيين العظمى وملحمة صمودهم الكبرى في وجه عدوان أكابر الطغيان العالمي الأمريكي الصهيوني السعودي المنافق الغاشم الآثم. منذ 12 عاما تتوالى فصول هذه الملحمة الجهادية الإيمانية اليمانية آخذة العالم أجمع بالذهول والاندهاش والانشغال بآياتها الإعجازية الباهرة التي يسطرها مجاهدون العظماء في الساحل الغربي وفي الحدود الشمالية وفي شتى الجبهات. يسطرها هؤلاء المجاهدون العظماء الذين صاغ القرآن خريطة سيرهم، وتوطن النفس الرحماني مهجهم، وجعلوا خاتم الأنبياء وسيد البشر قائدهم بنهجه وبالقادة المخلصين الصادقين السائرين على هذا النهج والمستلهمين لأضوائه وأنواره وخارطته الميمونة المباركة. منذ سنوات 12 يمضي أبناء يمن الحكمة والإيمان والشرف والعزة والإباء والكرامة والصمود في كتابة سطور ملحمتهم الجهادية التحررية الدفاعية الثورية المجيدة. وعلى ضوء من فجر 21 من سبتمبر هذه الثورة العظيمة الميمونة التي أخرجت الشعب اليمني من ظلمات الوصاية والتبعية والأوضاع البالغة الإزراء إلى نور الحرية والكرامة ونور اجتراح الخط الحر الذي لا يخضع لأي مهيمن مهما بلغ طغيانه في هذا العالم. بكل ذلك وبأغلى التضحيات والبذول وبأزكى الدماء وأطهر الأرواح وأسمى النفوس يواصل هؤلاء اليمنيون تسطير وإثراء رصيد موقفهم الصمودي البطولي المعجز، ولسان حالهم دائما يقول في سبيل الله يرخص كل غال، وما أعظمه من لسان حال. كما أن لسان حالهم أيضا وفي استمداد مدهش من أسفل ينابيع القرآنية والروحية والإيمانية يقول للأعداء إن كل مخططاتكم وكل مشاريعكم تحت قدمي أنا الشعب اليمني الذي لا يمكن لكم أبدا أن تركعوه وأن تنالوا من عزيمته ومن إرادته وأن تمسوا مقدراته الثمينة بالهوية والإيمان والتاريخ المشرف والمآثر الحضارية التي لا شبيه لها. لا يمكنكم أن تنالوا من كل ذلك. يعي أبناء شعبنا بإيمانهم ومرجعيتهم القرآنية أن أعداءنا يريدون السيطرة على مساحات أوسع من عقولنا وأرواحنا، وليس فقط على أرضنا وترابنا وجغرافيتنا، وهذا هو أمر بالغ الخطر. ولذلك فقد استطاع الشعب اليمني وبعناية من الله أن يحصن نفسه بأعظم الثقافات التي تنهل من كتاب الله ومن سيرة ونهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن سير الأعلام العظماء الذين يستمدون من كل هذه المناهل، ويرى فيهم أبناء الشعب اليمني في نهضتهم التحررية الثورية النهضوية هذه خير الأمثلة والمعالم المضيئة في السير نحو مستقبل العزة والكرامة، ليس فقط لهم وإنما لأبناء أمتهم العربية والإسلامية، بل لأبناء هذه الإنسانية الأحرار الشرفاء الذين عانوا ويعانون الكثير في مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني السعودي المستكبر المنافق.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب ما قيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. العدو السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات صنعاء، صعدة، لحج وحجة، الحديدة وإب. إدانات واسعة لإفك النظام السعودي المجرم وبهتانه بحق اليمن وشعبه. الأحرار الفلسطينية تؤكد أن العدو الصهيوني يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية في القدس وفي غزة والضفة. وغريب أبادي يؤكد أن الصمت تجاه جرائم أمريكا والكيان الإسرائيلي يمثل تواطؤا مع العنف. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو على ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة أو المسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. وقال: لقد خاض الشعب اليمني المسلم معركة واسعة مع أكبر القوى العسكرية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني الغاصب دفاعا عن المسجد الأقصى، وهو على أتم الاستعداد الآن أن يدافع عن مكة المكرمة أو بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف بكل الوسائل الممكنة. الرئيس المشاط أشار إلى أن تكرار النظام السعودي المجرم العميل للفرية نفسها التي لم تعد تنطلي على أحد إنما هي محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكه للحرمات. كما لفت المشاط إلى أن النظام السعودي هو أول من ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية والحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل 100 عام، وأن النظام السعودي من المجرمين الأكابر الذين اعتدوا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاموا بتدمير وإزالة المساجد والمقابر للصحابة فيها، فضلا عن تدمير بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزل أم المؤمنين خديجة وتحويلهما إلى دورات للمياه. وأهاب الرئيس المشاط بكافة أبناء الأمة الإسلامية بألا ينخدعوا بهذه الأكاذيب التي يفتريها النظام السعودي المجرم الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال للراقصات، فاتحا أبواب السفور تحت عناوين ما يسمى بالترفيه. أصيب مواطنان جراء غارة شنها طيران العدو السعودي على منطقة ميتم في ريف إب. وأصيب مواطن جراء غارتين شنهما طيران العدو السعودي على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. وشن العدوان السعودي 9 غارات على محافظتي لحج وتعز. وقد أوضح مصدر محلي أن طيران العدو شن غارة على معهد الهجر بمديرية القبيطة في محافظة لحج، وشن في محافظة تعز 4 غارات على مديرية حيفان وغارتين على الكدحة وغارة على كلية المجتمع وغارة على مديرية سامع. كما شن العدو السعودي بالصواريخ عدوانا على المناطق السكنية في مديريتي حيدان والظاهر في محافظة صعدة. ومساء الأمس استهدف العدوان السعودي العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وفجر اليوم استهدف بغارتين مديرية ساقين في محافظة صعدة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي المجرم يعمل على تكرار سرديته الكاذبة المسيئة للمقدسات الإسلامية مستغلا حرمتها وقداستها الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن اليمن هو من قدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن المقدسات الإسلامية. ولفت البيان إلى أن مملكة قرن الشيطان ليست في موقف يخول لها توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة، وأن هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في أحد الدول المجاورة. وشددت وزارة الخارجية على أن النظام السعودي المحتل لمكة والمدينة هو من شكل وما زال يشكل الخطورة الأكبر على مقدسات الأمة أجمع. وأشارت إلى أن النظام السعودي ليس أهلا لإدارة الحرمين، وهو غير مؤتمن على المقدسات الإسلامية. واعتبرت تحويل المشاعر المقدسة إلى مشروع استثماري للنظام السعودي المجرم، اعتبرت الخارجية ذلك إساءة بالغة بحق المقدسات الإسلامية. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. أكدت رابطة علماء اليمن أن الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير للنظام العدو السعودي بادعائه استهداف اليمن لمحطة كهرباء في المدينة المنورة يأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي. وأخطر من ذلك هو توظيفه الدنيء لقدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذا البهتان العظيم. وأشارت إلى أن تلك الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما، وعلى العالم الإسلامي أن يستهجن ذلك وأن يدين إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط وأن يضعه عند حده. بدوره أكد مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقع على اتفاق السلم والشراكة أن نظام آل سعود دأب على الإفك والبهتان والعدوان والحصار في ظل مأزقه الكبير والتخبط الذي يعيشه، وفي ظل عجزه أمام الانتصارات الاستراتيجية التي يحققها الشعب اليمني ونجاحه في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، المعادلة التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية والعمليات التي تنفذها في العمق السعودي. في السياق أكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أن اليمن ظل بمواقفه حاضرا في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها، محذرا من خطورة استمرار حملة التضليل والتحريض، وداعيا الشعوب والأنظمة الإسلامية إلى التثبت من الإدعاءات وعدم الانجرار وراء الروايات التضليلية الرامية إلى حرف الأمة عن عدوه الحقيقي المتمثل في محور الشر أمريكا وإسرائيل وحلفائهم من مختلف الأنظمة. وجهت دائرة العلماء والمتعلمين في التعبئة العامة اليوم رسالة إلى دعاة وعلماء وخطباء الأمة الإسلامية بشأن افتراءات النظام السعودي المجرم بحق أبناء الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة وبحتمية الوعي والجهاد في مواجهة التضليل. جاء فيها: في ظل ما تمر به أمتنا الإسلامية من منعطفات خطيرة وحالة التخبط والإفلاس التي يعاني منها النظام السعودي المجرم إثر غرقه المستمر في مستنقع عدوانه الفاشل على اليمن، تبرز إلى السطح بين الحين والآخر أباطيل وافتراءات فاجرة يروج لها إعلامه، زاعما بكل وقاحة وفجور بأننا نحن اليمانيين نستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تلك المزاعم الباطلة والبهتان العظيم إلا محاولة مكشوفة لتبرير جرائمه المتواصلة وحصاره المستمر لشعبنا العزيز وأحقاده الدفينة على أحفاد الأنصار الأجلاء، والله المستعان. فاليمن بكل بيوته وقراه
لا تخلو دار فيه إلا وقد قدمت شهيدا تلو الشهيد في سبيل الله ودفاعا عن المقدسات، بل إن اليمانيين قدموا أعظم القادة وأطهر الرموز، وفي مقدمتهم الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وعدد كبير من رجالات الدولة والحكومة الأكفاء الذين ارتقوا شهداء نتيجة وقفتنا الصادقة والمبدئية مع مظلومية إخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي ومع غزة هاشم، دفاعا عن قضايا الأمة الكبرى ضد قوى الاستكبار والإجرام أمريكا وإسرائيل وأدواتهم القذرة. أكدت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم أن إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه لا يمكن كسرها بالعدوان، وذلك بالتزامن مع الذكرى 26 لانتفاضة الأقصى والذكرى 11 لهبة القدس. وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة وعدوانا متواصلا في قطاع غزة، بالتوازي مع ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي القدس من قتل واعتقال واستيطان وتهويد واقتحامات واعتداءات في ظل استمرار انتهاك الحقوق والقوانين الدولية. وأضافت حركة الأحرار الفلسطينية أن ما يجري إنما يؤكد أن المعركة لم تعد مرتبطة بقطاع غزة لوحده، وإنما تمثل مواجهة شاملة تستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية بمختلف أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني، داعية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد الجهود السياسية والشعبية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية. ودعت الحركة إلى تحويل التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني إلى قوة سياسية ووطنية موحدة تحمي حقوقه وثوابته وتدافع عن القدس وعن المسجد الأقصى وتساند الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وتواجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد على الأرض. النبأ الأخير. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن اليوم العالمي لمناهضة العنف يمثل فرصة للتذكير بحقيقة مريرة تتمثل في أن استهداف أمن الشعوب وحياتها من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عبر العدوان العسكري وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية يمثل أكثر أشكال عنف الدولة وضوحا وعريا. وأضاف أبادي في تدوينة له اليوم الجمعة على منصة إكس إن الصمت تجاه تلك الجرائم يمثل تواطؤا مع العنف. ويصادف اليوم العالمي للعنف 2 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 للتعريف بمبادئ اللاعنف، بما في ذلك رفض استخدام القوة وتحقيق ثقافة السلام والتسامح. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: طيران العدو السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات صعدة ولحج وحجة والحديدة وإب وصنعاء. إدانات واسعة لإفك النظام السعودي المجرم وبهتانه بحق أبناء اليمن وشعبه. الأحرار الفلسطينية تؤكد أن العدو الصهيوني يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية في القدس وفي غزة والضفة. وغريب أبادي يؤكد أن الصمت تجاه جرائم أمريكا والكيان الإسرائيلي يمثل تواطؤا مع العنف. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعينا الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها تصعيد العدو السعودي لجرائمه، عجز ميداني وسقوط أخلاقي وارتفاع التأمين البحري يفشي بعجز التدابير السعودية. أهلا بكم. في محاولة بائسة لتعويض فشله الذريع وعجزه الميداني أمام صمود الشعب اليمني وبسالة قواته المسلحة، عاود طيران العدو السعودي تصعيده الإجرامي الممنهج عبر شن سلسلة غارات استهدف بها البنية التحتية والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، محاولا بذلك ضرب مقومات الحياة اليومية للمواطنين في انتهاك صارخ للقوانين وللمواثيق الدولية والإنسانية. وتتسع رقعة الغارة السعودية والهدف اليومي يكاد لا يتغير ليشمل شبكات الاتصالات والأعيان المدنية في محافظات يمنية مختلفة من صنعاء وصعدة وعمران ومأرب حتى تعز والحديدة. قصف سعودي متصاعد يتجاوز الأهداف العسكرية إلى ضرب شريان التواصل المدني، فضلا عن تقطيع أواصل الجغرافية في محاولة مكشوفة وبائسة. يقول مراقبون إنها لمعاقبة اليمنيين بشكل جماعي. وأمام تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمقدرات البلاد، تتوارى أنظار العالم المنافق خلف صمت مخزن يشرعن الجريمة ويغطي سوءة المعتدي، غير أن ذلك الصمت لن يحمي الرياض من تبعات إجرامها، ولن يتوقف بأس اليمنيين من خلال تحالفات عاجزة، ولن تحمي الباطل شرعيات مستعارة. إزاء ذلك، القوة المسلحة اليمنية تجدد التأكيد على أن جرائم العدو وانتهاكاته لن تمر دون عقاب، وأن معادلة الردع الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ما زالت في بدايتها، وأن للقوات المسلحة الحق المطلق في حماية الشعب والرد على المعتدي. تحذيرات القوات المسلحة اليمنية ليست مجرد خطاب إعلامي، إنها يا سادة يا كرام إنذار يضع حدا لأوهام العدو السعودي، وتؤكد أن زمن الصمت قد ولى، وأن أي جريمة تقترفها يداه بحق المدنيين سوف يدفع ثمنها في عمق أراضيه ودون خطوط حمراء مهما تعددت التحالفات التي يراهن عليها. وعلى ما يبدو أن النظام السعودي قد اختار التصعيد بدلا من خيار السلام، لكنه تناسى أن يمن 2026 يخوض المعركة بامتلاك أوراق القوة وفرض معادلات الردع بفضل الله تعالى، وليس يمن 2015، وأن المرحلة القادمة ستكون أشد إيلاما جراء استمرار عدوانه وإجرامه بشكل يومي.

تنفيذ مطالب الشعب المحقة المتمثلة في إيقاف العدوان وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثرواته النفطية والغازية وكل الثروات الوطنية أو التحكم بها بمثابة فرصة كان ينبغي على النظام السعودي أن يلتقطها ليتدارك حجم الخسائر التي تنتظره ويغادر مستنقع عدوانه المفلس، لكنه آثر التصعيد وتمادى في غيه ليعيد العجلة إلى مربع الردع القاسي الذي سوف يتجاوز هذه المرة كل الحسابات.

تداعيات الحظر الملاحي اليمني، مرحلة التعثر التشغيلي قد تجاوزت لتصطدم بجدار الملاءة المالية وبالحسابات المخاطرة الدولية، حيث شهدت الأيام والأيام الأخيرة على وجه التحديد قفزات غير مسبوقة في أقساط تأمين أخطار الحرب على السفن وناقلات النفط المتجهة نحو الموانئ السعودية إلى على البحر الأحمر. هذه الارتفاعات المتتالية التي وصلت فيها رسوم التأمين على بعض الشحنات والموانئ الجنوبية إلى مستويات قياسية أضعاف ما كانت عليه، أعادت صياغة كلفة الشحن نحو المملكة، جاعلة من مجرد الوصول إلى الموانئ الغربية قرارا تجاريا مكلفا يهدد بتآكل أرباح الشركات الملاحية والمستوردين على حد سواء. لم تتوقف الشظايا المالية عند حدود أقساط التأمين المباشرة فحسب، بل إنها امتدت لفرض واقع عملياتي قسري تمثل في اضطرار كبريات الخطوط البحرية العالمية إلى مواصلة تعديل مساراتها وإعادة جدولة رحلاتها بعيدا عن الممرات الشديدة الخطورة. هذا الالتفاف واستمرار التأخير في البحر كل ذلك أدى إلى تكثيف وصول السفن بشكل غير منتظم وفي أوقات متقاربة، مما ضاعف الضغط على أرصفة وساحات مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالله. وفاقم من أزمة تكدس الحاويات وتأخر تفريغها لتدخل بذلك في دوامة من الغرامات لأرضيات التأجير والتأخير المتبادلة بين الشاحنين والوكلاء. إن هذا التضافر المركب بين العبء المالي لشركات التأمين والشلل العملياتي على الأرصفة يبقي الاقتصاد السعودي تحت طائلة استنزاف تراكميا لا تتوقف آثاره عند حدود الموانئ فقط، فالارتفاع المتواصل في كلفة التأمين والشحن الداخلي ينعكس كلفة إضافية تحمل على السلع وعلى المواد الخام الموردة للأسواق وللمشاريع الاستثمارية الكبرى، ما يكشف عمق المأزق الذي تواجهه الرياض في تحييد تداعيات الحصار البحري الممتد وفشل كافة الحلول البديلة الرامية إلى تخفيف حدة الاختناق اللوجستية.

بهذا سمعنا الكريم نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة.

0: مقدمة الدكتور محمد راشد الحميدي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

حجبته أسرار الجلال فدونه.

سل عن ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو إله. أبدى بمحكم صنعه من نطفة

0: سلام يا أحلى فائزة.
1: وعليكم السلام يا حية وأهلة وسهلة. هيا مالجة اليوم فارحة؟
0: اليوم أنا فعلا فارحة قوي.
1: ليش؟
0: بسبب هذا الإعلان سريها.
1: أي إعلان؟
0: إعلان المنتجات المحلية.
1: ما هو؟ ما فهمتش، وضحي لي.
0: أنت مش كل مرة تقولي لي قاطعي وتفهميني وتعلميني عن المقاطعة؟
1: أيوة، والمعنى؟
0: المعنى أنني فهمت، واليوم معي خبر مفرح قوي.
1: ما هو هذا الخبر؟ الله يفرحش، بس فرحيني معش. هي.
0: أكيد، وأنا ليش جيت لعندش؟ ها، قري هذا المنشور من أول بيننا ولش.
1: هاتي. روعة، روعة، روعة يا منى، فعلاً إعلان روعة.
0: يعني فهمتي ليش أنا فارحة؟
1: أكيد، لأنش لقيتي منتجات عالية الجودة ومحلية الصنع ومش مقاطعة.
0: بالضبط، لأنه كل ما اشتري حاجة ولا اشتري منتجات أكتشف أني مقاطعة وأني بتدعم الكيان الصهيوني. لو ما عرفت أني قد بمعامل ومصانع محلية فرحت.
1: صحيح صحيح، من حقش ومن حقي ومن حقنا كلنا نفرح، مش بس لأن احنا عنستمر في حملة المقاطعة، لكن لأسباب ثانية.
0: وما هي هذه الأسباب يا فايز جوجل؟
1: ما هو؟ ما هو هذا فايز جوجل؟
0: يعني يا فايز جوجل، اختصرت اسمش.
1: الله يحفظك. المهم، الذي أقصده أنه إلى جانب المقاطعة واللي تعتبر شيء مهم وحاسم في تأديب الكيان، أنت وغيرش بشراءكم المنتج المحلي هذا بتشجعي هذا المنتج وذيه، وبتشجعي قطاع التصنيع وتشغيل الأيدي العاملة في اليمن اللي عانى لسنين ومنين، أو بالأصح كان أصلاً شبه ميت.
0: الله عليش، أنتي مش بس جوجل، أنتي تنفعي محللة اقتصادية وخبير استراتيجي.
1: لا
0: إلا ونص وربع وثمن، والمهم أنني وكالعادة أخرج دائماً من عندش بفائدة كبيرة.
1: لا رب لك الحمد. هيا
0: أين يا فايزة؟
1: نصير نشتري حاجتنا من المنتجات المحلية. هيا
0: شجعتي صح.
1: آه.
0: ذكرتيني، أصلاً أنا جيت وفي راسي هذا الخبر، نصير نشتري من هذه المنتجات.

0: يا علي يا علي،
1: وين الغسيل هذا الذي قد زلشتي يشتريه؟ يا الله، اشتي غسل الا دحق الرجال وهو ما قد جاش. ولو والله اني كذبته، يو ما عبين استضيش.
2: ايش من دواء غسيل تشتري الولد يشتري ليش او قد اشترى ليش؟
1: هذا ما بدي بسريش. كلوركس الكلوركس.
2: منش صدق يا منى؟
1: كيف مني صدق؟ مالش؟
2: يو يعني منش صدق تشتري الخارجي هذا وبه عندش صناعات محلية بديلة افضل من ذي المقاطع؟
1: يا اختي مدري كيفه، والله انا ما قد جربتش الصدق. وحاجة تعرفه على قولتهم، جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه.
2: لا لا، غلطانة غلطانة يا منى، انت محاسبة والله.
1: هيا ناهي محاسبة علامة.
2: اتتحاسبي على دواء الغسيل الذية من من اشتريتيه؟ شي ماش عقل.
1: هيا ناهي، ان عدد تحاسب على الغسيل الذي اشتريته من من وكيفه، شي بعاق.
2: ايوه ايوه، محاسبة ومحاسبة مرتين، مرة على قدرتش انش تشغلي ايدي عاملة وتفتحي بيوت وتدعم اقتصادنا المحلي وما بتفعليش، ومرة ثانية على تقوية اقتصاد عدونا وعدو الله وضرب اخواننا الفلسطينيين واهل غزة وبتخذلوهم.
1: يا ساتر يا عويابه، هذا كل هناء. هيا ناهي، ما بيندعمش السلع المحلية البديلة على قولتش ومحاسبة عليها وفهمتها، لكن انا ما دخلني ما بيحصل في فلسطين وغزة. امانة ما هذا ما ادريتش.
2: يا بنت الحلال يا بنت الحلال، أدوات الغسيل هذا والذي مغرق أسواقنا العربية ودعايات الشاشات الخليجية، شركاتها المصنعة بتدعم إسرائيل من ضرائبها، وضرائبها هذا يشتروا بها سلاح يدعموا به دولة الكيان الدموي هذا. وانت معش عيون بتبصري مجازرهم ومعش ضمير يستنكره، صح او ماشي؟
1: الله المستعان. اكيد يا اختي الصدق، الله يفتح عليش لانش نورتيني يا صديقة حالي.
2: وعليش يفتح الباري ابواب رزقه وبركاته. هيا قومي ردي البضاعة الملوثة هذه بدم اهالي غزة واشتري من صناعاتنا المحلية، والله يبري ذمتي وذمتش.
1: الان والله ما زد دخلت لي بيت بضاعة يهودي ولا مت يهود، ما فيها بضاعتنا. على الأقل نفتح بيوت وندعم اقتصادنا ونسلم الحساب يوم الحساب، أو ما قلتي؟
2: الله ينور عليك
1: يا علي، جي رجع الكلوركس.

منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والاقصى.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: على شعوبنا أن تكون واثقة بالله تعالى، وأن تتجه الاتجاه الصحيح الذي يكفل لها حريتها وكرامتها الإنسانية، ويحفظ لها حقوقها المشروعة، ويحفظ لها دينها ودنياها. وعليها أن تنظر النظرة الصحيحة تجاه الأمريكي، من هو، ما هي أهدافه، ما هي توجهاته، أنه عدو حقيقي لهذه الشعوب بأطماعه وبتبنيه للمشروع الصهيوني، وكذلك في نظرتها للعدو الإسرائيلي. وبالتالي ما هي الخيارات الصحيحة والمواقف الصحيحة التي تتبناها هذه الأمة؟
4: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثل الوحيد لأهل السنة، وتتجاوز مكانة الأزهر وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي، والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت ومعها حملات التعبئة. لم يبق مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح والسعودي يمول ويحشد.
5: صار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان، أنه يكون تحت كتمان شديد جدا، حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
4: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفييت عام 1989 ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
5: تقدمت لهم المملكة الاعتراف، وأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفييت وإنما بين الأفغان والأفغان.
4: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا، والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقا في الفقر، وتراجعت الزراعة، وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقدا جديدا من الحروب الداخلية، فصائل كلها تلقت المال والسلاح لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض. وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهدا لتحتل أفغانستان 20 عاما كاملة، لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفييت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان، وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
6: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
4: الأجندة واحدة والأدوات نفسها، والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948 قبل أن يعترف بها كثير من العرب، وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية. لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر. لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا،
7: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل والتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
4: بدأت هوية البلد تتدبل، وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات. ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام. تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط السعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن النظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
8: تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟
2: جرائم النظام المجرم النجدي الوهابي في تصاعد مستمر، عدادها لا يتوقف على مدار الوقت. فما طلعت شمس يوم على اليمن ولا غربت شمس نهار عنه إلا وأضيف ضحايا جدد إلى قوائم إجرام وتوحش العدو السعودي. ومن لم يقضي بالغارات يقتله الحصار. بإقفار العدو السعودي أمام شعبنا أبواب مطار صنعاء الدولي، فأكثر من 1,400,000 متوف بسبب العدوان والحصار المستمرين منذ 12 عاما. وهذا ليس مجرد أرقام، بل شهود على مظلومية كبرى لشعب بأكمله.
9: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
10: وش فعلنا بكم
11: يا أخي؟
10: ضربنا بيت مواطني وهذا أبرياء ولا في أي حاجة، راحن غنام، راحوا 6 أسر والقبها بعيد، ونضربوا على المواطنين. ما عملنا نحن بالسعودية، ما عملنا بكم.
9: أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
11: أحمد ناقي راح حوقها له بعد تيران هذا بريين إيش بذمتهم، إيش بذمت المواطنين الآن إيش نخرجها، ها ها ها إيش ذمته هذا،
12: هذا بيت مواطني ما هوش موقع عسكري لما تضربوه، يعني ايش ذنب المواطنين اليوم فكرت وقت تضربها تعمل صبوح.
13: 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان
14: في مفرق ماوية شرقية محافظة تعز. في مفرق ماوية شرق تعز مواقع ومخازن أسلحة حوثية.
15: مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
16: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث والحفاظات وغيرها من المواد الذي يتاجر بها التجار.
17: احنا تجار مساكن في محلاتنا طالبين الله، ما عندنا لعبو، اين حقوق الانسان؟ ها ها هذا رز، هذا رز، هذه بخير يا محمد بن سلمان.
18: سفنجات
19: انا اطلب الله معي بس طب السوق ما درينا الا وفي ضرب طيران على السوق.
20: لا يفرق بين مدني ولا عسكري، هذا السعود اليهود

0: على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا المنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
1: من يرجعني فيه؟
2: سؤال موجع تختصر به أم عبد المجيد الحرازي نهاية رحلة ولدها الوحيد، رحلة لم يصنع المرض وحده مأساتها، بل ضاعفها استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وحول طريق العلاج إلى معاناة طويلة انتهت على نحو مؤلم. عبد المجيد الذي أصيب بورم في الغدة النخاعية أخذت حالته تتدهور يوما بعد آخر، حتى بدأ المرض يسلبه القدرة على الحركة.
1: يده ما عاقه، ما يحرك لا يده، هذا الجذع كامل ما يتحركش.
2: ومع انسداد طريق السفر جوا من صنعاء بفعل الحصار السعودي، وجدت الأم نفسها أمام رحلة برية شاقة إلى عدن، تحمل مريضا لا يكاد جسده يحتمل ساعات الطريق، فقط بحثا عن نافذة يمكن أن توصله إلى العلاج في الخارج.
1: عانى في أكله، عانى في شربه، عانى في حمامه، عانى كيف كل شوي نوقف في الطريق اشتي أغير له، كل شوي وانا اشتي أوقف في الطريق عشان أكله وأكل من الأنبوب، كل شوي نوقف عشان أهوي له، لأنه كانوا خلاص ما يقدرش ظهر بيلهبه، ظهره لأنه ممدد على ظهره ما يقدر لا يقتلب ولا يسد لا يمين، كنت أقلبه كل شوي ونتوقف أنا وياه وفتحه وأغلقه وأغير له. أيوة عذاب، أيوة عانى، أيوة عانى، وتحمل نافع ذلك المشكة كلها. وياري ياري أتصار.
2: لكن تداعيات الحصار لم تتوقف عند الطريق، فما إن وصلت الأسرة إلى عدن حتى بدأت جولة أخرى من الاستنزاف، تكاليف علاج باهظة وتأخير في الإجراءات وانتظار طويل للتأشيرات، بينما كان المرض يواصل نهش جسد عبد المجيد بالانتظار.
1: لما وصلت عدن الإجراءات تقتل واحد، مش بس ابني أو أنا الذي عانيت، المستشفى داخل المستشفى بملايين، الليلة تمسي تدخل من مغرب لا ساعة 9 10، قد معك 600-700 ألف طبعا مصرفتهم بريالهم، تمام؟ تجي يوم ثاني تجي يوم ثاني تحسب مليون اثنين. المسكين هناك يعطف ما يقدرش يشتري إبرة ما يقدرش يشتري، المسكين يموت. النفيزة ما بتجي إلا بعد شهر ونص. ناس كثيرين ماتوا في عدن لأن الجوازات كلها بتصير للسعودية وما بترجعش. أصبحنا مرتهنين، أصبح القرار ليس فيهم ولا بيديهم.
3: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل.
4: بين مشهدية اليمن المظلوم ومشهدية تبوك بالأمس تبرز المفارقة. هنا يلقي العدو السعودي أفتك القنابل والصواريخ وما أوتي من قوة لقتل شعبنا، ويفرض حصارا ويتلذذ بعذابات ويشدد عقوبات. وهناك يهرع العدو السعودي المجرم بقضه وقضيضه، بنظامه السياسي والصحي، مطببا لليهود، متوددا ومتملقا لهم، فاتحا مطاراته لهم. وبين هذا وذاك يتكشف الوجه الصهيوني للنظام السعودي أكثر فأكثر، فالإجرام السعودي هنا لا يختلف عن الإجرام الصهيوني في غزة والضفة والقدس ولبنان وجنوب سوريا، حتى بات سفك الدم وانتهاك المقدسات دعاية انتخابية للمجرم نتنياهو.
5: وأخيرا عدد من الدول العربية اجتمعوا على هدف واحد وعلى رأي واحد وعلى طاولة واحدة. شي غريب مش هيك؟ بس لا، مش مثل ما تخيلته. اتفقوا مع كائن في برقبته أكتر من 120 ألف شهيد. اتفقوا مع نتنياهو. فشو كان عم بيصير بأبوظبي؟ نتنياهو زار الإمارات سراً والتقى محمد بن زايد، وبحسب تقارير إسرائيلية اجتماع السري جمع ممثلين عن السعودية والأردن والمغرب ودول خليجية تانية، وعلى الطاولة الملف الإيراني، هجمات القوات اليمنية بالبحر الأحمر، والتعاون بمجال الدفاع الجوي. والأهم من هيدا كله بحسب يديعوت أحرانوت، الاجتماع اجا بعد طلب سعودي للمساعدة في مواجهة هجمات القوات اليمنية، وخصوصا بمسألة باب المندب. يعني باختصار، الكائن المتهم بارتكاب جرائم الحرب والملاحق من المحكمة الجنائية الدولية صار بالنسبة لهالدول العربية المخلص والمساعد، وطلب المساعدة لمواجهة دول عربية أخرى. وهون المفارقة الحقيقية، لما يكون العدو واحد تتوحد الطاولة، بس السؤال على حساب مين؟
6: من شجار دخل قمرة القيادة إلى محاولة اختطاف وصولا إلى احتمال إسقاط الطائرة، تعددت الروايات حول حادثة رحلة فلاي دبي التي أثارت استنفارا واسعا قبل أن تنتهي بهبوط الرحلة في السعودية. روايات متضاربة عما جرى داخل قمرة القيادة، إلا أن المؤكد أن الرحلة كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب عندما شهدت اضطرابا مفاجئا وتغييرا في مسارها. بيانات التتبع أظهرت أن الطائرة انخفضت بشكل حاد، ثم أرسلت أولا رمز الطوارئ 7700 قبل أن يظهر الرمز 7500 الذي يشير إلى احتمال وجود اختطاف أو تدخل غير مشروع على متن الطائرة. هذه الإشارات دفعت كيان العدو إلى إعلان حالة تأهب، استنفر مقاتلاته لمتابعة الطائرة، فيما عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه مشاورات أمنية عاجلة بسبب المخاوف من احتمال اختطاف الطائرة التي كانت تقل عددا كبيرا من الإسرائيليين. لكن الروايات تبدلت مرات عدة خلال ساعات، فبعد الحديث عن احتمال اختطاف قالت مصادر صهيونية أن ما جرى قد يكون عراكا عنيفا بين الطيارين داخل القمرة ثم مع راكب

0: ما جرى على متن هذه الرحلة تحول إلى مادة في كيان العدو للاستثمار الانتخابي والسجال الداخلي. وزيرة النقل الصهيونية دعت إلى وقف رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، كما شكك زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد في حادث الطائرة الإماراتية غامزا من قناة نتنياهو بدعوة ما سماها أبواق الدعاية إلى الكف عن ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل، واصفا إياهم بالمجموعة المتهورة. وفي هذا السياق سبق أن أشار نتنياهو في إحاطة أمنية مع لابيد يوم أمس إلى وجود مؤشرات تفيد بأن كيانه قد يتعرض لهجمات مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة.
1: أمام مشهدية الألم تبرز مشهدية الأمل بأن سجل 30 سبتمبر خروج وجلاء المحتل الأمريكي من العراق بعد ظلم لعقدين وأكثر، ومن يمن الإيمان والحكمة إلى بلاد الرافدين، مباركة بانتصار الشعب العراقي ومقاومته في معركة الإرادات ودحر جحافل الغزاة، على أمل أن يتعظ العبد السعودي بسيده الأمريكي ويحمل عصاه من أرضنا ويرحل، وما ذلك على الله بعزيز.
2: الثلاثون من سبتمبر موعد يرى فيه العراقيون تحولا تمثل في إعلان نهاية الوجود العسكري الأمريكي بعد خروج آخر القوات الأمريكية من أربيل، في خطوة جاءت بعد مسار طويل انتهى باتفاق عراقي أمريكي لتنفيذ الانسحاب بهذا الشكل. لكن الطريق إلى هذا اليوم بدأ قبل الاتفاق بسنوات، ففي 5 يناير 2020 صوت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضي والمياه والأجواء الأقليمية، وهو مطلب تزامن منذ ذلك الحين مع ضغط متواصل مارسته فصائل المقاومة العراقية على الوجود الأمريكي، ما يجعل الانسحاب اليوم ثمرة لمسار سياسي وميداني متراكم.
3: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون.
2: لكن مع خروج الجنود الأمريكيين ينتقل الاشتباك إلى عنوان حصر السلاح، عنوان تردد أمريكيا أكثر منه عراقيا، تقابله المقاومة الإسلامية في العراق بالتأكيد على أن استمرار السلاح مرتبط بمواجهة أي تهديد يستهدف العراق وشعبه.
4: فإن بوصلتنا ستبقى موجهة ضد أي عدو أو استهداف للعراق وشعبه، وفي الوقت ذاته ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أمريكا الشر والجريمة والطغيان.
2: وتزداد حساسية هذا النقاش مع استمرار أدوات الضغط الأمريكية خارج القواعد العسكرية، فالعراق أوقف الرحلات مع جارته إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية، ثم احتاج إلى إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لاستئناف رحلات محدودة ولمدة شهر، في مؤشر عملي على أن مغادرة القوات الأمريكية لا تعني تلقائيا انتهاء الوصاية الأمريكية على القرار العراقي. في الشارع والمؤسسات حمل هذا اليوم عنوان السيادة الوطنية، من الفعاليات الرسمية إلى فعاليات الحشد الشعبي وشرطة النجف إلى المواكب التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد احتفاء بالخروج الأمريكي واستذكارا للتضحيات التي سبقت الوصول إليه. لكن اكتمال صورة السيادة في العراق يترك سؤالا مفتوحا، هل تستعاد السيادة بمجرد خروج آخر جندي أمريكي؟ أم أن السيادة الكاملة تبدأ حين يصبح القرار السياسي والاقتصادي والأمني العراقي بمنأى عن الضغوط الأمريكية، وحين لا يحتاج العراق إلى إذن من واشنطن لفتح سمائه أمام دولة جارة؟
1: طالما بقي الكيان الصهيوني فالمشهد الإقليمي سيبقى ملتهبا، يتآمر الصهاينة على فلسطين وما حولها، ومن تخاذل عن نصرة أشقائه يدفع إلى نصرة إسرائيل الكبرى. لا سلام إلا بتحرير كل فلسطين، ولا استقرار إلا بتحرير البلدان الإسلامية في قرارها وإرادتها، غير ذلك ستبقى الأنظمة في حال أدوار وظيفية يدفعها الصهاينة

0: من منطلق أحقادها وأطماعها، كما هو الحال مع نظام الرياض المجرم. يتقاطع مشروع نظام العدو السعودي مع مشروع نظام العدو الصهيوني لاستهداف اليمن العزيز، اليمن الذي خرج من مربع الهيمنة والبصاية، اليمن الذي برز إلى الميدان بمشروع قرآني استثنائي، فيما تعيش أغلب الدول الإسلامية حالة من الخواء قبل أن تصبح مطية لمشاريع الأعداء.
1: نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. اللائق بتلك الكيانة سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة.
2: ما النص الكامل لاتفاق مكة للدفاع المشترك؟ فما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ ما حدود الدعم التركي الذي سيقدم للسعودية في صراعها مع الحوثيين؟
3: عندما يشتبك الحوثيون مع السعودية، فإن السعوديين لا يتصلون بالسيد إردوغان ولا يتصلون برئيس دولة باكستان. فمن تتصل به السعودية؟ تتصل بترامب. إذا كان ترامب يدعم مشروعاً أو اتفاقاً ما، فنحن نقف منه على مسافة وننظر إليه بعين الشك. إسرائيل ليست منزعجة منه، وإذا كانت أمريكا راضية فمن غير الممكن أن تكون إسرائيل غير راضية عن تحالف ترضى عنه أمريكا.
4: لماذا نعمل من أجل المصالح الأمريكية؟ لكي تحقق الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الأرباح وتبقى اقتصاداتهم واقفة على أقدامها، حتى إنهم أطلقوا عليه اسم مكة كي لا يعترض عليه الناس ويظنوه شيئا مقدسا. لا قداسة لهذا الاتفاق إطلاقا.
5: لماذا فعلت السعودية ذلك؟ ولماذا انحدرت إلى هذا المستوى؟ عندما وجدت السعودية نفسها في مأزق طرحت ادعاء استفزازيا وقالت الحوثيون يهاجمون مكة والكعبة، مع العلم أن من أوائل من طرح هذا الادعاء حساب الموساد. وانظروا إلى ما نشره يقول: دمرت أنظمة الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المقيد فوق أقدس مدينة في الإسلام. الصورة التي يجري تداولها منذ أيام على القنوات التركية باعتبارها طائرة مسيرة أرسلها الحوثيون هي في الأصل صورة من عام 2025، بل ويقال بحسب بعض المصادر إنها لمسيرة أرسلت نحو إسرائيل، وإسرائيل تستخدم صورة أرجفية مجهولة من 2025 وكأنها التقطت الآن. وهذا عضو في مجلس النواب الأمريكي وعلى الأرجح صهيوني ويهودي. انظروا ماذا يقول: فجأة أصبحوا مهتمين بمكة والكعبة. يقول: إذا كان للتحالف في مكة أي معنى، فعلى تركيا وباكستان أن تعمل مع السعودية للقضاء على الحوثيين وتحرير اليمن من إيران. أنصار الله رفضوا هذا الادعاء بشكل واضح وقاطع وكذبوه فورا، ويقول قائدهم: كيف يفترى علينا نحن الذين نقدم أرواحنا من أجل القدس بأننا ضربنا مكة؟ هذه افتراءات صريحة، ونحن نفدي مكة والمدينة والمقدسات بأرواحنا.
6: لفت انتباهي بيان نشره الحوثيون، وكان يبدأ بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لفت انتباهي كثيرا ذلك البيان الواضح الذي نبه إلى رفع الراية الكاذبة، وأشار إلى قدسية مكة والمدينة، وأكد أنهم قطعا لم ينفذوا مثل هذا الهجوم ولن ينفذوه، وأن حماية قدسية هذه الأماكن هي أصلا من واجباتهم الأولى.
7: من هو عدو الحوثيين؟ الحوثيون أعداء إسرائيل. لم نكن نعلم أن هاكان فيدان يحب إسرائيل إلى هذه الدرجة. وهل أصبح أعداء إسرائيل أعداءكم أنتم أيضا؟ اشرحوا ذلك للشعب التركي.
8: إذا تحركت تركيا وباكستان مع السعودية فستكون قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
9: أمريكا قصفت اليمن مع إسرائيل لأشهر ولم تحقق نتيجة، وإذا كان موقفنا هو الوقوف إلى جانب السعودية فسيكون ذلك خطأ كبيرا جدا. فالسعودية حاليا في تحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
7: السعوديين هم الذين أرادوا جلب المتاعب لأنفسهم. فكروا الآن، وضعوا أنفسكم مكان الحوثيين. لو كان رجل دولة تركي أو وزير تركي عائدا من مكان ما، وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار داخل تركيا، ثم جاءت دولة وهاجمت ذلك المطار وقصفته، فماذا كنا سنفعل بتلك الدولة؟ الحوثيون فعلوا الشيء نفسه.
10: إذا كنتم تريدون انتهاء أزمة الطاقة وأزمة النقل وأزمة مرور السفن، فإن الطريق هو الضغط على السعودية كي ترفع الحصار. وهذه هي مطالب الحوثيين حاليا، ومن دون تحقيق هذه المطالب لن ينتهي هذا التوتر.
7: ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل؟ الأمر واضح جدا، إنها تقول لتركيا اذهبي وهاجم اليمن، إنها تريد أن تدفع المنطقة إلى الصدام. أين منظمة الدول الإسلامية؟ لماذا لا تجتمعون؟ إذا كان الأمر كذلك، فلتجتمع الدول الإسلامية بكل مذاهبها من أجل غزة ومن أجل المظلومين، ولتقل لإسرائيل توقف.
0: ما يؤلم أن أمة الملياري مسلم تهرب للعيش خارج الواقع، وكأنها تغرق في الأوهام دون أن تدرك خطورة المشروع الذي يهدف إلى استعبادها لمجرمي القرن والمفسدين في الأرض. ولن ينجو أحد من المتخاذلين، كما لن يفلت المتواطئون من العقاب.
1: أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات المسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف، وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة والاقتحامات المساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق استهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس لمقدساته، مجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه. فأين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين، ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني علماء دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟ أين هو تحركهم؟
0: فتبينوا. سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز السياسي والمحلل السياسي أيضا وعضو مجلس الشورى الأستاذ لطف الجرموزي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
11: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
0: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية نتكلم عن البهتان السعودي الجديد على الشعب اليمني باستهداف المدينة المنورة، بالتزامن أيضا مع غارات للعدو السعودي على العاصمة صنعاء وعلى
12: تعز وعلى صعدة وعلى عمران، كيف توصفون هذا البهتان الجديد باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة وقبلها استهداف مكة المكرمة، يعني في محاولة أن هذه الأكاذيب والافتراءات ممكن أن تنطلي على الشعوب العربية والإسلامية، وهم أصبحوا يعني أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر يقينا بعدوانية هذا النظام على الأمة العربية والإسلامية وعلى مقدساتها، خدمة للأمريكي وخدمة للإسرائيلي.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. بداية نشكركم على الإضافة، ونؤكد بداية أننا نرفض هذه الاتهامات في اليمن جملة وتفصيلة، لأن هذه الاتهامات هي أولا جزء من فشل العدو السعودي في مواجهة الشعب اليمني قيادة وشعبا وجيشا. اليوم نحن أمام فصل من فصول الانهزامية في هذا العدو الذي فشل في أن يخوض معركة شرف كما نود، وأن يرد على كل ما هو عسكري بما هو عسكري، ولكن هو يحاول توظيف المقدسات الإسلامية توظيف خطير بإدعاءات مستغلا قدسية الحرمين الشريفين في سياق العدوان السياسي والعسكري والاقتصادي على اليمن، وأيضا توظيف مكانتهما في وجدان المسلمين بشكل عام لمحاولة حشد رأي عام إسلامي ضد اليمنيين، وتحويل الأنظار عن الجرائم والانتهاكات التي تحققها الشعب اليمني وتبريرها بهذه الافتراءات الكاذبة. لا شك أنه كما ذكرنا أن ذلك يمثل وجه من أوجه العدوان على اليمن. بمقابل ذلك اليمن موقفه واضح ومواقفه هي قديمة بدم الدين الإسلامي بكله، فكانوا اليمنيون هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحفادهم اليوم هم من يتوجهون لحماية المقدسات والدفاع عنها، ويقدمون التضحيات الكبيرة والتي نعتبرها هنا في اليمن هي جزء من واجبنا الديني والأخلاقي في مواجهة الطرف العالمي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عبر أدواتها في المنطقة وفي اليمن. وبالتالي فإن كل التحركات التي يقوم بها العدو كانت إعلامية أو ثقافية أو عسكرية تصب في إطار عدوان. هذا العدوان ليس وليد اللحظة، وإنما عدوان يمتد منذ 11 عاما، واليوم اليمن ليس كما كان بالأمس. اليوم اليمن يلجم العدو ومتزقة من دروسا بالغة الأهمية. يحاول العدو خلال كل المحطات وكل المراحل أن يستغل أي ثغرة ويستغل الدعايات والتشويش ويحاول نقلها إلى اليمن، لكن كما هو واضح في جبهات اليمن أن الوعي اختلف بشكل كبير، وأن اليمنيون أصبحون يدركون من هو العدو الحقيقي، العدو الحقيقي التاريخي لهذا الشعب الذي يرتكب المجازر بحق هذا الشعب منذ مئات السنين. والخلاف بيننا وبين هذا العدو هو خلاف على القيم وعلى المبادئ، على مفهوم الدين الحقيقي. أولئك الذين يسيرون في فلك التطبيع وفي فلك خدمة الصهيونية العالمية بشعارات ومسميات وأوجه مختلفة، اليوم نحن لهم والشعب اليمني لهم بالمرصاد. هذا الشعب الذي يراهن عليه كثيرا، الأمة الإسلامية تراهن على هذا الشعب وأحرار الأمة الإسلامية. الأنظمة العميلة هي وحدها فقط من تحاول الانحراف بهذه الأمة وتحاول تضليلها. اليوم نحن نخوض معركة الشرف، معركة البطولة، معركة المعركة المفصلية التي يظهر فيها الحق جليا بأهله، ويظهر بسلوكه، ويظهر بمواقفه. اليوم يعيش اليمنيون بداية الانتصارات التي لطالما كانوا موقنين بتحقيقها، واليوم وعلى الأرض يتم هذا الانتصار أولا للحصول على الحرية والاستقلال الكامل، والخروج من عباءة الوصاية التي كانت مفروضة على الأنظمة السياسية المتعاقبة في اليمن. اليوم يمن 21 سبتمبر يعيش لحظة الحرية، لحظة الانتصار، لحظة التوجه نحو بناء دولة تستطيع أن تحفظ حقوق هذا الشعب، وأيضا تسير في حماية الأمة من كل التحديات التي تواجهها.
12: نعم سيدي الكريم، بالانتقال إلى الموضوع الداخلي وإلى المحور الثاني، وهو حقيقة ما يجري في محافظة تعز من محاولة السعودي جر تعز إلى صراع داخلي خدمة للأجندة السعودية. تحشيدات سعودية في تعز تستهدف أبناء تعز وتقلق الأمن والسكينة والاستقرار. أبناء تعز يرفضون هذا العدوان السعودي القذر، والذي هو في محاولة تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي المتلاحم والمتآزر. أبناء تعز الشرفاء هذه الأيام بالذات يرفضون هذه الوصاية السعودية، يرفضون أي تحشيدات سعودية في مناطقهم، وأيضا تعز في من بداية العدوان وهم في طليعة المواجهين لهذا العدوان من 2015، تعز أيقونة الثقافة بالأدباء بالشعراء بالمثقفين بالساسة من العلماء الأجلاء في هذه المحافظة التي تزخر بنخبة من العلماء اليمنيين والأجلاء بالشعراء بالمثقفين بالموعيين. كان الوعي بالدرجة الأولى في هذه المحافظة. كيف استطاع أبناء تعز مواجهة العدو السعودي من خلال الزج بهم في أتون صراع داخلي، من خلال فرض وصايته عليهم، من خلال تحشيدات سعودية قذرة تريد لتعز الاقتتال والموت والدمار والخراب؟
11: السرديات السعودية وأبواق ما يسمى بالشرعية في تعز هي تعمل منذ فترة طويلة ومنذ بداية العدوان. العمل الذي كان يراد لتعز واستغلال التناقضات السياسية والمناطقية التي كانت توظفها الأحزاب التي كانت تدير اليمن، ومحاولة توظيفها في الواقع اليمني المعاش، وبعد تجربة طويلة أدرك أهلنا في تعز أن هذا العدو لا يريد لليمن خيرا. وتعز كما ذكرتم هي تمثل قلب اليمن النابض، وهي تمثل الثقافة وتمثل الوعي الواسع. حاول العدو بشتى الأوجه أن يوظف بعض التناقضات التي أنشأها في اليمن وزرعها لخدمة أجندته العدوانية، واستجلبوا عدد من التنظيمات التكفيرية ومحاولة إنعاشها في هذه المناطق. وبعد ما يقارب عقد من الزمن اتضح جليا أن كل تلك المحاولات اصطدمت بواقع، وهذا الواقع هو الوعي الكبير لأبناء تعز الذين صمدوا في كثير من المناطق في مواجهة هذا المد التكفيري وهذا المد العدواني، واستطاعوا أن يتجاوزوا تلك المرحلة وأصبحوا في بداية العدوان وفي وسطه وفي نهايته سند كبير لصنعاء، صنعاء الحريصة على أن يتحرك اليمن في مسار واحد وبشكل منظم في مواجهة العدوان، وأيضا لنيل الحرية والاستقلال. اليوم نحن نعيش ملحمة في تعز، هذه الملحمة تتمثل بالوعي والتنسيق الكبير بين الإرادة السياسية لصنعاء في أولا إطلاق العفو العام وطمأنة الناس في تلك المناطق، ومحاولة تفنيد الشائعات التي كانوا يروج لها العدوان عن صنعاء وعن سلوك الجيش وعن كثير من الأمور التي هي جلية في المناطق التي تحررت. وسلوك صنعاء المتسامح الذي ليس وليد اللحظة، وإنما هو امتداد لمنهجية هذه القيادة وسلوك هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي رفع شعار الحرية والاستقلال في مواجهة كل التحديات. وبالتالي فإن أهلنا في تعز اليوم يجسدون الملحمة اليمنية الحقيقية التي اتسمت بالوعي الذي سيخرج اليمن من كل براثين التخلف والوصاية والهيمنة التي زرعت الفترات السابقة، واليمن يسير اليوم بإذن الله إلى النور الكبير الذي يتجسد ميدانيا.
12: نعم، كما ذكرتم سيدي الكريم، هناك دعايات وهناك شبهات وهناك إشاعات، دعوات مناطقية طائفية وغيرها من قبل الأبواق المأجورة السعودية التي تحاول دوما وعلى الدوام أن تنخر داخل النسيج الاجتماعي اليمني الواحد. وإذا جينا نشوف مظلومية أبناء هذه المحافظة الباسلة هذه تعرضوا لها من قبل تحالف العدوان وأدواته مع التغطية الإعلامية وبزخم لجرائم العدو السعودي في تعز، كان آخرها الجريمة البشعة لسوق مفرق ماوية، كما أيضا هذه الجريمة وغيرها من الجرائم كثير، جريمة قصف مسكن عمال المخا، عرس النساء في ذوباب، وجريمة مديرية صالة، ممارسات العدوان، أدوات العدوان الإجرامية، قرية الصراري. كان أبناء تعز في طليعة أبناء تعز الشرفاء في طليعة من رفض التحشيدات السعودية ورفض كل سياسات العدو السعودي في اليمن. سيد الكريم، اليوم كيف نستطيع أن نتغلب على كل هذه الدعايات وكل هذه الشبهات التي جعلت السعودية جل اهتمامها للأبواق التابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في أبناء تعز بالذات؟ كيف يمكن لنا أن نواجه هذه الدعايات، وكيف لنا أن نواجه هذه الشبهات وهكذا إشاعات مغرضة كاذبة، افتراءات باطلة، كما هو ديدا النظام السعودي في بثها بين الناس؟
11: نحن نعتبر أنه أولا يتوجب على كل الشرفاء في اليمن عموما أن يعملوا كفريق واحد، أولا ببيان كافة المخاطر وكافة الإشكاليات وتفنيد كل تلك الإشاعات، وأن يكون هناك عمل إعلامي واسع وكبير، ويكون هناك أيضا ارتباط أقوى وأوثق بالمجتمع ونزول ميداني للناشطين في مختلف مؤسسات الدولة وأيضا في المجتمع، وأن يكون هناك عمل دؤوب وأيضا العمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي تحررت مؤخرا، وجعل المعركة هي معركة الجميع، ويكون أبناء تعز هم في صدارة من يتولى هذه هذا الحراك الواسع. هذا الحراك يجب أن يكون حراك ثقافي وحراك إعلامي وحراك سياسي. بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ستكون هناك نتائج سريعة ومثمرة، وأن يتحرك الجميع كخلية واحدة في مواجهة هذا المد. وكما ذكرنا أبناء تعز هم يتصدرون هذا المشهد وسيتصدرون هذا المشهد، وهي رسالة لكل مكان لا زالت توجد فيه أبواق العدو المتمثلة في بعض الإعلاميين وبعض المزايدين وبعض الكذابين والأفاكين الذين يعملون ليلا نهارا بالأجور الزهيدة بمقابل تخريب هذا الوطن والسعي لإثارة القلاقل والفتن. اليوم كما ذكرنا نحن نعيش بداية مرحلة جديدة وبداية تاريخ لليمن. تعز وأهل تعز هم في صدارة هذا المشهد، وهم المعنيون بإيصال الرسالة لكل المناطق التي لا زالت تقبع تحت براثين الاحتلال في بعض المحافظات اليمنية.
12: نعم، على العموم حتى الذي كانوا من هؤلاء الأبواق الذي ذكرت قالوا طفح الكيل قدم بلاعنوا المدعو العليمي وشلته. إذن في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ لطف الجرموزي عضو مجلس الشورى والكاتب والسياسي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
11: شكرا جزيلا.
1: البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء منحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، كذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة.
12: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا جميعا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي. إلى اللقاء.

0: تبينوا وتبينوا.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، كما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر. فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر.

0: الخامسة مساء. نحييكم سامعنا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن متأثرا بجروحه جراء قصف تحشيدات العدو السعودي منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة في محافظة تعز. وصعد العدو السعودي اليوم صعد من اعتداءاته الجوية والصاروخية على عدد من المحافظات مستهدفا المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية في ظل عجزه المتواصل على الصعيد العسكري. وأفادت مصادر محلية بأن طيران وصواريخ العدو السعودي نفذت سلسلة اعتداءات على محافظات صعد، حج، الحديدة، ولحج، وتعز، وإب، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكات وتدمير العديد من المنشآت الخدمية المدنية. استنكر مجلس الشورى بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في افتراءاته واختلاقه الاتهامات الباطلة بشأن ادعاء استهداف اليمن للأعيان والمنشآت في المدينة المنورة. ووصف المجلس في بيان صادر عنها اليوم الادعاءات السعودية بالبهتان الفاضح والإفلاس السياسي والأخلاقي منقطع النظير. أوضحت وزارة الخارجية المغتربين أن شهادة الزور التي تقدمها حكومات بعض الدول الإقليمية لمملكة قرن الشيطان مقابل المال السعودي المدنس تحط من قيمة ومكانة هذه البلدان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن تبني السردية السعودية الكاذبة وبدون تبيين واستيضاح يجعل من هذه الحكومات أطرافا مشاركة في هذا الجرم الكبير والبهتان العظيم. تحت شعار أذلة على المؤمنين أعزه أعزة على الكافرين، خرج أحرار الشعب اليمني اليوم الجمعة في وقفات حاشدة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة إعلانا للجهوزية والاستنفار في مواجهة العدو السعودي المجرم والاستعداد للوقوف إلى جانب القوات المسلحة في المعركة المصيرية لكسر الحصار. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم أن عملية الوعد الصادق 2 وجهت رسالة واضحة بأن زمن التهديد بلا ثمن قد انتهى وأن أي اعتداء سيواجه برد مؤلم. وأوضح حرس الثورة أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية خلال الحربين المفروضين أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وابني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء. ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا. هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الإسلام مثلما تحدثنا ونستمر في حديثنا يترك في النفس أثرا طيبا، يصنع نفسا زاكية راقية رحيمة مترفعة ذواقة عزيزة قوية، بينما الكفر يصنع نفسا منحطة مجرمة مليئة بالكره بالعداوة بالحقد بالمنكر بالفساد، سافلة منحطة لا يوقفها أي شيء. ولذا نعرف أن الإسلام نعمة من الأثر الذي يخلقه في النفس، ونعرف أن الكفر نقمة من الأثر الذي يخلقه في النفس وكيف يطبع تلك النفس الإجرامية. كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية كيف أن تصرفات بعض من يسمي نفسه باسم الإسلام ويدعي الانتماء إلى الإسلام ليست تصرفات إيمانية

0: الإسلامية، مثلما تصرفات الجماعات التكفيرية تتحرك باسم الإسلام وباسم المقدسات وباسم القدس وفلسطين، وتدعي أنها تواجه أمريكا وإسرائيل، لكنها تمارس ممارسات بشعة لا تختلف عن ممارسات اليهود، وأحيانا تتفوق على اليهود، وكأن المشغل والممول والدافع لها يريد منها أن ترتكب جرائم أبشع من جرائم اليهود، فتهون جرائم اليهود في عيون وفي نظر كل من يشاهدها. فيستغرب الإنسان، هل الإسلام ومن يدعو هؤلاء إلى أن يذبحوا خصومهم بهذه الطريقة البشعة، هل الإسلام ومن يدعوهم إلى قطع الرؤوس والتفاخر بها ونشر الصور وأيضا تلك الممارسات البشعة لما حدث من تلك التنظيمات التكفيرية في العراق وفي سوريا، بعض كانوا يقيدونهم داخل سيارة ثم يطلقون صواريخ على تلك السيارة فيحرقونهم بداخلها، وبعض كانوا يلفون على رقابهم شريط لاصق متفجر ثم يفجرون تلك الأسلاك فتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم، البعض كانوا يسجنونهم داخل أقفاص حديدية ثم يغرقونهم بين الماء وهم أحياء. تصرفات بشعة، جرائم بشعة، كلها بعيدة عن الإسلام، لأن الإسلام رحمة ويدعو إلى الرحمة ويربي على الرحمة، وممارسات المسلمين الحقيقيين مليئة بالرحمة، والشدة التي دعا إليها الله في القرآن الكريم تكون على الكافرين، وهي شدة خالية من تلك الممارسات البشعة المشوهة للإسلام. ولذلك ظهر جليا حينما انتصرت تلك الجماعات وسيطرت، أصبحت أكثر أولياء أمريكا وإسرائيل. فنعرف أن كل تلك الممارسات ليست من الإسلام في شيء، إنما هي من الكفر والكافرين، أو تأتي في من يتولى الكفر والكافرين، لأن الإسلام كما قلنا يخلق رقي في كافة جوانب الحياة وفي كافة مواقف الإنسان. حينما نتأمل مثلا لنعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا في زمن لن يحافظ على الإنسانية إلا الإسلام، حتى الإنسانية اليوم مستهدفة من قبل الصهيونية، الصهاينة الذين يدعون أنهم هم البشر فقط، وبقية البشر إنما خلقوا على هيئة بشر وهم حيوانات ليكونوا من اللائق أن يخدموا اليهود. هذه النظريات التي تأتي عند اليهود والعقائد الموجودة لديهم ينشرونها ويحاولون أن تكون لدى المسلمين أو لدى غيرهم، مثلا لدى النصارى، تصرفات تثبت تلك النظريات المكذوبة مثل نظرية داروين وغيرها. نشاهد مثلا ظاهرة سيئة ظهرت في هذه السنوات الأخيرة في الغرب الكافر، ظاهرة الكلاب البشرية، بل أيضا ظاهرة الحيوانات البشرية، لم تعد القضية مقتصرة على الكلاب. ظاهرة الكلاب البشرية أن تلك الأفكار الخبيثة التي تبثها الصهيونية وممارساتهم أوصلت البعض من النصارى مثلا أو من غيرهم إلى أنه يرى نفسه في شقاء في هذه الحياة لأنه إنسان، فيقول أنه يريد أن يتحول إلى حيوان هو يميل ويرغب إليه والعياذ بالله مثل الكلاب وغيرها، ليعيش السعادة في هذه الحياة، فيبحث عمن يتبناه ويربط في عنقه سلسلة ويمشي على أربع ويشرب مثل الكلاب ويأكل مثل الكلاب وينام مثل الكلاب وتفصل له ملابس مثل الكلاب ليعيش السعادة كما يقول. من أين جاءت هذه الأفكار عندما يقول السيد القائد أن الإسلام هو الوحيد الذي سيحافظ على الإنسانية؟ يعني سيصل اليهود الصهاينة بالإنسان إلى أن يخرج عن إنسانيته، ليس فقط عن إسلامه بل عن إنسانيته، فيصبح غير إنسان، حيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يصبح أسوأ من الحيوانات برضاه ورغبته وطلب منه، وأحيانا سيدفع الآلاف من الدولارات لكي يتحول إلى حيوان. هذه الحالة ليست حالة طبيعية، حالة شذوذ وانحراف جاءت من الكفر والكافرين. الإسلام لا يجعل الإنسان راقي حتى في تفكيره في مشاعره، يجعله راقي حتى في نظرته، هذا انحطاط، انحطاط فظيع جدا، حتى أصبح الإنسان يعتز بالحيوانية وينفر من الإنسانية. ظاهرة رهيبة أصبح مرتادوها بالآلاف في الغرب الكافر، بالآلاف في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا في غيرها، حتى أن أحدهم أنفق ما يقارب 22 ألف دولار لإحدى الشركات لتصنع له لباسا عندما يدخل داخله يشعر وكأنه كلب حقيقي، إلى هذه الدرجة حالة الانحطاط التي وصلت إليها البشرية رهيبة في هذا الزمن. والسبب الأساسي هم الصهاينة اليهود، والإسلام هو الوحيد الذي سيحمي الإنسانية من الانحطاط والانحراف والوصول إلى هذه المزالق الخطيرة التي هي من وحي الشيطان الذي قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لهذه الدرجة. يصل الشيطان بالإنسان إلى درجة رهيبة. فعندما يلاحظ الإنسان حالة البشر اليوم في هذا الزمن يجد أن الكفر على رأس الكافرين هم الصهاينة اليهود الذين كفروا بالله ورسله وملائكته وعاثوا في الأرض فسادا، أوصلوا البشر إلى هذا المستوى. أوصلوا المسلمين مثلا في التصرفات للجماعات التكفيرية التي تربيها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى تصرفات تجعل الإنسان يكره الإسلام ويكره الجهاد في سبيل الله، ويأتون بتصرفات أخرى لدى شعوب غير مسلمة ليقولوا في الأخير، يقولوا ألم نقول لكم أن البشر جميعا هم حيوانات وليسوا بشر. إذن شاهدوا هؤلاء هم يعودون إلى حيوانيتهم ويتحولون إلى كلاب، والبعض في الغرب يتحول إلى خنازير، والبعض منهم يتحول إلى أبقار، إلى حيوانات مختلفة. الجامع والقاسم المشترك أنهم لا يريد أن يكون كإنسان كما خلقه الله، بل أن يتحول إلى حيوان. فالإسلام رقي والكفر انحطاط، الإسلام رحمة والكفر قسوة، الإسلام صلاح والكفر فساد. وكل هذا وغيره يخلقه ويصنعه الكفر في النفسية، ويخلقه ويصنعه الإسلام في النفسية. وإذا صلحت تلك النفس بالإسلام أصلحت ما حولها، وإذا فسدت تلك النفس بالكفر أفسدت ما حولها. يجب أن نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا حينما نتوجه إلى الله ونقول في صلاتنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اعرف أن هناك في هذا العالم في هذا الزمن، زمن الصناعة والإبداع والتكنولوجيا، من قد تفوق أو قد حصل على شهادة أكثر من الدكتورة ويتوجه إلى حيوان ليعبده، أو يتصرف تصرف حيواني، أو لديه أفكار غريبة حيوانية، أفكار سيئة. لماذا؟ لأن الإسلام هو الوحيد الذي يحافظ على الإنسانية ويحافظ على الرقي في كافة جوانبه، والكفر كله عبارة عن انحطاط وفساد وانحلال وخروج عن الإنسانية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله.

وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 32 إلى 32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا، وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية ويعتزون بها ويؤلهون أصحاب الجاه والسلطان ويعبدون المال. كما أن الآيات أيضا تبسط أمام الناس الآيات والبراهين على أن الله وحده هو الأحق بالعبادة وهو الأحق بأن تتجه إليه الوجوه، ومع ذلك فإن الناس سادرون في غيهم، ماضون في طغيانهم، ناسون لربهم، ظالمون لأنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله. وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص، وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على أعقابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نكون من الشاكرين المستجيبين المنيبين إلى الله، نفر إليه من كل شيء سواه، ومن كل ما لا يرضاه، ومن كل ما يكرهه ويأباه. ولكن لا يكفي أن نعود إليه باللسان والجنان، بل لا بد أن يكون ذلك بالأركان والعمل الواضح للعيان. ولهذا يقول الله: واتقوه، والتقوى هي لباس المؤمن الساتر من كل عيب وسوءة، وهي الحصن الحصين من كل خطر، وهي المحك الصحيح لإقامة الوجه للدين. إن التقوى تعني أن تصمد أمام المغريات والشبهات، وأن تتماسك أمام اللذات والشهوات، وأن تقاوم الغوى وتنهى النفس عن الهوى. ومع التقوى فإن الله يأمرنا بالصلاة، يقول: وأقيموا الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا فإن التقوى والإنابة إلى الله وإقامة الصلاة هي المؤشرات على إقامة الوجه لله والاستقامة على فطرة الله رب العالمين. وهذا يعني الميل عن الضلال والوقاية من كل باطل والحماية من الشرك الذي يهوي بصاحبه في مكان سحيق. ولهذا يختم الله الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين. وهنا يسأل سائل: هل يمكن أن يكون المسلمون مشركين؟ والجواب نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول: ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة، ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق. فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا. فإذا دين الله يصبح أديانا. وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق ويعمقون هوة الفراق، ويمزقون الصفوف ويشتتون القلوب، ويجعلون كل وجه له وجهة، وكل جبهة لها قبلة، وكل نفس لها نية، وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا. إنهم نفر عن الصراط حائدون، ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون، ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة. وليس هذا فقط، بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى، وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط، بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر، ويقعد له بكل مرصد، ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه، وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله. لم يعد الله وجهتهم، بل قادتهم هم الوجهة. ولم يعد مرضاة الله بغيتهم، بل مرضاة الحزب والجماعة والفئة. ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم، بل الهوى والآراء الهوجاء. وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله، واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين. مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا. وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء، يقول الله لمحمد خاتمهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال، وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك أن ندعي ونقول إننا من أتباع محمد؟ كلا، فالله يقول له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله أن نكون ممن أقام وجهه للدين منيبين إلى الله مسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 18.
2: أتنسى صديقك يا حسن ولا تسأل عنه؟
3: لا والله يا عزيزي، أصديق مثلك ينسى يا أحمد؟ ولكن كانت علي بعض الالتزامات انشغلت في قضائها، أعتذر منك.
2: وهل شغلتك هذه الالتزامات عن نظم الشعر؟
3: أنت تعرف يا صديقي أن الشعر هو الهواء الذي أتنفسه، فما هذا السؤال؟
2: إذن يبدو قد فاتني الكثير.
3: نعم، لقد قلت الكثير الكثير، بداية من زيارتي إلى شهارة وليس انتهاء بمساجلة البارحة.
2: ألديك الاستعداد والوقت الكافيان حتى أدون كل ذلك؟
3: توكلنا على الله.

0: خيرا إن شاء الله يا مولاي المتوكل.
1: لقد أرسل إلي ملك بريطانيا وهولندا رسالة يطلب مني السلامة والسماحة لسفنهم التجارية بالمرور أمام سواحلنا.
0: وماذا يعرضون علينا مقابل ذلك؟
1: الاعتراف بدولتنا المستقلة والتجارة المتبادلة فيما بيننا وبينهم.
0: خيرا يا مولاي، الرأي رأيكم، فأنتم أهل الدراية والحكمة والسياسة.
1: ولكن يا صفي الدين، هؤلاء لا يؤمن جانبهم أبدا. لا شك أن لديهم أطماع كبيرة في بلادنا ولن يكتفوا بهذا.
0: ألدى مولاي خطة معينة؟
1: أرى أن نجعل حراسة بحرية قوية على طول الشريط الساحلي من ميدي وحتى حضر موت تحسبا لأطماعهم، فهم متى ما رأوا استعدادنا وعيوننا الساهرة فسيخشون من الإقدام على الاعتداء على أراضينا أو القرصنة البحرية على السفن اليمنية.
0: حسنا يا مولاي المتوكل، سأهيئ نفسي الآن للعمل على ذلك، وسأذهب إلى سواحلنا لنظم الحراسة البحرية على الشواطئ وداخل البحر الأحمر وبحر العرب.
1: حفظك الله يا قائد جيشنا، حفظك الله. ومن الله سبحانه وتعالى نسأل العون والتوفيق في تأمين اليمن من شرور البريطانيين وغيرهم من أعدائها الخارجيين.

0: السلام على شاعرنا الحسن بن علي الهبل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ العزيز، تفضل.
0: هل أنت غاضب على جمعي لك مع بقية الشعراء؟
1: لا والله يا شيخي لا، من قال هذا؟
0: وما أنت صانع الآن؟ غارق في كتابة الشعر كعادتك؟
1: هو هذا الذي ترى يا شيخي، فالشعر أصبح ملاذي وسلواي،
0: ولكني لم آتي هذه المرة لأسمع شعرك رغم حبي له.
1: خيرا إن شاء الله.
0: أردت أن أفاتحك في موضوع كان قد حدثني به والدك علي قبل وفاته.
1: خيرا يا شيخي، ماذا هناك؟
0: يا حسن، لقد تجاوزت 25 من عمرك، ألا ترغب في الزواج؟
1: الزواج؟
0: أخبرني فقط بمن تحب أن تناسب، ولا تخشى أي شيء من تكاليف ونحو ذلك.
1: يا شيخي، أنت إنسان عزيز علي، ما رأيك أن أعلمك بجوابي في قصيدة؟
0: حسنا، أريدك أن تفكر في الأمر، ولكن لا تؤخر القصيدة.
1: سأرسلها لك غدا إن شاء الله، وفيها الرد.
0: إن شاء الله، أستودعك الله.

0: وغيداء لا تنفك تملي عيونها، على الناس من أسحار بابل ما تملي. تناأيت عنها وهي تدعو إلى اللقاء، وأعرضت عنها وهي تدعو إلى الوصل، وكلفت نفسي عن هواها تسليا، وكم قد سلى بالمجد عن مثلها مثلي. فما خدعتني رقة من كلامها، ولا دل قلبي نحوها ملك الدل. ومن بالعلا والمجد أصبح مغرما، يصد لعمري عن سعاد وعن جملي.
1: أهذا رده علي؟
0: هذه رسالة صديق الهبل أرسلني بها إليك، ولا علم لي بما كان بينكما.
1: خيرا إن شاء الله، كان الله في عونك يا حسن.
0: ولكن ما هو الموضوع يا شيخنا؟
1: كنت قد عرضت عليه أن أخطب له من يرغب فيها، ولكنه رد علي بهذه القصيدة ليقول لا حاجة لي بالنساء، فأنا مولع بالشعر والمجد فقط.

في عصر الإمام المتوكل لم يقتصر العلم والعلماء على الرجال فحسب، فقد بلغت الكثير من النساء مبلغا كبيرا من العلم والفصاحة والقضاء والأدب.

0: حسن. حسن يا حسن.
1: ما وراك يا أحمد؟
2: عظم الله الأجر لسيدي يحيى بن الحسين.
1: من أقاربه مات؟
2: لقد ماتت زوجته نفيسة رحمة الله عليها.
1: لابد إذن أن نقدم وجب العزاء لسيدي يحيى.
2: هيا يا حسن هيا، فسيصلون عليها الآن في الجامع، هيا لنلحق الصلاة.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: عظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
1: تقبل الله منا ومنكم يا حسن، الحمد لله.
0: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
1: الحمد لله، لا بأس.
0: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، هي قصيدة رتائل أعزيكم بها.
1: لا مانع، لا مانع.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء صعدة الحديدة إب حجة المحويت الجوف تعز وريمة عمران وزمار عقب صلاة الجمعة اليوم ووقفات شعبية حاشدة تقدمها عدد من المحافظين والوكلاء والمسؤولين المحليين والشخصيات الاجتماعية تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة وثبات الموقف المناصر والمساند لغزة ودول محور المقاومة والجهاد. ورفع المشاركون في الوقفات شعار البراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة مباركين الانتصارات الكبيرة للجيش واللجان الشعبية والضربات المسددة في عمق العدو السعودي ومنددين باستمرار جرائم العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة ولبنان واغتيال القيادات وتعذيب الأسرى واقتحام المسجد الأقصى المبارك ومجددين تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي و نفيرهم واستعدادهم لمواجهة العدو السعودي ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء العدوان والحصار وتحرير كل شبر من أرض الوطن. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن النظام السعودي الخائن عكس المعادلة القرآنية وكان ذليلا على الكافرين عزيزا على المؤمنين حيث استنفر كامل كوادره لاستقبال الطائرة الإماراتية التي تقل عشرات الصهاينة في مطار تبوك في خطوة تمهيدية للتطبيع في حين يمنع الطائرة الإيرانية التي تقل الوفد السياسي والمرضى والجرحى اليمنيين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي مؤكدا أن العدو السعودي يستمر في حصاره وقصفه للشعب اليمني الذي أعلن أن أرواحه ودمائه فداء لمكة المكرمة والمقدسات الإسلامية. وأدان البيان بأشد العبارات الإجرام الصهيوني المتواصل في غزة ولبنان واقتحامات الأقصى ومجددا ثبات الموقف اليمني المبدئي المناصر لأشقاء في إطار معادلة وحدة الساحات والتمسك بالموقف المشروع في مواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كما أشاد بمخرجات اللقاء الموسع لعلماء تعز وتنديدهم بجرائم استهداف الأسواق والمرافق المدنية ومستنكرا اقتراءات مفتي النظام السعودي ودعوته لقتال اليمنيين بدلا من قيادة الأمة لجهاد الصهاينة ونصرة فلسطين حاثا قبائل اليمن وأحرارها على استمرار التعبئة والاستنفار والالتحاق بالدورات العسكرية والحفاظ على أمن الجبهات الداخلية والخروج في وقف قبلية مسلحة إعلانا للجهوزية الكاملة حتى تحقيق النصر. أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في ترويج أكاذيبه وافتراءاته المفضوحة باستهداف القوات المسلحة اليمنية للمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة معتبرا إقحام الحرمين الشريفين ذروة الإفلاس السياسي والأخلاقي ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام للتغطية على جرائمه وحصاره بحق اليمنيين مؤكدا أن القوات المسلحة تخضع لضوابط صارمة تحصر عملياتها في بنك الأهداف العسكرية والاقتصادية الممولة للعدوان وفق حق الدفاع الشرعي المكفول دوليا. ولفتت البيانات إلى أن النظام السعودي الذي قتل وجرح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ودمر آلاف المساجد والمدارس في اليمن وارتكب مجزرة تنومة التاريخية بحق الحجاج يفتقد لأي أهلية قانونية أو أخلاقية للتحدث عن حماية المقدسات محذرة الأمة من حماقات أمنية مدمرة قد يرتكبها العدو السعودي لشرعنة تصعيد جديد ومجددا التكذيب البائت لتلك الأراجيف ومؤكدة استعداد الشعب اليمني للدفاع عن مكة والمدينة والمسجد النبوي وداعية إلى إنشاء إدارة إسلامية مشتركة ومستقلة لتولي شؤون المقدسات والحج و تجويد الرياض وتجريد الرياض من استخدامها كورقة ضغط وابتزاز سياسي. دشنا مسؤول التعبئة بمحافظة الضالع أحمد المراني ومدير مديرية دمت سلطان فاضل مشروع توزيع 6000 سلة غذائية طارئة للأسر الفقيرة والمحتاجة بمديريات المحافظة والمنفذ من مؤسسة يمن إنماء التنموية لتخفيف المعاناة ولتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في ظل استمرار العدوان والحصار. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: صحتك في وعيك.
7: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك، يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه.
1: أخي المزارع، هل تعلم أن غربلة البذور تخلصها من الشوائب والحبوب المكسرة وبذور الأعشاب، وتساعد على توفير بذور أكثر نقاء وتجانسا للزراعة؟ لذلك غربل بذورك وابدأ موسمك الزراعي ببذور نظيفة وسليمة للحصول على منتج وفير.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
5: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
6: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
7: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
8: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: كما وعدناكم في حلقتنا الماضية عن أحداث جديدة في حلقة اليوم، نعرفكم فيها عن ظلم الغزاة الأيوبيين وبطشهم في حكمهم للشعب اليمني، وخاصة ما عرف به إسماعيل بن طقطقين الذي كان أشد ظلما وبطشا وفسادا من أبيه، وكما أورد لنا ذلك الباحث عبد الله بن عامر الذي يقول:
1: ورث إسماعيل بن طقطقين الحكم في اليمن عن أبيه طقطقين، حيث استمر في اتباع سياسة البطش والقسوة والإرهاب والظلم ضد اليمنيين. وهنا نلاحظ عبارة قد استمر في اتباع، والتي أوردها الباحث فإنها تدل على أن ما قام به من تلك الأعمال في سياسة حكمه لم تكن من صنعه، بل ورثها من أبيه، ولكنه في سياسة حكمه ضاعف البطش بطشا والظلم ظلما والإرهاب إرهابا، حتى شمل ذلك أتباعه من القادة والجنود.
2: وهذا ما يوضحه لنا الباحث عبد الله بن عامر عن الفترة التي حكم فيها بن طقطقين، حيث يقول: وتسجل أحداث تلك الفترة عن قيام بن طقطقين بإعدام عدد من القادة التابعين له، ناهيك عن المعاملة السيئة لمماليك أبيه التي بلغت حد القتل والتصفية. ويذكر بعض المؤرخين أن بن طقطقين كان مولعا بذبح البشر وأكل لحومهم،
0: وقد اشتهر بذلك القائد بحجم القتل والإعدامات بحق اليمنيين، وإضافة إلى السلب والنهب والاعتداءات على المدن والقرى والمزارع. وهذا ما يؤكد من أن سياسة الحمقى في حكمه قد آلت به إلى المزيد من الحركات الانشقاقية في صفوف جيشه، حيث بلغ عدد القادة والجنود المنضمين إلى الإمام عبد الله بن حمزة إلى أكثر من 1000 قائد وجندي.
1: المستمعون الأعزاء، هذه الفقرة قد وردت للباحث عبد الله بن عامر بعنوان من صنعاء إلى تهامة، حيث تناول فيها نضالات اليمنيين التي تجسدت في تحقيق إنجازات وطنية مهمة شملت المناطق الشمالية الغربية، ثم امتدت إلى المناطق الوسطى، فجميع تلك المناطق شهدت مقاومة يمنية عنيفة ضد الغزاة الأيوبيين الذين تراجعوا لتعزيز قوتهم في مدينة صنعاء وذمار وبعض الحصون التي كانت تحت سيطرتهم.
2: فيما بقية المناطق أصبح ضمن نفوذ دولة الإمام عبد الله بن حمزة، التي امتد نفوذها في تلك الفترة إلى تهامة وإب. وما تكشفه لنا بعض رسائل الإمام تؤكد بأن دولته كانت ممتدة في جهة الشرق إلى قرب الجند بلاد بني حبيش وما والاها، وكذلك المغارب كلها.
0: مستمعينا الكرام، لعلكم قد لاحظتم في الفقرة السابقة ورود كلمة دولة الإمام عبد الله بن حمزة، ما يعني بأنه قد أنشأ دولة في ظل الاحتلال الأيوبي، وهذا يدل على أنه قد صار يمتلك قوة بشرية وأرضا واسعة، وهذان العاملان من أهم مقومات قيام أي دولة مستقلة.
1: وكما أشرنا سابقا إلى أن الإمام بن حمزة قد وضع على رأس أهدافه الوصول إلى صنعاء، وعندما تحقق له ذلك سارع إلى إشغال الأيوبيين عبر فتح عدة جبهات عليهم من أجل إضعاف قوتهم في صنعاء، ولهذا فقد أرسل مجاميع من الجيش المنصوري لشن الغارات على الأيوبيين في تهامة.
2: ففي رسالة بعثها الإمام إلى قتادة بن إدريس قال فيها: إن غاراتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاء، والبلاد في أيدينا، وما بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تهامة، وجندنا صاروا أقوياء بحمد الله.
0: وفي رسالة أخرى للإمام ابن حمزة يقول فيها: لقد قهرنا جنود الغزاة الأيوبيين بنصر من الله حتى صاروا حيارى لا يهتدون يمينا ولا يسارا، وهذه صنعاء أبوابها عليهم مؤصدة وعماد الخوف عليهم ممددة، وهذه تهامة قد أجفلت أجفال النعام.
1: ولتهامة أهمية كبيرة في السيطرة عليها، كونها تعتبر المنطقة إلى الطريق الساحلي الذي يمر من جيزان وصولا إلى زبيد أو عن طريق الموانئ والمرافئ البحرية، وهذا ما سوف نعرفه في حلقتنا القادمة بإذن الله.
2: فحتى ذلكم الموعد تقبلوا منا أطيب التحايا القلبية، ودمتم بألف خير، ودامت اليمن حرة مستقلة شامخة شموخ جبالها الشماء ومقبرة للغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم في الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
2: إسكندر المعطري،
1: أفراح العنسي،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.

0: البحر المسجور وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجور من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعب. البحر المسجور، البحر المسجور من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سببها إهدار موارده وخيراته. وبلدنا لا يشكل تهديدا في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله.
2: مع نجاح ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 وسقوط العملاء وأدوات الوصاية الخارجية في الداخل، تصاعدت المخاوف الأمريكية والصهيونية من تحرر اليمن واستعادته لقراره الوطني والسيادي، فشنت عدوانها في 26 من مارس عام 2015 في محاولة بائسة لاستعادة اليمن وإخضاعه وإبقائه تحت الوصاية كحديقة خلفية لها.
3: السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية كانت من أهم أهداف دول العدوان التي تقاسمت أهم مناطق النفوذ على الخارطة اليمنية، تحقيقا للأطماع الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بحسب التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي ذكر فيه.
2: من مصلحة إسرائيل أن تكون يد التحالف العربي في اليمن هي العليا، وأنه إلى جانب التواجد العسكري الإسرائيلي في إريتريا، فإن إسرائيل لها القدرة على الوصول الاستخباراتي في الساحة اليمنية، وأن انتصار الحوثيين في اليمن هو أكبر تهديد لأمن إسرائيل، كون اليمن ستتحول إلى محطة ترانزيت للتهريب إلى حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
4: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
3: بهذا سعت قوى العدوان في حربها إلى السيطرة على السواحل اليمنية وإغلاق المنافذ البحرية واحتلال الجزر ومحاولة إحكام سيطرتها على الساحل الغربي وبما في ذلك الحديدة. كان الهدف منه التمهيد لتغيير جيوسياسي ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة برمتها ضمن مشروع أمريكي صهيوني للسيطرة الكاملة على الخط الملاحي في البحر الأحمر.
5: الهدف الرئيسي لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وبأدواتها النظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهما، أن الهدف الرئيسي هو السيطرة الكاملة على اليمن إنسانا وأرضا، وفي المقدمة الجزر والسواحل والمدن الساحلية والموانئ وأيضا مضيق باب المندب لما يمثله من أهمية استراتيجية على مستوى العالم.
2: من باب المندب إلى الحديدة وعلى طول الشريط الساحلي، تعرضت القواعد البحرية والموانئ لقصف مكثف أدى إلى خروج القطع البحرية عن الخدمة وفرض حصار بحري خانق لانتزاع الشريان الاقتصادي المتمثل في ميناء الحديدة، إلا أن هذه المعركة صارت وبالا وجحيما على دول العدوان ومن خلفهما أمريكا وإسرائيل.
6: المجايز التي تبنى عليها القوات البحرية مجايز أخرى وسياسة أخرى تماما، عندما يكون التولي لله تعالى ولرسوله وللذين آمنوا، ويكون الانطلاقة انطلاقة القوات البحرية هي في الدفاع عن المستضعفين وعن المساكين الذين يعملون في البحر، فإنها سياسة أخرى بشكل كبير، حيث أن المقاييس هي على قوة الإيمان وعلى الانطلاقة على الدفاع الجهاد في سبيل الله تعالى، مبنية على مواجهة اليهود والنصارى، وهذا ما يصنع قوة لا يصنع ضعفا.
3: لم تكن معركة الساحل الغربي رحلة سعيدة لتحالف الشر بقيادة أمريكا، فقد هاجت مياه اليمن ودمرت وأحرقت سفنهم الحربية وبوارجهم. جاءت المفاجأة البحرية اليمنية بما لم يتوقعه الأعداء قبل الأصدقاء، وذلك ما توعد به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دول العدوان في خطاب المعادلات بمفاجآت ستكون عواقبها وخيمة على قوى العدوان.
7: القوة البحرية هي قوة دفاعية، القوة البحرية في اليمن قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
2: تمكنت القوات البحرية في وقت وجيز وبإمكانات وخبرات يمنية خالصة من تطوير وتصنيع قدراتها الدفاعية التي واكبت مستجدات المعركة. وقد عرض الإعلام الحربي فيلما وثائقيا باسم البحر المسجور، كشفت فيه الستار عن أبرز الصواريخ المضادة للسفن والبوارج، أهمها منظومة مندب واحد والزوارق البحرية والألغام التي حصدت الكثير من القطع البحرية السعودية والإماراتية.
3: كما استعرض الفيلم عددا من العمليات النوعية التي نفذتها القوات البحرية والدفاع الساحلي، أهمها استهداف السفينة الإماراتية سويفت وسفن حربية وكاسحات الألغام منها كاسحة الألغام القطمسة.
8: وتم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد. هناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة. وأصبح للجمهورية اليمنية بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
6: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساساً على اليقظة التائمة، اليقظة التائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غتار، وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة، فكان الوضع مبني دائماً على الحيطة والحذر في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
8: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية. لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروسا قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 من شهر أكتوبر 2015 دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 من أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة. في 15 من شهر أكتوبر 2015 استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إنتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع قبالة السواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 نوفمبر 2015. في 24 نوفمبر 2015 استهداف بارجة إنتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 من شهر ديسمبر في العام 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2:00 PM بتاريخ 1 شهر أكتوبر 2016 متوكلين على الله القوي العزيز. تم تدمير سويفت، وهي سفينة إنزال إماراتية، والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار للحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب. وبعد عملية استهداف سويفت، تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضا لقوى العدوان. في 30 يناير 2017 تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب، وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة. في 25 يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب، وتبين الصور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي الغام في 12 من شهر أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 من شهر ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو، ويبلغ طولها 3.25 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد، تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد، وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 من شهر يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 من شهر يوليو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا. استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 من شهر يوليو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية ردا على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 من شهر سبتمبر 2018. ولن تقف القوات البحرية اليمنية عند هذا الحد، بل لا زال لديها الكثير من المفاجآت بإذن الله سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
6: وبإذن الله تعالى أننا واثقون في وعود الله تعالى التي لا تخلف، التي قد رأيناها في الميدان في الواقع بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى. وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سغرك في البحر بإذن الله تعالى.
2: مع هذه النقلة النوعية المتسارعة للقوات البحرية تغيرت معادلات المعركة البحرية واختلفت قواعد الاشتباك، وأصبحت أهداف المعركة تحمل بعدا استراتيجيا رادعا ورسالة قوية لقوى العدوان ودول الاستكبار.
3: أصبح تحالف الغزاة في حالة شتات عسكري، إذ لم يعد قادرا على إخفاء هزائمه في البحر الأحمر وفي معركة الساحل الغربي التي كسرت الغطرسة الأمريكية ودفنت أحلام دول العدوان في رمال وشواطئ البحر الأحمر.
9: بإذن الله تعالى يجب أن نتحكم، نحن في مسار معركة، وأن لا ندعهم يباتلوننا حيث يريدون، بل يجب أن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد نحن.
10: أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بيشجعه وناس يكذبوا عليه، انمعه وطأة قدم في الحديدة، عليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد، بنستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة.
2: مفاجآت القوات البحرية وعملياتها النوعية فرضت استراتيجية رعب الاقتراب التي جعلت من البحر الأحمر منطقة محظورة على السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية والصهيونية.
11: تغيير الثوري الحاصل في البلد والتوجه الموجود يجعل من هذه المطالع كل يوم تدفن على السواحل وتدفن على الجبال.
12: هذه الأرض أرضنا وحربنا، فلا أبدان الله ان بقوا فيها ولا أحيانا الله ان خرجوا منها أحيانا.

0: الساحل الغربي سيكون القيمة التعليمية لفن المعارك الحربية والساحلية على مستوى العالم، سيدرس في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
1: وإن المعادلة القادمة ستتغير وتصبح اليمن هي الأقوى في المنطقة، وهي القادرة على التأثير على كل مجريات الأحداث في الإقليم بشكل كامل.
2: لم تقف معركة البحر الأحمر عند مواجهة دول العدوان السعودي الإماراتي فحسب، بل ازدادت سخونة والتهابا مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في صباح السبت 7 أكتوبر 2023، حين تحول البحر من مسرح للهيمنة الأمريكية إلى فضاء مفتوح للسيادة اليمنية.
3: أما إسرائيل فقد وجدت نفسها أمام خصم لا يقاس بالإمكانات بل بالعقيدة والإيمان، فكان البحر الأحمر بالنسبة لها جحيما ونارا، وأصبح محرما على سفنها نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني.
4: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
5: نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر.
6: لله الرحمن الرحيم ولله عاجلة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: اشتعل البحر الأحمر
5: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة.
1: مندب عاصف فالق روبيج الروسي، البحر الأحمر ومحيط.
4: ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا.
5: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
7: أي سفينة مرتبطة بالقيام الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
8: بحرنا الهارج الخضم يكتف النار والحمم.
3: البحر المسجد.

البحر المسجور وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجور من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور، البحر المسجور من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا الرابعة لهذا المساء، نبدأها بعناوين الأخبار. مجلس الشورى يدين افتراءات النظام السعودي الكاذبة بشأن استهداف المقدسات بالمدينة المنورة، ويؤكد أن الموقف اليمني ثابت في حماية أقداس الأمة. استشهاد مواطنين في محافظة تعز والبيضاء وإصابة آخرين جراء تصعيد العدوان السعودي غارته وقصفه الصاروخي على عدة محافظات. وقفات شعبية حاشدة في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات تؤكد الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ومواصلة إسناد غزة ودول محور المقاومة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد في ذكرى الوعد الصادق 2 جاهزيته للرد القاطع. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي. مستمعين الكرام، من عناوين الأخبار إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق هبت حمد الحلبوسي بمناسبة احتفالات الشعب العراقي الشقيق بذكرى عيد الاستقلال. كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية غينيا بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. استنكر مجلس الشورى بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في افتراءاته واختلاقه الاتهامات الباطلة بخصوص ادعاء استهداف اليمن للأعيان والمنشآت في المدينة المنورة. ووصف المجلس في بيان صادر عنه اليوم هذه الادعاءات بالبهتان الفاضح والإفلاس السياسي والأخلاقي منقطع النظير، مؤكدا أن تكرار هذه المزاعم يأتي في إطار محاولات النظام السعودي البائسة لتضليل الرأي العام الإسلامي والدولي والتغطية على فشله وعجزه، وكذلك التستر على جرائمه وحصاره المستمر بحق الشعب اليمني. ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة الذين نالوا شرف الاستبسال والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في فلسطين أسمى وأجل من أن نوجه إليهم مثل هذه التهم الكاذبة، مشددا على أن من يمارس الواجب الإيماني والأخلاقي في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة لا يمكن أن يستهدف المقدسات أو الأعيان المدنية في أرض الحرمين الشريفين. وأوضح بيان مجلس الشورى أن الموقف اليمني المبدئي والديني والدستوري ثابت في حرصه المطلق على حماية المقدسات الإسلامية ورعايتها، مشيرا إلى أن إقحام اسم المدينة المنورة أو مكة المكرمة في مثل هذه الثقافيات الإعلامية يمثل استغلالا رخيصا للمقدسات الدينية ودغدغة المشاعر المسلمين. وحمل المجلس النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي محاولات مشبوهة أو اعتداءات قد تطال المقدسات أو ضيوف بيت الله الحرام وزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدف إلساق الجريمة بالشعب اليمني. ودعا بيان المجلس شعوب الأمة الإسلامية وعلماؤها وكافة أحرار العالم إلى التبين وعدم الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب التي يروج لها إعلام العدوان، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تستهدف الأهداف العسكرية المشروعة ردعا للعدو السعودي ودفاعا عن سيادة اليمن وأمنه واستقلاله. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن شهادة الزور التي تقدمها حكومات بعض الدول الإقليمية لمملكة قرن الشيطان مقابل المال السعودي المدنس تحط من قيمة ومكانة هذه البلدان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن تبني السردية السعودية الكاذبة وبدون تبيين واستيضاح يجعل من هذه الحكومات أطرافا مشاركة في هذا الجرم الكبير والبهتان العظيم. ولفت البيان إلى أن النفاق السياسي ممارسة غير لائقة بأنظمة وحكومات تحسب نفسها على الإسلام، مشيرا إلى أن تلك الحكومات ما تزال ترى في مملكة نجد بقرة حلوبا لم يجف ضرعها ولم
ولو كان ثمن الإساءة الكبيرة والبهتان العظيم لأقدس مقدسات الإسلام. وقال البيان: كان الأحرى بهذه الحكومات أن تطالب بإجراء تحقيق إسلامي محايد تشارك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة للتأكد من حقيقة البهتان العظيم الذي يمارسه النظام السعودي المجرم بحق المقدسات الإسلامية. وأوضحت الوزارة أنه سبق دعوة هذه الحكومات إلى الاضطلاع بواجبها في الوساطة بين اليمن وبين العدو السعودي لرفع الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني، وأن هذا هو الموقف المشرف واللائق بها. ودعت الخارجية شرفاء وأحرار البلدان الإسلامية إلى رفع الصوت المعبر عن حرية وكرامة وأصالة هذه الشعوب الحرة والوقوف بمسؤولية أمام مشاركة أنظمتها في هذا البهتان والأفك العظيم المسيء للمقدسات الإسلامية وليمن الإيمان والحكمة. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن استرخاص النظام السعودي لهذه الحكومات وشراء مجاملتها لن يغير من مجريات الأحداث في الميدان ولن يحقق له أي نصر في المواجهات، وأن الأيام ستثبت ذلك. تصاعدت اعتداءات العدوان السعودي الجوية والصاروخية اليوم على عدد من المحافظات مستهدفة المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية في ظل عجزه المتواصل على الصعيد العسكري. ففي محافظة تعز استشهد مواطن متأثرا بجروحه جراء قصف تحشيدات العدو السعودي منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة. وفي محافظة البيضاء استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة المجريش بمديرية الزاهر. أما في محافظة صعدة فقد أصيب مواطن بقصف مدفعي للعدو السعودي على المناطق الحدودية من مديرية حيدان. وأفادت مصادر محلية بأن طيران وصاروخية العدو استهدفت بسلسلة اعتداءات محافظات صعدة حجة الحديدة ولحج وتعز وإب ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم وتدمير عدد من المنشآت الخدمية المدنية. افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووضع حجر الأساس ل118 مشروعا تنمويا خدميا بمحافظة الضالع بتكلفة إجمالية تبلغ 5,700,000,000 ريال بتمويل من السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية والمبادرات المجتمعية، وذلك بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وتضمنت المشاريع افتتاح 94 مشروعا بتكلفة 3,400,000,000 ريال في مجالات الطرق، الصحة، التعليم، القطاع الزراعي، ووضع حجر الأساس ل34 مشروعا بتكلفة 2,300,000,000 ريال شملت أعمال الرصف الإسفلتي للشارع الدائري الغربي وإنشاء مستشفى دمت العام بمرحلته الأولى، بالإضافة إلى عدد من المبادرات المجتمعية. وأكد الفريق الرويشان أن افتتاح هذه المشاريع يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج الحكومة لتوفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار، مشيدا بالدور الريادي للمبادرات المجتمعية لأبناء الضالع والتي بلغت مساهمات المجتمع فيها 80%. كما دعا الرويشان أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء الضالع إلى عدم الالتفات لدعوات وتحشيدات العدو السعودي، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، وإنما هدفهم ومصيرهم واحد في دحر المحتل الأجنبي ورفض الوصاية. وعلى الصعيد الصحي في المحافظة تفقد الفريق الرويشان والوزير شيبان ومعهما نائبا وزيري الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والقائم بأعمال المحافظ سير العمل بمركز الأمومة والطفولة والمختبر المركزي في مديرية دمت، واطلعوا على الأقسام الطبية والخدمات المقدمة والأجهزة المتوفرة.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في ترويج أكاذيبه وافتراءاته المفضوحة باستهداف القوات المسلحة اليمنية للمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة واختلاق ادعاء مزعوم بقصف محطة طيبة الكهربائية. واعتبرت البيانات الصادرة عن هذه الجهات إقحام الحرمين الشريفين ذروة الإفلاس السياسي والأخلاقي ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام للتغطية على الجرائم والحصار والتغطية على الهزائم الميدانية، مؤكدة أن القوات المسلحة تخضع لضوابط صارمة تحصر عملياتها في بنك الأهداف العسكرية والاقتصادية الممولة للعدوان وفق حق الدفاع الشرعي المكفولة دولياً. ولفتت البيانات إلى أن النظام السعودي الذي قتل وجرح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ودمر آلاف المساجد والمدارس وارتكب مجزرة تنومة التاريخية ويواصل التعاون مع الكيان الصهيوني يفتقد لأي أهلية قانونية أو أخلاقية للتحدث عن حماية المقدسات. وحذرت البيانات الأمة من حماقات أمنية مدبرة قد يرتكبها العدو السعودي لشرع عنة تصعيد جديد، مجددة التكذيب لتلك الأراجيف ومؤكدة استعداد الشعب اليمني للدفاع عن مكة والمدينة والمسجد النبوي وداعية إلى إنشاء إدارة إسلامية مشتركة ومستقلة لطول شؤون المقدسات والحج وتجريد الرياض من استخدامها كورقة ضغط وابتزاز سياسي. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة وثبات الموقف المناصر والمساند لغزة ودول محور المقاومة والجهاد. ورفع المشاركون في الوقفات شعار البراءة من الأعداء مباركين انتصارات القوات المسلحة وضرباتها المسددة في عمق العدو السعودي ومنددين باستمرار الجرائم الصهيونية بحق الأشقاء في غزة ولبنان واقتحام المجلس الأقصى ومجددين التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والنفير العام لرفض الجبهات حتى إنهاء العدوان والحصار وتحرير كل شبر من أرض الوطن. وأكد بيانة صادرة عن الوقفات أكدت استنكاره للتصرفات السعودية التي استنفرت لاستقبال طائرة تضم صهاينة في مطار تبوك بينما تواصل منع هبوط الطائرات الإيرانية التي تحمل وفودا وجرحى يمنيين في مطار صنعاء الدولي، مشددا على أن الشعب اليمني أعلن أن أرواحه ودمائه فداء للمقدسات الإسلامية. كما أدان البيان الإجرام الصهيوني المتواصل في غزة ولبنان معلنا التمسك بمعادلة وحدة الساحات وفرض الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مستنكرا افتراءات مفتي النظام السعودي وداعيا قبائل اليمن وأحرارها إلى استمرار التعبئة والاستنفار والالتحاق بالدورات العسكرية إعلانا للجهوزية الكاملة حتى تحقيق النصر. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة اعتداءات واستهدافات جديدة شنها العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إثر اقتحام قوات العدو الصهيوني بلدة ترقوميا غرب الخليل وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب قاعدة أفراح مكتظة بالأهالي. وأطلق مغتصبون صهاينة الرصاصة واعتدوا على مواطنين ومركباتهم في قرية بيرود شرق رام الله بالضفة المحتلة. وصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته الخاطئة على بلدات جنوب لبنان منفذا سلسلة عمليات تفجير ضخمة وغارات جوية في استمرار متواصل لخروقاته لوقف إطلاق النار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن طيران العدو شن غارات جوية على دفعتين استهدفت بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع تنفيذ القوات الصهيونية تفجيرات هندسية ضخمة هزت بلدات المنصور ومجدل زون وبيت ليف وعترون بقضاء بنت جبيل، ما أحدث ارتجاجات وأصوات قوية شعر بها أهالي مدينة صور والبلدات المجاورة. أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لعملية الوعد الصادق 2 أن أصبعه على الزنات وهو في أعلى درجات الجاهزية والإشراف الاستخباري للرد القاطع والفوري والأكثر إيلاما على أي تهديد أو خطأ حسابي من معسكر العدو الأمريكي الصهيوني. وأوضح البيان أن العملية الصاروخية التاريخية التي دكت قلب الأراضي المحتلة عام 2024 ردا على اغتيال قادة المقاومة الشهداء إسماعيل هنية السيد حسن نصر الله وعباس نيرفورشان قد سحقت هيبة الكيان الصهيوني وأنهت إلى غير رجعة عصر التهديد بلا ثمن. وبالسياق ذاته أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي تعليقا على التصريحات الأمريكية أن الواقع الميداني تصنعه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها وليس أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل الكلام بلا توقف لتغطية إخفاقاته المتتالية. هكذا سمعنا الأفاضل، نعود وإياكم إلى ما جاء في بداية الأخبار. مجلس الشورى يدين افتراءات النظام السعودي الكاذبة بشأن استهداف المقدسات بالمدينة المنورة ويؤكد أن الموقف اليمني ثابت في حماية أقداس الأمة. استشهاد مواطنين في محافظتي تعز والبيضاء وإصابة آخرين جراء تصعيد العدو السعودي غاراته وقصفه الصاروخي على عدة محافظات. وقفات شعبية حاشدة في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات تؤكد الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ومواصلة إسناد غزة ودول محور المقاومة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد في ذكرى الوعد الصادق 2 جاهزيته للرد القاطع. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على حضراتكم نشرتنا الرابعة لهذا المساء. شكرا للاستماع ونواصل معكم قراءة المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. تصعيد العدو السعودي لجرائمه، عجز ميداني وسقوط أخلاقي، الأزمة تتصاعد بين أثيوبيا وأرتيريا ومصر، فأهلا بالجميع.

في محاولة بائسة لتعويض فشله الذريع وعجزه الميداني أمام صمود الشعب اليمني وبسالة قواته المسلحة، عاود طيران العدو السعودي تصعيده الإجرامي الممنهج عبر شن سلسلة غارات استهدفت البنى التحتية والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، محاولا ضرب مقومات الحياة اليومية للمواطنين، وفي انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. تتسع رقعة الغارة السعودية والهدف اليومي يكاد لا يتغير ليشمل شبكات الاتصالات الأعيان المدنية في محافظات يمنية مختلفة من صنعاء وصعدة وعمران ومأرب حتى تعز والحديدة. قصف سعودي متصاعد يتجاوز الأهداف العسكرية إلى ضرب شريان التواصل المدني، فضلا عن تقطيع أوصال الجغرافيا في محاولة مكشوفة، يقول مراقبون لمعاقبة اليمنيين جماعيا. وأمام تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمقدرات البلاد، تتوارى أنظار العالم المنافق خلف صمت مخزن يشرعن الجريمة ويغطي على سوء المعتدي، غير أن هذا الصمت لن يحمي الرياضة من تبعات إجرامها ولن توقف بأس اليمنيين تحالفات عاجزة ولن تحمي الباطل شرعيات مستعارة. وآراء ذلك بل إزاء ذلك تجدد وتجدد القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن جرائم وانتهاكات العدو السعودي لن تمر دون عقاب، وأن معادلة الردع الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ما زالت في بدايتها، وأن القوات المسلحة مطلقة الحرية ومطلق الحق في حماية الشعب وردع المعتدي. تحذيرات القوات المسلحة ليست مجرد خطاب إعلامي، بل إنذار يضع حدا لأوهام العدو السعودي، وتؤكد أن زمن الصمت قد ولى، وأن أي جريمة تقترفها يداه بحق المدنيين سيدفع ثمنها في عمق أراضيه دون خطوط حمراء مهما تعددت التحالفات. وعلى ما يبدو أن النظام السعودي اختار التصعيد بديلا عن خيار السلام، لكنه تناسى أن يمن 2026 يخوض المعركة بامتلاك أوراق القوة وفرض معادلات الردع وليس يمن 2015، وأن المرحلة القادمة ستكون أشد إيلاما له جراء استمرار عدوانه وإجرامه بشكل يومي. النظام السعودي مع الأسف لم يستوعب الدروس على مدى 12 عاما من الجرائم والانتهاكات، وهو ماض في غيه وانتحاره متجاهلا التحول.

من ثرواته النفطية والغازية وكل الثروات الوطنية أو التحكم بها بمثابة فرصة كان ينبغي على النظام السعودي التقاطها لتدارك حجم الخسائر التي تنتظره ومغادرة مستنقع عدوانه المفلس، لكنه آثر التصعيد وتنادى في غيه ليعيد العجلة إلى مربع الردع القاسي الذي سيتجاوز هذه المرحلة كل الحسابات.

تشهد منطقة القرن الأفريقي تصعيدا متسارعا بين أثيوبيا من جهة، أرتيريا ومصر من جهة أخرى، بالتزامن مع تجدد القتال في إقليم تلغاريا شمال أثيوبيا، في مشهد يعيد إلى الواجهة صراعات قديمة تتدخل فيها الحسابات العسكرية والأمنية مع ملف مياه النيل والطموحات الأثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر. وبلغ التصعيد مستوى جديد أمس الخميس بعدما أعلنت أثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الأرتيرية أسمرة وطرد 10 دبلوماسيين أرتيريين متهمة إياهم بأنشطة تمثل تهديدا لأمنها القومي. وردت أرتيريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا في واحدة من أخطر مراحل التدهور بين البلدين منذ استئناف العلاقات عام 2018، ويتزامن ذلك مع اتهامات أثيوبيا لأرتيريا ومصر والسودان بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تلغاريا في مواجهته المتجددة مع الحكومة المركزية، حيث تتهم أديس أبابا أرتيريا بصورة خاصة بدعم خصومها، فيما نفت الدول المعنية هذه الاتهامات. ولم تتوقف الأزمة عند أرتيريا، إذ أعلنت أثيوبيا أيضا أمس الخميس دبلوماسيا مصريا شخصيا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة جاءت وسط تصاعد للتوتر بين القاهرة وأديس أبابا. وردت مصر بإجراء مماثل بحق مستشار في السفارة الأثيوبية بالقاهرة بحسب مصادر مصرية، وتتجاوز جذور الخلاف الأثيوبي المصري ملف المواجهة الحالية في تلغيريا، إذ يشكل سد النهضة أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين في ظل الخلاف المستمر حول قواعد ملأ وتشغيل السد وتأثيراته على مصالح مصر المائية. غير أن العامل الأكثر حساسية في الحسابات الحالية يتمثل في البحر الأحمر، فأثيوبيا التي فقدت منفذها البحري بعد استقلال أرتيريا عام 1993 تسعى منذ سنوات إلى تأمين وصول مباشر إلى البحر الأحمر، بينما تنتظر أسمرة بحذر شديد إلى الطموحات الأثيوبية البحرية، خصوصا في ظل التاريخ الطويل للصراع بين البلدين. وقد أدى ملف الوصول إلى البحر الأحمر إلى إعادة تشكيل التحالفات في منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق تبرز مصر وأرتيريا في تحركات دبلوماسية أمنية متقاربة داخل المنطقة، فيما تسعى القاهرة إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر بالتزامن مع استمرار خلافها مع أثيوبيا حول مياه النيل. وتشير تحركات أقليمية حديثة إلى تنامي التنسيق بين مصر وأرتيريا والصومال بشأن قضايا الأمن الأقليمي والبحر الأحمر، وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع تطورات ميدانية خطيرة داخل أثيوبيا، حيث تجددت المواجهة بين القوات الحكومية وقوى تلغاريا بعد فترة من الهدوء النسبي عقب اتفاق بارتوري لعام 2022. وبذلك تتجه الأزمة من خلافات متفرقة إلى تداخلات ثلاثية وثلاثية من المسارات الرئيسة، صراع داخلي أثيوبي قد يتوقف

مجددا، وتوتر أثيوبي أرتيري مرتبط بتلغاريا والبحر الأحمر، وخلاف مصر أثيوبي ممتد حول مياه النيل والنفوذ الإقليمي.

وصلنا وإياكم لنهاية متابعتنا الإخبارية مستمعين الكرام، وفي نهايتها تقبلوا أجمل وأرقى التحية من الإعداد سميح الزدين تقي، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صحيفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

الكلب. لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 776626620.
1: صحتك في وعيك.
2: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: زلزال
1: اطلب صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب وضمن الى ساعه

الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

فعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم عمل شغل جد واجتهاد وصبر والسعي دؤوب في الليل وفي النهار وقيادة للقوى الصاروخية قيادة حرة قيادة وطنية قيادة مسؤولة أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

الجبر الصاروخية التي وصلت بدءاً من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ أكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ 12 عاما ولسان حال أبناء اليمن، يمن الإيمان والحكمة والجهاد والصمود والنصر، لسان الحال هذا يقول في سبيل الله يرخص كل غالي وكل نفيس، يقدمون التضحيات ويواجهون بإيمان وصبر وثبات وقيم لا نظير لها أبدا، مما أذهل العالم بكله وأذهل العدو قبل الصديق. هذا هو حال اليمنيين منذ 12 عاما يواجهون حربا شاملة شرسة، ويصدون عنهم سهام الحقد والإجرام والصهينة والفرعنة والنمردة في هذا العالم بكل أدواتها وبكل الموظفين لديها وبكل الأدوات التي استطاع مجرم هذا العالم الأمريكي الصهيوني ومنظومته المستكبرة أن يجندها من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة الشيطانية، والتي تطال في مفاعيلها ومهدداتها ومخاطرها العالم بكله. في مواجهة كل ذلك يقف اليمنيون بكل ثبات وبكل شموخ وبكل إباء. لا تستطيع أن تقهر إرادتهم، لا حرب التجويع والحصار ولا الحروب الناعمة التي تشكل نوعا أخطر من أشكال الحروب والعدوان، ولا حروب العدو بكل صورها وبكل تجلياتها وبكل إمكاناتها المتطورة والفتاكة. كل ذلك لم ينجح في ثني إرادة اليمنيين وإرجاعهم عن خط الصمود والإصرار والثبات ومواجهة المعتدين والغزاة بأبسط الإمكانات وبعصامية أدهشت العالم أيضا، وقدرة على ابتكار وسائل الذات في الدفاع عن مقدراتها ومقدساتها وهويتها. هذه هي مأثرة اليمنيين العظمى وملحمة صمودهم الكبرى في وجه عدوان أكابر الطغيان العالمي الأمريكي الصهيوني السعودي المنافق الغاشم الآثم. منذ 12 عاما تتوالى فصول هذه الملحمة الجهادية الإيمانية اليمانية آخذة العالم أجمع بالذهول والاندهاش والانشغال بآياتها الإعجازية الباهرة التي يسطرها مجاهدون العظماء في الساحل الغربي وفي الحدود الشمالية وفي شتى الجبهات، يسطرها هؤلاء المجاهدون العظماء الذين صاغ القرآن خريطة سيرهم وتوطن النفس الرحماني مهجهم وجعلوا خاتم الأنبياء وسيد البشر قائدهم بنهجه وبالقادة المخلصين الصادقين السائرين على هذا النهج والمستلهمين لأضوائه وأنواره وخارطته الميمونة المباركة. منذ سنوات 12 يمضي أبناء يمن الحكمة والإيمان والشرف والعزة والإباء والكرامة والصمود في كتابة سطور ملحمتهم الجهادية التحررية الدفاعية الثورية المجيدة، وعلى ضوء من فجر 21 سبتمبر هذه الثورة العظيمة الميمونة التي أخرجت الشعب اليمني من ظلمات الوصاية والتبعية والأوضاع البالغة الإزراء إلى نور الحرية والكرامة ونور اجتراح الخط الحر الذي لا يخضع لأي مهيمن مهما بلغ طغيانه في هذا العالم. بكل ذلك وبأغلى التضحيات والبذول وبأزكى الدماء وأطهر الأرواح وأسمى النفوس يواصل هؤلاء اليمنيون تسطير وإثراء رصيد موقفهم الصمودي البطولي المعجز، ولسان حالهم دائما يقول في سبيل الله يرخص كل غال، وما أعظمه من لسان حال. كما أن لسان حالهم أيضا وفي استمداد مدهش من أسفل ينابيع القرآنية والروحية والإيمانية يقول للأعداء إن كل مخططاتكم وكل مشاريعكم تحت قدمي أنا الشعب اليمني الذي لا يمكن لكم أبدا أن تركعوه وأن تنالوا من عزيمته ومن إرادته وأن تمسوا مقدراته الثمينة بالهوية والإيمان والتاريخ المشرف والمآثر الحضارية التي لا شبيه لها، لا يمكنكم أن تنالوا من كل ذلك. يعي أبناء شعبنا بإيمانهم ومرجعيتهم القرآنية أن أعداءنا يريدون السيطرة على مساحات أوسع من عقولنا وأرواحنا وليس فقط على أرضنا وترابنا وجغرافيتنا، وهذا هو أمر بالغ الخطر. ولذلك فقد استطاع الشعب اليمني وبعناية من الله أن يحصن نفسه بأعظم الثقافات التي تنهل من كتاب الله ومن سيرة ونهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن سير الأعلام العظماء الذين يستمدون من كل هذه المناهل، ويرى فيهم أبناء الشعب اليمني في نهضتهم التحررية الثورية النهضوية هذه خير الأمثلة والمعالم المضيئة في السير نحو مستقبل العزة والكرامة، ليس فقط لهم وإنما لأبناء أمتهم العربية والإسلامية، بل لأبناء هذه الإنسانية الأحرار الشرفاء الذين عانوا ويعانون الكثير في مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني السعودي المستكبر المنافق.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
4: كما أمركم الله بذلك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن، والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
7: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعزة وكرامة، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء الإذاعي المتجدد، والذي نخصصه اليوم في حلقة هذا الأسبوع للحديث عن شريان الحياة لأي تحرر، وهو الوعي الثقافي والديني. يسهم الوعي الثقافي والديني في تحصين مجتمعاتنا وتعميق فهمنا لمكاسب ثورة 21 من سبتمبر. إن الثورات الحقيقية مستمعين الأكارم لا تنتهي بانتصار الميدان، بل تبدأ من هناك، وهنا يأتي دور الوعي الثقافي ليكون هو الحارس الأمين لأهداف الثورة والمترجم الحقيقي لمعاني السيادة والاستقلال، محولا الشعارات إلى سلوك والوعي إلى حصن منيع ضد كل محاولات التزييف والتضليل. وإذا تحدثنا عن الوعي وعن صناعة الأجيال وعن الصمود الثقافي، فلا يمكن أن نغفل الركيزة الأساسية وصمام أمان هذا المجتمع، إنها المرأة اليمنية، تلك التي صدرت بوعيها وثباتها أروع ملاحم الدعم والمساندة لثورة 21 من سبتمبر. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما على هامش الأحداث، بل كانت في قلب المعركة الثقافية والتوعوية، ويتجلى دورها المحوري اليوم في عدة نقاط أساسية، منها التنشئة والتربية الوطنية، فهي المدرسة الأولى التي تغرس في نفوس الأبناء قيم الحرية ورفض الوصاية والاعتزاز بالهوية الإيمانية والوطنية. أيضا صناعة الوعي المجتمعي من خلال مشاركتها الفاعلة في الندوات الثقافية والوقفات النسائية والأنشطة الإرشادية التي تفكك المؤامرات وتوضح أهداف الثورة. أيضا الجهاد بالمال والكلمة من خلال قوافل العطاء والمشاركة في الإنتاج الأدبي والإعلامي الذي يوثق نضال الشعب اليمني. إن وعي المرأة اليمنية بحجم التحديات كان خط الدفاع الأول الذي أفشل كل مخططات الغزو الفكري، وعندما تلتقي ثقافة الاستقلال بوعي المرأة ينشأ جيلا يمنيا لا يقبل الخنوع ولا يرتضي بغير السيادة الكاملة. سمعين الكرام، في ختام هذه الفقرة الإذاعية لهذه الحلقة نؤكد أن الوعي الثقافي المشترك بين كل فئات المجتمع رجالا ونساء هو الضمانة الوحيدة لاستمرار وهج ثورة 21 من سبتمبر وتحقيق كامل تطلعاتها في البناء والتنمية والحرية. لذلك كل التحية لنساء اليمن الماجدات ولكل قلم وصوت حر يسهم في نشر الوعي وبناء الفكر المستنير. في هذه الفقرة سمعينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء بالأستاذة حنان الشامي الناشطة الثقافية التي تحدثت عن الأدوار الثقافية للمرأة لتعزيز الوعي المجتمعي خلال ثورة 21 من سبتمبر.
1: نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ثورة 21 من سبتمبر، ونبارك أيضا للقيادة العظيمة التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق هذا الانتصار من خلال توعية المجتمع وكشف وفضح مخططات أعداء اليمن وما يصبون إليه من استهداف لهذا الشعب.
0: التجربة الشخصية للأستاذة حنان الشامي أثناء ثورة 21 من سبتمبر.
1: بالنسبة لأدوار المرأة الدور الثقافي، من يريد أن يعرف دور المرأة ثقافيا فلينظر إلى أدوارها اليوم، لأن الثورة ما زالت مستمرة، وكما قال السيد القائد ما زلنا مستمرين، ما زالت هذه الثورة ممتدة إلى اليوم. لقد كان للمرأة أدوار ثقافية كثيرة في ثورة 21 سبتمبر. كان أولها الحضور في الورشات التوعوية التي كانت تقدم فيها كثير من المحاضرات للسيد القائد حفظه الله، من أمثال دروس الأنفال وغيرها. تلك الدروس التي كان لها دور كبير جدا في رفع مستوى الوعي لدى نساء المجتمع اليمني، ذلك الوعي الذي يعني أدى إلى تحرك المرأة في المسؤولية، انتهاء أيضا بتلك الخطابات الثورية التي كان يقدمها السيد القائد حفظه الله، والتي من خلالها كان يفضح أعداء اليمن وتحركهم لفرض الوصاية على اليمن من خلال الدول العشر بقيادة أمريكا وبتمويل خليجي سعودي في المقام الأول، وأهمية تحرك المجتمع بكل فئاته. وتكلم أيضا فيها السيد القائد عن خطورة التفريط ووقوع اليمن تحت الوصاية الأجنبية، وما سيؤول إليه يعني ذلك إلى انهيار تام في مختلف المجالات. فكانت البداية هي من خلال حضور الورشات التي رفعت من مستوى الوعي لدى المرأة، ثم بالتالي التحرك بالمسؤولية لنقل ذلك الوعي إلى بقية أبناء المجتمع. من المعروف أن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي يعني عنصر مهم جدا في المجتمع. فإذا كان لديها وعي فإن عاطفتها سوف تتوجه بالتوجه الصحيح. وجدنا يعني الكثير من الفعاليات التي أقيمت، الكثير من حتى المسيرات التي خرجت فيها المرأة، حتى نشر المنشورات التي كانت تقوم المرأة. كان هناك أدوار ثقافية كثيرة جدا رفعت من مستوى الوعي لدى الأسرة، لدى المجتمع، لدى فئات المجتمع، خصوصا فئة النساء اللواتي كان لهن دور كبير جدا في تعزيز عامل الصمود والثبات والصبر لدى الرجال في تلك المرحلة وفي ذلك يعني التحدي الكبير الذي خاضه الشعب اليمني. التجربة الشخصية لا تخرج عن كونها في إطار التجربة الجماعية للجانب الثقافي خلال نشر الوعي في الجانب التربوي، لأننا أيضا نعمل في الجانب التربوي إلى جانب العمل الثقافي. نشر الوعي في المدارس في الجانب التربوي لدى المعلمات، لدى أيضا المجتمع بشكل عام. كان هناك الحقيقة أنه لا يحب الشخص أن يتكلم عن تجربة شخصية، وهي كانت تجربة ضمن تحرك مجتمعي. يعني لو كانت تجربة شخصية كفرد ربما الإنسان لن يستطيع أن يؤثر، ولكن عندما تكون التحرك في إطار أمة وفي إطار موجهات ومحددات ويعني موجهات عامة من قيادة حكيمة، كان لذلك الأثر الكبير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا يعني التحرك في تلك المرحلة، وأيضا التحرك فيما حدث فيما بعد من عدوان على اليمن. فالتجربة هي نفسها التي تكلمت عنها، الحضور في الورشات الثقافية كان له دور كبير جدا في التبصير، في التنوير، في التوعية، وهذا أدى إلى تكون قاعدة أو خلفية ثقافية استطاع الإنسان أن يتحرك من خلالها للقيام بالمسؤولية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك.
0: مواقف من ذاكرة ثورة 21 من سبتمبر للمرأة اليمنية أيضا تحدثت عنها الأستاذة حنان الشامي.
1: نعم، هناك الكثير من المواقف التي تترسخ في ذاكرة الإنسان، قد ربما بعضها ليس فقط في الجانب الثقافي. كان ما يلفت النظر أن كل فئات المجتمع، أو دعيني أقول المرأة، يعني لدينا المرأة المتعلمة، لدينا ربات البيوت، لدينا الأكاديميات، لدينا الإعلاميات. كان الشيء الملفت والتجربة الحقيقية التي ظلت في نفسي أننا كنا نجتمع جميعا بمختلف المستويات التعليمية وبمختلف المستويات الاجتماعية وما إلى ذلك، نجتمع في مكان واحد لإعداد حتى المخبوزات، لإعداد تلك الرسائل والمنشورات التي كانت ترسل مع تلك المخبوزات للأخوة المرابطين الأبطال في ساحات الثورة. هذه من الأشياء التي كانت لها أثر كبير جدا، لأن يعني تلاحظي أن مستوى الوعي لدى الجميع بمختلف فئات المرأة كان وعي عالي جدا بسبب الارتباط الثقافي بمصادر الهداية ابتداء بالقرآن الكريم وأيضا الكلمات الثورية لعالم الهدى والورشات التي كانت تقام في تلك الفترة. فكان هناك مستوى وعي عالي لدى الجميع، يعني اختلطت النساء من مختلف فئات المجتمع يعني المستويات التعليمية في مكان واحد، في توجه واحد، في تحرك واحد، كان لذلك الأثر الكبير. وكان يعني أعتقد أن هذه من الذكريات التي لا تنسى وكان لها أثر كبير جدا في نفوس كل من حضرت تلك الـ يعني الفعاليات أو دعني أقول الأعمال العظيمة التي كانت تقدم.
0: أخيرا الأستاذة حنان تحدثت عن دور المرأة في الحفاظ على الجبهة الداخلية أثناء الثورة.
1: الحقيقة أن في فترة الثورة وحتى في أي مرحلة من مراحل تصعيد أعداء اليمن يعني نلاحظ أن الشائعات أن وسائل الإرجاف والتهويل والتخويف والتشكيك في أهداف الثوار أو في أهداف المجاهدين تنشط بشكل كبير في الساحة في فترات التصعيد. لذلك كان للمرأة دور كبير لأنه كثير من تلك الشائعات وكثير من تلك أساليب الإرجاف كانت تتجه بشكل كبير جدا إلى المجتمع وخاصة إلى المرأة للتأثير على عواطف المرأة، لأن المرأة بطبعها هي عاطفية، فإذا انعدم الوعي قد تكون بدلا من أن تكون عامل صمود قد تتحول إلى عامل من التثبيط، عامل إرجاف، عامل للتأثير على الرجل في تحركه في صبره في صموده في ثباته. فبالتالي كان هناك الكثير من الشائعات، كان هناك الكثير من الإرجاف، وكان للمرأة دور كبير خصوصا المرأة الواعية، المرأة ذات التي تحمل الثقافة القرآنية، كان لها دور كبير جدا في تفنيد تلك الشائعات، في الرد على ذلك الإرجاف، في الزيارات المجتمعية التي كانت تنفذ حتى لأسر الأسرى عفوا الشهداء والجرحى الذين كانوا يصابون في مراحل التصعيد، فكان لها دور كبير جدا. بالنسبة للأسرة من المعروف أن المجتمع عندما يمر بمثل هكذا تحديات سواء كانت التصعيد الثوري أو العدوان على اليمن الرجل يكون منشغل بأدوار أكبر، أدوار خاصة به كالجهاد والتحرك والمرابطة وما إلى ذلك، فيصبح العبء أكبر على المرأة في الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالجانب المجتمعي. الحقيقة صحيح. أن المرأة اليمنية يعني أصبحت نموذجا في ذلك، يعني حفظت الأمانة.
0: وفي الفقرة الأخرى سامعين الكرام من هذه الحلقة رصدنا لكم تصريحا لعضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذة هناء العلوي الذي أكدت أن التقرب إلى الله والثقة به والإيمان بحتمية النصر تمثل ركائز أساسية في مواجهة الهيمنة والحصار والعدوان، مشددة على أن الشعب اليمني سيتمكن بإذن الله من التحرر من كل أشكال الهيمنة والحصار والعدوان. كما أن الأستاذة هناء العلوي قالت أن الشعب اليمني سيواصل الوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي مثلت الحاضنة والرافعة الأساسية له في ظل الحصار والعدوان، مؤكدة أن أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء كانوا حاضنة أساسية إلى جانب الأشقاء في غزة، كما أنها دعت إلى الصبر والشجاعة والاستمرار في هذا النهج، مؤكدة أن أبناء المحافظات والمناطق التي يجري تحريرها هم بين أهلهم وأخوات بين أهلهم وإخوتهم، وأن ثروات اليمن تكفي للجميع ويمكن أن تجعل البلد من أغنى بلدان الوطن العربي ودول الخليج إذا ترسخت الوطنية وحب الوطن. وفي حديثها عن ثورة 21 من سبتمبر اعتبرت أن قوة الثورة ونجاحها دفعا النظام السعودي إلى شن العدوان على اليمن عام 2015، موضحة أن الحركات التي شهدها اليمن خلال العقود السابقة لم تحدث بحسب تعبيرها حالة الخوف والذعر التي أحدثتها الثورة. وحول دور المرأة أوضحت أن مشاركتها في الثورة تجسدت في المسيرات الجماهيرية والمواقف السياسية والإعلامية والفعاليات التوعوية والتعبوية، إلى جانب دعم أبنائها وأزواجها وإخوتها والدفع بالقوافل وتقديم المال والمستلزمات، معتبرة أن هذه الأدوار أسهمت في تعزيز الصمود. ولفتت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر أسهمت في تأهيل المرأة لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والتربوية، ومنحتها وعيا أكبر بالتحديات التي تواجه اليمن، مؤكدة أن المرأة تحملت تبعات العدوان والحصار على مدى 12 عاما. كما أنها استشهدت بمواقف أمهات الشهداء والنساء اللواتي قدمن ما يملكن من مال وغذاء، معتبرة أن ذلك يعكس الصمود والشجاعة والصبر والتربية الإيمانية التي اكتسبتها المرأة اليمنية. كما أنها تطرقت إلى أن المرأة اليمنية كانت تبحث عن الاستقرار النفسي والأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتربوي والإيماني، معتبرة أن من ثمار الثورة ما تشهده المرأة من أمن وكرامة، ومقارنة ذلك بما وصفته بأوضاع النساء في المحافظات الأخرى من اغتيالات وانتهاكات واعتداءات وزج بالسجون. ووفقا للأستاذة هناء العلوي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فإن المرأة اليمنية أصبحت أكثر وعيا وشجاعة وصبرا وتضحية. وفي ختام حديثها دعت حرائر اليمن بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر إلى مزيد من الصبر والتضحية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة الحصار والاعتداءات. وفي متفرقات هذه الحلقة سامعين الكرام لهذا الأسبوع، رصدنا لكم بعض الفيديوهات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو لإعلامية يمنية تتحدث عن العرض والشرف خط أحمر، وترد على أدوات السعودية أخرجوا المرأة اليمنية من صراعاتكم.
2: لما خرجت من صنعاء قالت ساوموها على هوى مطلق، من ما خرجت من صنعاء أتكلمت عن أرضها وشرفها بكل أريحية. الأرض والشرف خط أحمر، ليش تسمحي لهم يجعلوا من أرضك وشرفك وقود لخلافتهم السياسية؟ ليش تسمحي لهم يجعلوا من أرضك وشرفك ورقة في صراعتهم؟ ليش سمحتي لنفسك تجعلي من أرضك وشرفك شماعة يعلقوا عليها فشلهم السياسي؟ الأرض والشرف خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه. أنصار الله ما يعتدوش على العرض والشرف، مش دفاع عنهم، دفاع عنك. دفاع عنك لما وصلت للخارج تتكلمي عن العرض والشرف وكأنه شيء مباح. مش من عوايدي أطلع بفيديوهات تتكلم عن أي قضية، خاصة إذا كانت مرتبطة بجوانب سياسية. ولكن الموضوع زاد عن حده، الموضوع أصبح بطريقة مقرفة، بطريقة مقززة، وأنا كامرأة يمنية أمتلك حق الرد. أنا أشتغل مع أنصار الله 8 سنوات في الإعلام المسموع، في الإعلام المرئي، في الإعلام الأمني، والله الذي لا إله إلا هو، ما عمري تلقيت كلمة واحدة خارجة عن إطار الأدب والاحترام على الإطلاق. أقدم فعاليات القاعة يكون وسطها 500 شخص وأنا المرأة الوحيدة اللي تقدم الفعالية، والله ما عمري تلقيت حتى على مستوى الكلمة الواحدة، ما لقيت وقوبلت إلا بكل احترام وتقدير. احترم تحترم. كلامي هذا مش دفاع عن أنصار الله، دفاع عن كل امرأة يمنية حرة أبية تحافظ على كرامتها وصون أرضها وشرفها. لا تجعلوش من عروض اليمنيات ورقة لتصفية حساباتكم الشخصية والسياسية. خلوا المرأة اليمنية بعيد، انظروا لها كما هي، بحضورها بكرامتها بعزتها وناموسها وشرفها، كطبيبة، كمهندسة، كمعلمة، كإعلامية، كناشطة، كصانعة رأي. المكان اللي لم أجد فيه احترام لي عاد غادره، أقسم بالله لو أكل تراب. إذا ما وجدتش احترام لي فما بالك بالعرض والشرف. اخرجوا المرأة اليمنية من حساباتكم الضيقة، اخرجوا المرأة اليمنية من أفقكم الضيق، لا تحملوها مسؤولية فشلكم. أنصار الله مشغولين، أنصار الله جيبوا لهم بندق ورموهم البحر، رجال حرب يشتوا يحرروا العالم من العالم، مش كارثين لهذه التفاهات وهذه الهبالات. معاكم تصفية حسابات مع أنصار الله أو مع غيرهم، خلوا حساباتكم بعيد عن المرأة اليمنية، بعيد عن كرامة المرأة اليمنية، بعيد عن عرض شرف المرأة اليمنية.
0: أيضا سلطنا الضوء خلال هذه الحلقة من صانعات الأجيال على الأعباء التي تلقي بها السعودية على اليمنيين، حيث ظلت السعودية معبة بالحقد على اليمنيين، عاجزة عن فعل أي شيء، حتى أوجدت لها بلاطجة يشفون غليلها في أهل اليمن وحرائره. في ظل سيطرة المحتل السعودي ومرتزقته في تعز، تقتل المرأة اليمنية بدم بارد، ويتم تهديدها بالعنف لتتخلى عن منزلها مع انعدام أي إنصاف من أي جهة. هذا الكلام أو هذا التصريح هو لأحد المواطنات اليمنيات في محافظة تعز، حيث تشرح ما يقوم به مرتزقة العدوان السعودي في المحافظة.
3: ايش علينا قد صنعاء ودخل بيتي صحتي دخلت البيت قالوا مسلحين بالسلاح والعصا، دخلنا البيت انا واطفالي، خرجي من البيت، من انت بصفتك من؟ اقول البيت حقي ملكي، خرجي برا، خرجي برا، قلت له هذه البيت رجاء عبد الطاهر الصغير مالك حق تخرجني منه، خلي له يخرجي من البيت ولا بستخدم معك العنف، معي فيديوهات في البيت، معي اوراق سكت لوزاره الامن، سكت للحوض، صرنا مدير قسم الحوض يجي يحل المشكله، جاي يقول لنا اخرجوا كلكم شو المفاتيح البيت بعدت اليوم هذه ما جابهمش، جابهم لهم اليوم ثاني مره، ها جابلهم المفاتيح من تاريخ 16/10 واني من قسم لا نيابه لكل مكان للبحث الجنائي لكل مكان، اللي واحد 22 ميكا محتل العماره الخلفيه والعماره الاماميه محتلها اليوم الحرس الرئاسي، لا متى تعبنا اليوم امس معنا جلسه في المحكمه خلاص والحل الموضوع، اليوم اجي اشوف ثاني مره يدخلوا يكسروا البيت ويدخلوا الناس ثاني مره وانا قاعده في الشارع شهرين اطالب الامن، اروح للنيابه اروح للقسم انصفوني حتى عندي حاجه، يقولوا لي جيب شهود معي فيديو امسكها، قالوا لك ما نقبلوش، لا متى لا متى البطش هذا على الناس، لا متى الدوله رجعت يعني تستخبي علينا احنا الضعفاء، حقنا حقنا ملكنا حقنا، لا متى يصبون احنا اطالب اطالب الدوله كلها كانت بتعايز كانت بعدال كانت في مكان يصبون احنا تعبنا تعبنا باخذ شقه قاعدين بشقه واخذين اكثر من 15 شقه، نحن ثلاث عوائل قاعدين بشقه واحده، لقينا نطلع السقف نهددون احنا لقينا

0: الذي يتحدث عن المرأة اليمنية بصمودها وصبرها وعفتها وحشمتها وكيف أصبحت نموذجا لكل نساء العالم.
1: المرأة اليمنية هي أطهر وأشرف وأنقى وأفضل وأعز من كل النساء في العالم، في عفتها، في طهارتها، في إبائها، في حتى الحمية. النساء في اليمن فيهم حتى الحمية، يعني تلحظ أن النساء في اليمن أنها هي اللي بتعين زوجها، أخوها، أبوها على كل الأعمال، ما هو بلا للبيت. حتى مثلا كان بداية المسيرة القرآنية كان المرأة إما الأم ولا الزوجة هي اللي بتعين الرجل على الجهاد. كان المرأة تدي زوجها الذهب، وبعض المجاهدين أمه تديها يبيع النعاج حقها ولا الكباش ولا، ويلا بعضهم كان بيحطبوا يوفروا أمور. هذا لا النساء وهي تستقبل زوجها أو أخوها أو أبنائها وهم شهداء بشرف بعزة بإباء بفخر. هؤلاء هم محط فخر وقدوة لكل النساء في العالم. يعني بعض النساء تلحظ معها جهال، قدمت كل أبنائها شهداء وأخوتها وزوجها، وعادها مستعدة وعاد فيها إباء وحمية، وعاد هذه تقولها مستعدة أن تقدم وأن تقاتل حتى هي. مثل هؤلاء النساء نفخر بهم. يعني الأمريكي والإسرائيلي بيحاولوا يجيهبوا أن النساء في الأمريكيات والإسرائيليات أنهم في الجيش، أنهم لدينا نساء في طهارتهم في عزتهم في شجاعتهم في إبائهم يضاهوا كل نساء العالم، وهذا فخر وعزة لنا ونحمد الله ونشكره. بعض النساء مدرسة من عطائها من تضحيتها من صبرها.
0: إلى هنا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا.
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
2: في لقاء يجمعنا وإياكم سامعين الأحبة نرحب بكم ولكم من الله سبحانه وتعالى السلام والرحمة والبركات. مجتمعنا اليمني في أولوية وفي مقدمة للمجتمعات تمسكا بأخلاق ديننا الإسلامي في تعليم القرآن الكريم من خلال تعامله وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين أكان على النطاق الأسري أو المحيطي أو المجتمعي، إلا أنه لكل قاعدة كما يقال شوال. هناك من الذين لا يتميزون بالسلوك

بس للأسف سنجد عندهم السوء من هذه السلوكيات الحميدة، وأيضا من الخارجين عن القيم والمبادئ والإرشادات الدينية والمجتمعية، منها ما يشهد من استهتار البعض بمن استبقه إلى خدمة معينة كالانتظار في صف وطابور انتظار لدوره، أكان عند محطات البترول أو المستشفيات أو البنوك وعند غيرها من المرافق الخدمية. نجده يتخطى الطابور بكل وقاحة وسفاقة، أو من يتجاوز كبار السن والحوامل عند الجلوس في الحافلات والمركبات، أو عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا بالأمس حدثت مشادة كبيرة لعدم الالتزام والتقيد بالدور في أحد المولات بين شاب ورجل 40 العمر، لما قام به هذا الشاب في تخطي لكل من يتواجد في الطابور. استاء منه الجميع من هذا السلوك الذي لم يقدر أحد، بل لم يحترم حتى هذا الرجل الأكبر منه عمرا، لما قذفه به من كلمات نابية لأنه انتقد سلوكه الخطأ. فلولا تدخل البعض من الناس لحدث عراك وأيضا أذية لكل طرف منهما. ظهر الشاب هنا بالمستهتر الأناني سيء الأدب والأخلاق. مثل هذه المواقف تتولد عبرها النزاعات بين أبناء المجتمع، إلى جانب الشعور بالإحباط من قبل الملتزمين وحسني الأخلاق وتسود الفوضى. يقول سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تنبيه للأسر في غرس القيم بنفوس أبنائها باحترام النظم والقوانين المجتمعية والنظام، وبكيفية التعامل مع الآخرين والتقدير الأكبر سنا أو عمرا. بعد الأسرة يأتي المجتمع في تضافر الجهود لرفضه مثل هذه السلوكيات المشينة، وأيضا التي تسيء للجميع وتؤثر على استقرار وأنظمة المجتمعات وقيمها.

0: القلب أنتم. سامعين الأحباء، بعض الأمراض والمعاناة ترى وتشاهد، بعضها مستترة لا تظهر إلا من خلف حجاب وعبر وسيط. هذا حال الأمراض السيكوسوماتية أو النفس جسدية. أمراض ومعاناة نفسية سبب في اعتلال الجسد بشكل عضوي. نتوجه للرسائل التي وصلت منكم. رسالة مروى بعثت للبرنامج فيها تقول: تشعر بآلام في معدتها رغم أن الطبيب طمأنها أن معدتها بصحة ممتازة. رسالتان أيضا: يشكو من عدم مقدرته الجيدة على التنفس أحيانا، عند الفحص نصحه الطبيب المعالج بعدم القلق والتوتر وأن قلبه سليم والحمد لله. طبعا هناك غيرها من الرسائل التي تشكو من أمراض الأساس فيها نفسيا وليس جسديا. من خلال هذه الرسائل التي وصلتنا سامعينا، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية المعروفة علميا بالسيكوسوماتية النفس جسدية؟ نتوجه بمعية الدكتور ضيفنا لهذه الفقرة، الدكتور عبد محسن الشليلي، أخصائي نفسي واجتماعي. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: أهلا وسهلا، الله يسلمك.
0: يعافيك ويسلمك دكتور. دكتور، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية؟
1: هو طبعا الأمراض النفسية متنوعة، يعني اللي هي الفصامية والعصابية، ومن ضمنها اللي هي الأمراض بنسميها الأمراض السيكوسوماتية، بمعنى سيكو نفسي وسوماتي بمعنى جسدي. في انعكاس للأمراض النفسية الموجودة لدى الفرد، سواء كان قلق، سواء كان اكتئاب، سواء كان وساوس قهرية، هذه طبعا الأساس حقها هو نفسي، لكن نتيجة أنه في ارتباط شرطي بين المكونات النفسية للإنسان اللي هو العقل والأفكار والمشاعر والأحاسيس، هذا المكون الأول. المكون الثاني طبعا المكون الجسمي اللي هو أجهزة الجسم، الغدد الجسمية، الأعصاب، هذا المكونين يحدث بينهم نوع من التداخل ونوع من تبادل الأمراض، بمعنى أنه عندما تكون الإنسان عنده أساس نفسي، عنده قلق أو توتر، نتيجة أنه ما يقدر يتحمل أصلا ضغط القلق أو ضغط التوتر، سواء كان قلق عام، سواء كان قلق مثلا هموم، سواء كان مثلا قلق اختبارات مثلا، يعني الطلاب الآن متوجهين للاختبارات مثلا، هذه الأعراض النفسية تتحول إلى أعراض جسدية، لأنه الجسم لم يستطع أن يتحملها، بالتالي يظهرها على شكل أعراض جسدية
0: عضوية.
1: أو بنسميها يعني ممكن تتحول إلى أمراض عضوية، مثل مرض السكر، مرض الضغط، مرض مثلا أحيانا ازدياد في ضربات القلب. هذا التداخل ما هوش يعني زي ما تقولي ما هوش اعتباطي، هو ديناميكي، بمعنى أنه هذه الأعراض النفسية التي يعني يصاب بها الإنسان تتحول إلى أعراض جسدية للتخفيف من الشكوى، والتخفيف أيضا من الانفعالات الموجودة عنده، وحتى يستطيع أن يظهرها للآخرين. يعني عندما تكون المعاناة في, في, في الفرد ما يستطيع أن يعبرها للآخرين، سواء كان الطفل، سواء كان الأب، سواء كان الأم، لكن تعبر عن شكل أمراض جسدية، يعني بمعنى أنه إخراج الأمراض الجسدية وأيضا إخراج لمعاناته، وأيضا حتى الناس أو المجتمع اللي حوله يعني زي ما تقولي خلاص يعني يعذروا أنه أنت عندك أعراض، عندك القلب، عندك السكر، عندك الضغط، يعني طبعا تكون هذا الأعراض، وهي طبعا ما بتكونش أعراض زي ما تقولي تتحول إلى أعراض مرضية مباشرة، لكن الشكاوى عنده بتكون من هذا الأعراض الجسدية، إنه ما يقدرش يقول أنا عندي قلق، ما يقدرش يقول عندي توتر، لكن عندما يظهر على شكل قرحة المعدة، على شكل اضطراب في زيادة ضربات القلب، عندما يعني مثلا شلل في الأعصاب أو أي معرض، هنا يتحول إلى شكوى ظاهر للآخرين حتى يخففوا من قلق التوتر لديه.
0: نعم، إذا نستطيع القول من حديثكم دكتور الجسم يحمي نفسه بنفسه من خلال هذه الأعراض.
1: أيوة طبعا الجسم هنا يعمل على تخفيف هذه الأعراض الموجودة عند الإنسان، يحولها إلى أعراض جسدية على أساس يخفف من الأعراض الموجودة النفسية عنده، وبالتالي يسهل الشكوى، حتى عندما يروح يشتكي عند طبيب عضوي يشتكي دائما أنا عندي قرحة المعدة، عندي مثلا ضربات القلب، ويعمل تخطيط ويعمل كل شيء ويطلع سليم. لكن قلت ليش إن عنده يسموها ميكانيزمات الموجودة عند الجسم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إنه جسم الإنسان يعني إذا أصيب تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: نعم.
1: هذا تداعي. تداعي الموجود هذا عند الإنسان يعبر عنه بشكاوي طبعا ما قلنا أنه عملوا لها مصطلح سيكوسوماتي يعني. نعم. نفسي جسمي.
0: إذن دكتور ما أهمية الصحة النفسية هنا على الإنسان؟
1: هنا ما دام نحن طرحنا انه انه انه هذه الاعراض السيكوسوماتية او الاعراض نسميها النفس جسمية، اذا نبدا في الخطوة الاولى انه كيف نخفف من اعراض القلق، من اعراض التوتر، من من من الضغط النفسي، من القلق الموجود عند الانسان، سواء بالعمل، سواء بالاسرة، سواء مثلا بالمجتمع، سواء مثلا الطالب كيف يستطيع انه يذاكر بطريقة تلقائية. هنا عندما نتعامل او نخفف، طبعا ما فيش حاجة اسمها الغاء او ما يعني بمعنى نخفف من الأعراض النفسية الموجودة عند الإنسان يعني بطرق كثيرة يعني أسرية، اجتماعية، بيئية، تحسين ظروف العمل، تحسين البيئة النفسية. عندما نستطيع نتعامل مع الأمراض النفسية تلقائيا الأعراض الجسدية بتخف أو بتخف الشكاوي منها. فالاهتمام هنا بيكون أول بالجانب النفسي يعني مش دائما مثلا عندما الإنسان الجسم يكون عليه ضغوط وتظهر عليه أعراض يعني جرحة المعدة، ضربات القلب، مرض السكر، نعالج سموها الريزلت، نعالج النتيجة. هذه هي نتائج الأمراض الجسدية أو الشكاوي الجسدية. عندما نعالج السبب اللي هو النفسي، نخفف القلق، نخفف الاكتئاب، نخفف زي ما قلت لك ظروف العمل، نخفف حتى ساعات العمل. هذه كلها عندما نهتم بالجانب النفسي تلقائيا بيتحسن الجانب العضوي.
0: ما الذي سيلمسه هنا مثلا المصاب إن كان هناك تخفيف أو حتى إزالة مثل هذه الأعراض النفسية؟ هل سيكون ما شعوره بأنه مرتاح، تزول الآلام، يستطيع اتخاذ القرارات بشكل جيد، تتلاشى الخلافات مثلا ما بينه وبين الآخرين خاصة على نطاق الأسرة؟
1: أكيد يعني الإنسان عندما يعني يستطيع أنه يعني ما تقول لك خفف جوانب القلق وجوانب التوتر معه، أكيد هذه الشكاوي اللي عنده بتخف، وبالتالي زي ما قلت لك حتى الآخرين يعني عندما يحسوا أنه زيادة القلق عنده شكاوي مثلا عضوية، يعني حتى الأسرة أحيانا بتتعاطف معه يعني أنه في قل مثلا، في سكر، في الضغط، بالتالي تخف الأعراض لديه حتى أحيانا نفسيا يعني حتى لو ما فيش فيه يعني هو بيروح لعند الدكتور بيشتكي حتى لو عن مجرد انه يطمنها الدكتور يقول له خلاص انت ما فيش عندك هذه الاعراض الجسديه، ما فيش عندك هذه الشكاوي اللي بتقولها. هنا من ناحيه نفسيه بيرتاح، يلجا بعدين انه يتعامل نفسيا انه خلاص انا سبب ضغوطي هذه الاشياء النفسيه، اذا انا اتعامل معها، كيف خففها، كيف يعني هو بشكل شخصي.
0: نعم.
1: ايضا الاسره كيف تستطيع انها تتعامل مع الطالب.
0: دكتور هنا في هذه الجزئيه يا دكتور، البعض قد لا يصدق مثلا الطبيب بانه سليم وهو يشعر بهذه الاعراض، بهذه الالام، فيلجا الطبيب مثلا لوصفه لعلاج وهمي مثلا يتعاطاه هذا المصاب.
1: هو يعني معك انه احيانا طبعا نتيجه ثقافه، نتيجه تعلم، نتيجه كذا، ما يقدرش انه يعني يصدق الدكتور انه ما فيش عنده هذا الشكاوي،
0: لانه يشعر باعراض.
1: بعض الدكاتره يكتبوها بشكل ايحائي انه هذه يعني ما هوش طبعا علاج دوائي للمرض هذا نفسه، بس ايحائي انه المرض هذا بيخفف، بس لما يصل المريض انه دائما يروح يتكرر عند يعني الدكتور ويسال اكثر من دكتور، هنا ما عادش امراض سيكوسوماتي، تتحول الى يسموها الهايبوكندريا، تتحول الى وهم مرضي يعني غير التشخيص الاول.
0: نعم. وهنا سيدخل في مشاكل اكثر،
1: ويدخل بعد المشاكل اكثر، يروح عند الدكتور الثاني والدكتور الثالث والدكتور الرابع، وبعدين يدخل بالادويه، وبعدين يوصل الى توهم انه خلاص ما ينفعوش اي علاج، يدخل بعدين هنا بيكون معالجته بطريقه اخرى.
0: نعم. بهذا الطرح وصلنا وإياكم الدكتور عبد محسن الشليلي، طبعا أخصائي نفسي واجتماعي، إلى ختام اللقاء، ولكن هناك العديد من المحاور بإذنه تعالى سنتناولها وإياكم في حلقة قادمة. شكرا كثيرا لكم دكتور.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: في القلب أنتم. عزيزنا المربي، طريقة حديثك مع طفلك تربيه، تعلمه أكثر من الكلمات التي تسمعها إياه، فنبرة صوتك لا تصل إلى أذنيه فقط، بل تصل إلى جهازه العصبي. فإن كنت هادئا منحته الشعور بالأمان، وإن كنت منفعلا ستزرع فيه التوتر والخوف. تربية الأبناء توازن ما بين التوجيه لهم وتقديرهم، وبين الاستماع لهم والحوار معهم. فعقل الطفل ينضج بالرفق أفضل من القسوة. التربية الإيجابية بتوجيه حركة الطفل وفهمه، وليس بكبح حركته وزجره.

0: في القلب أن تمضى. سامعين الأحبة، كلما تقدم العصر وتطورت وسائله لتخفيف الأعباء عن البشرية في عملية تيسير حياتها المعيشية، طبعا يواكبها الأمراض المزمنة، وقد تصل بعضها أن تكون قاتلة، منها أمراض السرطانات المتعددة والتي تنسب للعضو المصاب به مثل سرطان الثدي، والذي هو محور حديثنا لفقرتنا الصحية هذا. نتوجه إلى بعض الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة يسرى تقول: تشعر بألام أحياناً في ثديها، حجمه أكبر قليلاً من الثدي الآخر، وهذا مسبب لها القلق. رسالة وهيبة أيضاً تقول: تشعر بوجود كتلة في ثديها، إلا أنها لم تتوجه للفحص خوفاً أن يكون هناك أي شيء لا تريد معرفته أو حتى سماعه. نتعرف على كل هذه التفاصيل سامعين الأحبة بمعية الدكتورة أسماء الشروع، طب عام وجراحة. نرحب بك معنا دكتورة أسماء.
1: أهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
0: دكتورة أسماء، أولا نتعرف ماذا يقصد بالسرطانات؟
1: السرطان هو نمو انقسام بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، وقد تغزو الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويعرف أيضا بالورم الخبيث.
0: طبعا هناك أيضا تساؤل كيفية الإصابة بسرطان الثدي.
1: أولا، يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي غالبا في دلوات الحليب الممرزكس أو الفجوسات المنتجة للحليب بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة لطفرات كيمية. طبعا لا يوجد سبب واحد مباشر، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي،
0: مثل
1: التعرض الطويل لهرمون الاستروجين، مثل بدء الدورة الشهرية في سن مبكر أو تأخر انقطاع الصنف إلى سن متأخر، وكذلك التقدم في العمر، التاريخ العائلي والوراثي، والتدخين والسمنة، وغيرها من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة. لكن وجود عوامل الخطر مش معناها أن المرأة تصاب بالسرطان، ولكنها تزيد من احتمالية الإصابة بخطر. كذلك هناك بعض العوامل التي قد ترفع احتمالية الإصابة بنسبة بسيطة، هو الاستخدام الطويل المستمر لحبوب منع الحمل الهرمونية المحتوية على الاستروجين كومباين دون إشراف طبي. طبعا هذا الخطر ضئيل ولا يعني أبدا توقف عن استخدام الدواء، ولكن تجنب استخدام الأدوية الهرمونية لفترات طويلة بدون استشارة طبية.
0: نعم، إذا هنا سنتحدث ونتساءل ما هي الأعراض؟ هل هناك دلالات أولية مثلا على الإصابة حتى يتم التلافي من قبل المصابة؟
1: نعم، أهم علامة تلفت انتباه المرأة هي ظهور كتلة جديدة أو عقدة صلبة في الثدي أو تحت الأذن، وغالبا تكون هذه الكتلة بدون ألم. لذلك ننبه على أهمية الفحص الذاتي في المنزل أو الفحص الدوري، وخصوصا بعد سن 40 أو 45. من الأعراض الأخرى التي قد تظهر تغير في حجم أو شكل الثدي أو إحداهما أو كلاهما، أو خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمة أو دم، كذلك تراجع الحلمة للداخل وغيرها من هذه الأعراض. يعني بشكل عام مش أي كتلة في الثدي معناها سرطان، قد تكون أورام حميدة، لكن أي تغير جديد يحتاج لفحص والتقييم الطبي.
0: ذكرتي أيضا دكتورة خروج إفرازات مثلا؟
1: أيوة، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وطبعا يختلف ألوانها، بعض الأحيان قد تكون هناك إفرازات بيضاء، قد يكون دم، إفرازات بلون مختلف حتى خضراء أو صفراء، أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة تعتبر مؤشر ويجب تقييم الحالة والفحص.
0: ماذا أيضا عن فرصة التشافي منه، ومتى ينصح بعملية الاستئصال مثلا إن كان هناك انتشار أم ماذا؟
1: نعم، سرطان الثدي يمكن علاجه وتكون فرص العلاج أفضل عندما يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة. وبحسب جمعية السرطان الأمريكية أنه في المرحلة الأولى يمكن علاجه بنسبة كبيرة جدا، والعلاج طبعا يعتمد على نوع السرطان ومرحلته، تشمل بعض الأحيان العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. لكن بخصوص استئصال الثدي، بعض الأحيان لا نحتاج إلى استئصال الثدي كاملا في الحالات المبكرة، قد يتم إزالة الورم فقط مع الحواف السليمة للحفاظ على شكل الثدي، خصوصا إذا كان الورم متواجد في الأطراف. ولكن الاستئصال الكلي يتم إذا كان حجم الورم كبير مقارنة بحجم الثدي أو منتشر في عدة مناطق داخل الثدي.
0: وهذا طبعا يعود إلى المرأة إن أهملت أو تقاعست عن عملية الفحص وإدراك حالتها مسبقا. صحيح. ماذا عن عملية الرضاعة الطبيعية؟ أبعاد الرضاعة، ما الذي تصنعه إن كان هناك مثلا خوف من المرأة أن يكون لديها ورم أن تصاب؟
1: بالعكس، هذه نقطة مهمة للأمهات. الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت مدة الرضاعة زادت أثر الرجاء والحماية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الثدي ينخفض بنسبة 4.3% عند كل 12 شهر ترضع الأم طبيعيا. لذلك لجوء بعض الأمهات للحليب الصناعي يحرمهن من الحماية المستطاعية، ولكن ليست يعني ضمانا لمنع المرض نهائيا، ولكنها حماية مؤكدة.
0: نعم. إذا نستطيع القول الرضاعة الطبيعية هي مفيدة للطفل وأيضا لصحة المرأة، لصحة الأم.
1: أكيد
0: دكتورة،
1: صحة الأم والطفل، وكذلك تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة بالإصابة بسرطان الثدي.
0: هنا نتساءل، هذه المرأة كيف لها أن تعمل على وقاية نفسها حتى وإن لم يكن مثلا كما ذكرتم أسباب عوامل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ هناك عمليات وقاية بشكل عام، ما هي؟
1: طبعا بعض عوامل الخطورة لا يمكن التحكم بها مثل العمر والعوامل الوراثية، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحفاظ على وزن صحي، تناول الأطعمة الصحية، تقليل الدهون المصنعة، ممارسة الرياضة تجنب التدخين، كما ذكرنا سابقا الرضاعة الطبيعية، أيضا تجنب استخدام العلاجات الهرمونية لفترات طويلة، وأهم نقطة هي الفحص الدوري خصوصا بعد سن 40 أو 45 بالماموغرام. هذا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يعني يوفر علينا بشكل كبير ويكون العلاج بشكل أفضل.
0: دكتورة أسماء، بالنسبة للفحص الدوري ما بين كم وكم من الزمن، مثلا سنة أشهر؟
1: كله على حسب، يعني ممكن كل سنة كل سنتين، وخصوصا قلنا في الأعمار المتقدمة يعني يبدأ كل سنة كل سنتين بحسب.
0: قبل أن نختم معكم دكتورة، هناك نصائح يجب أن توجه للمرأة، ماذا نقول لها؟
1: رسالتي لكل امرأة تستمع إلينا الآن، أي تغير جديد أو غير طبيعي لا تتجاهليه، لا تنتظري ظهور الألم، لأنه كما ذكرنا أن بعض الكتل لا تظهر مع ألم. الكشف المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب يفيد بشكل كبير. أيضا لا تجعل الخوف من التشخيص سبب لتأخير الفحص، لأن اكتشاف السرطان مبكرا يمنحك فرص أعلى للنجاة.
0: نعم، كحل طبعا الرسالة التي وصلتنا من إحدى المستمعات، لن تذهب نتيجة وجود كتلة لعملية الفحص خوفا أن يكون هناك مثلا ورم غير حميد. في مرحلة الخوف هذه، أليس الأجدر أن تتوجه لعملية الفحص حتى تتلافى المضاعفات القادمة؟
1: أكيد، لأن اكتشاف السرطان في مراحل متأخرة، أغلب في اليمن طبعا عندنا، هذا الخوف تذهب المرأة للفحص وتذهب في مراحل متأخرة، في المرحلة الثالثة أو الرابعة. في هذه المرحلة يكون يعني خطر بدوء ومضاعفة بشكل كبير، قد يكون انتشر لمناطق أخرى من الجسم حتى، يعني
0: نعم.
1: في حالات نلقاها من المستشفيات قد انتشرت لمناطق أخرى من الجسم، تذهب الفحص المتأخر، لكن كان بإمكانها لو ذهبت في وقت أبكر العلاج بشكل بسيط ونسبة الشفاء منها عالية.
0: طب دكتورة، هنا أيضا ذكرتي أن هناك حجم الثدي قد يتضاعف أو أنه يكبر، هل هذا دليل مثلا أن هناك شيء غير طبيعي خاصة إذا كانت المرأة ترضع؟
1: بالنسبة للرضاعة هي أساسا طبيعي حجم ثدي المرأة يكبر أثناء الرضاعة، لكن إذا لاحظنا مثلا أن إحدى الثديين حجمه مختلف عن الثدي الآخر أو وجود كتلة داخل الثدي عند الفحص الذاتي، في هذه الحالة تبدأ المرأة تحاول أنها تذهب للمستشفى للفحص أو التأكد من عدم وجود يعني أي مشكلة.
0: نعم. إذا نقول لكل امرأة عليها أن تتبع هذه النصائح المقدمة منك دكتورة، وأن تطلع أكثر حتى ليكون هناك مضاعفات وقد تصاب بشيء لا يحمد عقباه. التحية والتقدير لكم دكتورة أسماء الشوع، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا لك.
1: على الصحة.
0: الله معك.

0: بهذا سامعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استنكر مجلس الشورى بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في افتراءاته واختلاقه الاتهامات الباطلة بخصوص ادعاء استهداف اليمن للعيان والمنشآت في المدينة المنورة. ووصف المجلس في بيان صادر عنها اليوم هذه الادعاءات بالبهتان الفاضح والإفلاس السياسي والأخلاقي منقطع النظير، مؤكدا أن تكرار هذه المزاعم يأتي في إطار محاولات النظام السعودي البائسة لتضليل الرأي العام الإسلامي والدولي والتغطية على فشله وعجزه والتستر على جرائمه وحصاره المستمر بحق الشعب اليمني. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن شهادة الزور التي تقدمها حكومات بعض الدول الإقليمية لمملكة قرن الشيطان مقابل المال السعودي المدنس تحط من قيمة ومكانة هذه البلدان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن النفاق السياسي ممارسة غير لائقة بأنظمة وحكومات تحسب نفسها على الإسلام، مشيرا إلى أن تلك الحكومات ما تزال ترى في مملكة نجد بقرة حلوب لم يجف درعها ولو كان الثمن الإساءة الكبيرة والبهتان العظيم لأقدس مقدسات الإسلام. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 الساعة الماضية 94 غارة جوية وصاروخا. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 94 غارة وصاروخا الأعيان المدنية في محافظات صنعاء صعدة تعز وحجة وعمران وإب وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن شن الغارات التي شنها العدو السعودي جاءت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغ 1350 غارة جوية وصاروخا. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي اليوم إنه بعد سلسلة من الإخفاقات يواصل أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي الكلام بلا توقف حتى أن كلماته تجاوزت أوهامه. وخاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول يمكنك أن تنتصر كل يوم في مخيلتك لكن الواقع تصنعه إيران وشعبها وجنودها وصواريخها. ختاما، رحبت الخارجية الروسية اليوم بانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من العراق مؤكدة ثقتها بقدرة بغداد على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية وتعزيز أمنها واستقرارها عقب انتهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وأسعد الله مساكم بكل خير.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نفيد الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
4: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
6: على شعوبنا أن تكون واثقة بالله تعالى، وأن تتجه الاتجاه الصحيح الذي يكفل لها حريتها وكرامتها الإنسانية، ويحفظ لها حقوقها المشروعة، ويحفظ لها دينها ودنياها. وعليها أن تنظر النظرة الصحيحة تجاه الأمريكي، من هو، ما هي أهدافه، ما هي توجهاته، أنه عدو حقيقي لهذه الشعوب بأطماعه وبتبنيه للمشروع الصهيوني، وكذلك في نظرتها للعدو الإسرائيلي. وبالتالي ما هي الخيارات الصحيحة والمواقف الصحيحة التي تتبناها هذه الأمة؟
7: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثلة الوحيدة لأهل السنة، وتتجاوز مكانة الأزهر، وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي، والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت، ومعها حملات التعبئة. لم يبق مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح، والسعودي يمول ويحشد.
8: سار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان، أنه يكون تحت كتمان شديد جدا، حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
7: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفييت عام 1989 ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
8: تقدمت لهم المملكة الاعتراف، وأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفييت وإنما بين الأفغان والأفغان.
7: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا، والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقا في الفقر، وتراجعت الزراعة، وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقدا جديدا من الحروب الداخلية، فصائل كلها تلقت المال والسلاح، لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض، وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهدا لتحتل أفغانستان 20 عاما كاملة، لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفيت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان، وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
9: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
7: الأجندة واحدة والأدوات نفسها، والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948 قبل أن يعترف بها كثير من العرب، وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية. لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر، لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا.
10: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل والتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
7: بدأت هوية البلد تتدبل، وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات، ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط السعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن نظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
11: تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟
12: جرائم النظام المجرم النجدي الوهابي في تصاعد مستمر، عدادها لا يتوقف على مدار الوقت. فما طلعت شمس يوم على اليمن ولا غربت شمس نهار عنه إلا وأضيف ضحايا جدد إلى قوائم إجرام وتوحش العدو السعودي. ومن لم يقضي بالغارات يقتله الحصار، بإقفار العدو السعودي أمام شعبنا أبواب مطار صنعاء الدولي. فأكثر من 1,400,000 متوف بسبب العدوان والحصار المستمرين منذ 12 عاما. وهذا ليس مجرد أرقام، بل شهود على مظلومية كبرى لشعب بأكمله.
13: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
14: وش فعلنا بكم
15: يا أخي؟
14: ضرب بيت مواطني وهذا أبرياء ولا بأي حاجة، راحن غنام راحوا 6 أسر والقبحة بعيد ونضربوا على المواطنين، ما عملنا نحن بالسعودية، ما عملنا بكون.
13: أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
10: أحمد ناقي راح حوقها له بعد الطيران هذا بريين، إيش بذمتهم؟ إيش بذمت المواطنين؟ الآن إيش بيخرقها؟ ها ها ها إيش ذمته هذا؟
16: هذا بيت مواطنين، ما هوش موقع عسكري لما تضربوه. يعني ايش ذنب المواطنين اليوم بكرت تضربه تعمل صبور؟
17: 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان
18: في مفرق ماوية شرقية محافظة تعز. مواقع ومخازن أسلحة حوثية
19: مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
20: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث وحفاضات وغيرها من المواد الذي يتاجر بها التجار.
21: احنا تجار مساكن في محلاتنا طالبين الله، ما عندنا لعبو. اين حقوق الانسان؟ هذا رز، هذه ذخيره يا محمد بن سلمان.
22: سفنجات.
23: انا اطلب الله معي بسطة بالسوق، ما درينا الا في ضرب طيران على السوق.
24: لا يفرق بين مدني ولا عسكري، هذا السعود اليهود.

0: على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا المنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
1: من هيرجعني ابني؟
2: سؤال موجع تختصر به أم عبد المجيد الحرازي نهاية رحلة ولدها الوحيد، رحلة لم يصنع المرض وحده مأساتها، بل ضاعفها استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وحول طريق العلاج إلى معاناة طويلة انتهت على نحو مؤلم. عبد المجيد الذي أصيب بورم في الغدة النخاعية أخذت حالته تتدهور يوما بعد آخر، حتى بدأ المرض يسلبه القدرة على الحركة.
1: يده معاقة، ما يحرك لا يده، هذا الجذع كامل ما يتحركش.
2: ومع انسداد طريق السفر جوا من صنعاء بفعل الحصار السعودي، وجدت الأم نفسها أمام رحلة برية شاقة إلى عدن، تحمل مريضا لا يكاد جسده يحتمل ساعات الطريق، فقط بحثا عن نافذة يمكن أن توصله إلى العلاج في الخارج.
1: عانى في أكله، عانى في شربه، عانى في حمامه، عانى كيف كل شوي نوقف في الطريق اشتي أغير له، كل شوي وانا اشتي أوقف في الطريق عشان أكله ويأكل من الأنبوب، كل شوي نوقف عشان أهوي له، لأنه كانوا خلاص ما يقدرش ظهر بيلهبه، ظهره لأنه مدد على ظهره ما يقدر لا يقتلب ولا يسد لا يمين، كنت أقلبه كل شوية ونتوقف أنا وياه وفتحه وأغلقه وأغير له. أيوة عذاب، أيوة عانى، أيوة عانى، وتحمل نافع ذلك المشكة كلها، ويا ريت يا ريت أتصبر.
2: لكن تداعيات الحصار لم تتوقف عند الطريق، فما إن وصلت الأسرة إلى عدن حتى بدأت جولة أخرى من الاستنزاف، تكاليف علاج باهظة وتأخير في الإجراءات وانتظار طويل للتأشيرات، بينما كان المرض يواصل نهش جسد عبد المجيد بالانتظار.
1: لما وصلت عدن الإجراءات تقتل واحد، مش بس ابني أو أنا الذي عانيت، المستشفى داخل المستشفى بملايين، الليلة تمسي تدخل من مغرب لا الساعة 9-10 قد معك 600-700 ألف، طبعا مصرفتهم بريالهم تمام، تجي يوم ثاني تجي ثالث تحسب مليون اثنين، المسكين هانك يعطف ما يقدرش يشتري إبرة ما يقدرش يشتري، المسكين يموت، الانفيزا ما بتجي إلا بعد شهر ونص، ناس كثير ماتوا في عدن لأن الجوازات كلها بتصير للسعودية وما بترجعش. أصبحنا مرتهنين، أصبح القرار ليس فيهم ولا بيديهم.
3: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل.
4: بين مشهدية اليمن المظلوم ومشهدية تبوك بالأمس تبرز المفارقة. هنا يلقي العدو السعودي أفتك القنابل والصواريخ وما أوتي من قوة لقتل شعبنا، ويفرض حصارا ويتلذذ بعذابات ويشدد عقوبات. وهناك يهرع العدو السعودي المجرم بقضه وقضيضه، بنظامه السياسي والصحي، مطببا لليهود، متوددا ومتملقا لهم، فاتحا مطاراته لهم. وبين هذا وذاك يتكشف الوجه الصهيوني للنظام السعودي أكثر فأكثر، فالإجرام السعودي هنا لا يختلف عن الإجرام الصهيوني في غزة والضفة والقدس ولبنان وجنوب سوريا، حتى بات سفك الدم وانتهاك المقدسات دعاية انتخابية للمجرم نتنياهو.
5: وأخيرا عدد من الدول العربية اجتمعوا على هدف واحد وعلى رأي واحد وعلى طاولة واحدة، شي غريب مش هيك؟ بس لا، مش مثل ما تخيلته، اتفقوا مع كائن في برقبته أكتر من 120 ألف شهيد. اتفقوا مع نتنياهو. فشو كان عم بيصير بأبو ظبي؟ نتنياهو زار الإمارات سراً والتقى محمد بن زايد، وبحسب تقارير إسرائيلية اجتماع السري جمع ممثلين عن السعودية والأردن والمغرب ودول خليجية تانية، وعلى الطاولة الملف الإيراني، هجمات القوات اليمنية بالبحر الأحمر، والتعاون بمجال الدفاع الجوي. والأهم من هيدا كله بحسب يدعوات أحرنوت، الاجتماع اجا بعد طلب سعودي للمساعدة في مواجهة هجمات القوات اليمنية، وخصوصا بمسألة باب المندب. يعني باختصار، الكائن المتهم بارتكاب جرائم الحرب والملاحق من المحكمة الجنائية الدولية صار بالنسبة لها الدول العربية المخلص والمساعد، وطلب المساعدة لمواجهة دول عربية أخرى. وهون المفارقة الحقيقية، لما يكون العدو واحد تتوحد الطاولة، بس السؤال على حساب مين؟
6: من شجار دخل قمرة القيادة إلى محاولة اختطاف وصولا إلى احتمال إسقاط الطائرة. تعددت الروايات حول حادثة رحلة فلاي دبي التي أثارت استنفارا واسعا قبل أن تنتهي بهبوط الرحلة في السعودية. روايات متضاربة عما جرى داخل قمرة القيادة، إلا أن المؤكد أن الرحلة كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب عندما شهدت اضطرابا مفاجئا وتغييرا في مسارها.

0: قالت مصادر صهيونية أن ما جرى قد يكون عراكا عنيفا بين الطيارين داخل القمرة، ثم مع راكب كان يطعن الطيارين داخل القمرة بسكين قبل أن يتحدث أعلام العدو عن رواية ثالثة تشير إلى تقييم متزايد بأن الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان عملا مقصودا لإسقاط الطائرة، وأن أحد الطيارين من سلطنة عمان والآخر إماراتي. من جهتها أكدت شركة فلاي دبي في بيان لها أن مشادة وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة، وأنه من السابق لأوانه تحديد الأسباب والدوافع التي أدت إلى الواقعة، فيما لا تزال الملابسات غير معروفة بشكل كامل. إلا أن المعروف إلى الآن أن ما جرى على متن هذه الرحلة تحول إلى مادة في كيان العدو للاستثمار الانتخابي والسجال الداخلي. وزيرة النقل الصهيونية دعت إلى وقف رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، كما شكك زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد في حادث الطائرة الإماراتية غامزا من قناة نتنياهو بدعوة ما سماها أبواق الدعاية إلى الكف عن ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل، واصفا إياهم بالمجموعة المتهورة. وفي هذا السياق سبق أن أشار نتنياهو في إحاطة أمنية مع لابيد يوم أمس إلى وجود مؤشرات تفيد بأن كيانه قد يتعرض لهجمات مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة.
1: أمام مشهدية الألم تبرز مشهدية الأمل بأن سجل 30 سبتمبر خروج وجلاء المحتل الأمريكي من العراق بعد ظلم لعقدين وأكثر، ومن يمن الإيمان والحكمة إلى بلاد الرافدين، مباركة بانتصار الشعب العراقي ومقاومته في معركة الإرادات ودحر جحافل الغزاة، على أمل أن يتعظ العبد السعودي بسيده الأمريكي ويحمل عصاه من أرضنا ويرحل، وما ذلك على الله بعزيز.
2: الثلاثون من سبتمبر موعد يرى فيه العراقيون تحولا تمثل في إعلان نهاية الوجود العسكري الأمريكي بعد خروج آخر القوات الأمريكية من أربيل، في خطوة جاءت بعد مسار طويل انتهى باتفاق عراقي أمريكي لتنفيذ الانسحاب بهذا الشكل. لكن الطريق إلى هذا اليوم بدأ قبل الاتفاق بسنوات، ففي 5 يناير 2020 صوت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضي والمياه والأجواء الأقليمية، وهو مطلب تزامن منذ ذلك الحين مع ضغط متواصل مارسته فصائل المقاومة العراقية على الوجود الأمريكي، ما يجعل الانسحاب اليوم ثمرة لمسار سياسي وميداني متراكم.
3: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون.
2: لكن مع خروج الجنود الأمريكيين ينتقل الاشتباك إلى عنوان حصر السلاح، عنوان تردد أمريكيا أكثر منه عراقيا، تقابله المقاومة الإسلامية في العراق بالتأكيد على أن استمرار السلاح مرتبط بمواجهة أي تهديد يستهدف العراق وشعبه.
4: فإن بوصلتنا ستبقى موجهة ضد أي عدو أو استهداف للعراق وشعبه، وفي الوقت ذاته ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أمريكا الشر والجريمة والطغيان.
2: وتزداد حساسية هذا النقاش مع استمرار أدوات الضغط الأمريكية خارج القواعد العسكرية، فالعراق أوقف الرحلات مع جارته إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية، ثم احتاج إلى إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لاستئناف رحلات محدودة ولمدة شهر، في مؤشر عملي على أن مغادرة القوات الأمريكية لا تعني تلقائيا انتهاء الوصاية الأمريكية على القرار العراقي. في الشارع والمؤسسات حمل هذا اليوم عنوان السيادة الوطنية، من الفعاليات الرسمية إلى فعاليات الحشد الشعبي وشرطة النجف إلى المواكب التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد احتفاء بالخروج الأمريكي واستذكارا للتضحيات التي سبقت الوصول إليه. لكن اكتمال صورة السيادة في العراق يترك سؤالا مفتوحا، هل تستعاد السيادة بمجرد خروج آخر جندي أمريكي؟ أم أن السيادة الكاملة تبدأ حين يصبح القرار السياسي والاقتصادي والأمني العراقي بمنأى عن الضغوط الأمريكية؟

0: أمريكية، وحين لا يحتاج العراق إلى إذن من واشنطن لفتح سمائه أمام دولة جارة.
1: طالما بقي الكيان الصهيوني فالمشهد الإقليمي سيبقى ملتهبا. يتآمر الصهاينة على فلسطين وما حولها، ومن تخاذل عن نصرة أشقائه يدفع إلى نصرة إسرائيل الكبرى. لا سلام إلا بتحرير كل فلسطين، ولا استقرار إلا بتحرير البلدان الإسلامية في قرارها وإرادتها. غير ذلك ستبقى الأنظمة في حال أدوار وظيفية يدفعها الصهاينة من منطلق أحقادها وأطماعها، كما هو الحال مع نظام الرياض المجرم. يتقاطع مشروع نظام العدو السعودي مع مشروع نظام العدو الصهيوني لاستهداف اليمن العزيز، اليمن الذي خرج من مربع الهيمنة والوصاية، اليمن الذي برز إلى الميدان بمشروع قرآني استثنائي، فيما تعيش أغلب الدول الإسلامية حالة من الخواء قبل أن تصبح مطية لمشاريع الأعداء.
2: نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. اللائق بتلك الكيانة سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة.
3: ما النص الكامل لاتفاق مكة للدفاع المشترك؟ فما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ ما حدود الدعم التركي الذي سيقدم للسعودية في صراعها مع الحوثيين؟
4: عندما يشتبك الحوثيون مع السعودية، فإن السعوديين لا يتصلون بالسيد إردوغان ولا يتصلون برئيس دولة باكستان. فمن تتصل به السعودية؟ تتصل بترامب. إذا كان ترامب يدعم مشروعاً أو اتفاقاً ما، فنحن نقف منه على مسافة وننظر إليه بعين الشك. إسرائيل ليست منزعجة منه، وإذا كانت أمريكا راضية فمن غير الممكن أن تكون إسرائيل غير راضية عن تحالف ترضى عنه أمريكا.
5: لماذا نعمل من أجل المصالح الأمريكية؟ لكي تحقق الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الأرباح وتبقى اقتصاداتهم واقفة على أقدامها، حتى إنهم أطلقوا عليه اسم مكة كي لا يعترض عليه الناس ويظنوه شيئا مقدسا. لا قداسة لهذا الاتفاق إطلاقا.
6: لماذا فعلت السعودية ذلك؟ ولماذا انحدرت إلى هذا المستوى؟ عندما وجدت السعودية نفسها في مأزق طرحت ادعاء استفزازيا وقالت الحوثيون يهاجمون مكة والكعبة، مع العلم أن من أوائل من طرح هذا الادعاء حساب الموساد. وانظروا إلى ما نشره يقول: دمرت أنظمة الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المقيد فوق أقدس مدينة في الإسلام. الصورة التي يجري تداولها منذ أيام على القنوات التركية باعتبارها طائرة مسيرة أرسلها الحوثيون هي في الأصل صورة من عام 2025، بل ويقال بحسب بعض المصادر إنها لمسيرة أرسلت نحو إسرائيل، وإسرائيل تستخدم صورة أرجفية مجهولة من 2025 وكأنها التقطت الآن. وهذا عضو في مجلس النواب الأمريكي وعلى الأرجح صهيوني ويهودي. انظروا ماذا يقول: فجأة أصبحوا مهتمين بمكة والكعبة. يقول: إذا كان للتحالف في مكة أي معنى فعلى تركيا وباكستان أن تعمل مع السعودية للقضاء على الحوثيين وتحرير اليمن من إيران. أنصار الله رفضوا هذا الادعاء بشكل واضح وقاطع وكذبوه فورا، ويقول قائدهم: كيف يفترى علينا نحن الذين نقدم أرواحنا من أجل القدس بأننا ضربنا مكة؟ هذه افتراءات صريحة، ونحن نفدي مكة والمدينة والمقدسات بأرواحنا.
7: لفت انتباهي بيان نشره الحوثيون، وكان يبدأ بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لفت انتباهي كثيرا ذلك البيان الواضح الذي نبه إلى رفع الراية الكاذبة، وأشار إلى قدسية مكة والمدينة، وأكد أنهم قطعا لم ينفذوا مثل هذا الهجوم ولن ينفذوه. وأن حماية قدسية هذه الأماكن هي أصلاً من واجباتهم الأولى.
8: من هو عدو الحوثيين؟ الحوثيون أعداء إسرائيل. لم نكن نعلم أن هاكان فيدان يحب إسرائيل إلى هذه الدرجة. وهل أصبح أعداء إسرائيل أعداءكم أنتم أيضاً؟ اشرحوا ذلك للشعب التركي.
9: إذا تحركت تركيا وباكستان مع السعودية فستكون قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
10: أمريكا قصفت اليمن مع إسرائيل لأشهر ولم تحقق نتيجة، وإذا كان موقفنا هو الوقوف إلى جانب السعودية فسيكون ذلك خطأً كبيراً جداً. فالسعودية حالياً في تحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
8: السعوديين هم الذين أرادوا جلب المتاعب لأنفسهم. فكروا الآن، وضعوا أنفسكم مكان الحوثيين. لو كان رجل دولة تركي أو وزير تركي عائداً من مكان ما وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار داخل تركيا، ثم جاءت دولة وهاجمت ذلك المطار وقصفته، فماذا كنا سنفعل بتلك الدولة؟ الحوثيون فعلوا الشيء نفسه.
11: إذا كنتم تريدون انتهاء أزمة الطاقة وأزمة النقل وأزمة مرور السفن، فإن الطريق هو الضغط على السعودية كي ترفع الحصار. وهذه هي مطالب الحوثيين حالياً، ومن دون تحقيق هذه المطالب لن ينتهي هذا التوتر.
8: ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل؟ الأمر واضح جداً، إنها تقول لتركيا اذهبي وهاجم اليمن. إنها تريد أن تدفع المنطقة إلى الصدام. أين منظمة الدول الإسلامية؟ لماذا لا تجتمعون؟ إذا كان الأمر كذلك فلتجتمع الدول الإسلامية بكل مذاهبها من أجل غزة ومن أجل المظلومين، ولتقل لإسرائيل توقفي.
1: ما يؤلم أن أمة الملياري مسلم تهرب للعيش خارج الواقع، وكأنها تغرق في الأوهام دون أن تدرك خطورة المشروع الذي يهدف إلى استعبادها لمجرمي القرن والمفسدين في الأرض. ولن ينجو أحد من المتخاذلين، كما لن يفلت المتواطئون من العقاب.
2: أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف، وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة والاقتحامات للمساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق استهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس مقدساته، مجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه. أين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين، ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني ولماء دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟ أين هو تحركهم؟
1: فتبينوا. سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز السياسي والمحلل السياسي أيضا وعضو مجلس الشورى الأستاذ لطف الجرموزي. مرحبا بكم سيد الكريم.
12: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
1: على الجميع ان شاء الله. سيدي الكريم، بداية نتكلم عن البهتان السعودي الجديد على الشعب اليمني باستهداف المدينة المنورة، بالتزامن أيضا مع غارات للعدو السعودي على العاصمة صنعاء وعلى تعز وعلى صعدة وعلى عمران. كيف توصفون هذا البهتان الجديد باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة وقبلها استهداف مكة المكرمة، يعني في محاولة أن هذه الأكاذيب والافتراءات ممكن أن تنطلي على الشعوب العربية والإسلامية، وهم أصبحوا يعني أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر يقينا بعدوانية هذا النظام على الأمة العربية والإسلامية وعلى مقدساتها، خدمة للأمريكي وخدمة للإسرائيلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. بداية نشكركم على الإضافة، ونؤكد بداية أننا نرفض هذه الاتهامات في اليمن جملة وتفصيلا، لأن هذه الاتهامات هي أولا جزء من فشل العدو السعودي في مواجهة الشعب اليمني قيادة وشعبا وجيشا. اليوم نحن أمام فصل من فصول الانهزامية في هذا العدو الذي فشل في أن يخوض معركة شرف كما نود، وأن يرد على كل ما هو عسكري بما هو عسكري، ولكن هو يحاول توظيف المقدسات الإسلامية توظيف خطير بإدعاءات مستغلا قدسية الحرمين الشريفين في سياق العدوان السياسي والعسكري والاقتصادي على اليمن، وأيضا توظيف مكانتهما في وجدان المسلمين بشكل عام لمحاولة حشد رأي عام إسلامي ضد اليمني، وتحويل الأنظار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضها الشعب اليمني وتبريرها بهذه الافتراءات الكاذبة. لا شك أنه كما ذكرنا أن ذلك يمثل وجه من أوجه العدوان على اليمن. بمقابل ذلك اليمن موقفه واضح ومواقفه هي قديمة بقدم الدين الإسلامي بكله، فكانوا اليمنيون هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحفادهم اليوم هم من يتوجهون لحماية المقدسات والدفاع عنها ويقدمون التضحيات الكبيرة، والتي نعتبرها هنا في اليمن هي جزء من واجبنا الديني والأخلاقي في مواجهة الطرف العالمي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عبر أدواتها في المنطقة وفي اليمن. وبالتالي فإن كل التحركات التي يقوم بها العدو كانت إعلامية أو ثقافية أو عسكرية تصب في إطار عدوان. هذا العدوان ليس وليد اللحظة، وإنما عدوان يمتد منذ 11 عاما، واليوم اليمن ليس كما كان بالأمس. اليوم اليمن يلقن العدو ومتزق فيه دروسا بالغة الأهمية. يحاول العدو خلال كل المخطط وكل المراحل أن يستغل أي ثغرة ويستغل الدعايات والتشويش ويحاول نقلها إلى اليمن، لكن كما هو واضح في جبهات اليمن أن الوعي اختلف بشكل كبير، وأن اليمنيون أصبحون يدركون من هو العدو الحقيقي، العدو الحقيقي التاريخي لهذا الشعب الذي يرتكب المجازر بحق هذا الشعب منذ مئات السنين. والخلاف بيننا وبين هذا العدو هو خلاف على القيم وعلى المبادئ، على مفهوم الدين الحقيقي. أولئك الذين يسيرون في فلك التطبيع وفي فلك خدمة الصهيونية العالمية بشعارات ومسميات وأوجه مختلفة، اليوم نحن لهم والشعب اليمني لهم بالمرصاد. هذا الشعب الذي يراهن عليه كثيرا، الأمة الإسلامية تراهن على هذا الشعب، وأحرار الأمة الإسلامية الأنظمة العميلة هي وحدها فقط من تحاول الانحراف بهذه الأمة وتحاول تضليلها. اليوم نحن نخوض معركة الشرف، معركة البطولة، معركة المعركة المفصلية التي يظهر فيها الحق جليا بأهله، ويظهر بسلوكه، ويظهر بمواقفه. اليوم يعيش اليمنيون بداية الانتصارات التي لطالما كانوا موقنين بتحقيقها، واليوم وعلى الأرض يتم هذا الانتصار أولا للحصول على الحرية والاستقلال الكامل والخروج من عباءة الوصاية التي كانت مفروضة على الأنظمة السياسية المتعاقبة في اليمن. اليوم اليمن 21 من سبتمبر يعيش لحظة الحرية، لحظة الانتصار، لحظة التوجه نحو بناء دولة تستطيع أن تحفظ حقوق هذا الشعب، وأيضا تسير في حماية الأمة من كل التحديات التي تواجهها.
1: نعم سيدي الكريم، بالانتقال إلى الموضوع الداخلي وإلى المحور الثاني، وهو حقيقة ما يجري في محافظة تعز من محاولة السعودي جر تعز إلى صراع داخلي خدمة للأجندة السعودية. تحشيدات سعودية في تعز تستهدف أبناء تعز وتقلق الأمن والسكينة والاستقرار. أبناء تعز يرفضون هذا العدوان السعودي القذر، والذي هو في محاولة تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي المتلاحم والمتآزر. أبناء تعز الشرفاء هذه الأيام بالذات يرفضون هذه الوصاية السعودية، يرفضون أي تحشيدات سعودية في مناطقهم، وأيضا تعز في من بداية العدوان وهم في طليعة المواجهين لهذا العدوان من 2015، تعز أيقونة الثقافة بالأدباء بالشعراء بالمثقفين بالساسة من العلماء الأجلاء في هذه المحافظة التي تزخر بنخبة من العلماء اليمنيين والأجلاء بالشعراء بالمثقفين بالموعيين. كان الوعي بالدرجة الأولى في هذه المحافظة. كيف استطاع أبناء تعز مواجهة العدو السعودي من خلال الزج بهم في أتون صراع داخلي، من خلال فرض وصايته عليهم، من خلال تحشيدات سعودية قذرة تريد لتعز الاقتتال والموت والدمار والخراب؟
12: السرديات السعودية وأبواق ما يسمى بالشرعية في تعز هي تعمل منذ فترة طويلة ومنذ بداية العدوان. العمل الذي كان يراد لتعز واستغلال التناقضات السياسية والمناطقية التي كانت توظفها الأحزاب التي كانت تدير اليمن ومحاولة توظيفها في الواقع اليمني المعاش، وبعد تجربة طويلة أدرك أهلنا في تعز أن هذا العدو لا يريد لليمن خيرا. وتعز كما ذكرتم هي تمثل قلب اليمن النابض، وهي تمثل الثقافة وتمثل الوعي الواسع. حاول العدو بشتى الأوجه أن يوظف بعض التناقضات التي أنشأها في اليمن وزرعها لخدمة أجندته العدوانية، واستجلبوا عدد من التنظيمات التكفيرية ومحاولة إنعاشها في هذه المناطق. وبعد ما يقارب عقد من الزمن اتضح جليا أن كل تلك المحاولات اصطدمت بواقع، وهذا الواقع هو الوعي الكبير لأبناء تعز الذين صمدوا في كثير من المناطق في مواجهة هذا المد التكفيري وهذا المد العدواني، واستطاعوا أن يتجاوزوا تلك المرحلة وأصبحوا في بداية العدوان وفي وسطه وفي نهايته سند كبير لصنعاء، صنعاء الحريصة على أن يتحرك اليمن في مسار واحد وبشكل منظم في مواجهة العدوان وأيضا لنيل الحرية والاستقلال. اليوم نحن نعيش ملحمة في تعز، هذه الملحمة تتمثل بالوعي والتنسيق الكبير بين الإرادة السياسية لصنعاء في أولا إطلاق العفو العام وطمأنة الناس في تلك المناطق، ومحاولة تفنيد الشائعات التي كانوا يروج لها العدوان عن صنعاء وعن سلوك الجيش وعن كثير من الأمور التي هي جلية في المناطق التي تحررت. وسلوك صنعاء المتسامح الذي ليس وليد اللحظة وإنما هو امتداد لمنهجية هذه القيادة وسلوك هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي رفع شعار الحرية والاستقلال في مواجهة كل التحديات. وبالتالي فإن أهلنا في تعز اليوم يجسدون الملحمة اليمنية الحقيقية التي اتسمت بالوعي الذي سيخرج اليمن من كل براثين التخلف والوصاية والهيمنة التي زرعت الفترات السابقة، واليمن يسير اليوم بإذن الله إلى النور الكبير الذي يتجسد ميدانيا.
13: نعم، كما ذكرتم سيدي الكريم، هناك دعايات وهناك شبهات وهناك إشاعات، دعوات مناطقية طائفية وغيرها من قبل الأبواق المأجورة السعودية التي تحاول دوما وعلى الدوام أن تنخر داخل النسيج الاجتماعي اليمني الواحد. وإذا جينا نشوف مظلومية أبناء هذه المحافظة الباسلة الذي تعرضوا لها من قبل تحالف العدوان وأدواته مع التغطية الإعلامية وبزخم لجرائم العدو السعودي في تعز، كان آخرها الجريمة البشعة لسوق مفرق ماوية، كما أيضا هذه الجريمة وغيرها من الجرائم كثير، جريمة قصف مسكن عمال المخا، عرس النساء في ذوباب، وجريمة مديرية صالة، ممارسات العدوان، أدوات العدوان الإجرامية، قرية الصراري. كان أبناء تعز في طليعة، أبناء تعز الشرفاء في طليعة من رفض التحشيدات السعودية ورفض كل سياسات العدو السعودي في اليمن. سيدي الكريم، اليوم كيف نستطيع أن نتغلب على كل هذه الدعايات وكل هذه الشبهات التي جعلت السعودية جل اهتمامها للأبواق التابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في أبناء تعز بالذات؟ كيف يمكن لنا أن نواجه هذه الدعايات، وكيف لنا أن نواجه هذه الشبهات وهكذا إشاعات مغرضة كاذبة، افتراءات باطلة، كما هو ديدا النظام السعودي في بثها بين الناس؟
12: نحن نعتبر أنه أولا يتوجب على كل الشرفاء في اليمن عموما أن يعملوا كفريق واحد، أولا لبيان كافة المخاطر وكافة الإشكاليات وتفنيد كل تلك الإشاعات، وأن يكون هناك عمل إعلامي واسع وكبير، ويكون هناك أيضا ارتباط أقوى وأوثق بالمجتمع ونزول ميداني للناشطين في مختلف مؤسسات الدولة وأيضا في المجتمع، وأن يكون هناك عمل دؤوب وأيضا العمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي تحررت مؤخرا، وجعل المعركة هي معركة الجميع، ويكون أبناء تعز هم في صدارة من يتولى هذا الحراك الواسع. هذا الحراك يجب أن يكون حراك ثقافي وحراك إعلامي وحراك سياسي. بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ستكون هناك نتائج سريعة ومثمرة، وأن يتحرك الجميع كخلية واحدة في مواجهة هذا المد. وكما ذكرنا أبناء تعز هم يتصدرون هذا المشهد وسيتصدرون هذا المشهد، وهي رسالة لكل مكان لا زالت توجد فيه أبواق العدو المتمثلة في بعض الإعلاميين وبعض المزايدين وبعض الكذابين والأفاكين الذين يعملون ليلا نهارا بالأجور الزهيدة بمقابل تخريب هذا الوطن والسعي لإثارة القلاقل والفتن. اليوم كما ذكرنا نحن نعيش بداية مرحلة جديدة وبداية تاريخ لليمن. تعز وأهل تعز هم في صدارة هذا المشهد، وهم المعنيون بإيصال الرسالة لكل المناطق التي لا زالت تقبع تحت براثين الاحتلال في بعض المحافظات اليمنية.
13: نعم، على العموم حتى الذي كانوا من هؤلاء الأبواق الذي ذكرت قالوا طفح الكيل قدم بلاعنوا المدعو العليمي وشلته. إذن في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ لطف الجرموزي عضو مجلس الشورى والكاتب والسياسي المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
12: شكرا جزيلا.
2: البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، وكذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة.
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا جميعا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي. إلى اللقاء.

0: تبينوا.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: لكن الرزاز بيجمع بالرزاز ما قد يقولوا لعبه هذا حطوا ربه ولا ابو زلده يلحق
1: احنا شعب احنا الزلده احنا والله بنزلزلك الارض.

الشعب اليمني عزيز وحياته عزيزة، ونحن سنظل دائما نسعى إلى تحقيق كرامة شعبنا والحفاظ على كرامته.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء. نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس مهدي المشاط يبارك لجمهورية العراق الشقيقة خروج القوات الأمريكية والأجنبية. استشهاد مواطنين في محافظة تعز والبيضاء وإصابة آخرين جراء تصعيد العدوان السعودي غاراته وقصفه الصاروخي على عدة محافظات. قيادي في حركة حماس يحذر من انتهاك حرمة المقابر الإسلامية ويدعو لحماية الأقصى. روسيا تؤكد أن برنامج إيران النووي حق أصيل لها وفق معاهدة عدم الانتشار. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكما ومقاومة ومرجعية

طريق تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ومقدمة لترتيبات أمنية إقليمية تقوم على المصالح المشتركة لا على القوات والقواعد الأجنبية. ودعا شعوب المنطقة إلى العمل على إتمام عملية التحرر من المحتل العسكري الأجنبي المقنع الذي يتخذ من الاتفاقيات والتعاون العسكري والأمني غطاء مضللا، مؤكدا الثقة في أن الشعب العراقي بقيادته ومرجعيته سيبقى يقظا لمحاولات هذا الوجود البقاء بصور مختلفة أو تحت عناوين مخادعة ومضللة. وأضاف الرئيس المشاط: حفظ الله العراق ودام في الأمن والاستقرار في ظل ما يليق بشعبه وحضارته من السيادة والاستقلال. أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي أن القوات المسلحة اليمنية هي الجهة المؤتمنة على حفظ حقوق وممتلكات أبناء الشعب اليمني،

إيرانية أصبحت أكثر يقظة واستعدادا في الحروب، مشيرا إلى أن مقاتليها والشعب الإيراني تعرفوا على أساليب العدو. وأوضح نائب القائد العام للحرب مشيرا إلى أن

والدفاع عن تعز تعز الحاضنة وتعز هذا الكلام الـ الـ الـ يعني اللي يسكبوه على مدينة تعز ومحافظة تعز وما أدري ما لها محافظة تعز. والحوثيين يريدون أن قلت أنه خلقوا الرعب داخلهم بينما أنتوا عايشين في الرعب أصلا، عايشين في الباطل. ولذلك اللي احنا بنتكلم عن مدينة تعز ومحافظة تعز بشكل عام وأهلنا داخل المدينة وأهلنا في المحافظة، على فكرة المجاهدين بفضل الله القوات اليمنية الحكومية الجمهورية اليمنية اللي قرارها بيدها، احنا اليوم قرار صنعاء في يد قيادة وفي يد المجلس السياسي اللي على قرار يمني بحت تحت ظل القيادة الثورية، قرار يمني بحت. يقولون لك إيران وما إيران خلاص هذه اتضح أنها كذبة وأنها شماعة كاذبة، بينما رشاد العليمي سلطان مدري أنه عاد عايش ولا أي واحد، نبيل شمسان ما فيش واحد قراره بيده، واللي تسمى الحكومة كلها الحكومة الشرعية كلها ومن كل المحافظات على فكرة. احنا ما نقولش يثير فيكم الغريزة المناطقية فقط داخل فقط لتعز ولمحافظة تعز ولمدينة تعز يعرفوا يشعلوها. ليش؟ باكلمكم بعدين على هذا الموضوع.

السعودية يأتمر بأمره خلي قراره من ما يقدر سلطان البركاني ما يقدر أكبر كبير من المسؤولين نشمسان ولا ما يقدروش. يعني أدوات في يد السعودي، فعندما يدخل الجيش اليمني إلى

استقلالكم لهذا الوضع المتدهور الذي هو نتيجة سوء الإدارة التي تمارسونها على أبناء بلدنا في المناطق المحتلة بما فيها أجزاء من محافظة تعز الحبيبة، فهذا لن ينضلي أن تصعبوا حياة الناس ثم تستغلوا ذلك الوضع الصعب. فلا تنتظروا يا أبناء تعز من بياع حرص ولا من مرتزق هم وطن. هذا مرتزق بياع لا يهمه أمر الوطن ولا أمر المواطن. الحل أيها الإخوة، يا أيها الشرفاء الأحرار من أبناء تعز، هو بالتقييم السليم والصحيح للفترة الماضية. فأنا أعتقد أن فترة 9 سنوات كفيلة وكافية وفوق الكافية أن نصل إلى نتيجة حتمية لكل من له أدنى تفكير أو حس أنه لا حل إلا بوحدة الكلمة، إلا بوحدة الموقف مننا جميعا. نحن أمام عدو لا يرعوي إلا بالقوة، والقوة تصنعها وحدة الموقف وتكاتف الكلمة، كما هو حالكم أيها الشرفاء في محافظة تعز.

0: عندما نتوحد تتوجه بندقيتنا إلى صدور الغزاة والمحتلين، نقول للغزاة والمحتلين ارحل أنت ومرتزقتك قبل أن ترحل كما رحل أسيادك في 30 نوفمبر في العام 1967.
1: إذن هذا الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى كيف أعلن عن مبادرة لإدارة لتجنيب تعز الحروب وإدارتها من جميع الأطراف، وإدارتها من جميع الأطراف. شوف بالرغم أن احنا المنتصرين، يعني لو نذكركم مثلا في 21 سبتمبر 2014، أنصار الله نجحت ثورة 21 سبتمبر وسيطر أنصار الله على العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات، وسيطروا على بقية المحافظات بشكل سريع. ما قالوش احنا بنحكم لحالنا، ولا في 21 سبتمبر نفسه 2014 عملوا اتفاق السلم والشراكة، وقعنا انه نتشارك في إدارة الدولة كلنا. ثورة 21 سبتمبر هي ثورة ضد الوصاية يا جماعة، افهموا. اليوم أنتم في مدينة تعز ما زلتم تحت الوصاية. عاد ما معنى الوصاية؟ معناه قرار اليمني ليس في يده، وإنما في يد الخارج، السعودية، أمريكا واليهود بأيدي السعودية بأيدي مرتزقتها. طيب كيف كان؟ كان من زمان، من بداية الجمهورية. احنا تكلمنا عن هذه الجزئية، وكيف السعودية دعمت السلال في الثورة، وبعدين رجعت دعمت الملكيين ضد الجمهورية، وبعدين اختلفت السعودية ومصر على يعني على قرار اليمن، رجعت مصر فلتت، كان السلال يتحكم به عبد الناصر، فلت عبد الناصر السلال، باع السلال وباع اليمن، قال خلاص السعودية على طول جابت عبد الرحمن الإرياني وطلع رئيس بناء على رغبة السعودية، وهكذا. وفي كل مرة، حتى عندما الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، كانت السعودية تقول تمام وافقت على إبراهيم الحمدي مضطرة، لأنه عبد الرحمن الإرياني ما رضيش يمشي على ما تشتي، وحدثت خلافات بين الإرياني والشيخ عبد الله بن حسين، فكان بالضرورة يبعدوا الإرياني. تقدم يعني

رئيس إبراهيم الحمدي بثورة التصحيح، الثورة حركة التصحيح كانت، حتى مش ثورة، حركة تصحيح سلمية، ومسك السلطة. السعودية دعمته، كانت تدي لليمن زلط أيام الحمدي على أساس تكسب ولاءه، لكن يعني رفض الانصياع وأن تبقى اليمن تحت الوصاية. عندما أراد أن يخرج من الوصاية قتلوه، تآمروا عليه. بعدين جاء الغشمي ما عمل أشهر، بعدين علي عبد الله صالح جاء تفصول على ما يشتو. ولذلك السعودية راضية على اليمن، ما دامت راضية طبعا. وعلى فكرة قبل هذا هي شكلت اللجنة الخاصة، اللجنة الخاصة السعودية المعنية بإدارة اليمن وشؤون اليمن، واللجنة الخاصة بتدفع معاشات لعلي عبد الله صالح وللي قبله وللمشايخ، والمشايخ اعترفوا، عبد الله بن حسين اعترف بنفسه، وصادق بن اعترف بنفسه، الكل. كانت اللجنة الخاصة هي التي تقود القرار في اليمن. جاء عبد ربه منصور هادي في 2012، ماز بالعكس زادت الوصاية إغراقا، وما عادش وصاية سعودية قد أمريكية بكل امتياز. ولذلك جاءت ثورة 21 سبتمبر للتخلص من الوصاية، مش ثورة ضدكم. ولذلك قالوا تعالوا نعمل اتفاق سلم وشراكة، يكون قرار اليمنيين بيد اليمنيين، ما نشيش نحكم احنا لحالنا أنصار الله، نتشارك في الحكم بس يكون القرار يمني. السعودية عرفت انه خلاص ثورة 21 هذه معناه نزع الوصاية، ولذلك قاموا علينا بالعدوان هذا. في ثورة 21 وأنصار الله ما هيش ضدكم يا جماعة، ما هيش ضدنا، ضد الوصاية. إذا كنت أنا مثلا عادنا يعني كنت عبد ربه منصور هادي، لأنه ما زال عميل ولأن الحكومة ما زالت عميلة، وشفتوا المؤتمر الحوار كيف قادوا الدول الراعية السبع مش عارف العشر الدول المبادرة الخليجية، وكيف يعني أصبح قرار اليمن ليس في يدها إطلاقا. اضطروا اليمنيين أن يقوموا بالثورة ضد الوصاية. فاليوم احنا بنحرركم من الوصاية، احنا اليوم بفضل الله قرار اليمنيين بأيديهم، ونريد أن يتحرر اليمن من الوصاية الأجنبية. يا أخي اترك، خلي قرارك من رأسك، أنت يمني وأنت أخي وحبيبي وصديقي، ما فيش بيننا مشاكل. فالهدف هو التحرر من الوصاية. اليوم أنت داخل مدينة تعز، أتحدى أي واحد يقول أنه قرار أكبر كبير يعني في تعز من رأسه، أو حتى مش من رأسه، حتى السعودي ومركز سلمان هل جاء لخدمة أبناء تعز اللي قلت أنها محررة، حررتوها من الحوثي، والمحافظات اللي في المحافظات الجنوبية كيف وضعهم الآن وهم كلهم تحت الوصاية؟ السعودي ما يشتيش، السعودي مستعد يصرف مليارات بعد المليارات على أساس أنه يظل اليمن محتاج له، ويظل يمد يده للسعودية، يدفع للمسؤولين، يدفع للقيادات، يدفع، وإحنا الشعب نموت. أنتوا داخل مدينة تعز موتوا، ما يهمش. فنحن نريد أن نتخلص من هذه الوصاية، نتخلص من هذا الارتزاق الرخيص اللي جالس مرتزق بس تأكل تأكل تأكل، ما نفعتش تعز وأبناء تعز بشي يا أخي. كل لكن أخدم بلدك، بس ما يقدرش. ليش؟ لأنه ما دام يأكل من خارج وطنه، وبالعكس يأكل المشكلة أنها ثرواتنا، أخذها السعودي ورجع يصرفها على قيادات المرتزقة، على رشاد العليمي والمفصعين. ولا قلتكم الله، ما هي الدولة اللي رئيسها أولا عبد ربه منصور هادي، عاد كانوا يقولون أنه شرعية وشرعية مش عارف إيش، وهو كان المرشح الوحيد، مات داخل الرياض وما قدروش حتى يروحوا جثته
وأي قرار يشتيه بن سلمان ولا محمد الجابر يقول اصدر يا عبد ربه قرار اصدر قرار. قاموا شكلوا مجلس رئاسة من 8 أشخاص ما استشاروش حتى يعني واحد من من من أبناء الجمهورية منكم اللي أنتوا على أساس أنكم شرعية وما شرعية. أنه شرعية هذه اللي كانت شرعية معلقة في الهواء لكن أنهوها تماما. تقول لي الآن شرعية برشاد العليمي وسبعة كلهم مختلفين. شوفوا شرعية يسموها وكلهم مختلفين. اليوم المجاهدين لما وصلوا الجيش اليمني إلى مديريات المخا والوازعية وقبلها حيس و الإصلاحي يقول العفافيش يعني انسحبوا. الإصلاحي العفاشي يقول السعودية خذلتنا. السلفيين يقولوا الجنوبيين ما قاتلوش معانا. الجنوبيين يقولوا احنا ما لنا دخل بكم يا شماليين. ما فيش ما فيش ما فيش قيادة ما فيش قرار بيد قائد. طيب انت شي تعيش هكذا لا متى؟ الأحداث من 2014 و2015 إلى اليوم تقول أنه كل هذولا إلى زوال إلى زوال. بتضيق الدائرة عندهم وتتوسع دائرة صنعاء لأن يبقى قرار اليمنيين بين أيديهم. لا تجلس شعبك مناطقية لا تصدقش. لو الحوثي مناطقي اللي قد كارش أبناء تعز اللي مليان هايل واللي في التحرير التجار والطلاب والمسؤولين مسؤولين على رأس الدولة وزراء

ليش عندهم هذا؟ ليش ما فيش مناطقية في مأرب؟ ليش ما فيش مناطقية في الحديدة؟ ليش ما فيش مناطقية في أي مكان؟ الجنوبيين قد يقول لك إحنا جنوب وأنتم شمال، يعني هكذا تقسيم سياسي وهم يشتوش الوحدة عاد فيها. لكن أنت يقول لك أنت تعزي وأنت شافعي وصاحب صعدة الزيدي، يشوف هم زيود وإحنا شوافع، هكذا. طيب الشافعي من هو؟ الإمام الشافعي، والزيدية نسبة إلى إيش؟ الإمام زيد بن علي. يعني تقسيم ديني، يعبوك دينيا، الإصلاح جاءوا باسم الدين، يعبوا بالدين وبالمناطقية. الدين الكذب، الدين اللي أمس وقبلة أمس يرفعوا بالمساجد عندكم، الجهاد الجهاد مليان المساجد داخل تعز أمس الليل، جاهدوا ضد الروافض المجوس، الروافض اللي بيجوا يحتلوا ينتهكوا الحرمات، جاهدوا يا أيها المؤمنون. اشتك تتقدم على قولته تجاهد؟ والحزمي في الرياض، وحمد سعيد المخلافي باسطنبول، ويدعوك للجهاد الجهاد الجهاد. الله لو انتم لهم حق جهاد انهم جاهدوا مع فلسطين. سألكم بالله، احنا الروافض والمجوس ليش ما نوقف؟ اذا احنا روافض ومجوس على قولتهم، من اللي وقف مع فلسطين وغزة ولبنان الا الروافض والمجوس؟ الله اذا كنت فعلا، من اللي وقف مع حماس وهي اخوانية؟ عرفوا حماس انه هذه كلها كذب ومسرحيات، وخدعونا ودخلونا في الإخوان، بينما اليمني سمانا أبو عبيدة قال إخوان الصدق، قال أنصار الله إخوان الصدق، أما الإخوان الباقين إخوان كذب كلهم. ما حد ناصر غزة إلا إحنا. تقول لي أنه هذا الرافضي ليش؟ لأنه بيستخدمك ويستخدم ويلعب على عقلك، يلعب على عقلك بالكلام المناطقي اللي عارف. بس انتم غلطانين، انتم اللي سمحتوا لهذه اللغة ان تتجذر وتنغرس في داخلكم وما حصلتوش منها حاجة، ما حصلتوش منها حاجة. فلازم ان نستوعب، لازم ان نمرر كل حاجة على عقولنا، نشوف ايش عمل هذا الرافضي والمجوسي في صنعاء وكل المحافظات اللي هو مسيطر عليها، وش عمل لي الوطني الحر الأبي التعزي اللي يدافع عن اللي هو المقاومة ويدافع عن الجمهورية ويدافع عن تعز الثقافة؟ ايش عمل هذا وايش عمل هذا؟ ايش عمل هذا داخل المحافظات اللي هم مسيطر عليها؟ وايش عمل لك هذاك مع السعودية ومع التحالف ومع امريكا؟ ايش عملوا لك داخل تعز وانت مش لاقي شربة ماء؟ مشوا على عقولكم يا جماعه.

طبعا الكلام كثير بس انا ما عاد بزيدش الكلام. ارجع بس بشكل سريع الى 2015 عندما دخلوا الجيش واللجان الشعبيه. يا محمد حمل لنا اخر فيديو اللي قلت لك. عندما دخلوا الجيش واللجان الشعبيه في مارس 2015 في 20 مارس علشان بس نرجع للتاريخ وتشوفوا كيف بيضحكوا على عقولكم. طبعا دخلوا المجاهدين بعد أن سيطروا على صنعاء وعلى عمران وعلى حجة والمحويت ووصلوا إلى ذمار ووصلوا إلى إب دخلوا تعز. دخلوها المجاهدين بدون يعني بدون ما أطلقوا طلقة رصاص واحدة. تمام؟ وصلوا إلى فين؟ وصلوا يعني كقوات عسكرية. لأن البعض يقول لك أجي الحوثي بالقوات العسكرية والمدرعات واشتي احتل تعز. كذابين. وصلوا إلى مقر معسكر القوات الخاصة. هذه بالنسبة للقوة العسكرية. معسكر القوات الخاصة اللي فين؟ اللي عند جولة القصر على مدخل المدينة. على مدخل المدينة اللي هو الآن الحاجز اللي عامل إنه قالوا إنه قطعوا الطريق وغلقوها ما عدخلوش حد من داخل يخرج. الله أعلم مش عارف الأخبار صحيح. عموما في 2015 وصلوا عسكريا إلى مقر القوات الخاصة اللي هو في جولة القصر واستقروا هناك وما دخلوش خطوة واحدة. العسكر واللجان الشعبية المجاهدين ما دخلوش وإنما دخلوا القيادات المدنية لإدارة الدولة. عملوا نقاط أمنية ومسكوا مؤسسات الدولة داخل تعز. وأنتوا تذكروا هذا الكلام في 2015 ولا قرحت طلقة واحدة. بس كيف يكذبوا عليكم؟ وحمد سعيد المخلافي يعترف أنا بسمعكم الآن ولا قرحت طلقة واحدة. الجماعة الإصلاح لأنهم ما همش حق مواجهة لأنهم جبناء ما واجهوش. وأبناء تعز كنا فرحانين كانوا فرحانين أبناء تعز أنه المجاهدين دخلوا واستلموا. جلسوا بعدين فترة لا والله قبل يعني قبل 20 مارس بعد الثورة بعد 2014 يعني فترة. المهم في 20 مارس ايش اللي حصل؟ في 20 مارس 21 مارس طبعا الاخوان ما خايفين ما قدرش يقاوموا والمواطنين فرحانين بالثورة والتجديد وانصار الله الجيش واللجان الشعبية مسكوا إدارة تعز وما قرحتش طلقة واحدة. تمام؟ والناس كلهم عايشين مرتاحين كانوا يشوفوا المجاهدين. في ناس هربوا طبعا هربوا من داخل المدينة خايفين الحوثي مدري ايش بيعمل. والله إن المجاهدين كانوا يحرسوا بيوت الناس وانتو تشهدوا ما كسروا حتى قفل. وبعدين لما خرجوا وانسحبوا دخلوا الإصلاح دخلوا إلى غرف النوم وشلوا صور النسوان والمكالف ويطرحوا أرقامهم يتهددوا أرباب الأسر أنه تشتي صور مرتك هات. أنتوا تعرفوا هذا الكلام والمجاهدين أقسم بالله ما كسروا.

0: سر وقفل. طيب في 21 مارس 2015 ايش يعملوا الاخوان؟ شافوا انه قد الجيش والليجان سيطروا على تعز وخلاص راح يعني راحت تعز من بين ايديهم ومش قادر. قاموا جمعوا ناس الى عند بوابة القوات الخاصة. شوف المدينة داخل مدنية ماشية وامورها وادارتها. طبعا الجيش واللجان الشعبية كلفوا شوقي احمد هايل محافظ تعز، وانتوا تذكروا، شكرا لابو عبد السلام الاسدي ذكرني بشوقي احمد هايل، كلفوا شوقي احمد هايل يمسك محافظ للمحافظة. شوقي ما رضيش يمشي على ما يشتو الإصلاح، ولا أيضا يعني جلسوا يضايقوه طبعا الإصلاحين. المهم ايش عملوا الإصلاح؟ جمعوا الناس في 21 و 22 مارس 2015، جمعوهم إلى عند بوابة القوات الخاصة، وهات يا مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات، سلمية سلمية وإطلاق نار. قالوا الحوثاء قتلوا المتظاهرين. شوف شوف الوساخة، الوساخة إلى أي، وهذا هو شغل الإخوان، هذا هو شغل الإخوان. حتى هنا في الساحة بالرغم أن احنا ضد عفاش بس في الساحة استخدموا نفس الحكاية، قتلوا المتظاهرين علشان علي كانوا الناس في بداية 2011 كانوا يطلعوا ويتكلموا عن علي محسن انه ضد، يعني انه مع النظام الفاسد وانه مع عفاش، وانه نزلوهم كلهم من المنصة وممنوع تتكلم على علي محسن، وانتو دارين وتعرفوا. فجابوا المتظاهرين حقهم طبعا، واحنا ناس عاطفيين شفنا تجمع نروح نتجمع، يبدأوا 10 ولا 20 من حق الاخوان، ولما يتجمعوا الناس كلهم وبعدين القناصين يعرفوا ما يختاروش أصحابهم، ما يعني يقنصوش أصحابهم، قنصوا من المتظاهرين المدنيين المواطنين فعلا المظلومين، قتلهم. قالوا الحوثي قتل المتظاهرين، الحوثي قتل المتظاهرين، الحوثي الحوثي، وأشعلوا الفتنة داخل المدينة، وبعدين دخلوا يتمترسوا داخل البيوت، وهات يا قصف من داخل البيوت. أنا كنت في تعز وكنت يعني كان في من الجيش واللجان جنبنا في مكان يعني في مترس عسكري مش جنب بيوتنا، فوق مننا، ما أشيش أتكلم عن المنطقة، فوق مننا بعيد، كان يضربوا عليهم بالبوازيك وبالمدفعية وبالمعدلات، يعني من جهة المستشفى الجمهوري الى الى الى يعني شمالا، نقول شمالا من الجنوب الى الشمال من جهه المستشفى الجمهوري، هذيك اللي من ورا السائله. قلت لواحد منهم، قلت طيب انتوا عارفين من هناك القصف الضرب بيجيكم من هناك، قال كيف تشتون كيف نضرب على بيوت، بيضربونا من داخل البيوت، ما هو سابر. والله انهم كانوا يضربوا من داخل البيوت، وأن المجاهدين كانوا يرفضوا يردوا على النار اللي من داخل البيوت، إذا في إطلاق نار من مؤسسات حكومية من كذا عد في، وهم متأكدين أنه ما فيش مدنيين بيردوا، أما من داخل البيوت قال لا يمكن أننا أرد على بيت، أهرب من مترسي هذا ولا أرد على بيت. فالمهم يعني شعروا المجاهدين أنه الإخوان يشتوا يدخلوا تعز في فتنة، جاءوا بالمبادرة. المبادرة طبعا المبادرة من الرئيس المشاط، عفوا من أيوة من الرئيس المشاط والسيد عبد الملك سلام الله عليه، كان القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان من أبناء تعز، قائم بأعمال رئيس الوزراء هنا في صنعاء، قال احنا تقدمنا بمبادرة. طلع حمود المخلافي وانتو تذكروا، قال جابوا لنا مبادرة انه يشتوا ينسحبوا بماء الوجه، ينسحبوا انسحاب سلمي بدون قتال بماء وجههم، واحنا رفضنا. شوف شوف شوف الى اي مدى المجاهدين دخلوا تعز بدون قتال، عندما شافوها بات تثار فتنة والمدنيين بيروحوا ضحايا قالوا بقى ننسحب خلاص، خلونا ننسحب ونروح لنا. قالوا لا تنسحبوش، ممنوع تنسحبوا. قال احنا رفضنا. اسمعوا وين عندك اللي هم هذا قدمت صنعاء تجنبا للحرب مع تعز؟ اين يا شباب؟ ها المخلافي مع الاستاذ طلال عقلان؟ ها طيب نشوف اذا هو اللي حتى نطلع من هنا. اسمعوا بس ايش كان يقول طلال عقلان، ايش يقول حمود المخلافي. طبعا يؤكد حمود المخلافي ان مبادرة صنعاء هي فعلا كما قال طلال عقلان، ومع ذلك قال احنا ما رضيناش. ايوه عندك هذا هو، اطلع به.
1: بدأت وتيرة الحرب في تعز، قدمت العديد من المبادرات،
2: ولو أريتك الجوال وفيها الرسائل.
0: شوف هذا الاثنين طبعا، هذاك طلال عقلان وهذا حمود المخلافي
2: قبل 6 أشهر مش من
0: رجع يا صوت طلال عقلان والصوت الثاني حمود المخلافي. طلال عقلان يتكلم مبادرتنا والمخلافي يقول أنا رفضت. رجع من أول.
1: تعز محافظة تعز، بدأت وتيرة الحرب في تعز، قدمت العديد من المبادرات،
2: ولو أريتك الجوال وفيها الرسائل والموافقة على الانسحاب من تعز من قبل 6 أشهر مش من اليوم.
1: قالوا هناك تعديل آخر، أضافوا تعديل كان ينص على أن يغادر أنصار الله من أبناء تعز محافظة تعز.
0: وقف وقف ابن حسين وعاد نكمل.
1: وكان رد
0: قبل وكان حمود المخلافي يقول لك من قبل 6 أشهر، يعني أنا زي ما قلت لكم من بعد ثورة 21، من قبل 6 أشهر عرفوا طبعا المجاهدين أنه الإخوان متمسكين بمدينة تعز ولا يمكن يتركوها، وإذا استخدمنا ضدهم القوة بيروح ضحايا مدنيين. الإخواني ما هوش سائل عن المدنيين. قال حمود المخلافي من قبل 6 أشهر، قبل 6 أشهر يعني قبل 22 مارس، يعني بعد ثورة 21 سبتمبر، يعني بشهر، يعني إذا قلنا في أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس، ويقول لك بكل زنط وأنا ما قبلتوش. نكمل.
1: وكان رد القيادة بأنه من أجل تعز وتجنيب تعز يقبل.
0: هيا شوف، وقف. قالوا اشترطوا الإخوان أنه يخرجوا الحوثة، هكذا يخرجوا الحوثة اللي من أبناء تعز. تصور إلى هذا الحد، يعني أنت ساكن في تعز وأنت يعني من أبناء المدينة وأنت ما دخلتش مع الجيش، ويمكن أنك لا، ما دام أنت اسمك فلان الفلان الهاشمي، يعني إذا كان هاشمي ولا، فأنت مصنف حوثي، أخرج من داخل تعز. ولذلك بعدين قتلوا آل الرميمة وآل الجنيد وعلقوهم سلخوا جلودهم وعلقوهم عند باب الكبير وانتم تذكروا. فقالوا عموما، قالوا في المبادرة هذه اللي رفضها حمود المخلافي، قال ما بالله يخرجوا الحوثة انصار الله من أبناء تعز. شوف، من أبناء تعز يغادروا تعز. شوف، ما هوش آسف بك. أهم شيء انك مش مؤدلق معاه، ما انتش إخواني، تكون 70 تعزي. ارجع خلينا. طلال عقلان بيقول يغادروا أنصار الله من أبناء تعز، والله إن كانت المطالب هكذا، ومع ذلك قال السيد عبد الملك سهل يا أبناء تعز، أخرجوا تعالوا عندنا صنعاء. اسمع،
1: عندما قبلنا قالوا هناك تعديل آخر. ما هو التعديل؟ قالوا تنسحب الكتيبة.
0: ارجع لا ارجع.
1: وكان رد القيادة بأنه من أجل تعز وتجنيب تعز اقبل.
0: أخرجوا يا أبناء تعز، يعني عندنا سهل.
1: قبلنا قالوا هناك تعديل آخر.
0: رجعوا قالوا تعديل آخر.
1: التعديل قالوا تنسحب الكتيبة التي نزلت إلى القوات الخاصة.
0: وقف. أي تنسحب الكتيبة التي نزلت في القوات الخاصة، يعني فعلا ما دخلتش الكتيبة، ما دخلتش تعز ولا بعتادها، سواء بعتاد أو ما دخلتش مدينة تعز، كانوا مواصلين تحرير بقية المحافظات، لأن كانت عادي في الثورة عادي كان في سبتمبر وأكتوبر 2014. قالوا ما بالله تنسحب الكتيبة اللي في القوات الخاصة. واصل
1: أيضا قبلنا بها من أجل
0: قبل.
3: تقول أن الحوثيين يعرضون عليكم الانسحاب
2: وفي توقيعاتهم ومذكرات موجودة عندنا وإرسال
1: القيادة قالت اقبلوا ووقعوا، أبدينا استعدادنا للتوقيع، أبلغوني الإخوة من تعز
0: وحمود المخلافي قال وقعوا
1: الإخوة في الإصلاح وحمود المخلافي يرفضوا ذلك.
3: طلبوا الانسحاب؟
2: طلبوا الانسحاب بس يريدون أن نوقع فقط.
3: مقابل ماذا؟
2: مقابل ماء الوجه، لكن رفضنا حتى التوقيع.
3: ما بداخل هذه الورقة التي رفضتم التوقيع عليها؟
2: طلبوا من بعض الإخوة الذين تدخلوا أنهم مستعدين للانسحاب بشرط أن توقف القصف الجوي.
1: عندما سألنا بعض الإخوة الذين كانوا يصيغون هذه وهم من التجمع اليمني للإصلاح قالوا أتت لنا توجيهات بأنه هناك اتفاق مع المملكة العربية السعودية.
0: شوف إيش بيقول المخلافي،
1: نسمح بنقض هذا الاتفاق.
2: فنحن طبعا رفضنا، قلنا هذه قضية والتحالف أيضا على رأس
0: والتحالف أيضا وليس شفت اعتراف وتأكيد لكلام طلال عقلان أنه التحالف قال لنا لا توقعوش ما بلا تحاربوا أنتوا الحوثة، بالرغم أنه كان في اتفاق، لكن حمود المخلافي اعترف يقول لك التحالف احنا والتحالف ما رضيناش.
2: نحن طبعا رفضنا، قلنا هذه قضية والتحالف أيضا على رأس القضية وليس التعز فقط.
0: شوف التحالف على رأس القضية وليس التعز فقط. يعني شوفوا يا جماعة الخير لما اسمه لما يقول لك يغادروا الحوثة من أبناء تعز، يغادروا أنصار الله من أبناء تعز، بالله عليك يعني أنت إذا كنت من أبناء تعز وأنت مدني وسلمي لكن لأنه اسمك فلان الفلاني اللي محسوب على هكذا بألقابهم يغادروا مدينة تعز من أبناء تعز من يعني قالوا يغادروا. إذن ما هيش المسألة مناطقية أنت تعزي وانتبه، لا، وإنما يعني وساخة إخوانية بكل امتياز. فكانت المبادرة في 2015 أن احنا بننسحب خلاص، قالوا الحوثة اللي من أبناء تعز يخرجوا معاكم، قلنا حاضر، قالوا الكتيبة اللي في الأمن المركزي اسمه في القوات الخاصة يغادروا، قلنا حاضر، بالرغم ان احنا قد سيطرنا وبالامكان ان نقاتل. يعني ما تعرفوش انصار الله قام من داخل صعدة يعني بفضل الله وتوفيقه كل شيء امامه، بس داخل مدينة تعز لانه الاخوان ممكن يبيع اي حاجة الا انه يستغني عن مدينة تعز، لأنه ما مصدقهم إلا داخل، ما عاد مصدق للإخوان إلا أبناء مدينة تعز. هذه الكارثة يا جماعة الإخوان، ما عاد أحد بيصدقهم إلا اللي داخل تعز، لأن قيادة الإخوان هي من تعز. يعني ياسين عبد العزيز معروف قائد تنظيم الإخوان في اليمن والجزيرة وجنوب أفريقيا ومسموه وأفريقيا، محمود عبد العزيز من أبناء تعز، وبعدين شل لك شوقي القاضي فالمسألة أنه حتى الزنداني واليدومي وهذول كلهم مراهنين على مدينة تعز، على محافظة تعز، والمدينة هي المركز، أنه هؤلاء هذا المكون الوحيد اللي عادوا يصدقنا. ما عاد أحد يصدق الإخوان إلا أنتوا اللي داخل المدينة إلى اليوم. يعني الله المستعان، ما فهمتوش الإخوان من البداية إلى اليوم، فهو مستعد يتنازل عنك وبيقول لك اخرج، جاهد الحوثي جاهد الحوثي، وهو داخل اسطنبول وداخل الرياض وداخل القاهرة ويغرس فيك المناطقية، بينما لا توجد مناطقية عندنا إطلاقا. وأنا أقول قد قلت لكم أبسط مثال، صنعاء ما بديش أنا نسبة محددة لأنه ما عنديش بالضبط، لكن صنعاء العاصمة صنعاء فيها من كل أبناء الجمهورية، 22 محافظة، كل المحافظات موجودين ممثلين لها في صنعاء، أكثر نسبة من المحافظات هي من أبناء تعز، وملاك وملاك بيوت وملاك شركات وأصحاب وظائف ووظائف عليا في حكومة أنصار الله. لا بالعكس، أزيد أديلك أزيدك من الشعر بيت وما عاد نشيش نحلف على الهواء، ولكن إلى اليوم إلى اليوم إلى هذه اللحظة هناك من أبناء تعز هنا في صنعاء وجيراني ما زالوا رافضين لأنصار الله ومراعي متى تجي الشرعية ومتى يجي سلمان يحرر صنعاء من الحوثة، وهو هنا في صنعاء وإحنا عارفين منهم. لكن هذه ثقافة المجاهدين، الثقافة القرآنية، يقول لك يا أخي هل بيتحرك ويخدم العدو؟ يعني هل هو ضمن خلايا؟ هل هو بيجمع فلوس مثلا وينشط خلايا معينة؟ هل هو بيتواصل مع المرتزقة ولا بيتواصل مع السعودية ولا بيتواصل مع، هل معاه نشاط سياسي نشاط عسكري نشاط كذا؟ إذا ما فيش معاه يقول اللي يقول، والله موجودين ما زالوا موجودين. الآن الآن أنا أقول لكم، يقول لك متى يروح الحوثي من صنعاء ما نشيش الحوثي يحكمنا، ويعرفوهم السلطة هنا في صنعاء، يقول لك هذا رأيه شخصي ما أقدرش أفضل. إذا ولذلك نعود ونذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله عندما راح إلى المدينة المنورة وقع اسمها معاهدات مع يعني أوراق مع اليهود أنه يحق لكم تجلسوا في المدينة تحترموا قوانين المدينة وقوانين الدولة الإسلامية، إذا ما بتآذوا شحد أنتوا وهم يهود. هذا هو المنهج، منهج محمد بن عبد الله اللي بيمشي اليوم يا جماعة. يعني إذا سمعنا تصرف ل يعني شخص معين ولا تصرف لوزير ولا تصرف لكذا ولا حتى القائد، أن تشوف القيادة الأساسية السيد عبد الملك سلام الله عليه والتوجه العام للناس والغالبية العظمى توجه المسيرة القرآنية، شوف إذا كان هذا التوجه صح ولا غلط. لكن تجي تحكم على المسيرة كلها من خلال سلوك فرد وعاده أحيانا مشوه، يقدمه بصورة مشوهة، فهذا نهج المسيرة. يقول لك هذا اللي في هايل ولا في التحرير ولا في خليه يعارض ما دام ما فيش معه نشاط لا سياسي ولا عسكري ولا ما بنآذيش. هذا إلى اليوم أقول لك، إلى اليوم أسألكم بالله، أنتم داخل تعز إذا واحد صلى في الجامع جنبك وهم سربل ما ضمش، هل باتقبلوا؟ وإذا قبلت أنت هل بيقبل غيرك ولا؟ إلى هذا المستوى. فما بالك انه ينتقد حمود المخلافي ولا ينتقد قيادة الإخوان داخل تعز؟ إيه. فهذا اللي بيغذي لك مناطقية ومناطقية. قل لا ايش من مناطقية، هذاك اخواتنا وعيال عمنا وصهورنا وعايشين داخل صنعاء معززين مكرمين وملاك بيوت، هذا ابسط حاجة. عموما انا ما خلاص بكتفي بهذا، وبتسمعوا بعد قليل أبناء تعز الناشطين اللي هم ضد أنصار الله اللي كانوا على أساس أنهم مع الشرعية قد هم باغرين شوية وبنسمعكم.

0: جاهز؟ لا ما بالله عمر القاضي. هذا عمر القاضي من أبناء مدينة تعز، بيتكلم من داخل مدينة تعز. واسمعوا هذا عمر القاضي، وفي كمان فتاة يمنية، وفي واحد إخواني بس فضحوه، واحد من أبناء أب الإخواني. خلينا نسمع عمر القاضي. جاهز عمر القاضي؟ يعني الإخواني بيطلع بالقرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. شوف يقول لكم إن الحوثي والحوثي والحوثي. طبعا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هما جمع لنا ضدنا من تحالف العدوان السعودي الأمريكي، واللي ما خفناهمش. أنت بتتكلم باسم الدين. عمر القاضي، طيب خلونا نستمع إلى عمر القاضي أحد أبناء مدينة تعز.
1: يروقوا بشكل طائفي وشعارات طائفية ومناطقية داخل تعز، ويشتغلوا على النغمة هذه اللي فشلت، هذه الشعارات ب2015 16 17 مطلع ومحققوا شيء، هزائم حققوا من خلالها هزائم. مشت نحن مجتمع يمني متماسك، ثقافة واحدة، دين واحد، أخلاق واحدة، عادة وتقاليد كل نفس الشيء، ولا هل هنا قومية لحاله معهم دين ثاني ولا مدري، عشان يعزز هذه الأشياء وعلامة من شمه ومن شمه يحمي تدافع عن مصالحه، يجذبك يتغرر بك ويدهده بك بهذا الشعارات ويشتو يحرضك ويعبيك تدافع عنه، وقالس بثلاث قرض ومعه مستثمر بتركيا ولا بالخارج، والضحية أنت، والله يسيبك إنك قد يعونك بالجبهة ويصلي عليك صلاة الغائب. يقول الله والله العظيم إن قد داخل تعز قد داخل حقهم، هذا قوة صنعاء داخلهم من حق أبناء تعز يقاتلونك بالجبهات، من تعزين يتقاتل بيننا البين، هذا ما وصلنا هو لإصلاح وحصل. والسعودية تقسيم البلد، تقسيم اليمني، تقسيم أبناء المديرة، أبناء المحافظة، أبناء والله العظيم هكذا تريد، لكن لا يمر، لن يمر هذا. نتعز أحرر بحقهم المدينة، يسدوا قعوم الحلات المديري ولا مزيقة، شد قاتلوا بالمناطقيات، قاتلوا بدرايش وشو ذاك، نزلوا من فاين بدرايش يا رجل هجعنا، أوه وعد يطلع له بالحق السماعات الميكروفونات بالقامع، أوه انتهكوا العرض ضابط ودافع على الدين، أوه الدين عنده عند الإصلاحي ولا عند المال المرتزق اللي يشقي مع السعودية بمقابل، هذا الدين عنده ولا ما في دين ولا في ولا يا رجل هجعنا. كالسنوات السابقة كم انتهاكات وكم حصل من مشاكل داخل المناطق اللي تسيطر عليه على من تكذب، بينما المناطق اللي تسيطر عليها حكومة صنعاء والله العظيم أمن وأمان، وهذا بشهادة الجميع. لا تقيش وما إذا كنا وبعد أبناء تعز موجودين بكل مكان، مين داخل صعد لا داخل صنعاء على عمران لا بكل محافظة وقارب كل الناس يعرفوا هذا ويتواصلوا في سارح مروحين لموت كذب، يعني شنزل الله عندك انتقم منك. والله العظيم هو هدفه التحشيد حق السعودية، التحشيد حق السعودية، وقادة مع السعودية شرطعك ليش تقرع، خلي قرب جلس بيتك آمن هذا وسكته ولا لي دخل، ياقي يقاتل وحق القنود أنك بالجبهة، مش يستخدم بقريتك ولا يستخدم مديريتك، جنبوا المدن القرى والأسواق وهذا ولا الزمعرة هذه، لأنه ما تنفعش. قد شفتم بالما حصل بالخسات مديريات قشطون بخمس أيام ده المخامين حاج لا رانقب كهبوب قول وايش، هل استخدموا الانتقام واستخدموا العلام النكذب، هذا كذب لا تصدق ولا حاجة. يجلس هذا الجماعة المشهد ينتصروا ويحرضوا وداخل ما هو معهم المعارك حقهم انتصارات داخل فيسبوك وداخل تويتر وداخل والله لا معهم ما يهم شيء، كله كذب خرط يشتغلوا، غير هذا جالس بالخارج جالس تشقي جالس تقاتل على من سيبك هنا قريح وصلي عليك صلاة الغائب، يقول لك يحسبك شهيد ترجع له بعد أسبوع وانت ورابع حاجة يتفاجأ، يعني بأمر بقدرة قادر ترجع له هذا لو رجعت، يقول لك ها مشاقة وشهيد. هكذا الإهمال وهذا والله العظيم سيبوهم هناك والله كوارث. بعشان ايش؟ عشان ايش؟ اجلس لك ساكت ببيتك ولا تحرض ولا حاجه ولا تصدق حقهم الشعارات والموسيقات، هو اللي جاب العدوان هذا التحالف، هو اللي وعدت السعودي اني بتدافع عنه وبطوع ماله ودرب انا قدوني بكون انه ما في سلاح انه ما في شمال، ما دخل امك ما دخل ابوك، انا ما نش فاضي لك ولا انا بشغل مع ابو السعوديه ولا مع ابو هذا الميليشيا اللي جالس تطش وتتمخ داخل تعز وتتبهدل ولا ما ولا ما فيش اشوف علو انتم لا يدهدوا جالسين كل المسألة مسألة زلاطة. قاس دافعنا على محمد الإيراني عشان الغمازة حقه العميلة $36,000 مشان يكون جذاب للنسوان وهذا يصور مع صفيناز ومع المثيلات ولا علشان الحنة يحن الحزم حقه اللحية قبحكم الله جلس لك وراها الحاجة ولا يغربك ولا يكذبوك ولا يخوفنك ولا يرعبنك ولا حاجة جلس لك بيتك ولا يحصل شيء. هم هدفهم أي واحد أولا يقرح يخلي شيء يقطعونه ليش تقرح يا أخي أما هو معاك عزا حين تقنعنا إنك أنت دافع على إنك دافع على الوطنية والجمهورية داخل تعز ودريش طيب ليش ما دافعتش عني بالسابق وقبل داينا داينا كذا فجأة أنت الدافعش نحن مكتفين ندافعش ولا نشي نضالك خلك أنت أداش تكون بالدفاع حق هذا أدا مع السعودية جزمة مع السعودية شاقي مع السعودية بلا خرط لا حد يلتمس لا حد يتعرض لحد ولا حد شي ينتهك حقوق أحد ولا حد يرطع فلان من دري أيش هذا كل من موسيقى الحقوم حزم سعيدة يفقع الناس يرعب الناس إنه ذاك حق ما عصنا عشان زروا يفعلوا مدري أيش دونا وطبعنا تعز طالع النازلين إلى صنعاء ولا صعدها ولا كل مكان ولا حيكلمهم ليش نزلوا له هناك انزلوا رطعوا أصحابهم ليهم مع من مع السعودي ولي قدهم يظهروا يعني بالواضح حقادمون وصنعوا بدريش واضح الحقيقة لا تجد تزور لي ولا تزيف يجلس لك ساكت والله ما شو حاكيك والله ما شو حاكيك ونتمنى إنه الله يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق وترجع للوطن بدل ما يجلس السعودي والإماراتي يتقفز ويتقنفز من داخل من مكان لمكان ويخلك أداء معه من شان أيش شان زلاط يروب أم الزلاط وعاد أقلك زايد وعاد قد تعلمون ثقافة السب والشتائم واللعن ولا لا والله هذا ليس ثقافتنا وهذا لا يمثل تعز في تعز الأوفياء والأبطال والرجال والشرفاء ويعرفوا مصلحتهم مع من ويعرفوا مصلحتهم مع بلدهم ليس هذا النخبة الذي تمثل الذي يتكلموا بأبناء عن نيابة عن أبناء تعز أنهم هم الوكلاء وهم ملقطين تجد حين ليش نزلوا مدري من نزلوا قاتلوا نحن القرآن مدري أين طارق نزل واستقبلته وعاد قاتلت معه نزلوا ورقطوا كل حق الهاربين لداخل تعز وش يطلعوا ورقعوا صنعاء قادمون على اكتاف ابناء تعز لا يدهدوا بك ولا يزيدوا عليك يطلعوا ولا ينزلوا ما ليش داخل هكذا هذا مش معركتك أنت هذا معركة السعود تدافع أنت مع السعودية وهي معركة السعودية مع اليمن تفهمي في امتى ما تفهمي ايش تفهمي في ما بعد معركة اليمن مع السعودية وانت فهمه فهمت
0: معركة اليمن مع السعودية وانت فهمه والله انه هذا هو بالضبط السعودية بتحاربنا بكم السعودية الان قلتكم الله بتطلع بالطيران الحربي وتقصف قصفت على فكرة قصفت أسرى منكم من المرتزقة وقتلوا ما يهمهاش فالحرب هي بيننا احنا والسعودية بكم طبعا معنا فيلم كيف السعودية تستخدم أبناء تعز للزج للدفاع عن جنوب المملكة بنسمعكم ضباط من التابعين للشرعية على قولتهم كيف السعودية تجند أبناء تعز يعني أفقروهم أفقروكم داخل تعز بالرغم أن مركز سلمان وبالرغم أن الدعم و لكن أفقروكم موتوكم جوع بعدين قالوا تعال اسمه تعال قاتل عندنا وإحنا ندي لك 500 ولا 1000 سعودي مساكن بيفرحوا يروحوا يدافع عن الأراضي السعودية يروح يدافع عن الأراضي السعودية بنتكلم عن بتسمعوا شهادات من ضباط من اللي هم تبع الشرعية لكن خلونا عند شهادات أبناء تعز هذه حتسمعوا الآن واحدة من أبناء تعز وبعدها يعني ناشط وبعد مجموعة من الشهادات من أبناء تعز اسمع
2: الذي خذلنا والذي خذل تعز هي الجيش والأمن سلطة الأمر الواقع في المدينة هي الحكومة المتراخية المتخاذلة الذي عملت كل شيء الذي أرهقت تعز طغيانا وظلما
3: وإلى انتراقد يا دكتور الراتب من السعودية والجيش تم تسليحه من السعودية، والفلوس اللي بتصرف له من السعودية، والأوامر من السعودية، والقيادة والسيطرة السعودية، والطيران اللي بيغطي هذه التحركات سعودي، والأجندات التي بتتحرك فيها سعودية، منين هو جيش يمني؟ هذا في المشمش. المشكلة يعني مأساة والله، إن الكتب الذي خلفك كلها وما قدرتش تعرف تفرق ما بين المعركة أنها يمنية سعودية ولا يمنية يمنية، يلعن أبوها دراسة إذا أخذه بهذا الشكل. عموما بالنسبة لتعز، أنا بأطرح لك لكون إحنا يعني أنا وأنت من أبناء محافظة واحدة، إيش يدي لك الخلاصة؟ ويمكن تستعيد الذاكرة شوية وتفتح وتخرج من غياهر التغييب اللي أنتم عايشين فيها. ما قدرت الذي بتسميها دولة عندك وشرعية، وما قدرت توفر لك ماء 10 سنوات وانت عطشان بغير ماء. أنت مستوعب هذا الكلام؟ ومكانكم متمسكين بهذا الشيء. هذا جانب. الجانب الثاني، لاحظ شيء مهم جدا، كم جلس يتغنوا بتعز وتعز تنزف ومن هذا الاسطوانات والمؤتمرات الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات وتعز تحت الحصار كيف كان البروبوغندا الإعلامية اللي كانت موجهة صوب تعز؟ بمجرد ما سار باب المندب ولا عاد حد بيعبركم، أنتم كنتم مجرد مترس لحصار اليمن عبر باب المندب فقط لا غير في هذه المناطق. الآن انتهى دوركم، وشوفوا ما حد عاد بيدوركم، ولا عاد بيجي لا إسناد ولا غيره ولا شيء، لكي يجلسوا لكم في باب موسى بهذا التوصيف الذي الآن ربما السعودي، وبتشوفوا كيف لغة السعودي بتتغير معكم وكيف بيكلموكم بالزراء أكثر مما هو حاصل من قبل.
0: هذا طبعا
4: أنا بيني وبينكم قاحصل كل محتوى قانع أكون الردلي على ذولا، أنا أكون الردلي على ذولهم. أنا اليوم
0: وقف هذا طبعا واحد من أبناء أب بس بيسمع إلى واحد إخواني من أبناء تعز. اسمعوا ايش يقول. طبعا ندع آية قرآنية يستخدموا الدين لمصلحتهم، والله لمصالحهم الحزبية ولمصلحة انه يستمر راتبه. بس اسمعوا، ولو هذا صاحب بيدي كلام شوية هكذا، لكن خلونا نسمعه من اوله حالي.
4: انا بيني وبينكم قاحصل كل محتوى قانع اكون الردلي على ذولا، أنا أكون الردلي على ذولهم. أنا اليوم معاكم خنجير، بس إنه خنجير مثقف بالدين. اسمعوا ما يقول بالآية.
5: الله سبحانه وتعالى يقول بالآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية هي تلخص الوضع اللي حاصل الآن. الحوثي يحشد الحوثي كذا، كثرة القلاقل هذه اللي ترعب الناس المساكين وكذا، فلا يهزكم، لا تهتز ثقتكم، لا ترتعبوا ولا أي حاجة. مهما حصل خلوا ثقتكم بالله كبيرا. نعمل اللي علينا، نعمل بالأسباب ونحذر من المخاطر، والباقي على الله. إحنا أصحاب الحق وإحنا أصحاب
4: جميل كلامك أنكم تحذروا من المخاطر. أجمل حاجة، اجلسوا بيوتكم عليكم الأمان، لا تحاربوا عليكم الأمان. الحوثيين ليشوا من أفغانستان وليشوا من الاندلس وليشوا من ايران كما تدعون، هم يمنيين ومن صعده هم الحكومه الشرعيه الذي يحكموا اليمن بها، فما بشي اي بزو ارض من اراضيهم وعتعود لاحضان الدوله ما عيكونش عليها وصايا سعودي، والدنيا بالنور، ما بش داعي للقلق، لا خوف ولا عد قلق، داخل وخارج عيكون امان. انت الهم شيء انك تكون دعاه لحقن الدم بس، لقل الله سبحانه وتعالى يجزيك الخير، ما تكونش دعاه لهدر الدم لقل الاستعمار السعودي، لقل ما تلتعنش من البشر من الله عز وجل. وسلام الله عليكم.
0: شوف تكون دعاه لحقن الدم، هذا اللي كنا نشتيه. باقي الناشط يا ابن حسين، تمام، هذا اللي نشتيه. زي ما في 2015، في نهاية 2014 وبداية 2015 تمت السيطرة على تعز سلميا وبدون قتال ولا أرهق أي دم، إلى أن تحركوا الإخوان، لأنه تفاجأوا الإخوان، تفاجأوا بثورة 21 سبتمبر وأنه كذا على طول سقطت المحافظات سريعا سريعا. هذا بفضل الله وتأييد من الله. كانوا يقولوا عفاش سلم لهم، عفاش مش عارف إيش عمل، وعبد ربه سلم لهم، والدولة عادت لحضن، كلها كان ما حد مصدق التأييد الإلهي اللي احنا عرفناها الآن. فالإخوان تفاجأوا قد أنصار الله المجاهدين في داخل تعز، ما همش مهيئين أنفسهم ولا هم دارين كيف يعملوا، فخايفين يواجهوا طبعا قبلنا، هم اشتوا يواجهوا بمتارس بشرية من الناس من اللي يصدقوهم. بعدين جابوا مسرحية المظاهرة أمام القوات الخاصة واختلقوها وقتلوا ناس منهم، وقالوا الحوثي قتل المدنيين، وقاموا بعدين والناس يرجعوا يقاتلوا يعني أبناء المدينة. فلذلك انسحبوا المجاهدين. البعض يقول لك هزموا، والله ما هزيمة، أنا كنت حاضر. وكانوا هذول لك مثل الدقيقة. وعلى فكرة كان في بعض الناس كانوا يجوا إلى وازد، أقول لكم إلى أمام البنك المركزي اللي باب ملعب الشهداء. هو كان زمان المؤسسة الاقتصادية وبعدين جاء البنك المركزي، كانوا يجوا والمجاهدين موجودين يفلتوا ويروحوا لهم. أقسم بالله، بعد ما راحوا المجاهدين إنه الآلة الصرافة اللي باب البنك المركزي أنها كسرت ونهبت، ويعني ما أدري بعدين إنهم دخلوا ونهبوا البنك أو لا، لكن كسروها ونهبوا منها ما أدري كم كان فيها المبلغ هذيك الأيام، 700,000 أو 1,700,000 أو، وقعت مشكلة بعدين، وقعت مشكلة ودخلوا قيادات وكيف، وطلعوا من الإصلاح من الإخوان. وقبلها المجاهدين حرسوا حتى البيوت، حتى إذا معك شرابة معلقة في حوش بيتك والله ما حد مسها. وعندما دخلوا هذولا خرجوا حتى صور النسوان والملابس الداخلية للنسوان من داخل غرف النوم، ويتواصلوا ويطرحوا أرقامهم، يقول له تشتي صور مرتك تواصل معي، وأنتوا دارين بهذا الكلام. عموما فإحنا نشتي الـ يعني حقن الدماء. الآن يا جماعة ركزوا معنا، المجاهدين أصبحوا محوطين مدينة تعز. يعني لما تقول لي من الكدحة ومن هنا من الشمال شرقي الكدحة، ولا جبل ثمان جنوب شرقي، تمام شرق شمال، لا الكدحة جنوب شرق وجبل ثمان شمال شرق، والجبل الثالث هناك اللي هو جنوب غرب باتجاه يعني اللي قد قريب من التربة. طبعا أصبحوا المجاهدين مطوقين مدينة تعز. مسألة دخول مدينة تعز أمر مفروغ منه، فأنت يا ابن المدينة يا أهلنا في المدينة اختاروا كيف يكون دخول المجاهدين دخول الدولة. ما عاد ليش حاجة اسمها الدولة اليمنية الآن. تعز حتى يعني مداخل مدينة تعز حتى هذه اللحظة عادي ماش في سلطة الدولة، عادي تحت سلطة الاحتلال زي الجنوب زي مارب. أنت اللي بيدك تختار. وطبعا دخول الدولة وقوات الدولة أمر محسوم مفروغ منه، ولازم تفهموا هذا الشيء. لا يكذبوا عليكم الإخوان ولا يزايدوا عليكم ولا ويشتيك أن تتقدموا وتقتل، والله ما عاد يعبرك ولا حتى يبكي. أمانة سمعنا اللي من المقاتلين من مقاتلين في صفوف المرتزقة يتكلم عليهم المهم. فأنت اختار يا ابن تعز، اختار كيف يكون دخول الدولة إلى تعز. الزم بيتك زي ما قال عمر القاضي، ولا تتدخل وشوف ايش اللي بيحصل. والله لن تجد اي اخواني او اصلاحي يخرج يدافع عنك ويقاتل جبناء. اذا ما خرجتش انت ما بيدافعش الاصلاحي، كذابين. لكن شوف عندما يوصلوا المجاهدين رجال الجيش اليمني كيف بيتعاملوا معكم، وكيف قد تعاملوا معكم من قبل. فأنت اختار كيف يكون دخول الدولة الجيش اليمني إلى داخل مدينة تعز. لا يقدموك ولا يشعلوا في قلبك الحمية المناطقية. خلونا نسمع هذا أحد العسكر اللي كان اللي معاهم نستمع الناشط. أيوه
6: أقسم بالله العظيم إننا قد نامر رؤوس قد الرأس بشقرح من الكذب والدد والنفاق والتضليل حق المطاوعة بمواقع التواصل الاجتماعي. اتخيلوا والله العظيم إن الجثث ما زال المراجين في الوديان والسهول والجبال من لما اقتحموا الساحل الغربي حتى يومنا هذا، والجثث مكانهم مراجين الصليب الأحمر اللي مجين تشيلين. ليش ما قش تشيلين الصليب الأحمر؟ لأن التحالف مقصر في صرف مستحقات الصليب الأحمر والشرعية. الصليب الأحمر يشور على كل جثة لما ينزل يسحبها $10,000.
0: وقف وقف.
6: السعودية ما يهمها.
0: وقف شوف. شوف طبعا هو بيقول بعد شوية انه الحوثيين بيشلوا جثثهم، هذه الجثث مش راضيين يرفعوها، السعودي مش راضي يدي للصليب الأحمر يعني زلط حق ما ينزل يأخذهم، لأنه أصبحت المناطق في سيطرتنا، تحت سيطرتنا، ما عاد يقدرش المرتزق يجي ويدخل، لازم ما يدخل للصليب الأحمر. الصليب الأحمر يقول لك أنا أشتي فلوس، السعودية مش راضية تدفع له فلوس لأنها ما تعتبر لك ولا تعبرك بأي كرت ولا تعبر الإخواني بأي كرت. قلدكم الله، عيالكم مجندلين مجندلين. أول عمر القاضي يقول لك يفلتنك بالجبهة وقالوا شهيد، وبعدين يتفاجئوا ظهرت ولا ما ظهرش، ما همش دارين بك أين رحت ولا ايش، يرقموكم وقود للجبهات. هات هذا، هات يكمل. الصليب الأحمر ما رضيش ينزل شو الشهداء القتلى المرجمين. كمل.
6: إن الجثث ما زال المراجين في الوديان والسهول والجبال من لما اقتحموا الساحل الغربي حتى يومنا هذا، والجثث مكانهم مراجين الصليب الأحمر اللي مجين تشيلين. ليش ما قش تشيلين الصليب الأحمر؟ لأن التحالف مقصر في صرف مستحقات الصليب الأحمر والشرعية. الصليب الأحمر يشور على كل جثة لما ينزل يسحبها $10,000. السعودية ما يهمهاش إلا مرتزاق يمني، ما يهمهاش الدم اليمني ولا يهمها جثة اليمني. الشرعية صعالي في تراطير تبقى الحروب بالدول عواصم الدول العربية تسلك عويس كروب طريق ولا حقوق عام.
0: وهذا كلام مؤلم.
6: مرتزاق قطع رخيص كان قيمته يعني 1000 سعودي بالشهر، يعني يصرف على جثته يعني سلم $10,000. يعني احنا نتواصل ندور نبحث على ناس من عندنا حالهم حاي قرحة كذا، يعني نقول لهم خلاص طيب شروا من حال القتات اللي عندكم كذا، قالوا ما القتات مكانهم مراقين بالوديان لحد الان ما قاش صليب الاحمر يسحبه. بسم الله لما نطنين
0: كلام مؤلم.
6: بعزة جلال الله انه يوصل لنا صور من داخل القرحة من داخل مستشفيات عدن، مستشفيات ابيان، من مستشفيات يعني لاحق. اقسم بالله العظيم انه قرحة انك تستغرب تطنين كيف هذوم القرحة وكيف تعاملهم مع القرحة. تخيل مخيطوا لهم يخيطوا القرح بالقصبة حق المغذية، عرفت القصبة حق المغذيات؟ والله إني هنا مغروز ولا هنا مغروز، قصبة رابطين للقرح ضامن له القصب مغذيات. الله يلعنكم، الله يلعنكم ولعنيك شرعية ولعنكم يا تجار الحروب. أقل حاجة يفهم على الناس هذوم ساروا يقاتلوا معكم عالقوا إنهم عليكم الناس. ما ليلة تقصوش تكذبوا على الناس إن جثث الحوثي بالجبال متناثرة. الحوثي يتقدم شرع حق القطاف، شرع حق القطاف وقبر وشيع تشيع رسمي وقبر معروف إنه يتقدم شرع حق ويترفع حق الصليب الأحمر. كم عندنا يا ناس قد صلوا صلاة الغائب وتهللوا بدون ما استلموا جثة. الجماعة يبلغوا إنهم المرتزقة خلاص ابنكم فلان فلان حرق الطقم حقه ما حصلناش جثته ولا استهدفه صاروخ ولا جاي طائرة مسيرة، يلا خلاص صلوا صلاة الغائب وقرأوا على ابنكم فاتحة. هو يكون ابنهم جريء فسير وقحدت حالة هذين وقظهرين.
0: شفتوا إلى أي حد
6: دجالين حتى على أهل الذي يسيروا يقاتلوا معهم، يعني ما فيش احترام ولا في يعني مصداقية مع الذي سرقت معاك وضحي معاك. يعني تخلي أهله قسوا يتهللوا ما هم عارفين ابنهم قتل صدق أو يعني انتهي صدق أو ما انتهيش،
0: ما همش عارفين.
6: يعني في حالات التحليل هو مش مقتنع بالتحليل، مش مقتنع بالتحليل. وعبر الإعلام سحقنا الحوثي دقلنا في عنا، هو الحوثي ما خلوهمش يتجمعون العشرة وما غقوهم، هذه حقيقة. يعني تخيل الكبير حقهم كذول حزمي اللي كان خطيب منبر وجامع ومتق الله ويا أختاه ولمي إلى صدر الإسلام وأسفا وبدبدا. أقسم بالله العظيم إنه أكبر كذب وأكبر دجال وأكبر ملعون وأكبر خاخام خاخام
0: خاخام.
6: يعني تخيلنا الطيران الذي يقصد سويدي هو هنا يبرر الطيران اليمني يدق الطيران سلاح الجو اليمني يقصف سلاح الجو اليمني يفعل ومعروف هو داري انه الطيران سعودي وان الشرعية منهم تستخدم طيران وانهم يشكروا بكل مستوى الشرعية ما تستخدمش طيران كانوا من قبل ويكذب الان يعني هكذا ظاهر يا ظاهر وعيني عينك يعني الا لعنة الله على الكاذبين الا لعنة الله عليك يا حزبين انت كذب عليك لعنة الله الله قال العنوا الكاذبين تقول شنا يعني قليل اداب الله قال الا لعنة الله على الكاذبين أقسم بالله أنهم شفوا بقروا لي بالرأس عقيم الكذب والنفاق والدبل والتضليل يعني عبر مواقع التواصل والاجتماعي سحق الناس وإنها مش تقدروش وش تعملوش وش تطلعوش وش تنزلوش والله قد في كذب وذات خلق الله يعني مراجين هربوا يعني بهم أي موقع تحديث الشبكات يقتل صاحبه يقتل كذا وهربوا خلاص شافوا أن صاحبهم معه وصاحبهم مع قتل معه تبيع عمش خلاص يصلي بالله أهله يلا فلان أتفجر أبرو ويكون عادوا قريح ولا قطر صدق قلت حقا مكان مرقوم حتى الآن شو بيقولوك هذا الجماعة والله قال العونة أنا خلاص أقسم بالله العظيم إن أنا إيش أقول أقول استغفر الله العظيم ما عشتش أقول والله العظيم
0: كمل
6: خلاص كل نسبة يعني ما يستحوش الناس هذول ما يستحوش أقسم بالله العظيم سقط سقط سقط سقط سقط يعني سفاهة بلا يعني خبر تعليق السفاهة كلام سبوب دافة أقسم بالله يعني خلاص انحطاط انحطاط انحطاط انحطاط لا أبعد عد يعني أستغرب من كمية الانحطاط هذا وكمية الكذب يعني ما فيش ما يستحيش ما يستحيش ما يستحيش أبدا أبدا أبدا أبدا كله كذب كله كذب
0: طبعا
6: تحياتي
0: خلاص ضابح ضابح وهو من يعني مع شرعية الفنادق لكن خلاص كل شيء تكشف كل شيء تكشف الإخوان اليوم يعني بينتحروا يا ليت أنهم بينتحروا يقاتلوهم بأنفسهم لكن بينتحروا سياسيا بدماء أبناء تعز المساكين اللي عادهم مصدق لهم. طبعا رحنا للمساحات المساحات في مواقع التواصل الاجتماعي في منصة إكس واسمع لكم في مساحة من أبناء تعز كلهم من أبناء تعز تقريبا واحد من أب لكن كان بينهم واحدة كانت تعرعر للأمانة حتى احنا قصقصنا العرعرة لكن اسمعوا هذه واحدة من المساحات وبرجع أسمعكم مساحة ثانية مساحات يتناقشوا من أبناء تعز طبعا المساحات على منصة إكس مساحات يعني مساحة نقاش المثقفين الواعيين السياسيين الصف الأول من الوعي من أبناء مدينة تعز أو محافظة تعز وبينهم إصلاحيين طبعا. خلونا نسمع المساحة هذه وإحنا قطعنا على الأخت ما نداري من هي اللي كانت تعرعر نستمع
7: كلام تقولوا خيانة ومدري ايش ليش لانه الحرب ضد السعودي بينما انت تحرك
0: هذا رجل طبعا
7: صنعاء ذهبت لباب المندب المفترض ان الصبيحة يوقفوا عند جبال كهبوب وخلاص جماعة يهاجموا ويشتوا يرجعوا وبيحصلوا الملطام اسمعوا الملطام بس يومين وبتسمع بملطام عادوا ملطام اقوى من الملطام الاول كم جهدكم وانتوا تفتحوا من اجل تشوفوا من هو الخائن جماعة انتوا بلا قضية يا استاذ محمد سامحني قضيتكم فاشلة وبالتالي ستهزموا والله انتم مهزومين
8: مشكلتك انك تقول دقيقة وتجي تستسند لما خطوة
0: هذا اللي بيدير المساحة
9: دوري

0: أوف.
1: تسمعني يا طباء ولا ما تسمعنيش؟ كتمتني؟
2: أنا أسمعيك أسمعيك.
1: أوكي تمام. هذول اللي جالسين يدوروا يشتير دعوا لورا
2: بس طايرتيهم.
1: هذول السفلاء اللي جالسين داخل أوروبا واللي داخل أمريكا هم يعبدوا بنجامين فرانكلين. تعرف منو بنجامين فرانكلين اللي مرسوم على $100؟ هذول عبيد الدولار. هي أمريكا لما جلست في اليمن هذيك السنين كلها هي كانت تستقطب الذي قدوه لو عن تستاسترون. لقد كانت تستاسترون حقه واطي وبعدين وصلتهم لخارج
0: وحبت الباقي. تستاسترون طبعا وقف وقف طبعا هتكررها. لو تستاسترون هذا يعني هرمون الرجولة اللي تستقطب اللي ما عاد عندهمش رجولة. وبتكررها كأن هذه الحرمة الأخت كأنها في بريطانيا. طبعا هي أنا ما أعرفهمش كلهم بس كأن قالت السفارة الأمريكية كانت تستقطب هذولا اللي هم لو تستسترون هذا اللي عنده اللي عندهم نقص في الرجولة. خليها ترجع من عندها يا ابن حسين بس من عندك.
1: واللي داخل أمريكا هم يعبدوا بنجامين فرانكلين. تعرف منو بنجامين فرانكلين اللي مرسوم على $100؟ هذول عبيد الدولار. هي أمريكا لما جلست في اليمن هذيك السنين كلها هي كانت تستقطب الذي قدوه لو عن تستاسترون. لقد كانت تستاسترون حقه واطي وبعدين وصلتهم لخارج وسحبت الباقي. ما عندهمش دم ولا عندهم رجولة. هذول الذي كذا ما يستاهلوش يطلعوا على منصات. وأني الآن غيرتني مع بهاجمش السعوديين فوز بالسعوديين خليهم يدافعوا عن بلدهم. أني هذول السفلة الذي جالسين برا يطالبوا لي بجمهورية ويطالبوا بمدري إيش. هذولا الذي كان يدعسهم السفيرة حتى مش سفير السفيرة الأمريكية الآن هربوا من مرة يمنية تقول لهم إنه ما عندهم جدم. هذولا أصلاً اللي مش النسوانهم مفروض يتبرئن عنهم لأن المرة ما تحبش الراجل اللي ما عندهش تستاسترون.
2: التستاسترون مهم.
1: لا لحظة هذولا الذي
2: أنا كده كتمك لحظة يا جنية لحظة
1: معيني الذي ما يخافش على بلده ما يخافش على عاره.
2: لا تذكرين نسوانهم ولا نسوانهم
1: الراجل الذي ما يخافش على بلاده ما يخافش على عاره. ايش الفرق العرض والارض؟ ايش الفرق؟ جابوا لنا كل المصائب هذولا. جالسين لي بالسعودية جالسين بأوروبا جالسين بأمريكا يتلاسنوا ويتلاقفوا. هذا اللي كان يتكلم الآن هذا قل له يروح اليمن. أنا احترم الذي يعارض من داخل اليمن لكن اللي جالس لي بأوروبا وأمريكا ويتلاسن عدو خرج أول أمس أو يسلم الدولارات هذول الحقيرين اللي لازم ننزل عليهم ما تعطي لهم منصة لأن الله أشكالهم هذولا. قال لك نشتي نسترد الجمهورية. أوكي مش مهم السفير الأمريكي الثاني بيجي لك لأنه ما فيش حاجة اسمها جمهورية عندكم. أنتم عبيد ما أنتم مش متعودين على الحرية ولا تعرف الديمقراطية ولا يمكن تعرف الديمقراطية. جالس لي عند آل سعود ويتكلم لي على السلالة. سلالة إيش ابن الذين كفروا؟ سلالة إيش؟ السلالة اللي جالسة تحكمكم من داخل السعودية لها 100 سنة. نعم الله أشكالكم.
0: هذه حرة هذه مرأة حرة ويمكن داخل بريطانيا وهي ما تعرفنا ولا هي لكن بتتكلم بحب لوطنها وحرقة. شوف تتكلم على سلالة وانت في حضن آل سعود يا وعرعرت والله اني عرعرت ما بالله من تجي لها تمام. هذولا من نشوفه احنا ما سمعناكمش اصوات اللي هم معانا لانه ممكن تقول هذا هو معاهم هذا بالرغم انهم صادقين كلهم لكن قد حتى قد اللي مع رشاد العليمي واللي مع شرعية الفنادق واللي مع المرتزقة كلهم قد هم ضابحين. الحرمة هذه باغرة قالت ما عندهمش هرمون رجولة. قالت السفيرة باربارا بودن زمان يعني في التسعينيات استقطبتهم هم يشتوا اللي ناقصين رجولة يدوهم وتتكلم على هذا وانت في حضن الملكية. قال تشتي جمهورية بيجي السفير الأمريكي ثاني يحكمك. شوف تأكد انه انتم تشتوا تجلسوا تحت الوصاية. هذه ايضا واحدة من بنات تعز الحرات وايضا اكدت هذه فين هي اكدت اللي كنت اقوله انا اللي هو في البنك المركزي تمام. اسمعوا هذه ايضا في مساحة
3: بعد ما اقول لكم المهم الحاجة الوحيدة اللي بقول لكم عليها وقلبي واجعني سيبت شغلي وشغل زوجي لانهم كانوا داخل مستشفى الروضة

0: يعقوب الميت ويفتح بطنه وهو ميت، وتحدي واحد يكذب من الإصلاحيين علشان يسجلوا مليون ويحسبوه على السعودية حق عملية استكشافية.
1: شفتوا يقول لك يوصل يعني لعندهم ميت وقدم ميت. طبعا مستشفى الروضة هذا أنشأته جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية. على فكرة الإخوان وجمعية الإصلاح الاجتماعي استثمروا في المستشفيات حتى من زمان، من وهنا استثمروا في صنعاء في المستشفيات، وكثير من المستشفيات اللي ما زالت إلى اليوم في صنعاء كثير منها يا جماعة، وإن شاء الله يوصل الكلام هذا للقيادة، كثير من المستشفيات ما زال مستشفيات مستثمرينها إخوان، فأموال المستشفيات هذه مدري كيف هنا في صنعاء. عموما مستشفى الروضة أنشأته جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، الروضة اللي داخل مدينة تعز، اللي يعني على طريق ما أدري يمكن بعد معهد المعلمين. عموما اسمعوا الحرمة ايش تقول، يفتحوا بطنه وقدوا ميت علشان يقولوا للسعودية ان احنا فتحنا بطنه علشان بعشرة ألف ريال. ايش خلينا نسمع.
0: وتحدي واحد يكذب من الإصلاحيين علشان يسجلوا مليون ويحسبوه على السعودية
1: يسجلوا
0: عملية استكشافية
1: مليون.
0: انا قلت يعني لا هنا وسطب
1: عملية استكشافية ممكن استكشفوا رصاصة.
0: يا قليلين الحياة، انتم مش بشر. رجل ميت يفتحوا بطنه علشان يسجلوا مليون حق الاستكشافية، علشان يضحكوا على السعودية، علشان ياخذوا منا الفلوس، لان كانت على حسب الجمعية مش عارف ايش في معهم ذيك الايام
1: جمعية الاصلاح الاجتماعي.
0: ولما يطلع واحد صلاحي حديك تفتح فمك لاني بمسح فيك بلاط المساحة المصايب اللي عملوها.
1: شوف طبعا تقول تحدي واحد إصلاحي لأنه هذه المساحات على إكس على تويتر مساحات مفتوحة مش مقيدة، يقدر أي واحد يعني يشوف المساحة ظهرت عنده في جهازه يدخل يشارك على طول. فهي بتقول أنا أتحدى الإصلاحيين يدخلوا ويعارضوني، بمسح بكرامة الأرض لأنه بتكلم بكل ثقة وكلامها صحيح وأنا أكد. بس هذا حق مستشفى الروضة ما نش داري لأنه حق إصلاحيين وما كناش نقدر ندخل عندهم. بتتكلم عن البنك. اسمعوا
0: لما يطلع واحد صلاحي حديك تفتح فمك لأني بمسح فيك بلاط المساحة المصايب اللي عملوها بتعز ما كانت طبيعية قسما بالله أنتم أتعس بشر شفتكم بحياتي. أصحاب المقاومة كانوا وقت مضيق يقول حطوا المسدس فوق راس دكتور يقولوا له اكتب لي أدوية بحدود 25,000 30,000 أروح أخزن به، كانوا يأخذوا الرصاص ويبيعوها بمحلات.
1: شوف شوف شوف
0: كانوا يقنصوا الأطفال بالشارع ويقولوا قنص الحوت.
2: هذا كانوا السلفيين ولا أخوانها يعني إصلاحي؟
0: هذا بتعز أصحاب المخلافي وغيره
2: يعني إصلاح
0: بشكل عام. بصراحة سرقوا فلوس بهذلوا. تعرف الصدمة فين كانت يا أخ منير يا دكتور منير يا ياسمين؟ الصدمة إني كنت مصدق الوضع وإنهم وتابع قناة العربية يعني وخلاص الآن بنتحرر.
1: شوف الصدمة إنني كنت مصدقة الوضع مصدقة هم هكذا غسل الأدمغة. بس لما واحد يعرف الحق ما يسكتش المفروض زي هذه وزي هذيك اللي بس هذه بتقول أني كنت مصدقة هم ومصدق وأتابع العربية ونحن صدق بنتحرر هكذا. قالت أنه لدرجة أنه رجال المقاومة يقتلوا الطفل وقالوا قنصوا الحوثي. هذه من مساحات من أبناء تعز من داخل مدينة تعز، هذه بتتكلم وهي كانت داخل مدينة تعز.
0: دكتور منير يا ياسمين الصدمة أني كنت مصدق الوضع وأنهم وأتابع قناة العربية يعني وخلاص الآن بنتحرر خلال أسبوعين تمام. مشيت أنا وزوجي بالسيارة وهم ينهبوا المؤسسة قسما بالله اللي نهبوا المؤسسة والبيوت إنهم أصحاب تعز وأنا من نص من تعز.
1: شفتوا بتحلف اللي نهبوا المؤسسة والبيوت بالفعل. طبعا بعد ما خرجوا المجاهدين دخلوا الإخوان اقتحموا البيوت ونهبوها وقالوا هو الحوثي. طبعا اللي ما كانش فيه جنبه جيران واللي كذا ما يصدق انه الحوثي، بس اللي الجيران اللي شافوا واللي عرفوا شافوا ان الحوثي طوال فترة وجوده في تعز بيحمي الحارات ويحمي البيوت. لما دخلوا هذولا، وهذه طبعا الأخت هي اللي بتأكد هذا الكلام،
0: سيارة وهم ينهبوا المؤسسة، قسما بالله اللي نهبوا المؤسسة والبيوت إنهم أصحاب تعز وأنا من نص من تعز. والمفاجأة إنني أول ما وصلت البيت بعد يمكن ساعتين ثلاثة افتح الأخبار نتفرج، لقد قام الحوثي بنهب المؤسسة. يا كذابين يا أولاد الهوهو، إيش ده؟ شفتكم بعين، سرقوا المؤسسة قدام عيني، سرقوا المؤسسة بكل ما فيها. كانت المؤسسة يمكن حد منكم يعرفها اللي بتعز، المؤسسة اللي كانت جنب حوض الأشرف سرقوها، إيش يقولون الأدوات المنزلية المكاتب كل شيء، دخلوا البيوت سرقوا حتى علب البخور، سرقوا الفساتين. ربك ستر بس إنه وصلت الموضوع لعند صور وحاجات عائلية فلملموا الموضوع، بس سرقوا كل شيء. كان كل واحد من أصحاب المقاومة لعنة الله عليهم أصحاب تعز يدخلوا يسرقوا البيوت ويودي لعن مرته
1: الله،
0: وكل واحد رسل القرية. وبالأخبار بالبند العريض الحوثي يعتدي على البيوت. الحوثي كنت أنا ألفت لزوجي ويلفتين مش مصدقين. لنا 12 سنة في واحد بشنب طلع تكلم الكلام ذا، أي ما كنتوش موجودة معكم بالمساحات، في حد قال لكم إنهم فتحوا بطن مريض وهو ميت علشان يحسبوا مليون؟ لا، وكمان يطلعونه بالإنعاش يجلسونه لمدة يومين وأهله فعليا يعني مش عارفين. يعني آخر شيء قلتله يلعن أبو الفلوس على الشغل، أنا اللي بيشتغل عندهم، ما خلونا إحناش مطعم داخل تعز، كانوا زي الجراد يدخلوا كل مطعم يأكلون كل يوم.
1: ما عاد تغيرش الوضع،
3: إحنا ما نحناش بحاجة أفراد، إحنا بحاجة سلاح. ادعموا اصحاب المناطق بالسلاح بالذخيرة. تجي تندي لفراد مين دخلت من درينا، ما نش بحاجتك أنت ولا فراد حقاك. ادعم اصحاب المنطقة بالسلاح بالذخيرة، أما ينسحب من موقع تقولوا ليش انسحبت؟ ينسحب من موقع بسبب إن الذخيرة نقص، الذخيرة نقص السلاح. الرجال يضرب عليهم ب23 هون يردوا على أبو بندق.
1: هذا مقاتل،
3: تقولوا ليش انسحبوا؟
1: هذا مقاتل
3: اصحاب الخضران حقكم، ادعمونهم بسلاح، ادعمونهم معدلات. موقع بوم عد معاني شيش نهدر، بس معاني شيش نهدر قسما بالله انه باطل، رب الكعبة انه باطل، يخليك سبكي بسبب القيادات حقنا. يجي ينجي لك 120 طلقة بداخل المتارس الامامية.
1: هذا على فكرة طلع على الفيديو من غير ما اختار، هنا اقسم بالله انه طلع من غير ما اختار، وما نداري ما عدش يقول، لكن خلوه يكمل. وهذا مقاتل، مقاتل في الجبهة ويتكلم من الجبهة ولابس ميري مقاومة على قولتهم، وبس شوفوا كيف ضابح اول مره سمعونا. ها
3: مش من جيبك ولا من جيب حدان، من جيب الدوله. ادعموا اصحاب القرى، ناس مليان مثل الذرور، اشتوا سلاح، بس اشتوا سلاح، اقسم بالله ما غير اشتوا سلاح. واصحاب الراتب رقد بالبيت،
1: الله
3: الكعب انهم يستلموا الراتب رقد بالبيت.
1: هيا شوف،
3: اقسم بالله. اما تجي تقول لي مسقط موقع، ادعموا انهم بالسلاح. بالنسبة لهذا سنحارب لآخر قطرة دم، سنتراجع لكن نتراجع شوية. أما إن نحن
1: بابح
3: استصبر يا رجال،
1: بابح الرجال مستاء، مستاء جدا. ليش رقمكم هناك ما همش سائلين بكم؟ وفي واحد وفي اللي قال يا دكتور حميت الدكتورة حقك وحميت الكتب، الآن أصبحتم بلا قيمة، السعودية ولا عد بتعبركم بعد ما يعني عاد باب المندب إلى، طبعا قال بعد ما سقط باب المندب، هو من أصحابهم بعد ما سقط باب يعني عاد إلى الدولة، ما عاد بتعبركم في السعودية. وبالفعل الآن الإخوان ينتحرون، لكن ينتحروا سياسيا ويشتوا يدافعوا عنهم أبناء تعز أهلنا وأخوتنا. وللأسف عاد بعضهم عادوا مغرر زي هذا اللي عاد أنتم سمعتوه الآن، مقهور منهم، لكن يقول لك أنا بجلس أقاتل الحوثي، بجلس أقاتل. في ناس فعلا يعني حاقد علينا معبأ، ومع ذلك خذلوه. هو مع ذلك خذلوه، هذا معبأ ضدنا ويقول لك لو معي سلاح لا قاتل الحوثي لما أقتل. واحد ثاني قال باي قاتل أما يعني أنتصر ولا أموت شهيد، بعضهم هكذا، بس هو بيقول أنه شهيد. المشكلة والكارثة هذولا بكل هذا الولاء الأعمى، ومع ذلك خذلتهم قياداتهم. كيف عاد بيعمل معك أنت اللي داخل في المدينة ولا اللي في أهلنا في تعز؟ الوضع واضح، الوضع واضح، وزي ما قال عمر القاضي إلزم بيتك ما لمك داخل. قال عمر القاضي ما لمك داخل، طبعا أنا أسحب الكلمة. لا تقول لي شلك تقاتل، يجي يقاتله من داخل الفنادق، يجي يقاتله. بعدين إذا قد شفته، واحد قال بعدين إذا قد شفته بالمترس سهل طلعت تقاتل معه، وإحنا معاكم. إذا قد شفتم قيادي إصلاحي بيقاتل في المترس اقدموا قاتلونا معه، يلا تمام. لكن ما فيش، كذب، كله كذب ودقل. وهذا التنهيدة حق واحد من هذا الأخير متحسر، لكن واصل على عقيدتك. نسأل الله لنا ولك الهداية.

طبعا هات لي أواصل جزئية مهمة ورجع أواصل بهذا النشيد أو الزامل. هذا اللي قال اللي هو مقاومة هو اللي هو مستبسل بس قال مدوا لناش سلاح مدوا لهم سلاح. طيب يفترض شوفوا بس كيف خذلوكم، خذلوا المقاتلين اللي بيقدم روحه ودمه في سبيل حتى الباطل ومع ذلك مش راضين ينصفوه، مغسول دماغه ومع ذلك مش راضين يدعموه. ولا المفروض انه المهاجم اللي هو احنا سلاحنا وذخيرتنا اقل من المدافع. دحين بيقولهم هجموا علينا، هو قال هجموا علينا يضربوا علينا ب 23 واحنا ما معنا الا بنادق. طيب انت متمترس، مفروض معاك ال 23، مفروض معاك المدفع الهاون، مفروض معاك الصاروخ اللو اللي على الظهر، مفروض معاك اقل شيء بازوكا. قال يضرب علينا ب 23 واحنا نرد على بندق. يعني حتى ما اهلوكمش بس ما اهلوش اللي قاتل واللي يدي دمه وروحه ما اهلوش بالسلاح. ليش مخلي السلاح يدافع عن نفسه هو، اما انت دافع عني بالبندق وشقال قالهم يستلمون الرواتب وهم في البيوت. كلام يعني بيألمنا احنا عليهم هذا، والله يعني انا متألم عليه لانه خلاص عقيدته انه الحوثي رافضي وكذا انا لازم اقاتل الحوثي، ما زالت هذه العقيدة عنده بالرغم انه قيادته خذلوه. يا اخي ما فيش قائد، اذا انت تظن أنك الآن تجاهد في سبيل الله وأن قائدك من القادة الأخيار والصحابة اللي في سبيل الله، أنا مستغرب ومنكر كيف أنت مصدق هذا وهم بيخذلوك. يا أخي اللي قاتل في سبيل الله أولا الله سبحانه وتعالى يؤيده، ثانيا يكون واحد من المقاتلين اللي معه. أنت بنفسك هذا المقاتل بيقول اللي يستلم الرواتب في البيوت وإحنا اللي نقاتل وعاد هم ما دعموناش، هذا ما هوش في سبيل الله يا حاج، وهذا ما هو لله ولا هو في الدين، هذا قتال لمصالح. إحنا اللي بنقاتل في سبيل الله وللدين، إحنا اللي عبد القوي الجبري وهم يدفنوه. تصوروا رجل حي وتشوفوا الفرق. بس عبد القوي الجبري لو شفتوا الفيديو حقه صوروه المقاتلين المرتزقة وهو في داخل حفرة واقف عايش حي وهم يدفنوه بالتراب وبالحجار ويقولوا له سب عبد الملك سب السيد، وهو يقول والله ما أسبه سب السيد والله ما أسبه. دفنوه وهو كان ممكن يسب السيد ويسلم الدفن. هذه العقيدة. لكن اللي يروح علشان الراتب يجلس في البيت، اللي يروح علشان ومعه قائد يخذله، عندما قال عبد القوي الجبري سب السيد، عارف هذا عبد القوي الجبري أن السيد لم يخذله وأن القيادة السياسية لم تخذله والقائد العسكري إلى أصغر قائد عنده لم يخذله كلهم، وأنه أنا أيضا منطلق في سبيل الله. دفنوا عبد القوي الجبري وهو حي. في المقابل احنا عندما يعني وصلوا المجاهدين الى حيس والمخاوى ونقول فلتوا هذولك هربوا فلتوا جرحاهم، شلينا جرحانا وجرحاء المرتزقة وبنعالجهم، وزاد واحد من المجاهدين قال والله ان هذه المناظر تؤلمنا، زعلان انه هذا اليمني قدم روحه وقدم نفسه وجرحه وبيقتل في سبيل باطل واحنا اللي بنتقاتل في سبيل الباطل، والسعودي بيدفع ويضخ وهو عايش مرتاح. يا جماعة والله انه اليوم بعد 12 سنة المفروض انه حصل حق، ولا تكابروا لا تكابروا. بعضهم بيقول ربما انا لي 12 سنة جالس اسب الحوثي وجالس اقول الشرعية وشرعية، دحين شاق يقلب. ايوه اقلب، اذا شفت الحق اقلب وروح مع الحق، لا تكابر، لا تأخذك العزة بالإثم. إذا شفت أنك يعني كنت الفترة هذه كلها في سبيل الباطل ورأيت اقلب ورجع مع الحق، الباري بيعيدك.
لا تصدقش لما بالله نوقع على الزرة الرجال عند كلمته. ها لا قد دحين لما قد الحوثة بانتصروا أقوم أقلب أرجع مع الحوثة. والله إذا شفت الحق حتى وأنت أين ما كنت ارجع مع الحق، سواء كنت في أعلى قمة أو في أسفل الهرم، ولا كنت في العذاب ولا في النعيم، وأنت على باطل وشفت الحق ارجع للحق، ربي بينصرك إن شاء الله.

0: طيب أسمعكم الآن مناصفون. مناصفون معروف إعلامية ما هيش معانا، وهي مع التحرر، مع طبعا ناس صفوان معروفة وبشعرها وهي عايشة في مصر وفي وبتتمشى في كل دول العالم وما هيش معانا، لكن وهي قالت أنه مختلفة مع الحوثي بأشياء كثيرة لكن متفقة معه بحاجتين: السيادة، ما نش داري إيش الحاجة الثانية. هذا مناصفون، اسمعهم بس مناصفون، ولقاء مع قناة بي بي سي. اسمعوا
1: منى، إلى أين تتجه الأمور برأيك في ضوء استهداف الحوثيين للمدينة المنورة الآن؟
0: شوف سألها إيش توجهها في السؤال. شوف الإنسان عندما يكون واعي، عندما الحوثيين استهدفوا المدينة المنورة وشوفوا كيف ردت عليه، وهي ما هيش معانا، وهذه من أبناء تعز الأحرار اللي إحنا مختلفين معهم، لكن في قضية الأرض والوطن إحنا متفقين. إذن هذه مناصفون، إيش أقول لك؟ يعني حذاها ولا عمامة مئة إخواني. اسمعوا مناصفون بس.
1: منى، إلى أين تتجه الأمور برأيك في ضوء استهداف الحوثيين للمدينة المنورة الآن ورد القوات الحكومية المدعومة من السعودية؟
2: أهلا بك. أولا ليس علينا اعتماد رواية واحدة في الحرب، هناك رواية أخرى تنفي استهداف الأماكن المقدسة سواء مكة أو المدينة، وبالتالي لا يمكن اعتماد الأمر من مصدر واحد وهو المصدر السعودي، خاصة الحوثيين اليوم يطالبون السعودية بالاعتذار عن هذا الكذب، وبالتالي يجب اعتماد الروايتين. ثانيا طبعا الأمور تسير على الأرض، أن الحوثيين يسيطرون أو أصبحوا يقتحمون أكثر المعاقل التي تتواجد فيها القوات السعودية في اليمن، وأصبح هنا سواء ليس فقط في
0: شوف إيش قالت: يقتحمون المعاقل التي توجد فيها القوات السعودية في اليمن. ما قالتش قوات المقاومة ولا قوات مش عارف، القوات السعودية داري أنها قوات سعودية في اليمن.
2: تسير على الأرض، أن الحوثيين يسيطرون أو أصبحوا يقتحمون أكثر المعاقل التي تتواجد فيها القوات السعودية في اليمن، وأصبح هنا ليس فقط في تعز والحديدة بل أيضا في عدن. يعني أمس بعد الضربة التي قصفت بها السعودية صنعاء للمرة الأولى منذ يعني منع الطائرة الإيرانية لمحاولة كسر الحصار، ضرب أمس الحوثيون عدن وبالتالي مقرات التحالف السعودي الموجودة في عدن ووجود الضباط السعوديين وغرفة العمليات في عدن وليس فقط في السعودية، وبالتالي هذه أيضا سابقة كانت الأولى من نوعها، خاصة أن أمس شهد عودة عدد من المسؤولين اليمنيين المتواجدين في الرياض. طبعا المجلس السياسي اليمني موجود في الرياض، الحكومة موجودة في الرياض، فالبارحة شهد عودة أحد أعضاء المجلس الرئاسي إلى عدن برفقة ضباط سعوديين، وبالتالي استهدفتهم القوات الحوثية. هذا كله ضمن التصاعد على الأرض، يعني هناك سيطرة جديدة للقوات أنصار الله الحوثية أو حكومة صنعاء لمناطق في تعز، أماكن ومناطق استراتيجية كانت تتواجد فيها السعودية وحزب الإصلاح الإخواني، وبالتالي هذا الانتحار لصالح الحوثيين ضد السعودية يجعل السعودية تتصرف أيضا عسكريا بشكل هستيري.
1: هل تقولين هنا أنه مسألة استيلاء الحوثيين على مناطق أخرى استراتيجية من اليمن من القوات المدعومة سعوديا مسألة وقت فقط؟
2: يعني هي المناطق الاستراتيجية إن كنت تقصد بها باب المندب وقد حدث، ولكن الآن تم السيطرة أو بدأت السيطرة على مناطق تطل على باب المندب وهي مناطق مرتفعة في تعز، وبالتالي هي تطل على الجنوب وبنفس الوقت تطل على الساحل الغربي، وبالتالي السيطرة على هذه المناطق يعني إحكام قبضة أي سيطرة بشكل كبير. الآن أصبح الحديث على سقوط مناطق أخرى خارج تعز كمأرب، يعني نحن نتحدث على اجتياح حوثي حقيقي لهذه المناطق، وأن حكومة صنعاء بدأت تفرض سيطرتها.
1: لماذا برأيك في رأيك التحليلي، يعني لماذا حقق الحوثيون هذا التقدم على جبهات مختلفة بهذه السرعة؟
2: نعم، الصواب الحقيقي دعني أقول لك، رغم أن هناك ما يعرف بشراسة المقاتلين اليمنيين وهو أمر يعني لكل الأطراف، ولكن حرية القرار السياسي والعسكري للحوثيين، وهذا أمر يعلمه حتى خصومهم ويقوله خصومهم، لديهم مساحة من حرية وخصوصية القرار بعيدا عن الحليف الإيراني، بينما الحليف اليمني الذي تابع للسعودية لا يستطيع إطلاق طلقة واحدة دون موافقة السعودية، والسعودية لحد الآن لم تشئ التصعيد الهجومي في اليمن، وبالتالي هي ضبطت قواتها التي تدعها القوات اليمنية أن تبقى في موقف الدفاع العسكري، وموقف الدفاع دائما يكون أقل قدرة على المواصلة، لأن الحوثيين يقتحمون هذه القرى وهذه الجبال وهذه المناطق التي تواجد فيها هذه القوات ما تعرف بالقوات الشرعية التابعة للسعودية، وبالتالي هو لا يستطيع أضف
0: حالة شرعية التابعة للسعودية
2: يعني قدرة حقيقية، يعني طيران هو أساسا طيران سعودي، طيران الحربي هو يأتي من السعودية بأوامر سعودية، وبالتالي عكس الحوثيين هم يعني يضربون الباليستي والطائرات المسيرة في الوقت الذي تقتضي أهمية المعركة، وهذا هو العكس، يعني عادة بعد أن تكون المعركة قد انتهت يأتي الطيران السعودي ليضرب، وبالتالي لا يستطيع حسم المنطقة من الجو، يعني لا توجد حرب تحسم من الجو، وبالتالي هذا دليل أن القرار العسكري لا تملكه الشرعية المقيمة في الرياض، وهي رهنت القرار تماما للسعودية، وهذه هي هزيمة السعودية الاستراتيجية الكبيرة في اليمن. السبب الحقيقي أنها لا تثق بحلفائها، السعودية تعلم أنها لا تثق بحلفائها.
1: هل ستتمكن حركة أنصار الله الحوثيين من من من, من الاستمرار في هذا الزخم، خاصة مع المصاعب التي تواجهها إيران الداعمة لها بقوة في على على على على, على جبهة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: شوف برضو احنا مازلنا نقع في فخ الرواية الواحدة، هناك تحالف مع إيران، ولكن إيران ليست صاحبة الدعم العسكري، الحوثيين هم يعتمدون اليوم أساسا في هذا الهجوم الذي شن على محافظة تعز على الأسلحة التي غنموها من المعسكرات السعودية الإماراتية في الساحل الغربي وفي باب المندب، أسلحة ضخمة جدا
0: في
2: سنوات، وهي أسلحة حديثة
0: يستخدمونها
2: في هذا الهجوم، وبالتالي إن كان اليوم أحد يدعمهم فهي المعسكرات الإماراتية السعودية التي يسيطرون عليها الاستيلاء عليها، وبالتالي اليوم هم يضربون السعودية. اليوم ما الذي يمنع الحوثيين من اجتياح السعودية نفسها وليس فقط إكمال السيطرة على ما تبقى من اليمن؟ اليوم لم يعد الحديث عن المدن اليمنية بل على المدن السعودية، وهذا حرفيا اليوم خطر يهدد السعودية، وإذا لم تبعد السعودية نفسها عن الملف اليمني وتترك اليمنيين وشأنهم وترفع الحصار ويعني وتسلم القرار اليمني لليمنيين، فهذا أيضا يعرضها للخطر. المدن السعودية اليوم على الحدود هي التي مهددة باجتياح حوثيين وليس العكس.
1: منى صفوان رئيس التحرير موقع العربية فيليكس، شكرا.
0: هذه منى صفوان هذه منى صفوان شوف من القاهرة، هذا وعي بالرغم انها يعني ما هيش معانا ولا هي في توجهنا ولا يعني انسانة متحررة متبرجة يعني الله يفتح عليها ما لنا دخل، بس بتتكلم بوعي سلام الله على كل واعي للأمانة، تقول لك انه هذولا ادوات بعد نشوف الشرعية التي تقيم في الرياض، شوف كيف يعني تتلاعب بالالفاظ تهينهم تلعنهم، انتم بتقولون على انفسكم شرعية وانتم مقيمين في الرياض. هذه منى صفوان من بنات مدينة تعز ومحافظة تعز، انسانة واعية، مش بالضرورة تكون بنفس توجهنا، مش بالضرورة، اهم شيء انك مع وطنك ومع رفع الوصايا عن وطنك أنت معانا، لا نشتك تصلي ولا تصوم ولا تصلي وأنت بتضم ولا تصرخ ولا تمشي في هذا الأمور، ما لها علاقة في أنه هناك وصايا خارجية على اليمن، احنا نشتي نرفع الوصايا الخارجية علينا، نشتي نحكم أنفسنا بأنفسنا، وكل من يتحرك بهذا التوجه هو معنا وسلام الله عليه.

0: طبعا لاحظوا ان احنا من اول واحنا بندي اصوات ما همش معانا واصوات من داخل تعز ومن يسمون انفسهم المقاومه واصوات من المعارضين لنا. اسمعكم الان صوت احد الاصوات واسمحوا لي بالعباره هذه, يعني بيتكلم يعني بقلة أدب, لكن هذه المرة ما وقعش قليل الأدب طبعا, وبينزل علينا, كان ينزل علينا وهو مش مؤمن بنا ولا مقتنع بنا تمام, لكن تعالوا شوفوا كيف. وكان يتكلم على السعودية أن السعودية ضخمة وأن السعودية والسعودية والحوثي هذا ويلعن اليوم اختلف الوضع. نستمع إلى من هو, تعرفه, جلال الصلاحي. جلال الصلاحي هذا واحد من المرتزقة اللي عايشين في الولايات المتحدة, وهو مرتزق معروف. تصوروا جلال الصلاحي ايش يقول, اسمعوا.
1: تخيل ان المملكة العربية السعودية عندما شعرت بخطر الحوثي عقدت مجلس النواب حق لعبة, اعتقد مجلس النواب. ليش؟ لانه خالد بن سلمان بحالة ويشتي حرب, مش حرب, يشتي ساتر بشري على السعودي. 13 سنة ما قدروا يعقدوهم, عقدهم بساعة. لم أجد في حياتي مسؤولين مطايا مثل المسؤولين اليمنيين. أقسم بالله إن السعودية تعبثت باليمن, وأقسم بالله العظيم سبع إن الحوثي علاج للسعودي, وإن الله يعني قوض عبد الملك الحوثي لهذه الدولة الباغية, لهذه الدولة التي تمسخرت باليمنيين, لهذه الدولة اللي حولت اليمن مثل خرقة الجزمة.
0: شوفوا شوفوا ايش يقول الصلاحي, وان الله قوض عبد الملك الحوثي للقضاء على السعودية. طيب قدك مؤمن ومقتنع, لكن لا, عاد الباطل.
1: الملك الحوثي لهذه الدولة الباغية, لهذه الدولة التي تمسخرت باليمنيين, لهذه الدولة اللي حولت اليمن مثل خرقة الجزمة. 13 سنة ما قدروا في عقد اجتماع من أجل اليمن, عقدوا مرة أو ثنتين, 13 سنة. وعندما الصواريخ والمسيرات حق الحوثي وصلت, عقدهم بنص ساعة, عقدهم عايشين على بطاريات, من هذا البطاريات حق القلب وحق البطاريات حق السيارات. أصغر عضو مجلس النواب عمره 13,000. الله الله الله الله الله الله. والله العظيم إن أنا الآن أسترجع قصة خاشقجي. الناس الذي فكروا يتعاملوا مع خاشقجي بالطريقة تلك ما هوش ناس أسوياء, مهما سوفنا لهم من قبل ومهما حاولنا نغالط ونمسح, قد مشحد نشر بني آدم بمناشير وقطعوا وعطوا حتى مفلم الرب, لا, وزاد الدي أسيد وصبه ولا المجاري في سابقة لم يفعلها بشر في التاريخ. فأنا مؤمن أن عبد الملك الحوثي هذا عقاب إلهي لهؤلاء الجماعة.
0: شوفوا يعني متأكد أنه إحنا عقاب له, ومع ذلك عادوا يعني لا مكة.
1: لما نوصل للركن اليماني.
0: شوف عبد الملك العوضي عقاب. لما نوصل للركن اليماني.
1: اتصل بواحد قبل ساعة. شقي مع السعودية 9 سنين. حارب وتكون 3 مرات. ورموه للشارع. ويقام جبرية سنتين. ويلا بعد سنتين اتبسطوا أمة الصلاة والصيام. سافر. ما قدمش سعودي من أيام الملك عبد العزيز مثل ما قدم هذا الضابط. ويجي لها العاصف حنا
0: بيضحك على
1: وحنا, وما لعبش حتى دقة غيرا, ما قاتلتش حتى بدقة بالياردو. استحقرتم اليمنيين واستحبرتمهم, ولكن الأيام دول, مثل ما سقطت الدولة العثمانية ستسقط الإمبراطورية السعودية.
0: ستسقط الإمبراطورية السعودية. هذا جلال الصلاحي. شوفوا كيف حتى الباطل يتحرك معك إذا وقفت مع الحق وثقت بالله, يتحرك معك حتى الباطل. هذا من أصوات الباطل, لكن أنطقه الله. أنه السيد عبد الملك لأجل السعودية، وهو الذي سيقضي على السعودية، وإن شاء الله ما نوقف إلا في مكة. هذا جلال الصلاحي يقول هذا الكلام، بالرغم أنه بيجي يوم ربما ويقلب وضدنا، بس أن يقلب على السعودية إلى هذا الحد، لأنهم عرفوا الكذب اللي جالسة السعودية تكذب عليهم وعليكم كلكم. فنرجع نأكد يا أهلنا في تعز، ثورة 21 سبتمبر هي ما زالت مستمرة إلى اليوم، هي ضد الوصاية الأجنبية. أنت ما دام قرارك في يد اسمها ذاك شوقي القاضي، ومن هو خالد فاضل، وبعدين يطلع له عند سلطان البركاني، وبعدين يطلع له عند الحزمي، وبعدين يطلع له عند اليدومي وإلى رشاد العليمي، كلهم قرارهم بيد السعودي، والسعودي قراره بيد الأمريكي. هنا أنت مالكش قرار، ودمك مالوش قيمة، مالوش قيمة. وانت سمعتوا أبناء تعز من المقاتلين يقول لك القتات حقهم مرجمات، يعني يقول لك مات يلا صلوا على صلاة الغائب. أحيانا ما عاد يدروش هل هو ميت ولا مش ميت، مش متأكدين، يقولون له مات، قتل في الجبهة وحرق الطقم حقه، وربما تتفاجئ أنه عايش ويجي ولا عند أهله ويقولوا له قالوا لنا أنك مت، لأنهم ما يعنيهمش. فالله الله يا أهلنا في مدينة تعز، لا تخدعوا، وأنتم أهل الوعي والعلم والثقافة والإيمان.

0: الآن شوفوا بين أيدينا ملف مادة تحقيق تلفزيوني مصور لناس قيادات من المرتزقة من ما يسمى جيش المقاومة، كيف يتم الاستغلال أبناء تعز واستغلال فقر أبناء تعز، الفقر اللي أفقروهم. التحالف السعودي هو اللي شكرا سلمان هو اللي أفقر أبناء تعز، وبعدين يقول لابن تعز تعال دافع عن الحد الجنوبي للسعودية. كيف يتم استغلال أبناء تعز ليدافعوا عن الأرض عن السعودية ويخوضوا الحرب بدلا عنها وعن جيشها في الحدود؟ كم المادة هذه؟ كم مدتها؟ دقيقتين، ثلاث دقائق. نستمع إلى هذه الثلاث دقائق لأنه بعدين بنستمع إلى مادة طويلة من قناة الجزيرة مرعبة عن المرتزقة، مش عننا بالرغم من الجزيرة ضدنا، لكن خلونا نستمع كيف تستغل السعودية أبناء تعز للدفاع عنها.
1: ظاهرة تجنيد الشباب من محافظة تعز بدأت بعد عاصفة الحزم، نتيجة أن الحوثيين بدأوا يهاجموا السعودية، فهناك بدأ السعوديين يطلبوا شباب من أجل القتال في الحدود
0: السعودية. طبعا هذا ضابط في جيش ما يسمى الشرعية
1: الأعوام الأخيرة بأعداد كبيرة جدا، خاصة من أبناء محافظة تعز وإبد.
2: بدأنا التحقيق بالبحث عن الخيط الأول في هذه القصة، وهم السماسرة الذين يقومون بحشد المقاتلين وإقناعهم بالذهاب إلى الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. حاولنا وبطرق متعددة الوصول لأحد السماسرة.
3: يا أخي والله معي أفراد بتعز في يطلعوا الحدود ومعرفين بمعرفة اللي منهم خمسة أطلع على هناك الوديعة ولا شيء. بالوديعة وانت ما تنقل في ليش؟
0: هذا واحد بيتصل لواحد موجود في السعودية، قال له معنا عيال نشتي يجي وقات، قال له خلاص خليه يجي ويوصل للوديعة
3: والله
0: على طول.
2: بعد العديد من المحاولات المباشرة وغير المباشرة تمكننا من إقناع أحد السائقين الذين يقومون بنقل المقاتلين، وافق على الحديث معنا لكنه اشترط علينا أن نخفي هويته.
4: كنا من أول تطلع بالأسبوع مرتين، بعض أيام بعض أشهر تطلع بالشهر خمس نقلات، يعني خمس زبار هكذا. هذا الآن قل العدد، الناس المقاتلين عندي الخوف أنه في بيع شراء بالحد السعودي، في خلاص في ناس ما بطلوا من الروح معي الروح. أول ما بدينا نشتغل كانوا يقولوا بالسعودي 500 سعودي لكل واحد. 2017-2018 نقص المبلغ رجع يمني، يعطوك على كل واحد 20,000، وبعض منهم يجي يقول أنا أشتري روح المنفذ ما عندي فلوس، لأن إحنا متفقين مع اللواء إنه أي مقاتل ما هوش قادر يمشي على حسابه يجيبوا له عندنا وإحنا نحاسبكم.

0: الآن نوصل إحنا وأنتم إلى قناة الجزيرة طبعاً. بنفتح الاتصالات الآن بعد شوية بعد هذا التقرير الصادم. منين؟ من قناة الجزيرة. قناة الجزيرة اللي تقول عننا الميليشيات الحوثية. وقناة الجزيرة طبعاً ولو تتابعوها، وهذا الكلام أنا أوجهه للكل طبعاً، عندما تشوف ويا أصحابنا في صنعاء، يا حكومتنا، يا عزائنا، يا وزارة إعلامنا، يعني كيف قبلنا مراسل لقناة الجزيرة، مراسل قناة الجزيرة في صنعاء، المفروض أنه على الأقل تتعامل قناة الجزيرة مع المراسلين في صنعاء وبقية المحافظات حتى المحافظات المحتلة بمعايير متقاربة متساوية. لكن مراسلها عندنا في صنعاء ويقول حكومة أنصار الله الحوثيين. تصور، أنصار الله الحوثيين. كملت المذيعة مع مراسلها في صنعاء يقول أنصار الله الحوثيين، ويقول عن هذولك الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية والسعودية. بنفس الوقت ينتقل إلى مراسلتهم في تعز وهي تقول ميليشيات الحوثي، وهي تقول ميليشيات الحوثي. يعني كيف نقبل مراسلها، مراسلهم عندنا يقول أنصار الله الحوثيين، حتى ما يقولش يعني مصمم على الحوثي أنصار الحوثيين، وهذيك تقول ميليشيات الحوثي في نفس الوقت اللي بيتكلم المراسل حق صنعاء. غير صحيح. عموما قناة الجزيرة اللي بيطلع معها أحمد الشلفي وبيندعنا قناة الجزيرة هذه يا أهلنا داخل مدينة تعز عملت فيلم 10 دقائق عن تجنيد أبناء تعز، كيف يتم الزق بأبناء تعز في الحروب والدفاع عن السعودية. التحقيق فعلا هي وصفته أنه تحقيق صادم. البقع محرقة أطفال اليمن يكشف بالأدلة والصور الحصرية آلية تجنيد الأطفال اليمنيين وخصوصا من أبناء تعز، من أبناء تعز. هذه قناة الجزيرة. اسمعوا هذا التحقيق حق قناة الجزيرة، مش حقنا ولا حق المسيرة ولا حق الجزيرة اللي هي أصحابكم وأصحاب الإخوان، قصدي مش أصحابكم، أما أنتوا أبطال يا أهلنا في تعز. اسمعوا التحقيق وبعدين نفتح الاتصالات.
1: في هذا التحقيق سنتتبع مصير طفلين تم استقطابهما إلى جبهات القتال للدفاع عن حدود السعودية.

0: كل شيء قابل للموت. هنا لكمة صعبة المنال، طفولة عرجاء، أموات على قيد الحياة. إنها ضريبة الحرب، حفنة أحلام تبددها الصواريخ. هنا تنتهك الطفولة بأبشع الصور. هنا مزاد عالمي للموت. هنا تحمي السعودية حدودها بأطفال اليمن. من مدينة تعز وفي رحلة برية تستغرق أياما عبر باصات السماسرة، هرب أحمد ومحمد اللذين لم يتجاوز عمرهما 16 سنة، في رحلتين منفصلتين وعبر طرق بعيدة عن سيطرة الحوثيين، متجهين إلى منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.
1: سمعت صوت مصعب القرية يقول لي يا نقيب، مو بو قال أحمد ابنك هرب، أنا هرب قال البغل.
2: أنا أدري إنه قدو يعني خلاص صممنا سرح البقع.
0: أحمد عاد من هناك وروى لنا قصته. أما محمد فسيخبرنا عنه والده، ونحن في هذا التحقيق سنبين كيف يتم استقطاب مئات الأطفال إلى هناك. في الهوية العميقة وفي ظل الخراب الكبير الذي يسكن اليمن، بدأ الترويج مؤخرا لبقعة جغرافية تسمى بالبقعة، وهي أحد المنافذ البرية التي تربط السعودية باليمن. تدور فيها معارك طاحنة لحماية حدود المملكة من التقدم الحوثي تجاهها. من يذهب إليها يجني حفنة ريالات بعد أن يصبح جنديا وهميا في صفوف التحالف السعودي الإماراتي وجيش الشرعية. وتحت ضغط الحاجة يستبق الأطفال والشباب إلى اتخاذ قرار المغامرة.
1: يستغلوا تهشئ الأطفال ويستغلوا الوضع المادي الصعب لدى الناس. يخرج الطفل من بيته ما معهش 1000 ريال، وهناك من يستهدفه في الشوارع بحيث يقوم بعملية ترويج.
3: أنا لقى استخدمك السلاح ولا أعرف لا بندق ولا أهلي ولا قرح، والله ما قرح.
2: أصلا الظروف هي اللي يعني تخل واحد المعيشة وضع، قد يكون يعني غرر على الناس قد يكون.
0: ضيقت الحرب على أنفاس اليمنيين، وكانت إغراءات السماسرة دافعا لبحث الأطفال عن الحياة في أماكن الموت.
4: حياك الله، الله يحفظك يا أخي، والله أخذت رقمك، أشتي أسافر البوقع معي 3 عمارهم 1-15 و2-17 تقريبا كده، ما معهمش بطائق ما معهمش كده كيف.
5: مش رقم بلوس في جماعة بطاقة عمره 15 سنة، تبقى لك التحالف هذاك التحالف
4: طالك بطاقة عسكرية يعني وزيدنا ولا بحقك. طيب المهم انهم بيمشوا. المهم انهم بيمشوا، اقصد انه اعمارهم زي ما تقول ما عندهم لا شناب ولا شيء، يعني اعمارهم شكلهم اطفال. انا بي تعز. انا
0: حين يصل الطفل اليمني الصف التاسع أي يبلغ من العمر 15 سنة، فإن المدرسة تقوم بمنحه رقم جنوس كبطاقة تعريفية تسمح له بدخول منفذ الوديعة. أما إذا لم يكن بحوزة الطفل رقم جنوس فيصدر له بطاقة عسكرية غير رسمية، الأمر الذي زاد أعداد السماسرة وخلق سوقا يمكن لأي فرد التجارة فيه.
3: استلم على كل واحد 17 ألف يمني، شلنا ودونا قالونا معسكر جديد استقبال، شلنا معسكر جديد استقبال ولينا جلسنا داخله وسطو 5-7 خيام قالوا

0: هي قاعدة حاصل ما عرفت اشتغل ما تعرف ما عبلا يذكر نصح يبيع الصبايا.
1: لم تستطع السعودية حماية حدودها من هجمات الحوثيين، فما الذي يدفعها أيضا لتجنيد المدنيين والأطفال بطرق ملتوية من اليمن وخارجه وتوظيفهم للدفاع عنها في البقع وكتاف وعلب وباقي المنافذ الحدودية للمملكة؟ دخلنا إلى موقع وزارة الدفاع السعودية ووجدنا جزءا كبيرا من الإجابة في حال قتل الجندي السعودي تمت مساعدة عاجلة لأهله بقيمة 100,000 ريال ويصرف لأسرته تعويض بقيمة 1,000,000 ريال سعودي إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تتكفل بها الحكومة.
2: أقصد الرواتب هناك كيف يجيب لهم بعد شهرين بعد شهرين لكيف؟
3: الرواتب يعني هاي لست شهرين جاب لي 3,500.
2: أوه شهرين تمام فيه حلو.
4: ما عدوا إلا 1,500 أقول لك يسرقوا القادة 1,500 الدولاك 1,500 كانوا من قبل الدول 3,000 اللي كانوا أولين الدولهم 3,000 الآن اللي الدنيا كثيرة السوق هناك امتلاء ما عدوا لهم إلا من 1,500
0: مقرصاش ما أقول لكم ما يحين جريهم.
1: استطعنا في هذا التحقيق الحصول على فيديوهات حصرية تثبت وجود الأطفال في تلك الأماكن وتحديدا جبهتي البقع وكتاف الحدوديتين مع السعودية.
4: يعني يملكون الطائرات ويملكون الأسلحة ويملكون المعدات ويملكون الأقمار يملكون جميع الأنظمة والأسلحة التي تقوم بحمايتهم، ولكن يعني نستغرب أين هذه الأسلحة وأين هذه المعدات بينما يستغلون الأطفال للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية.
2: أكيد يقدر يتحمل البندق، يقدر يتحمل البندق.
4: الله أنا شغل استعد استريح والله ما يدي لك إلا بندق قعبة قال لك طلع القبها ما تزاد الحوثي فوقك ما يدربهم ولا شيء.
1: صادقت السعودية على البروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في الحروب عام 2011 لكنها اتهمت مؤخرا بتجنيد الأطفال من دارفور واستغلال حاجة الفقراء في حربها على اليمن. أما اليوم فهي تجند الأطفال اليمنيين بطرق خفية للدفاع عنها.
2: احنا بنفعل معروف بهذول الأطفال والله انهم حالتهم حالة.
4: قلت له يا ابني لقد قلبت ميزان حياتنا حيث أصبح نهارنا طويل وليلنا حزين، حتى إن أمه كانت كل يوم تنظر إلى الفرش والدمع ساقط من عينيها كل يوم كل ليلة وتدعو يا الله يا الله يا الله ضيق عليه خليه يروح، فكانت هذه دعوتها. يعني تصور ابنك فلذتك بداك ليس في البيت وفي مكان خطر، يعني تتصور أنه يأتوا إليك بالخبر يقول لك ابنك مات ولم تستطيع أن تحصل على جثته، يعني ولم تستطيع أن وما الهدف من القتال؟ يعني أدافع أنا على السعودية ليش دافع على السعودية؟
0: الله خلاص بكل الله ما أحتمل أنا ما أنشش منه شيء الله ما نشتي يعني نعرف أنه حي مني.
1: اكتشف أحمد الخديعة مبكرا واختار الفرار قبل أن يقتل في معركة قد لا يعود منها حتى جثة. أحمد عاد إلى تعز لكن أمرا صادما كان في انتظاره.
4: بعد ما أنا بصرقوا مني شلقوا نفسي وخرجوا من المعسكر. أنا بصرقوا مني شلقوا نفسي وروحوا. جلسنا هناك بمنفذ الوديعة يومين نرقد بوسط الجامع هاربين من المعسكر. وبعدين اتصل لي قال لي يا أبي ما بقول لبيع أرواح. قلت له أنا كلمتك يا ابني وأنا قدرت لك وأنا فهمتك وأنا أديت لك الصح وأنا أبوك وأنا يعني أفهم أحسن منك وأعرف الحياة أحسن منك. وأكلمك ولكن أنت مرضك تفهم الآن وصلت لهناك عرفت الحقيقة.
1: بينما محمد الولد الذي أفلت من الموت بعد وفاة 6 من إخوته بظروف المرض والولادة وأصبح جنديا طفلا على الحدود السعودية لم يتصل بأهله منذ شهور ولم يعد يراه أحد إلا في الصورة المعلقة على الجدار.
0: لا أنا بلو يعني 4 شهور أو 5 قدم ولا خبر ولا يهجرين.
1: حاولنا تتبع مصير الطفل محمد واستطعنا الاطلاع على نسخة من كشف سري قدمته الشرعية في اتفاق السويد يوثق أسماء المعتقلين لدى الحوثي. بحثنا عن اسمه ولم يكن بينهم، فمصيره أمام احتمالين إما أنه مات أو أنه مفقود. أما أحمد النقيب الطفل الذي ذهب بقدميه إلى الموت عند الحدود ونجا منه حين اتخذ قرار العودة إلى تعز كان الموت هذه المرة في انتظاره.

رصاصة في الرأس من سلاح منفلت، أنهت نضاله من أجل الحياة في بلد حوله تجار الحرب إلى مقبرة. مات أحمد، ونفس الأطفال الذين وقفوا خلفه ضاحكين يقفون اليوم دونه. ترى من الطفل القادم يا يمن؟

قال طبعا استمعت إلى هذا التقرير من قناة الجزيرة مش من المسيرة من الجزيرة، كلام مؤلم عن الأطفال اللي بيأخذهم من تعز وإيش يجوعك ويضيق عليك الحياة داخل تعز داخل المدينة وداخل القرى وداخل وداخل وداخل، ويدي لك من يقول ما رأيك إذا بفرصة عمل تروح تقاتل ولا تروح تدخل السعودية بألف وخمسمائة ولا بثلاثة ألف ريال. شوف بثلاثة ألف ريال سعودي يعني عندنا بالألف بمئة واربعين ألف، عندهم الألف باربعمائة أو بستمائة ألف، الألف باربعمائة ألف لما يقول له بثلاثة ألف سعودي يعني بثمانمائة ألف ريال، وهو السعودي نفسه اللي موتكم جوع وحاصركم وقتلكم، فبيجوعك علشان تروح تدافع عن الأراضي السعودية. مؤلم مؤلم، ولذلك ربما نحن تأخرنا في تحريركم والله العظيم ربما. ولذلك أمامي قصيدة للشاعر هادي الرزامي، قصيدة رائعة، الشاعر هادي حسين الرزامي يقول يا تعز الحالمة سامحينا لا تأخرنا عليكم سنين. شوف سامحونا ان احنا تأخرنا عليكم، المفروض ان احنا يا تعز، بس ايش في 2014 و2015 ابناء تعز كانوا مقتنعين ان احنا روافض ومجوس وان احنا بنغتصب النساء وان احنا بنسب الصحابة وان احنا بنسب زوجات الرسول وان احنا روافض وان احنا وان احنا، يعني شوهوا الصورة بشكل فظيع، وكانوا الناس يصدقوا هذه الكلام. المفروض اليوم خلاص مفروض انك قد عرفت الحق من الباطل، وكانوا كنتوا تظنوا انه الاصلاح والاخوان هذولا هم رجال الله يعني ملائكة الرحمة ورجال ظل الله في الارض تمام، ولحم العلماء مسموم والقصص هذه كلها. بس هذه الفترة عند يقول هادي الرزامي سامحونا لا تأخرنا عليكم سنين، احنا تأخرنا بالفعل، لكن علشان صعب ان تحاول ان تقنع شخص اصبح مؤدلج بانه ثقافتك هذا انه غير صحيحة لما يتكم راسه بنفسه. واعتقد انه قد ادكم رؤوسكم خيرات. قال يا تعز الحالمة سامحينا لا تأخرنا عليكم سنين، الظروف القاهرة آسفينا والتآمر من قوى الخائنين، والتحالف ضدنا واقفين كلهم عن وصلكم عايقين، لكن الله ناصر المؤمنين، افتحوا لإخوانكم قادمين، نسحق الكفار والغاصبين، ننصر المستضعفين اجمعين، شعبنا واحد وطاها نبينا، نهجنا القرآن الدنيا ودين، ما معنا قرآن ثاني ولا قرآن فاطمة ولا يعني ما نؤمننا بالقرآن والسنة ماشي، هذا الكلام كله كذب. قال شعبنا واحد وطاها نبينا، نهجنا القرآن دنيا ودين، واليمن لا زال للطامعين مقبرتهم بلغوا المعتدين، والمسيرة بالعلم غالبين، بإذن ربي قاهر المجرمين، طمنوا من كانهم خايفين، لا قلق عيشوا بها آمنين، دام أبو جبريل والي علينا، لن يكون دخولنا ناقمين، الأمن لأعراضكم حافظين، هم لكل أملاككم صاينين، بس نلقاكم لهم ساندين، ظهر خلف الجيش متعاونين، بس نلقاكم لهم ساندين، ظهر خلف الجيش متعاونين. للشاعر والمحب ومحبكم يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 الشاعر هادي حسين الرزامي.

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء ونفتح من الآن الاتصالات، نفتح باب الاتصالات والمعذرة تأخرنا. بالإمكان أن تتواصلوا معنا، ونرجو ونتمنى طبعا إذا كان حيتواصلوا معنا من داخل مدينة تعز أو من المناطق المحررة اللي وصلوها المجاهدين، تواصلوا معنا على الرقم 01-282-005. المعذرة طبعا تأخرنا، بس كان لازم تسمعوا الأصوات أصحابكم، أصوات اللي معاكم، ما سمعناكمش صوت أي حد مننا إلا السيد القائد سلام الله عليه والأخ الرئيس مهدي المشاط، علشان تعرفوا توجهنا كلنا بعد قائدنا، احنا كلنا بعد عالم واحد قائد. وأثبتت المرحلة كلها اليوم ال 13 سنة من العدوان أو 12 سنة أنه هذا القائد جدير أن نسلم له طائعين وإحنا آمنين. أي قرار يتخذه هو قرار يتخذه من أولا من إيمان بالله وطاعة لله، ثم بعدين حب لهذا الشعب. ما بالك عندما ينطلق حبه لك من طاعته لله سبحانه وتعالى، هذا قائد تمشي مع وراه وأنت مغمض. فإحنا سمعناكم ما قال السيد القائد وما قال أيضا رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولا كثير من أصحابنا يعني عندنا اللي يتكلموا كثير، لكن اكتفينا بهذا. خلونا الآن نستقبل اتصالات من أبناء محافظة تعز، من أبناء مدينة تعز اللي مقيمين في تعز. الاتصالات الآن اللي بيسمعوني المقيمين في تعز وداخل المناطق المحررة، وتأكدوا الأخوة في الكنترول تأكدوا أنهم من داخل تعز والمناطق المحررة. ونستقبل اتصال ولا عاد؟ احنا طبعا في ناس على الخط وتأخر عند المخرج وكأنه مش من، لا احنا على الهواء، ربما نحرج الناس اللي بيتصلوا ما هوش من تعز. الأفضل أنه ايوه يكونوا من الأبناء مدينة تعز اللي في المدينة أو في المديريات والمناطق المحررة التي وصلها أبطال الجيش واليمني. طبعا بالإمكان أن تتواصلوا معنا على 01-282-005 01-282-005. وبالإمكان أن نستمع إلى عبد الحافظ معجب لما يجينا اتصال. طيب هات الاتصال. ألو ألو غلق. طيب هات. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا. غلق. ربما أنه يعني تغطية ضعيفة أو يمنعوا الاتصالات أو كذا ربما، لكن لا بأس أن ننتظر. ومهم جدا أن نسمع من داخل المدينة أو في المناطق المحررة. بالإمكان أن تتواصلوا معنا على 01-282-005. ألو ايوه هذا سمعت صوتي مره ثانيه. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وطي الراديو عندك لو سمحت.
1: ايوه معك.
0: اهلا وسهلا من معنا. وطي الراديو عندك لو سمحت. وطي يا اخي علشان نسمعك سوا. ايه عادي مش وطيت الراديو
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا، اسمك الكريم؟
1: بشير الزعلان.
0: بشير، إذا كفي بشير بس، مش ضروري تدي الاسم كامل. من أين يا بشير تتصل؟
1: والله اتصال يعني من الحوبان.
0: من الحوبان، ها مش من داخل المدينة؟
1: لا.
0: طيب كنت داخل المدينة، متى آخر مرة كنت داخل المدينة؟
1: أصلاً ما قدرت أدخل على من المجاهد ما قدرت أدخل.
0: أنت مجاهد ممتاز، ما دام أنت من المجاهدين، مجاهدين بالقوة العسكرية ولا في مجال ثاني؟
1: العسكرية.
0: يا سلام عليكم، مالك ما أنت مع المجاهدين، ليش جالس بالحبان؟
1: والله جريح.
0: جريح، ها سلام الله عليك. طيب طيب، أنت من أبناء تعز يا بشير؟
1: لا أنا من أبناء العدين، بس ساكن هنا.
0: ساكن في تعز وساكن في الحبان.
1: أكيد.
0: طيب أول حاجة أسألك، لأنه في علشان برضو ما نكونش ندي حاجة لو إحنا متأكدين منها، هل فعلا المرتزقة غلقوا جولة القصر، ما عاد فيش حد بيخرج منها ولا يدخل؟
1: إلا في طريق في الرياض عند المسافرين.
0: للمسافرين؟
1: أيوه.
0: اللي هي جولة القصر؟
1: اللي هي جبال كذا وديان.
0: لا لا، جولة القصر يعني تدخل من القصر إلى الفرزة وتطلع من الفرزة إلى عقبة منيف وتدخل تعز، يعني ما عليك من
1: الجولة. أنا مغلق اللي فاعلين جار حجز وحاجات، ما يحلش حد يشي.
0: من متى؟
1: ممكن عندنا بقل كم هذه الأسبوع اللي مشت.
0: أيوة شوف، أيوة غلقوا يعني غلقوها، ما فيش حد بيدخل ويخرج من جولة القصر، يعني بيلفوا اللفة اللي هي بيطلعون اللفة الطويلة.
1: أكيد.
0: أيوة هذه شوف مشكلة كبيرة، يعني حرام إنه يحرم الناس من النزوح. الناس اشتي ممكن ينزحوا للحوبان،
1: خايف لا يخلوا ولا واحد يخرج.
0: والله إن هذه كارثة. أنا قلت أتأكد منك يا بشير، أنا بعتمد معلومتك وأنت مجاهد إن هذا معلومة حقيقية.
1: معلومة حقيقية، لأن عندما تدخل المكان ما يخليك تخرج، عشان المواطن الذي يتواجد ما ينفرش من المكان الذي فيه، علشان المواطن يعرف عليه درع.
0: يعملهم دروع علشان ما يخرجوش كلهم وتخلى المدينة وبعدين يشتهم دروع هكذا.
1: أيوة دروع بشرية، عشان إذا قمنا نستهدفهم والمشيعة يقولوا ها ضرب المواطن وضرب كذا وضرب كذا.
0: هذا اللي كان، والله اللي كان في 2015 وأنا شاهد عليه، استغفر الله العظيم. طيب أكيد بتوصلك أخبار المجاهدين، أخبار الجبهات، حدثنا في أي جبهة جرحت؟
1: جرحت والله يا صاحبي عام 2018 في الدريهمي.
0: في الدريهمي، ها يعني أنت جريح إلى اليوم، ما هي إصابتك؟
1: إصابتي جنب العمود وبتر في اليد اليسرى واليد اليمنى.
0: والعمود يعني شلل ولا سلم الله؟
1: سلم الله الحمد لله، بس تضايا موجودة عادة.
0: الله يكون في عونك إن شاء الله. طيب أكيد أكيد يا بشير، فعلت نفسك في جانب جهادي آخر؟
1: أنا يعني مع الله بأسهل.
0: نعم نعم، أقصد يعني ما عاد بتروحش الجبهة، خلاص أصبحت معذور في الجبهة، يعني أصبحت ثقافي، أصبحت عندك في الحارة مثلا
1: أخرج مع فرهد كذا.
0: ها عادك بتحشد
1: أكيد.
0: ها والله ما شاء الله عليك، لا ممتاز، سلام الله عليك. أنت من أي محافظة؟
1: محافظة عد، مدينة فرع العدين.
0: من فرع العدين، ايوه. طيب العلوم، علوم الجبهة عندك اصحابنا، ايش الاخبار، ايش
1: اخبار اصحاب
0: يا سلام، الحمد لله. بيجوا مجاهدين من يعني بتلتقي بمجاهدين، بيجوا جرحى ولا بيجوا مدد ولا حدثنا هكذا بشكل عام، المعنويات ومعنويات الناس في الحوبان، ايش الاخبار؟
1: المعنويات عالية بعد التعب، واقول للجميع الذي يسمع إن الأمور الحمد لله بفضل الله ولا يأس من أي شيء.
0: تمام، إن شاء الله متى نسمع تحرير مدينة تعز؟
1: إن شاء الله بتتحرر قريب بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وبتتحرر بدون قتال إن شاء الله.
1: إن شاء الله ولا تقدر تطلع.
0: لأنه يا بشير الإصلاحيين الإخوان هم يشتوا من يقاتل عنهم. إذا أبناء تعز وأبناء مدينة تعز فهموا هذا الشيء ولزموا بيوتهم ولا يخرجوا للحوبان، الإصلاحي لا يمكن يجي يواجه بنفسه، هو يشتي من يقاتل عنه، وبالتالي المجاهدين بيدخلوا إن شاء الله تعز سلمية.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يدخلوا بقوة الله
0: بإذن الله تعالى. أنا أشكرك يا بشير،
1: وتحياتي للجميع أفراد الطاقم الإذاعة بالكامل ولكل المجاهدين،
0: والتحية لك أيضا من هنا من إذاعة صنعاء. المجاهد بشير، من
1: بشير؟ الزاع المذهاني.
0: بشير هزاع المزحامي من مديرية فرع العدين محافظة إب. شكرا جزيلا.
2: مديرية فرع العدين.
0: مديرية فرع العدين. شكرا جزيلا يا بشير.
2: حياتي
0: الله معك في أمان الله. وممتاز يتواصلوا معنا من الحوبان أيضا، ممكن من الحوبان قريبين من مكان الحدث، لو عادوا نازح من داخل تعز إلى الحوبان هذه الأيام ممتاز بالإمكان تواصلوا معنا يا أبناء تعز. وعليكم السلام ورحمة الله. دخلت لي على طول، حياكم الله. وطي الراديو عندك لو سمحت. أيوة من معنا؟ ألو، ارتبش، سمع صوته في الراديو وارتبش غلق. طيب نستقبل اتصالات بالإمكان أن تتواصلوا معنا على 01-282-005. احنا على الهواء مباشرة، واللي بيتصل بيسمع صوته على الهواء، ما يعني ما فيش أي قلق. وياريت اللي يتواصلوا معنا من داخل تعز أو من داخل المناطق المحررة. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: صلاح.
0: صلاح أهلا وسهلا يا صلاح، من أين الاتصال؟
3: تعز.
0: داخل المدينة. ألو، ها من الدمنة؟ الدمنة يعني أخذ يعني من زمانه تحت ظل الدولة، يعني من متى المجاهدين وحكومة صنعاء عندكم في دمنة خدير؟ ألو.
3: والله تمام، شرف عظيم، نحمد الله.
0: يا صلاح أنت من أبناء الدمنة، مواطن ولا مجاهد ولا إيش عملك بالضبط يعني، ولا طالب؟ أنت مواطن مجاهد. يا سلام. والجبهة اللي عندكم الآن في مواجهة إيش من جبهة؟ يا صلاح، ها؟
3: جبهة كرش.
0: جبهة كرش. ها ما شاء الله. وأنت يعني أنت مزاور ولا كيف؟
3: هذا المكان.
0: في مكانك ما شاء الله عليك، وربنا يوفقك، بس مش خطر عليك إنك تتواصل يعني عبر الإذاعة على الهواء.
3: الله نحن مع الله.
0: الله. تمام، بس الواحد يكون حذر، ربنا يكون في عونكم. عموما كيف المعنويات عندكم؟
3: الله معنويات الاتحاد
0: ويعني ومعنويات المجاهدين
3: والله قوة.
0: بتسمعوا اخبار الانتصارات في الجبهات المجاورة لكم، الجبهات القريبة منكم، ايش اخبار المجاهدين هناك في الكدحة ولا في اللي جاءوا من هناك من الجنوب الغرب وطور الباحة وكذا، ايش الاخبار؟
3: والله أخبار الانتصارات المجاهدين المتقدمين.
0: سلام الله عليهم وسلام الله عليك. صلاح من قلت لي؟ صلاح
3: الشرعبي.
0: الشرعبي من شرعب. الله الله، طبعا بإذن الله، بإذن الله أنه تتحرر كل المناطق و تعود إلى الدولة وتنتزع منها الوصاية، واليمنيين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، زي ما قال واحد، قال ننزل ملح، احنا يمنيين نسد بيننا البين، ما يتدخل معنا لا سعودي ولا أمريكي ولا سفارة حكمنا ولا حد يحكمنا، نحكم أنفسنا بأنفسنا.
3: أكيد أكيد أكيد، ما في ولا كافر زعلت علينا.
0: صلاح، متى انطلقت مع المشروع وإيش كان دافعك؟ صلاح،
3: نصر الدين الله والمستضعفين.
0: نصر الدين الله والمستضعفين. متى انطلقت؟
3: في عام 2020.
0: سلام الله عليك يا صلاح، وما أدري صوتي بيوصل لعندك متأخر طبعا لأنه أنت في جبهة كرش. كل التحية والتقدير والدعاء أيضا لكل المجاهدين عندك، و يا صلاح، هل احنا منتصرين ولا يمكن ما ننتصر؟
3: ان شاء الله باذن الله نحن منتصرين.
0: ما هي الثقة اللي بتملأ قلبك؟ ليش واثق أنت هكذا أنك منتصر؟ ليش؟ الله أكبر، الله أكبر. لأننا نهجنا القرآن، واللي بيتحرك بالقرآن أكيد لابد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، وبالتالي نحن على ثقة. قال الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية حسن السيد حسن نصر الله، قال نحن منتصرون، منتصرون، هذا وعد لا محالة أننا منتصرون، اليوم بكرة بعده، المهم أن النصر حتمي لا محالة، لأننا نمضي بالقرآن ومسيرة قرآنية. اتفضل.
3: لما صرخ بالصرخة الله أكبر المسلمين، قال ستجدون من يصرخ معكم.
0: عندما قال السيد الشهيد القائد ستجدون من يصرخ معكم في هذه الأرض، وبالفعل اليوم، اليوم من اللي بيصرخ معنا؟ العالم يصرخ معنا.
3: إيه الآن العالم كله مركز، الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني مشارحين من هذا اليمن يقود هذه المسيرة.
0: نعم. طيب يا صلاح، خليني أسألك سؤال هكذا، في المواجهات وأنتوا في الجبهات بتأسروا من الطرف الآخر، وأيضا بيجي عندكم جرحى، وبعض الناس بيكون قتيل يعني عدو ما قد مات، كيف يعني كيف بتشوفوهم، كيف بتتعاملوا معهم؟ هل بتسألوهم إيش اللي دفعك تروح مع يعني مع شرعية الفنادق؟ إيش اللي دفعك تروح مع السعودية؟ إيش اللي دفعك تقاتل ضد وطنك؟ بتلقوا منهم إجابات؟ بتلقوا منهم ندم؟ يعني إيش هل واجهتم من هذا الجرحى ولا أسرى؟ إيش بيقولوا لكم؟
3: أكيد أكيد، بس يا أخي تجد كل ما هم الذي تلحق، يا أخي صاحبي جلنا لهناك ما عدت تخرج منهم، وذلك تخرج فيه قالوا أنه شغل مع الحزبي، يعني مكلم يعني خلاص ما كان حتى تودينا لهتلبين وجرح، يعني صار أنك تبقى الله وهذا وتحمله، يأخذهم الله يقطع بهم.
0: لا لا سهل، ما أخلاقكم إحنا نعرف أخلاقكم، وأنتم وهم حتى يعرفوا أخلاقكم أنكم بتتعاملوا بالدين والقرآن. أنا بس شوف لفت انتباهي إنه قال لك إنه صدقتوا صاحبي وصلتوا لا هناك ما عاد قدرتوش تخارج منهم، هكذا بيقولوا. لو جيت تشتي تخرج قالوا عليك حوثي وممكن يقتلوك.
3: ممكن يعملوا بقي آخر ويتجاوز.
0: الله، وقد قاتل معاهم، حتى وقد قاتل معاهم، لكن ما فيش حكاية انه يتراجع معانا، معانا لو ما تقتل ما بش حتى نصر ما بش حتى نصر باين، ولا بو حتى تكريم لهم. بالمقابل يا صلاح، بالمقابل كيف تتعامل قياداتنا، قياداتكم يعني من عند القائد اللي أعلى منك واللي بعده واللي بعده، كيف بتتعاملوا يعني بتنقل أخلاق المسيرة من الأول إلى الآخر إلى أن تصل إلى آخر جندي في النسق الأول؟ كيف تنتقل أخلاق المسيرة القرآنية؟
3: والله بتكريم هذا دائرة، يعني يرتفع لهم المعكينات،
0: بتبرمجوا عاد يعني شوية وبتبدأ البرنامج صح؟ ربنا يكون معاكم ويتقبل منكم إن شاء الله. وكل التحية لك أخي صلاح، أحد المجاهدين في جبهة كرش، كل التحية لك ولكل المجاهدين عندك. شكرا جزيلا يا صلاح، سلام الله عليك، في أمان الله. شكرا جزيلا للأخ صلاح، ونواصل أيضا، نواصل ونستقبل اتصالات، بالإمكان أن تتواصلوا على 01-282-005. ألو. مرحبا، من معنا؟ أهلا وسهلا، من معنا؟
4: قدمت هي بس
0: ها؟
4: قدمت هي السيد القائد.
0: لا احنا قلنا من الاتصالات من ابناء تعز، وانت لهجتك مش من ابناء تعز.
4: سنة.
0: انا داري، واحنا قلنا اذا سمحت معلش عشان ما لو فتحنا لك الباب حنفتح للاخرين. اعذرني، انا اشكرك على اتصالك، شكرا جزيلا. بنضطر شوفوا بنضطر نغلق، فيعذرونا والله ان احنا بنغلق واحنا زعلانين، بس مفروض انك ما تتصل. نستقبل الاتصالات 01-282-005. هو قد انتهى الوقت، لكن ولو نسمع اتصالات من أبناء تعز. المرة الأولى اتصل لي واحد من داخل المدينة.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ أهلا وسهلا، من معنا؟
5: معك أبو نصار من الحوبان.
0: أبو نصار من الحوبان، نازح ولا من الحوبان؟ من أهل من أصل من أبناء الحوبان؟
5: والله لا، أنا من الحوبان الأصل، ما هي أهل بالمدينة وكذا. أنا أريد نصيحة، أنصح أخوتنا في المدينة.
0: هتفضل، بالعكس ممتاز، بس عاد إحنا نشتين نتقابل إحنا وأنت على الحوبان شوية.
5: على طول.
0: ما دم قلت أنت من الحوبان، أكيد يعني هل كنت مقيم في الحوبان قبل ما ينزحوا المواطنين اللي عندكم؟ وكيف تحولت الحوبان، كيف تحولت الحوبان من قرى متفرقة إلى مدينة، مدينة أصبحت الحوبان؟
5: الحمد لله، الحمد لله، أصبحت الحوبان المدينة الثانية، أو نقول الأولى.
0: أحسن أحسن من داخل تعز. تعز كلها عقبات، طوالع، نوازل.
5: أصبحت الحوبان المدينة الصناعية والمدينة الثقافية والمدينة الجهادية.
0: صحيح صحيح. بعدين يا أبو نصر، صدق يعني مدينة تعز، أنا عشت بتعز، يعني قال نبي الله يرحمه لو بالت بقرة